0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الحياة المدرسية بأشكالها وبمنعرجاتها وبرهاناتها وبصعوباتها، ولكن كذلك بطموحاتها. نتحدث اليوم على مسألة هامة ترتبط بطموحات التلميذ التونسي في تحقيق آخر مرحلة من مراحل التعليم الثانوي اللي هي البكالوريا، ومعيش التلميذ التونسي في المدرسة التونسية في المعهد التونسي في آخر السنة اللي هي فيها ضغط، فيها تخطيط، فيها تكتيك، فيها مراجعة، ولكن في نفس الوقت فيها محاولة نساند التلميذ التونسي من قبل المدرس نتاعو في الاختصاصات المختلفة، عربية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، فرنسية، كل المواد اللي تهم التلميذ التونسي في امتحان البكالوريا، واللي الحقيقة تجربة منتديات البكالوريا اللي هو موضوع متاعنا الرئيسي اليوم، باش نحاولوا نفك ونفهموا كيف يشتغل المنتدى في حد ذاته، كيف ينظر التلميذ إلى منتدى البكالوريا، هل هو يقدم حلول جاهزة لوصفة سحرية للنجاح، أم يفتح نوافذ التفكير ويفتح نوافذ الممكن ويطرح يساعد على بلورة الأسئلة الحاسمة والمهمة في كل المسائل التي يواجهها التلميذ في كل المواد. ذيك علاش باش نحكوا على التجربة ذي الحقيقة في سياق جدلي إشكالي شوية بين رؤية الأستاذ وممارسة الأستاذ وبين رؤية التلميذ بطبيعة الحال واختبار التلميذ لهالحلقات ذي، خلينا نقولوا سيدي حلقات معرفية أكاديمية ديما مفتوحة للتفاعل بالأساس. واليوم نشوفوا أن المنتديات ذي تجاوزت جدران القاعة والمدرسة والمعهد، ولت مفتوحة للعموم، نجدها في منصات التواصل الاجتماعي يتم تسجيلها ولا تتبث على المباشر، وفيها كان بدينا نحكوا على كله نوع ما العداله في التعليم، بهم العداله ما بين ضفرين بطبيعه الحال، ولكن في سياق انه الناس الكل نشر المعرفه ونشر العلم لكل الناس، ان كان في الفضاء المحلي الضيق اللي هو المعهد والا في كل الفضاءات المرتبطه بالمجال الكبير اللي هي بلادنا تونس. مرحبا بكم. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا في الحكايه هذه الكليك الكبيره، ما نعرفش كبيره ولا صغيره، تم بعد مع شهاب الادب، في حضرتي سي شهاب الادب وهو استاذ ماده العربيه بمعهد ابن منظور ببلعروس. مرحبا بك سي شهاب.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: وفي حضرتي بطبيعه الحال تلميذه رابعه اداب بمعهد ابن منظور معانا آي الواتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، وميمة رقيق، إسلام محمودي، ويسر العبيدي. مرحبا بكم.
3: وبيك عليك.
1: هل حكيت هذا من الكليك اللي باش نحكوهم في سردية خاصة بين الحقيقة سردية كل التعليم، أستاذ عربية، أستاذ فلسفة وتلامذة، باش نحكو في سردية الخاصة بنا في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقرة اللي نفكر معا احنا باش نحكوا على المنتديات في تجاربها المتقاطعة، ولكن ما نجموش نحكوا على المنتديات في المطلق دون ان نحكوا على تجربة الأستاذ اللي هو عاش بداياتها وعاش حتى ساعات نقولوا نجاحاتها وعاش صعوباتها، ولكن المهم في ذلك الفكرة في حد ذاتها. كيف تنظر سي شهاب الدب إلى فكرة منتديات البكالوريا في المدرسة التونسية؟
2: في البدايات كانت المعلومات شحيحة، ما كانش كم المعلومات متوفر بالنسبة إلى التلميذ أو بالنسبة إلى الأستاذ بالشكل الذي نراه اليوم ونرصده اليوم. لذلك منتديات البكالوريا كان عندها وقع وكانت عندها جاذبية بشكل مميز، وكانت تدون في الأوراق وتوزع، وكانت تشرف عليها الدولة في أغلب الأحيان، يعني وزارة الإشراف. ما نلاحظه هو أن منتديات البكالوريا تطورت وواكبت ما عليه المستهدفون بهذا المنتدى وهم التلاميذ. لذلك أصبحت المنتديات تقام وتشكل في إطار المندوبيات، ومندوبية بن عروس كانت عندها ريادة وعندها تطور في مستوى عدد المنتديات أو في مستوى النوعية، وفي مستوى أيضا إعداد التلاميذ ودفعهم وإقناعهم بأنه رافد من أهم الروافد التي يمكن أن تغذي عندهم المعرفة بشكل مختلف في إطار مختلف، لأنه للمكان وقعه وللمكان تأثيره، يعني حتى كأننا نتزحزح عن الإطار النمطي اللي هو تلقي التعليم في القسم، يعني نلتقي في فضاءات أوسع وتتلاقح الأفكار، لأنه التلاميذ سينطلقون من معاهد مختلفة بأفكار مختلفة، نظرة مختلفة للبرامج من زوايا متعددة، يتم تلاقح الأفكار ويتم خاصة الحوار، وكأنما كل يحاول أن يتموقع وأن يثبت إلى أي مدى هو مستعد لمواجهة هذا الامتحان، سواء من خلال ما يطرحه في الحوار في المنتديات أو غير ذلك.
1: بيعتك صح، يعني هذه الفلسفة متاع المنتديات بصفة عامة. أما التحضير يا سيدي للمنتدى في حد ذاته مسؤولية من؟ هل أنه المنتدى هو قلوا احنا مناسبة احتفالية في آخر السنة لتتويج كل المعارف التي تم تحصيلها بالنسبة للتلميذ التونسي، ولتتويج الإعلان عن نهاية البرنامج مثلا في كل المواد، وأن المعهد يقوم بالاحتفالية هذيك في حدود أسوار المعهد، وإلا المسألة يمكن المعهد يكون كأنه منصة وإشعاع يشاع على المناطق الأخرى، تجي من معاهد أخرى تليمدا ولا كذا، ولا ثم تفاعل بين المعاهد ثم تنسيق. كانت تعطيني كيفاش تتم العملية في حد ذاتها في المنتديات البكالوريا داخل كل معهد؟
2: استحدثت خطة لم تكن موجودة في إطار المندوبيات الجهوية للتعليم، والخطة هي كيف نطور من شأن التعليم، كيف نعمد إلى تطوير النتائج. الخطة هذه يشرف عليها مشكور سي مراد العمدوني في مندوبية بن عروس، ويخدم في عمل جبار، وهو الذي يهيئ ويشكل الرزنامة بشكل يجعل كل المناطق التابعة لبن عروس معناها تتلقى تقريبا نفس الدروس، وخاصة يتم نقل بعض الأصوات من هنا وهناك حتى يتمكن التلميذ من النظر إلى البرنامج من زوايا مختلفة بأصوات مختلفة قراءات مختلفة. والمعاهد في الحقيقة لم تعد تستطيع أن تستوعب العدد الرهيب اللي يكونوا حاضرين متلامذة، لذلك تستغل عادة المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية نظرا لأنها أمكنة أرحب يمكن أن تستوعب عدد أكثر. وأحيانا المنتدى نفسه يتم توزيعه وفق رزنامة تراعي في ذلك المواد المختلفة وتراعي أيضا الشعب، يعني المنتديات قديما كانت تقريبا حكر على الأداب، الآن أصبحت تشع لتلامس كل الشعب وحتى يستفيد منها التلاميذ جميعا.
1: يعطيك الصحة، أنت قلت التلاميذ، هنا قدامنا تلامذة معهد ابن المنظور، تلامذة اللي هم اليوم شحكينا على تجاربهم، بطبيعة الحال التجارب هي بشكل نسبي، ثم شكون أحضر برشا ثم أحضر شوي، ثم اللي عنده رؤية معينة وفلسفة معينة في التحضير في القراية بطبيعة الحال، خاصة جماعة الأداب الخصوصية بتاعهم أنهم يجمعوا برشا بين نقولوا احنا جنون الفنان وعبقرية الأديب، وفي نفس الوقت بين انضباط رجل الثقافة، يعني هذا ما يكون لك يميزوا التلميذ رابعة أداب، وبينك الحلمة لحلمة الفيلسوف، خاطر الفيلسوف ده عنده أحلام ولكن أحلام بوجه خاص. ذلك علاش باش تحكون على تجاربكم، كيفاش تسمعوا، كيفاش عرفتوا المنتديات من سبقكم، كيفاش وصلتكم الفكرة؟ باش نبدو بأي. أي مرحبا بك أي الواتي، كنت تحكينا على تجربتك مع منتدى البكالوريا، وفي نفس الوقت يعني كيفاش سمعت، كيفاش تشوف، كان حضرت، كيفاش شفت الحكاية؟ تفضل.
3: والله أنا سمعت عم ناول، ريت صحابي رابعة أداب مشاو منتدى في مكتبة بن عروس عند مسيو شهاب، ومن وقتها كان عندي نوع من الشغف أني نحضر منتدى، خاصة أنا مع مسيو شهاب معناتها ونحب نشوف الأجواء متاع المنتدى. يا اخي جات الفرصه معناتها باش نحقق نوع كان من الشغف كما قلت لك باش نطلع باش نشوف الاجواء نتاع المنتدى. اتصلت بصحابي وشجعتهم وثم مشينا عشنا التجربه. كانت تجربه ناجعه واستفدنا برشا. شفت نوع من التنافس بين التلاميذ شكون فاهم اكثر شكون يحب يبين معناتها كيفاش يقرا
1: معناتها باهي برشا. يعطيك الصحه. يعني هذه البدايات هذه اللي خلينا باش نمشوا الريم ريم. يعني أو زميلتك أي قالت راو شفت صحابنا وكل واحد في سياق التفاعل مع الحضور ومع الأساتذة كل شيء قاعد يخرج مدى فهمه للمسائل. يعني منتدى البكالوريا هو مناسبة صحيح هي مناسبة لتتويج معارفنا ومدى اختبار ما مكتسباتنا بطبيعة الحال خارج القسم، يعني ضوابط القسم وقوانين القسم وعنده حكاية، ولكن سردية منتدى البكالوري هي أنه التلميذ يعيش تجربة أخرى، تجربة معيش كما يقول ميرلي بوينتي كان قريته في الفلسفة وكل شيء. في تجربة المعيش هذه شفتها تجربة غامضة واضحة، أنت في مخك أسئلة والأسئلة هذوكم حتى كلمة رحتهمش لقيتهم موجودين الأجوبة متاحهم، كيفاش أنت تفاعلت مع الحكاية؟
3: الحقيقة تجربة منتدى البكالوريا فادتني برشا من التجربة الأولى. لقيت أسئلة من زاوية مختلفة متاع تلامذة، ما كنتش أسئلة ما كانتش تجي على مخي أنا تنجم كنت أسألها عبد آخر. هي في شكل معناها تبني لك تأسس لك وتبني لك الفراغات اللي كانوا موجودين في مخك وتعاونك برشا. تبدأ أنت مثلا أنت فاهم الدرس بطريقة تنجم تفهمه بطريقة أخرى جملة. والحكاية هذه تاعت برشا ونتمنى الناس كل تشارك في المنتدى.
1: باهي مرحبا بك على كل حال. هذه باش خلينا نمشوا للرؤى. يعني انا راني اسات الفلسفه يسالوا برشا ولا غالب ما عرفش الاسات العربيه كيف ولا
2: نفس الشيء
1: نفس الشيء. الاسئله لهنا وهي ماهيش مشكلات حقيقيه وكبيره بالمنطق الفلسفي الكلمه، ولكن هي اسئله مرتبطه ب برؤى انت كتلميذه. زميلتك قالت لما برشا تلامذة طرحوا الأسئلة كذا ولقيت أنه الأجوبة، ولكن هو الفضاء هذا كاينه فضاء عمومي مصغر هو المنتدى، لكن الفضاء العمومي هذاك اللي تلقى فيه برشا تلامذة كل شيء. ساعات التلميذ عنده نواميس في القراية، أهمها أنه ينجم يكون يقرأ وحده، يحب يطرح الأسئلة وحده ويطرح ويلوج عليها وحده. هل أنه كي تلقى روحك في فضاء نوعا ما عمومي مصغر في برشة ليمضة في أساتذة وكل شيء، تتعامل بمنطق أنه يزمك تفتك الجواب ويزمك تثبت وتلوج على الجواب في نفس الوقت تطرح أسئلة وتخرج بك نقولوا احنا الانغلاق شوي على الذات، والا نوع من الحشمه ولا نوع من انك التردد، والا تشوف انه خلي تو الناس تحكي وانا تو ناخذ المعلومه وكهو.
4: عام البكالوريا هو عام يسر مهم عند التلميذ، والمبادرات هذه اللي هي تعاونه وتوجهه وتخليه انه يجتمع مع ناس اخرين تساعده برشا في الجانب النفسي متاعه، وتخليك تحس باحساس بالانتماء خاطرك موجود في مجموعة مع ناس عندها نفس الهدف ونفس الغاية واللي هي نجاح في البكالوريا. يعني لقاء مع ناس اخرين موجودين معك نجم يكونوا في عمرك وينجم يكونوا اصغر منك، نجم تستفيد بالتجارب متاعهم بالخبرات متاعهم، خاصة انه في المنتديات هذه يجيوا تلامذة ناجحين قبلك وتستفيد من الخبرة متاعهم وتحس باحساس هكا محليه بالانتماء وبالراحة وثقافات جديدة ومعلومات جديدة مع تلامذة آخرين يساعدوك أكثر في رحلتك في البكالوريا.
1: بيه يعني تاويك أنت تشوف أنه المنتدى كاين واحد مشتلنا لنفسه هي رؤية. ومهم جدا أنه التلميذ في المناسبات هذه كانوا بشي يكسر حاجز الضغط النفسي والتوتر اللي هو عادي يعيش الإنسان وضعية القلق، ولكن كيف يمكن أن نتجاوز القلق نتجاوز القلق في منطق أنه ننجح في أنه الوضعية هذه بالمنطق الوجودي قريتو سار ترنتوما كيفاش يواجه وضعية اللي هي البكالوريا امتحان البكالوري وصعوباتها ويخطط ويسعى إلى تجاوزها، في المرحلة ذيك يثبت ذاته يكتشف أنه يا سيدي رو عنده شخصية رو ينجم يحكي رو ينجم يعدل أفكاره رو يتجاوز أخطائه. هذه مهمة في المنتدى البكالوريا كتجربة فيها النفسي والاجتماعي، ولكن زادة هي تجربة وجود صغيرة ديما نقوله. هذيك علاش باش أنا باش نرجع ديما مع التلامذة ومن بعد نرجع احنا نحكم مع بعضنا سي شيخ.
2: الاولويه
1: لي اميم أميمة الكل حكوا على أهمية الحوار وأنه راوة في إثبات الذات، لكن حسب رأيك أنهم الأسئلة اللي في مخك أنت كانوا في مخك أسئلة مرتبطة بمنهجية معرفية كانوا عندك فهم صعوبات، ولقيت أنه المنتدى البكالوري نجم يكون مناسبة لتوضيح الأسئلة ذيك. يعني ساعات التلميذ يقول لك أنا راني محضر أما والله منهجية ما نعرفش كيفاش نخدمها، أنا
2: مش واضحة
1: مش واضحة، هاو لقيت المنتدى ونطرح الأسئلة ذيك. ثم شكون يقول لك أنا المنهجية بصفا ولكن عندي مقاربات إن كان في الـ في الـ في الـ في الجغرافيا في التاريخ في العربية في الفلسفة من حيث المعارف ما هيش واضحة. يعني حسب رأيك أنا الأسئلة اللي أنت يا سيدي باش تحكينا على تجربتك أنت، الأسئلة اللي طرحتهم في مستوى المنهج وفي ولا في مستوى المضمون ولقيت أجوبة ولقيت وتجاوزت الصعوبات اللي كانوا موجودين عندك وشفت أن المنتدى ساعدك باش تتجاوز.
3: أنا شخصيا بحكم تجربتي عم ناوي في الباك كانت عندي مشاكل في المنهجية سورتو في جانب تاريخ وجغرافيا بحكم أنه أستاذة القسم ما كانتش تفي بالغرض باش أنه توصل معلومات وتفسر منهجية، لقيت أنه المنتديات طريق باش انك توصل تفهم منهجية وتفهم معلومات. ساعات الوقت اللي في يخصوا البروف للتلميذ في الكلاس ما يكفيش باش انك توصل معلومة كيما يحبها التلميذ، الوغ كو المنتدى فيه وقت اكثر باش انك تسأل باش انك تستوعب باش انك بتتخ انت تكون عندك فكرة نجم تعطيها للبروف والبروف يتوسع فيها ويعطيك دي ديتاي انت ما كنتش تعرفهم في الفكرة هذيك في حد ذاتها. دونك انا نصور ان المنتدى حاجة مهمة في الجانب المنهجي اكثر من معلوماتي.
1: بيعطيك الصح. هذه الطفلة ذي فهمت انه اللعبة كل في المنهج في الطريقة باش نخرج من الصعوبات بالطريقة بالمنهج. يعني في وانا ننصحكم ديما ركزوا على الطريقة والمنهج تطور في روحكم النجاح فكل لأنه النظام المعارف والمكتس هذه موجود موجودة كما يقولوا في كل الوضعيات في كتاب ولا في المنصات
2: على طريعة الطريق.
1: أما المهم هو المنهج. يعطيك الصحة هذيك عليش باش احنا باش نمشوا للإسلام. إسلام احنا كنا نحكوا على الجانب النفسي والمنهجي والتفاعل ومهم جدا، ولكن هل تشوف في كي مشيت ما نعرفش حضرت انت في منتدى البكالوريا كيفاش تنظر انه الشخصية ساعات زميلتك كانت تحكي على الأستاذة في القسم ممكن ما كانتش واضحة مكتسبات من قبل اللي تحصلت عليها من قبل الأستاذة، كيفاش تنظر انت وانت حضرتي الشخصية الأستاذ؟ يعني ساعات نجم يسيدي الأستاذ متاعك اللي قري فيك في القسم عنده قلوا احنا إكراهات بيداغوجية عنده برنامج عنده كذا عنده مر على كل المعاني وكل المسائل في ذلك البرنامج، بطبيعة الحال انت صعوباتك ما تعدتش باش تتفسر في القسم، مشيت للمنتدى يا سيدي فلقيت نفس الأستاذ متاعك اللي هو في القسم واللي انت تنجم مكتسباتك ما كملتش وانا مش واضح عندك، كيفاش انت باش تتعامل؟ انا احكيك على وضعية دالة ذي كيفاش انت باش تتعامل وشنو حسب رايك باش تقول اي بطلت مش لازم ها استاذي يقري فيا في المنتدى، والا تقول خلينا نعيش التجربه ونطرح الاسئله اللي ما طرحتهمش في القسم؟ تفضل.
3: والله انا شخصيا نرى انه ما عنديش مشكله مع انه يكون البروف موجود في القسم ولا موجود في منتدى. الحقيقه نجم ندخل عنده نشوف بالك يعني يكون في المنتدى مش كيما في القسم، على خاطر في القسم التلميذ لازم باش يعرف عنده باشا معلومات باش يتقبلها مع عند استاذ، والاستاذ مربوط ببرنامج لازم يكمله قبل الوقت اللي مطالب انه يكمله. دونك البروف باش يلقى روحه مضغوط والتلميذ باش يلقى مشكله، خاطر باش تكون مشكله بين التلميذ والاستاذ. في المنتدى ينجم يكون تجربة أخرى من ناحية أنه عنده الوقت وماهوش مربوط كما نقوله بوقت باش يكمل فيه. يعني أنا نجم نطرح على الأستاذ أسئلة ونلقى لهم إجابة والأستاذ ما ينجمش يقاطعني ولا يقول لي ليه ما عادش عندي وقت باش نكمل للبروغرام نتاعي وكل.
1: باه مرحبا بك. على كل حال هو ديما تجربه خاصه بك انت. انا باش نشري نمشي لليسر نقفوا في التفاعل مع تلامذتنا في تجربتهم في منتدى البكالوريا. يسر يعني منتدى البكالوريا ذي تنرجع حتى لسي شهاب. منتدى البكالوريا هو مناسبه باش نوضحوا فيها ولكن زادة مناسبة باش نفتحوا انه ساعات تقرأ البرنامج من زاوية نظر اخرى. ساعات تكتشف انه البرنامج ومكتسباتك من ذلك المحور منتدى البكالوريا

0: تحصل معرفة معينة عند عباد تنجم يكونوا وجهات النظر متاعهم مختلفة. نجم أنا نرى حاجة بطريقة متاعي أنا معينة ومعناها تكون صحيحة، الإنسان الآخر ما تعرض لهاش في القسم، وإلا البروف متاعهم بحكم البروغرام والوقت وكل شيء ما تعرضوا لهاش في القسم، ومش الناس كلها تنجم تقرأ إتيود ولا حصص تدارك البرة وكل شيء. دونك المنتدى هو فرصة أنه تلامذة يتقابلوا مع بعضهم، مش بضرورة حتى أنه يكون الأستاذ هو الطرف الوحيد اللي يقدم المعلومة للتلميذ، ينجم يكونوا التلاميذ في علاقة ببعضهم وقت اللي يتقابلوا يتشاركوا برشا معارف وبرشا اكسبيريونس، ينجموا يكونوا حتى تلامذة أصغر منك وإلا أكبر منك، وكل واحد عنده تجربته في الحياة وطريقته المعينة في المراجعة وفي القراية معناها. دونك يكون مجال مفتوح للتلميذ أنه حتى مش حتى على المستوى أنه الدراسي يتلقى معلومات، حتى على مستوى اجتماعي يتقابل مع برشا عبيد ويعمل برشا معارف.
1: باهي يعطيك صحة. السؤال اللي سألته الخراني هذا الحقيقة اللي هو أنا نشوف أنه يوسف يعطيها الصحة، هي جاوبت كل شيء، ولكن زاد السؤال اللي كنت سي شهاب الأدب وأنت اختبرت المنتديات البكالوريا وأنت المعرفات قلت راهو يلزمها جهد في التحضير وجهد في أنك تعمل نوع من قراءة مغايرة للبرنامج،
2: إضافة نوعية،
1: باش تعمل إضافة لهنا. باش نحكي في الحكاية دي اللي طرحناها مع يسر، كيفاش الأستاذ وهو مكلف باش يقدم مداخلة في منتدى البكالوريا تحضيرات، وانت اختبرت منتديات البكالوريا، انهي الزاوية اللي تشوفها مهمة باش التلميذ ينجم ما يلمسهاش في البرنامج في القسم، ولكن هي مهمة لانه تنجم تكون امتداد ولا تكون فتح فضاء الممكنات. زادة ديما راهو البرامج هي تفتح للممكن، ما هيش منغلقة، ما ثماش اجوبة نهائية، ما ثماش مقاربات نهائية في العربية في الفلسفة في كل المسائل. مهمة الأستاذ لهنا كيفاش باش تكون؟
2: يعني إيماننا بالنسبية يتجلى خاصة في ما يطرحه الأستاذ على تلميذته، مهما اجتهد ومهما أبدع ومهما تعمق فلا بد أن يكون المداخل محددة والبوابات التي منها ولج إلى الموضوع أو إلى المحور محددة. يعني يمكن لتلميذ مهما كان مستواه أن يطرح أسئلة أثناء المنتدى فيثير فيك حيرة ويدفعك إلى التفكير في إشكالات أخرى. الأهم حسب رأيي في المنتدى واللي نعمد دائما إلى ترسيخه هو أنه لا يتمركز الدرس في الأستاذ كما جرت العادة، حتى نتزحزح عن ذلك النمط ونخرج من هذه القوالب الجافة. لابد أن يستشعر التلميذ أنه أصل وأنه الهدف وأنه الغاية، فلابد أن ينتقد التلميذ، لابد أن يتكلم التلميذ، لابد أن تفتح له مجال، لأنه مهما كان السؤال الذي سيطرحه التلميذ تستطيع من خلاله أولا أن تدرك طبيعة الأخطاء الموجودة معرفية أو منهجية، ثم تدرك نوعية الخطأ، وبذلك يتم تعديل الخطاب بما يناسب الثغرات لدى التلميذ حتى لا يصبح الكلام، لأنه نجم يكون في إطار التغريب، كل ما أطرحه أنا ليس بالضرورة على درجة من الدقة والعمق والإفهام لدى كل التلاميذ لأنهم مستوياتهم مختلفة. لذلك المسألة تخضع لي خروج التلميذ من قوقعته ومساهمته وأنه يطرح صوته، يعني أسوة بونوس في المسرحية يعني لابد أن نهدم هذا الجدار ولابد من التواصل، لأنه عبر الحوار سيتم تنمية مدركات التلميذ ومعالجة العطب، لأنه عملية التشخيص ستتم أثناء الحوار. يعني حينما يتكلم التلميذ حتى ولو طرح سؤالا تستطيع وأنت المعني بالجواب أن تعدل من جوابك بما يرمم كل أنواع الوهم والخلل التي انبثقت من خلال ذلك السؤال، سواء من ناحية معرفية أو من ناحية منهجية، ولابد من عدم طمس رغبة التلميذ في أن يتكلم. وثم نوع من المنافسة تقع، يعني نستشعر ونحن في المنتديات أن كل تلميذ يريد أن يتموقع، وثم نوع من الأريحية أيضا، لأنه الغربة وعمقها وحالة الإرباك من البكالوريا التي نحن نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هذا الكل في الحقيقة يتراجع لأننا أصبحنا لدينا هم جمعي
1: المشترك
2: بالضبط.
1: هو يعني لهنا كان حب نقوله أنه الأستاذ يعدل من اختياراته المنهجية والمعرفية انطلاقا من

0: هواجس التلامذة، صعوبات التلامذة، وبالتالي كأنه المسألة حينية. في كل المسائل هذه، في كل المحاور، يعني هل أنه أستاذ العربية في المنتديات اللي تنظمها المندوبية والمعهد، في هل أنه في حصة واحدة ينجم يمر على المحاور كله، وإلا يخصص أكثر من حصة ويتشاركوا فيها أساتذة؟ بطبيعة الحال كل أستاذ يأخذ جانب من البرنامج ويخدم عليه.
1: عادة الساهرين على منتديات البكالوريا يعمدون إلى التنسيق مع الأساتذة في طبيعة ما سيقع تقديمه. وحتى لا نكرر، لأنه أنا مثلا يوم الأحد الفارط قدمت محاضرة في شكل درس في مورناغ، لابد أن أكون على درجة من الوعي بطبيعة الدروس التي قدمت قبل ذلك، حتى لا نقع في التكرار، وحتى لا يتم دراسة محاور معينة بشكل مستفيض بينما تهمل محاور أخرى. ثم الإعلان يجعل التلاميذ الراغبين في التعاطي مع ذلك المحور تحديدا يترك ضالته، فيأتي وهو متسلح بكم من الأسئلة، وقد تزيد هذه الأسئلة وتتضاعف حينما يصغي إلى ذلك الدرس الذي سيقدم، وبعد تكون مرحلة النقاش. وسألت سؤال منذ قليل، هل أن حضورك في المنتدى إذا وجدت نفس الأستاذ نجم نأخذ الجواب من عند آية أو من عند ريم، لأنه حضروا معايا، البقية ما نتذكرش أني شفتهم، لكن ريم وآية حضروا معايا في، وتنجم تسألهم يعني لأنه معاشوا التجربة.
0: بطبيعة الحال هي التجربة، وراو احنا كان منتدى مصغر وفيها الكثير من العوائق النفسية، حكينا انه زالت خاصة في حضرة سيد عربية وسيد فلسفة، يعني راو ذم الحوار المفتوح في غياب العوائق قائم هنا. هذاك علاش ريم باش تحكي لي على التجربة نتاعك، انت توا تقرأ عند سي شهاب، وفي نفس الوقت تلقيت سي شهاب مقدم محاضرة. المعايير اللي في مخك، الأسئلة اللي في مخك ممكن تسألتهم في القسم واللي ما سألتهمش، كيفاش أنت وانت بعتك الأولية ساعة وانت شفت لقيت سي شهاب راه باش يقدم محاضرة، كيفاش كانت، كيفاش عشت التجربة؟
2: بالعكس أنا نفرح في رقم سي شهاب مرة أخرى، خاطر ينفعني برشا وما نستحقش معناها. كي انا لقيت مسيو شهيب غاديك، بخلاف مسيو شهيب فما التلامذة الموجودين غاديك كي هما سألوا عليها أسئلة مختلفة، نزيد انا نستفيد بالأسئلة الأخرى، معناها مش كان أسئلتي انا الكل، معناها بالعكس
0: يعني هذية في تجربتك الخاصة. احنا توا نحكو ديما على المنهجي والمعرفي ونحكو ديما على المكتسبات، ولكن في نفس الوقت ونشوفوا انه المنتدى البكالوري هو مناسبة ساعاتك القدحة الأولى، اللي التلميذ يلقى روحه سؤال يجيب سؤال، هل أنه الأسئلة تنتهي بانتهاء المحاضرة ولا تلقى روحك سي شهاب أنت في بعض الأحيان تلامذتك ولا حتى تلامذة تاع أقسام أخرين ولا تاع مطالب أنك تلقى روحك عامل منتدى مصغر في أرواقة المعهد في القسم، ساعات تفتح بعد تمشي تقري تلقى روحك في القسم مش يولي منتدى لخاطر النجم تسد تلامذة أسئلة خليتهم يتحفزوا باش يطرحوا أسئلة أخرى. أحكي لي على التجربة هذه.
1: الإشكال بالنسبة إلينا أن المنتدى يتواصل معك بهواجسه المختلفة أحيانا حتى وأنت نائم، معناه كان يكون عندك كابل يو اس بي تخرج دروس رهيبة من الحلم مباشرة. المسألة تبقى الهواجس وتدفعك إلى المراجعة وتدفعك إلى التعمق وتدفعك أنك تقدم شيء مختلف، وثم لابد أن تزرع الحيرة. يعني الدرس الذي لا يربك ولا يزرع الحيرة ولا يدفع إلى التفكير معناه أنا لا أعتبر أنه درس ناجح 100%. لابد أن تظل أصداء الدرس تتردد في ذهن التلميذ، تغذي الذاكرة من ناحية وتدفع به إلى التعمق من ناحية أخرى استعدادا للامتحان، وبهذا الشكل تكون المعلومات في مستوى الذاكرة على درجة من المطوعية، يصبح التلميذ قادر على إعادة تشكيلها وفق متطلبات الامتحان. لأنه احنا عادة التلميذ الذي يتعاطى مع مصدر واحد للمعلومة تصبح تلك المعلومات في شكل قوالب جافة صلبة غير قابلة لإعادة التشكل، إذا ما جاء أمام امتحان لا يتطلب كل تلك المعلومات أو يستوجب تهذيب تلك المعلومات. المنتديات تمكنه من النظر إلى ذات المعلومة من زوايا مختلفة، فتصبح المعلومة في مستوى الذاكرة مطواعة لأن تتشكل وفق متطلبات السياق الجديد ولا تستدعي شوائب السياقات الأم التي منها تم استدعاء المعلومة.
0: بيعطيك صحة. كل حال تعدد المصادر هذه باش نرجعوا مع تلامذتنا معهد ابن منظور باش نحكوا على منتدى البكالوريا، وبطبيعة الحال زاد هو مصدر للمعلومة، فيها كاين ورشة بطبيعة الحال، ولكن اليوم في زمن تعدد مصادر المعلومات تنشوفوا مع العقل التلمذي كيف يتعامل مع هالوفرة يا سيدي مجتمع كأشي مجتمع الوفرة
1: الانتقال
0: ده. ولكن قبل ذلك خلنا نمر الأغنية اليوم توق الياسمين لمجد الرومي، وهي من اختيار آية الواتي رابعة أداب بمعهد ابن منظور بن عروس.

0: نعود إليكم أصدقائي من جديد مع برنامج تاريخ المدرسة في حصة خاصة اليوم فيها تفاعل كبير مع سي شهاب الأدب وأستاذ عربية بمعهد ابن منظور بن عروس وتلمت رابع أداب بمعهد ابن منظور ببن عروس أي الواتي، ريم الظهراوي، رؤى جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي ويسر العبيدي. مرحبا بكم. احنا كنا نحكي سي شهاب على أنه منتدى البكالوريا هو ورشة كبيرة فيها تفاعل، فيها أسئلة، فيها حيرة، فيها كلقات حلولة اللي تلميذ الجدد يبقى ديما يطرح في الأسئلة، وفيها في نفس الوقت منسوب الضغط يقل، التوتر النفسي يقل، يولي أكثر حكمة ساعات التلميذ، إدارة الشؤون متاعه فيها أكثر حكمة، أكثر تنظيم. ولكن التلميذ زاد العقل التلمذي، احنا بطبيعة الحال عقل الأستاذ حكاية عارف بالمعارف عنده لا، ولكن العقل التلمذي هو اليوم في واقع الجديد المعاصر، واقع التكنولوجيات الجديدة والمنصات التواصل الاجتماعي، تعددت المصادر الحقيقة، وهذا اللي خلينا مش نحكوا على تجاربهم اليوم. انه منتدى البكالوري مهم اني نمشي ونشوف الأستاذ وأساتذتي، وممكن أساتذة من معاهد أخرين يحكونا على المحاور، ولكن أنا كتلميذ أجد نفسي يعني في على الهاتف ولا على المحاميل المختلفة، أجد نفسي في مواجهة مصادر مختلفة، إن كان في وثائق أو في فيديوهات أو في يعني، وساعات المصادر ذيك ما نعرفش صاحب المصدر إن كان أستاذ أو تلميذ. فكيف يتعامل التلميذ، هذا باش السؤال للرؤى، كيف يتعامل التلميذ اليوم أمام هالتعدد المصادر وزيدهم منتدى البكالوريا؟ كيفاش تشوف التجربة هذه، تجربة تعدد المصادر، مصادر المعلومة بطبيعة الحال،
1: رغم أنه المصادر متنوعة ومتعدة برشا، أما من المهم برشا أنه تلميذ يعرف يختار المصادر ذات الجودة وذات المصداقية الهيمة، على خاطر مش أي حاجة تراها تنجم تاخو منها المعلومة متاعك. ونحس أنه مهم برشا في التعليم أنه فما تواصل بصري بينك أنت وبين الأستاذ، على خاطر الدرس يلزم يكون مطوع بما يخدم الإشكاليات متاعك وبما يخدم الأسئلة متاعك أنت، وهذا ما هوش موجود في الكور الحاضرين المهبطين سوى انترنت. ذيك عليش مهم برشا أنك تتواصل مع أستاذك ويكون فما أسئلة نابعة من إشكاليات جيت فيك أنت، مش يعني أسئلة هكيك.
0: بيه يعطيك الصحة، هذه من قراءتك أنت. لكن نمشي الإسلام محمودي. إسلام يعني زميلتك يعني الحقيقة هو ننظر فيها كثير من الحكمة الكلام متاحة، يعني مثلا حتى مهم أنه، ولكن كي نجي نشوفه في الأخر التلميذ هو كائن فيها كل الصراع الداخلي بين نظام الانفعالات والرغبات، تحب يعرف عنده الرغبة في المعرفة، والرغبة في المعرفة هذه تخلي إمكانية أنه يسيء اختيار مصادر المعلومة، وهذه الواقع اللي نشوف فيه. حتى ساعات تلقى روحك ممكن تنحكم على سي شهاب أنه التلميذ يكتسب معارف معينة فيها جانب كبير من الخطأ ويعتقد أنها على صحيحة، فليس من السهل انه يتحرر منها في بعض الاحيان، تولي مكانها مقولات ثابته نهائيه. يعني هذا اللي نشوف فيه. هل انك وانت تتفاعلي حتى كان ما عشتيش انت التجربه، كيفاش تشوف تعدد المصادر اليوم تاع المعلومات في المنصات على اختلافها؟ شوفها مهمه ثريه عامل اثراء، والا زاد عامل فيها كثير من الغموض؟
2: والله بالنسبه لي وبالنسبه لتجربتي الشخصيه، المعلومات اليوم وليت متوفرة في المنصات الكل بشكل يعني كما نقولوا متوفر ياسر مع برشا معلومات، وانا نرى انه فما برشا مغالطات، التلميذ ما عادش ينجم يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة، والمنتديات هذية هي اللي تأثر وتخلي التلميذ تحت إطار، على خاطر فما أساتذة مشرفة عليه، المعلومات تكون موثوقة، والتلميذ فما حاجات غامضة يحب يعرفها ينجم يسأل أسئلة مباشرة ويلقى الإجابة اللي هو يحب عليها. خاطر ساعات نجم أنت تسأل تبدأ عندك برشا أسئلة في داخلك تحب تسأل عليها، أما كي تاخذ من سيت معين ولا من منصة معينة ساعات ما يجاوبوكش على برشا أسئلة.
0: بهياتك الصحة إسلام. سي شهاب نفس السؤال الحقيقة، وانت تعرف ان المنتدى يعيش تحديات كبيرة، المنتدى اليوم مش منتدى، ما قلت كنت في بداية حس حكيت على انه مصادر المعلومة ما كانتش متوفرة بكري مش كيف طاو. تطور مساره تتعدد والمنتدى ولا عنده تحديات. التحدي هو انه يساعد التلميذ في انه يجاوب له على الاسئله المناسبه ويعطيه نظره مختلفه مغايره للبرنامج ويعطيها كل اضاءه في الممكن، ولكن في نفس الوقت منتدى في حد ذاته يواجه صعوبه انه الواقع اليوم فيه تعدد لمصادر المعرفه. كنت تحكينا على الصعوبه هذه اللي انت اكيد راك عشتها، خاصه كي تشوف الاسئله نتاع تلامذتك، اسئله تلامذتك تبان في الاسئله، في بعض الاحيان في الاسئله بركه تعرف اللي راهو تلامذه خذوا المصادر هذيك تاع المعلومه من مصادر المعلومه هذيك من مصادر مختلفه، وبالتالي تنجم تكون تولي مقوله ثابته مش سهل باش تحرر العقل التلميذي منها.
3: فعلا يعني سواء داخل القسم أو في إطار المنتديات البكالوريا نحن نتحرك في إطار ما حددته وزارة الإشراف، خاصة ونحن نتقاطع مع الامتحانات فيما نقدمه داخل الفصول. لا يمكن أن أقدم معلومات لا علاقة لها بما نصت عليه البرامج الرسمية. يعني أحيانا الآن ما نلحظه وعلى وزارة الإشراف أن تتحرك إزاء البعض، يعني البعض تستشعر أنه راه يتناول حبوب منع الفهم بشكل منتظم، يعني لا تستشعر وجود إضافة، بل أصبحنا ننظر ونقدم دروس مثلا في مادة العربية بالعامية على أساس أننا في إطار التبسيط. نحن نعاني إشكال في مستوى التواصل، تستطيع الفكرة أن تكون مكتملة لدى التلميذ وقد يستوي التلاميذ في الفهم، ولكن التفاوت يتم بعد ذلك في الكيفية التي بها سيعبر، إلى أي مدى أنا أمتلك قنوات لغوية وأمتلك معاجم وصيغ وأمتلك ما به أستطيع أن أعبر عن الفكرة دون أن تتشوه الفكرة وهي في الطريق إلى الورق. إذا ما كرسنا هذا الفهم وكما تفضلت بالذكر، بعض المعلومات الرديئة أو بعض حتى كيفية الطرح قد تستقر في أذهان التلاميذ. يعني لابد أن لا يتطاول البعض على تقديم دروس إن لم تكن مؤهلا لذلك. وما معنى أن نقدم دروس في العربية بالنسبة للسنوات النهائية باللهجة العامية؟ يعني الأمر رهيب، والأمر لابد من وزارة الإشراف أن تتحرك في إطار هذا، ولابد أن يكون ثم مصفات، لابد أن ننتقي ما يتم تقديمه عبر هذه الشبكات، لأن تقديمك لدرس عبر الشبكات يعني لست حرا حرية مطلقة، ثم مسؤولية، لأنه ثم ضرر سينتج وسيكون إزاء هذه المنصات التي تقدم الأشياء بشكل عشوائي، رغم وجود أشياء في منتهى الجدية وفي منتهى العمق، والبعض لهم من طلاقة اللسان ومن الفصاحة ومن البيان ما به يستطيعون التعبير عن الفكرة بشكل جيد وزرحها في أذهان التلامذة بشكل واضح، ولكن لا يمنع أنه ثم الاتجاه الآخر الذي لابد من مواجهته وبشكل صارم.
0: هذا كعليش احنا لاحظوا كيفاش نحكوا على المنصات، مثلا وزارة التربية فعلت منصة جسور هكا،
3: اي منصة جسور،
0: منصة جسور
3: وهي والدخول اليها مجاني، وتطوع عدد كبير من الأساتذة مشكورين وقدموا عديد الدروس في مجالات مختلفة، ودائما يتم التنسيق حتى لا يتم الاشتغال على ذات المحور اكثر من مرة ويتم اهمال بعض المحاور. وبما انها تحت اشراف وزارة الإشراف فلا بد ان تكون متناغمة تماما مع تنص عليه البرامج الرسمية، وبذلك ستكون دافعا يؤهلك، لانه اخطر ما يمكن ان يقع فيه التلميذ هو لملمة كم من المعلومات التي لا علاقة لها بالبرنامج، وإنما ستدفع فيك وتغذي فيك الوهم، وهم الاستطاعة، بينما أنت تحلق بعيدا إن كنت تحلق أصلا.
0: فإحنا منتدى البكالوري هو مناسبة لأنه للتحليق في عالم الأفكار وعالم الرؤى والمعاني. ذلك علاش احنا باش نرجعوا لتلامذتنا كنا نحكوا على المنصات، يعني التحديات اللي تواجه التلميذ بصفه عامه هو تعدد المصادر، تعدد مصادر المعلومه وتعدد المنصات. وكنا نحكوا على المنصات، منصه جسور فيها ماده دسمه مهمه، ماده الحقيقه تجمع بين المنهجي والمعرفي في العربية، في تاريخ الجغرافيا، في كل المواد، في كل أولاد، في كل الشعب، في كل المستويات، زادة الابتدائي ثانوي وإعدادي، وهذا مهم جدا مش نحكو أنه رأى وزارة التربية قاعدة تخدم في الحكاية دي، ولكن احنا زادة نقوله أنه تلميذ الحاجات متاعه، حاجة التلميذ هل أنه الحاجة المعرفية بطبيعة الحال لا حدود لها، وأنه هل باش نرجع لكم تويكا، ساعات واحد يقول انا عندي كي نمشي للمنتدى ولا نحاول باش نفهم حكايه في منصه من المنصات، ثم حاجيات عندي. كان تحكوا لي اي الواتي تحكي لي على، وانت تويكا في كل واحد في حضرة السيد العربية سي شهاب، أيا كانت العربية ولا في الفلسفة ولا يعني شنو هي الحاجيات اللي متاعك وأنت كي تمشي للمنتدى البكالوريا؟ ماهيش أسئلة فقط، حاجيات معرفية منهجية، أما ماهوش في السياق هذاك. ساعات الواحد يمشي للمنتدى لأنه يحب يحقق السكينة والطمأنينة، في نفس الوقت يحب يتعلم كيفاش يطرح الأسئلة. شنو حاجياتك وانت ماشيه المنتدى، وهل انه المنتدى لقيتي فيه تلبيه لحاجياتك المعرفيه ولا لا؟ تفضل.
2: كما سبق ذكرت من بكري، قلت لك بالنسبه لي المنتدى كان شغف، كاني باش نمشي ونكتشف اول حاجه الفضاء وكيف تتم عمليه تبادل الاسئله، تبادل الاجوبه بين التلامذه، بين التلامذه والاستاذ ايضا. كنت نمشي مشبعة بالاسئله، نحب نسالهم ونحب نتلقى على اجوبه. الحقيقه معناتها باتصال بالبكالوريا ما نتصورش التلميذ يمشي منتدى بغايه اخرى ابار انه باش يشبع الاسئله المتعلقه بالبرنامج نتاع العربيه ولا باي ماتير اخرى.
0: بهياتك صح. ومهم يعني انت عشتي تجربه انك تمشي للمنتدى البكالوريا، شنو الحاجات اللي كنت تتمنى تلقاها فيهم؟ مثلا ساعات واحد يقول والله انا مشيت خذيت اكتسبت حكايات ولكن حسيت كلي ناقصه شوي، وانت عشت هالتجربه شنو الحاجات اللي ناقصه وتتمنى كانت تكون موجوده في المستقبل، في المستقبل القريب بطبيعه الحال؟
2: والله انا حسب ما عشت التجربه ما حسيتش فما حاجه ناقصه. انت نوع الاستاذ، فما اساتذه توفر لك كل ما انت تستحق من ملخصات، من معلومات، من منهجيه. فما اساتذه تكتفي بانها تعطيك معلومات وملخصات. ساعات التلميذ يمشي باش قادم على حاجه معينه يلقى حاجه اخرى جمله، يعني ينجم يتحط في مواقف ويتلز انه يقعد غيانك بشكل وقت ما يضيعش، خاطر باك ووقت نضيق وكل. دونك نتصور انه التلميذ يعطي افكار للمنتديات القادمه، انه يعملوا مثلا ورشات للتلخيص، ورشات للمنهجيه، ورشات للمعلومات. وكل تلميذ حسب النواقص اللي عنده يمشي للمنتدى هذاك المعين، للبروف هذاك بالذات، يعني للتلخيص والا للمنهجيه.
0: به على كل حال هي راهي طرحت حاجه مهمه جدا، كيفاش المنتدى البكالوري يتحول من ورشه واحده فيها استاذ يقدم في ماده تفاعل ويتفاعل الى نظام ورشات. ايش رايك في الفكره سي؟
3: اردت فقط تعقيبا على ما ذكرته اميمه، انه بامكان التلميذ ان يلج للموقع منتديات البكالوريا بن عروس ويقترح كل الاقتراحات، وكل الاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويع ما سياتي وما سيبرمج من محاضرات ومن دروس وفق تلك الاقتراحات، طبعا اذا كانت اقتراحات وجيهه وتصب في مصلحه التلميذ.
0: صح. لكل حال سي شهاب، يعني كيف تنظر الى المنتديات في المستقبل في هذه الازمنه الجديده هذه، في التحديات الجديده؟ حد انت
3: لابد ان تكون فيها جراه، لابد ان تكون فيها علاقه مختلفه مع التلميذ، لابد ان حتى الفضاء لابد ان يتغير في مستوى شكله، لابد ان نفسح المجال واسعا للتلميذ حتى يدلي بصوته وحتى نسمعه وحتى ندرك ما هي هواجسه وما هي مطامحه واحلامه وما هي اهم الاشكالات التي لديه، لانه احيانا يعاني التلميذ من إشكال معرفي، ونحن حينما نتعاطى معه في الامتحانات نتصور أن الإشكال منهجي بينما هو يفتقر أصلا إلى المعلومة. فالتلميذ لابد أن تكون له المعلومة، ولابد أن يحسن التصرف فيه بما تقتضيه اللحظة وبما يقتضيه الامتحان.
0: ألف شكر سي شهاب لدينا السيد العربية في معهد ابن منظور بن عروس. شكرا اللي تلمت معهد ابن منظور بابن عروس، تمت رابع أداب آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، يسر العبيدي. نشكركم على الحضور والتفاعل بتاعكم، إن شاء الله قدمنا الإضافة في حصة منتدى البكالوريا، الرهانات والتحديات، ودائما ننظر إلى المستقبل، وأنتم المستقبل بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصة مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة. شكرا.
4: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها. تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على طريق الإبداع،
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
5: دربة مع فؤاد الجرجوري.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع، رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
8: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا، متابعينا ومتابعاتنا على موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بهم في هذا الفضاء الأسبوعي على موجتنا على طريق الإبداع، مع محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
8: اخترت نصا ومضات لصاحبته ريم شعلالي.
7: إطلالة البداية. إطلالة البداية. الدكتور فؤاد اختار لنا اليوم نص ومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. في البداية دكتور فؤاد، وكما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا، نرجع بفكرة أولية أو نذكر بصاحبة المحاولة الإبداعية صديقتنا ريم شعلالي، ونقدم فكرة أولية حول نصها هذا ومضات.
8: نبدأ حصة اليوم إذن بالحديث عن صاحبة النص ريم شعلالي، فنقول هي شاعرة عصامية تكتب الشعر منذ سن 15، وهي ذات ولع مخصوص بالشعر الحداثي بصياغه البعيدة عن جمالية الشعر العمودي، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وهي في إطار هذا الاختيار الفني قد تكتب شعرا طويلا مسترسلا، وقد تكتب أيضا شعرا وجيزا مكثفا، كأنه البارقة تلتمع لكنها سرعان ما تنطفئ، مخلفة وراءها ما تخلفه من آثار سناها ولمعانها. نتحدث عن سنا البارقة وعن لمعانها بطبيعة الحال. والأسئلة في شعر ريم شعلالي متنوعة، منها سؤال الحياة والوجود، ومنها سؤال الحب، ومنها سؤال الكتابة والإبداع. لكن هذه الأسئلة المختلفة المتنوعة مردودة كلها إلى الذات الشاعرة، منها تنبع فتنحدر وإليها تعود. لذلك أقول إن شعر ريم شعلالي ذاتي بامتياز، فلا هو ملحمة ولا هو مأساة، هو ذلك كله. في شعر ريم شعلالي صورة للذات المنفجرة المنكسرة في الوقت نفسه، والذات المتمددة المتراجعة في اللحظة ذاتها. ولا بد من الإشارة بعد هذا إلى أن شعر ريم شعلالي يمتاز بنبرة حزينة، وهذه النبرة زادها حزنا على حزن موت أخيها رضوان، فموت أخيها قد زاد شعرها عمقا ونطقا. رحم الله رضوان وأسكنه فراديس الجنان. هذه إذن أستاذ عروسية لمحة عن ريم شعلالي وعن تجربتها الشعرية، وفي هذا الإطار يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصتي هذا اليوم. لكن قبل ذلك، قبل الحديث عن الومضات، قبل تحليل الومضات شكلا ومضمونا، لابد من التعرف على هذا النص، ونتعرف على النصوص من خلال قراءتك لها. فتفضلي إذن بقراءة هذه الومضات.
6: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
7: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي، ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. لا تترك عطرا على حافة أوراقي، فالقصيدة مثلي تموت برائحة الذكريات. كخاتمة ودهشة أنا النص الذي يرثك ويرثيك. مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. الإمضاء ريم شعلالي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية. هذه هي إذن ومضات ريم شعلالي. ولا يذهبن في الظن أن كلمة ومضات تمثل عنوان هذا النص، إنما الومضات إشارة إلى جنس خطابه، إشارة إلى اللون الشعري الذي اختارت ريم شعلالية أن تصوغ هذا النص على منواله. وقد نعود بالحديث إلى مسألة الومضات وما يتعلق بها. لنقل إذن ونحن ننظر في بنية هذا النص، لنقل إن النص ورد دون عنوان. غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة الومضات. ماذا يمثل العنوان أستاذ عروسي؟ عادة يمثل دليل قراءة،
1: دليل قراءة للنص. نعم،
0: العنوان يبشر بالنص، يمهد له، ويأخذ بيد القارئ ليدخل فضاءه. قلت إن غياب العنوان يضعنا مباشرة في خاتمة هذه الومضات التي جاء فيها قول الذات الشاعرة: وأنا أطوف حولي بلا دليل.
1: بلا دليل،
0: فما أشبه قارئ هذه الومضات بالذات التي تعيش التجربة داخلها. كلاهما يسير دون هدي، دون دليل،
1: دون دليل.
0: هكذا إذن ندخل هذا النص دون دليل، فكأن النص يتحول إلى متاهة يتهددنا فيها الضياع، وعلى قارئ النص أن يلتمس له طريقا يتبعه وهو يسير في ثنايا هذا النص وفي منعرجاته. قلنا منذ حين إن ريم شعلالي اختارت أن تدرج كلامها الشعري هذا في جنس الومضات، وفي الومضة وميض، وفي الوميض نور وظلام، وانقداح وانطفاء، وفي الوميض خاصة سرعة خاطفة. على هذا النحو فقدر الومضة أنها لا تدوم، ذاك قدرها وتلك طبيعتها وتلك حقيقتها. الومضة مرهونة بالزوال السريع، تغور في السماء كأنها لم تكن، ومع ذلك لها فعلها ولها تأثيرها. نتجاوز هذه الملاحظات التمهيدية حول جنس هذا الخطاب الشعري حول الومضات لننظر في بنية النص. عندئذ يمكن القول إن بنية النص تتشكل من خمس ومضات لا سادسة لهما. في الظاهر الاختلاف واضح بين بين هذه الومضات، لكن الحقيقة أن الأسئلة المطروحة فيها رغم الاختلاف المشار إليه تظل هي هي، وتظل الحيرة هي هي، وتظل العلاقة بالعشق والموت هي هي. إذن بين هذه الومضات خيط ناظم يشدها بعضها إلى بعض رغم اختلاف مضامينها، وهذا بطبيعة الحال سيفتح أمامنا مجالا من المقاربة المنهجية التي تقوم على طريقتين: طريقة التعامل مع الومضات على أساس تفرقها واختلافها، وطريقة التعامل مع هذه الومضات نفسها على أساس انتظامها وتآلفها. نبدأ بالومضة الأولى، أسميها ومضة الحاجة. هي ومضة الذات المحتاجة. ما حاجتها هذه الذات؟ حاجتها يد جديدة، يد رجل تحررها من الخجل وتحررها من السيطرة. جاء في الومضة الأولى: أحتاج إلى يد جديدة لا تعلق فيها بعرق الخجل أصابعي ولا تجعلني امرأة تحت السيطرة. من الومضة الأولى نمر إلى الومضة الثانية، أو لنقل بعد الومضة الأولى في النص في سماء النص تلتمع الومضة الثانية، ومدارها على ما تسميه الذات الشاعرة عرش الضباب وصورته، فهو شبيه بأول غيمة وآخر غيمة وبدايته رماد. هذه هي الصورة التي تشكلها الذات الشاعرة لعرش الضباب في ومضتها الثانية. سمات هذه الصورة ضباب ورماد، ذاك هو المشهد الذي تراه الذات وترسمه بريشتها وبكلماتها. من الومضة الثانية نمر إلى الومضة الثالثة.
1: ومضة ثالثة، نعم، في هذا النص من الذي يميزها دكتور فؤاد؟
0: في الومضة الثالثة حقيقة تسوقها الذات الشاعرة، تتمثل في أن باقي العطر والذكريات يقتل الذات والقصيدة. نفهم من هذا أن حياة الذات وحياة القصيدة مرهونتان بحاضر لا يزول، فإن كان لابد من الغياب فيجب أن يكون هذا الغياب بلا أثر. هذا ما تطلبه الذات من الآخر الرجل، إن أراد أن يغيب فليغب، لكن عليه ألا يترك أثرا وراءه. لاحظي أستاذ عروسية أن الذات الشاعرة هنا في هذه الومضة الثالثة تكره آثار الماضي وتكره بقايا الماضي. هي منفصلة عن هذا الماضي، لا تريد أن يشدها إليه أي رابط وأية ذكرى. تلك هي الومضة الثالثة، ومنها نمر إلى الومضة الرابعة. تطل علينا الذات في هذه الومضة الرابعة وقد توحدت بقصيدتها، وفي هذا التوحد علامة على النهاية المدهشة، وهي ترث الآخر وترثيه. فإذا الحصيلة كائن مثلث، امرأة في قصيدة في رجل، أو امرأة وقصيدة ورجل في كائن واحد. الجامع لهذه الكائنات الثلاث هو الذات الشاعرة، جاء في الومضة الرابعة كخاتمة ودهشة: أنا النص الذي يرثك ويرثيك. خاتمة الومضات ومضة خامسة، هي ومضة الفراق الذي لا يرجى لقاء بعده. هو فراق يتحول إلى نسيان، إلى سقوط من الذاكرة، لذلك لا تكون اللحظة إلا لحظة تيه وضياع ودوران حول الذات ولا دليل. تقول الذات الشاعرة في هذه الومضة الخامسة: مذ نقر الفراق شباك ذاكرتي وأنا أطوف حولي بلا دليل. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الومضات في هيئتها المتفرقة، لكن هذه الومضات حين تجتمع لابد من أن يكون لها معنى آخر يولده نسق تآلفها وسياق تعالقها. نتحدث إذن عن المعنى الجامع في الومضات الخمس. المعنى الجامع بين الومضات الخمس هو الفراق.
1: الفراق،
0: الفراق وما ينجم عنه من أحوال نفسية واضطرابات وجدانية ومن إحساس بالضباب والرماد والضياع. الفراق تقاومه الذات الجريحة لأنها فصلت عمن تحب، تقاومه بتوحدها بالقصيدة، وتقاومه بتوحدها مع الآخر الذي مات، فحولته إلى صورة تحملها داخلها، حولته إلى نص يرثه ويرثيه في الوقت نفسه. لاحظي أستاذ عروسية استبداد معنى الموت بالذات الشاعرة، ورد هذا إلى ما حدث لريم شعلالية في حياتها حين فقدت أخاها. من أجل هذا أخذت الذات الشاعرة تقاوم الفراق بالبحث عن يد جديدة أو عن قصيدة جديدة، هي قصيدة ضياع وتيه، وتطلع إلى التجاوز وإلى التخطي. هذا يردنا إلى قولها في مطلع الومضات: أحتاج إلى يد جديدة.
1: جديدة، نعم.
0: إذن من هذه الومضات الخمس يمكن أن نولد ومضة سادسة لم تكتبها الشاعرة، وإنما تولدها القراءة.
1: القراءة.
0: وتكون الومضة السادسة الممكنة على هذا النحو: أحتاج إلى يد جديدة وأنا أطوف حولي بلا أي دليل. لاحظي كيف أن الومضة السادسة جاءت من مزج مطلع الومضات بآخر ما قيل فيها: أحتاج إلى يد جديدة، ذاك هو مفتتح الومضات، وأنا أطوف حولي بلا دليل، ذاك هو منتهى الومضات. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن النصوص يمكن أن تخفي داخلها نصوصا أخرى قد لا تبدو لنا بالوضوح الذي يمكننا من أن ننتبه إليها، وإنما يقودنا إلى ذلك التحليل ثم التأويل.
1: نعم.
0: يد جديدة تكون بمثابة الدليل الذي يساعد الذات على الطواف حول نفسها، هذا صالح بالنسبة إلى الذات في تجربتها، وصالح بالنسبة إلى القصيدة كذلك. القصيدة في حاجة هي أيضا إلى ذات تكتبها من جديد، هنا تصبح القصيدة صنوا للذات في التجربة، فالذات التي تدور على نفسها في لحظة الضياع تصبح موازية للقصيدة التي تدور على نفسها بلا أي دليل، لأنها تبحث عن نفسها، وتلك هي القصيدة الحداثية. القصيدة الحداثية لا تعرض علينا نفسها في صورة اكتمال، هي تعرض علينا نفسها في صورة تشكل لا يبلغ منتهى. ومن هنا جاء التوازي بين صورة القصيدة الباحثة عن ذاتها التي تطوف حول ذاتها بلا دليل، وصورة الذات التي تعيش التجربة نفسها. الذات في حيرة وجودها تدور حول نفسها، والقصيدة في حيرة تشكلها تدور على نفسها، وكلتاهما في حاجة إلى يد جديدة تأخذ بيدهما. إذن بهذا الحديث أنهي استعراض المضامين الواردة في هذه الومضات، وأنهي التعليق عليها من جهة مضمونها.
1: نعم، بعد تعليقي على المضمون والمعنى الوارد في هذه الومضات الخمس، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية. كيف شكلت ريم شعلالي هذه الومضات فنيا؟ بأي تقنيات، أي أساليب اعتمدت صديقتنا في صياغة هذه الومضات دكتور؟
0: هي ومضات خمس كما تقولين، وكما شاءت لها أن تكون كاتبتها الشاعرة ريم شعلالي، لكن القراءة كما رأينا صيرتها ستا، ولدت من الومضات الخمسية ومضة جديدة انضافت إليها، وقد بينا ذلك بما يكفي من التفصيل. على مستوى الصياغة الفنية لا سبيل إلى ألا نعترف لريم شعلالية بنجاحها في كتابة ومضات طافحة بالشعرية، تفيض منها الشعرية بشكل واضح. وعلى هذا النحو سنحاول أن نبحث عن منابع هذه الشعرية، عن المصادر التي انبثقت منها هذه الشعرية الطاغية على هذه الومضات. المنبع الأول أراه في بنية الومضة وإيقاعها، فهي وجيزة من حيث المدى، مكتنزة من حيث المعنى والدلالة، عمودية الاتجاه والطبيعة. أفسر، أعني بالعمودية أن الكلام في الومضة كأنه يحفر في الورقة بدل أن ينساب عليها. خطاب الومضة لا يمكن أن يكون أفقيا، خطاب الومضة لا ينساب كما قلت على الورقة، النثر ينساب على الورقة، الشعر الطويل المسترسل ينساب على الورقة، يتقدم. أما خطاب الومضة وكلام الومضة وكلمات الومضة فهي كلها تتحرك بحسب اتجاه عمودي، لأن طبيعتها كما قلت هي الحفر لا الانتشار الأفقي. أشير بعد هذا إلى أن الومضة لا تقول، الومضة توحي، الومضة تؤثر، تحدث هزة في الذهن والوجدان. الومضة وهذه طبيعتها

0: لا يكون إلا خاطفان، يعرض الصورة ثم سرعان ما يخفيها، فلا يبقى لنا منه إلا أننا رأينا شيئا لكننا ننسى بعد ذلك ما رأينا. ما الذي يحدث لنا في هذه الحالة أستاذ عروسية؟ نرى ولا يبقى في أنفسنا شيء مما نرى. ما الذي يحدث لدينا؟ نظل نطوف بلا أي دليل. وكيف يتوفر الدليل وقد غاب نور الرمضة وغابت نارها كذلك؟ في غياب النار والنور لا يمكن إلا أن يخيم الظلام. إذن هذا تعليق على الومضة باعتبارها منبعا من منابع الشعرية بصفة عامة، وباعتبارها كذلك في هذا النص بصفة خاصة. أشير بعد هذا وأنا أستعرض منابع الشعرية في هذا النص، أشير إلى ظاهرة الاستعارة المتوفرة فيه: عرق الخجل، عرش الضباب، القصيدة تموت، رائحة الذكريات، النص يريث، نقر الفراق شباك ذاكرتي. إذن كلها استعمالات استعارية توزعت في هذه الومضات الخمس وبينها، فأفت ما أفت من الإيحاء ورسمت ما رسمت من الصور. ظاهرة التكرار، تكرار أسلوبي، أسلوب النفي، لا تعلقوا ولا تجعلوني، تكرار كلمات كأول غيمة وآخر غيمة، تكرار أسلوب التشبيه كأول غيمة، القصيدة مثلي تموت كخاتمة ودهشة، استعمال الجناس يرثك ويرثيك. كل هذه الصياغ الفنية مكنت الكاتبة ريم شعلالي من تكثيف الشعرية في نصها، فأخرجته إخراجا فنيا مؤثرا موحيا مولدا للدلالات، ما في هذا شك.
1: شكرا دكتور فؤاد على هذه الجولة بين المعنى والمضمون والصياغة الفنية في هذه الومضات الأدبية لصديقة البرنامج ريم شعلالي. بعد هذا النغم سنأتي إلى الركن الأهم، الركن الذي نتفاعل فيه مع هذا النص من الناحية النقدية والتقييمية، ركن في الميزان، مباشرة بعد هذا النغم وشارة الركن. ابقوا معنا.

0: أكيد.
1: في الميزان. في الميزان. إذن دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن الرابع في لقائنا هذا على طريق الإبداع، والذي نخصصه لهذه الومضات لصديقة البرنامج ريم شعلالي. لنأتي الآن إلى مسألة تقييم هذه التجربة وهذه المحاولة الإبداعية. هل تسربت إليها بعض الهانات، أو هل رصدت فيها بعض مواطن الضعف، أو بكل بساطة ما هي الملاحظات التي ستقدمها لصديقتنا ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات؟
2: ريم شعلالي كتبت هذه الومضات بلغة عربية سليمة لا شائبة تشوبها، وهي نجحت في تحويل رصيدها اللغوي العربي إلى لغة شعرية خاصة بها، بينا بعض خصائصها منذ حين. بهذه اللغة الشعرية صورت معاناة الذات ووعيها بالزمان والمكان والآخر، وصورت حركة الذات المتأرجحة بين انكسار كأنه الموت وتحد وامتداد في اتجاه التجاوز والتخطي. لكن أود مع ذلك أن أحاور الشاعرة، أن أحاور ريم شعلالي في أمر لفت انتباهي في ومضتها الثانية، تلك التي تقول فيها: كأول غيمة وآخر غيمة، عرش الضباب أوله رماد. قلت هي محاورة أساسها أنها قالت أوله رماد، تتحدث هنا عن عرش الضباب. قالت قبل ذلك كأول غيمة وآخر غيمة، إذن استعملت الازدواج في التعبير، استحضرت البداية والنهاية كأول غيمة وآخر غيمة. هناك توازن في الصورة، توازن في المشهد، توازن في الخطاب، تتحدث عن عرش الضباب.
1: لكن لم تفعل ذلك في هذه الومضة.
2: لم تفعل ذلك في خاتمة الومضة حين تحدثت عن الرماد، فذكرت أوله وتوقفت عند هذا الحد. القارئ ينتظر منها أن تقول مثلا كأول غيمة وآخر غيمة عرش الضباب، أوله رماد وآخره شيء آخر. كأن القارئ يظل على ظمائه، هو ينتظر أن تكتمل الصورة على أساس ذلك التوازن بين البداية والنهاية، بين الأول والآخر، لكنها تفضل أن تقف عند الأول حين تتحدث عن عرش الضباب، فتقول أوله رماد ثم تسكت، لا تحدثنا عن آخره. هذا رد فعل القارئ، وأمثله أنا في هذا السياق، أنا قارئ لهذا النص. القارئ من حقه أن ينتظر، من حقه أن يتوقع، من حقه أن يحس بغياب شيء ما في النص، لكن من حق كاتب النص، من حق الشاعر هنا، من حق ريم شعلالي أن تجيب ذلك القارئ الذي يطرح عليها مثل هذا السؤال: هذا رأيك أنت، أما أنا فقد بدا لي شعريا وفنيا أن عدم ذكر آخر الرماد أفضل من ذكره، وهي حرة في ذلك. الأمر بالنسبة إليها من الناحية الشعرية يكون أكثر تأثيرا في القارئ حين تخيب ظنه فلا تذكر آخر عرش الضباب، تتحدث عن أوله فقط. وأقول لها إنها حرة في ذلك، هذا نصها، تفعل به ما تشاء وقد فعلت. هذا القارئ الذي كان يفضل لو أنها قالت وآخره كذا، ما عليه إلا أن يكتب هو نصا جديدا يذكر فيه ما يشاء. رأيت أستاذ عروسية؟ إذن هذا نوع من الحوار الذي ينشأ في لحظة القراءة بين قارئ النص و من كتبه، من كتبه، سواء كان ذلك النص شعرا أو نثرا. وبطبيعة الحال لو فسحنا المجال لريم شعلالي لتبرر هذا الاستعمال لقالت كلاما كثيرا، ولا شك في أن ما كانت ستقوله سيكون مقنعا لا شك في هذا. إذن هذا ما أحببت أن أذكره في سياق التعليقية على التشكيل اللغوي لهذا النص وعلى التشكيل الشعري له.
1: شكرا دكتور فؤاد على هذه المحاورة مع الكاتبة والشاعرة ريم شعلالي بخصوص هذه الومضات. بعد شارة هذا الركن سنصل وإياك ومستمعين ومستمعاتنا إلى ختام هذه الحصة مع بعض الملاحظات الإضافية كما قلت مباشرة في ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف الدكتور فؤاد، عودنا مستمعينا ومستمعاتنا بأن نختم بمجموعة من الملاحظات الموجهة إلى صاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية، فبماذا ستتوجه اليوم إلى صديقتنا الكاتبة الشاعرة المبدعة ريم شعليلي بخصوص هذه الومضات؟
1: في منتهى المطاف لا أملك أن أقول سوى أن هذه الومضات نعتبرها محاولة شعرية ناجحة محترمة، لا شك في هذا ولا جدال. فريم شعلالي تجيد كتابة هذا النوع من الشعر. هذه ومضات تطفح بالشعرية، شعرية متأتية من جهة المضمون كما رأينا، وشعرية نابعة من التشكيل ومن الصياغة الفنية. رأيت أستاذ عروسية أننا اليوم وجدنا أنفسنا أمام قصيدة يقل فيها الكلام أو يغني فيها الكلام القليل عن الكلام الكثير. هل تعرفين سببا لذلك؟ سبب ذلك أن رهان قصيدة الومضة لا يتمثل في القول والتعبير والتصوير، بل هو مشدود إلى الإيحاء والتأثير، ولذلك فالكلمة الواحدة تكفي والمعنى الخاطف يكفي. قصيدة الومضة تجعل من القول الخاطف والتصوير السريع مدخلا لكي نتصور ما لم يقل وما لا يقال. رهان القصيدة عند ريم شعلالي، وأعتقد أن ذلك يشمل قصيدة الومضة بصفة عامة، رهان هذا النوع من الشعر أنه لا يقول، بل هو يأخذنا من يدنا لنطل على فضاءات أخرى، هي فضاءات ما لا يقال ولا يبين ولا يوصف ولا يرى. إذن أتساءل انطلاقا من هذا النص، وهذا فضل النصوص على القارئ أنها تدفعه إلى التساؤل، أتساءل ألا تكون قصيدة الومضة قصيدة بينية؟ أفسر، أي هي قصيدة تتنزل بين مجال القول والتعبير والتصريح والتصوير من جهة، وهو مجال يتمدد فيه الكلام ويطول، وذلك نتحدث عن بعض القصائد فنسميها المطولات. هذا من جهة، وبين عالم الصمت الذي لا تدخله الكلمات ولا تحيط به من جهة أخرى. هي قصيدة بين، هي قصيدة على التخوم، هي قصيدة في تلك النقطة الفاصلة بين حدود اللغة وبداية مجالات الصمت وفضاءاته. الخلاصة لدينا أن ريم شعلالي تتقن لعبة كتابة الومضة، اللعبة بالمعنى الجدي للكلمة لا بمعناها الهزلي. هي تجيد كتابة الومضة، وهي ملمة كما يجب أن يكون الإلمام بأسس جمالية هذا النوع من الخطاب الشعري. لذلك أشجع ريم شعلالي على مواصلة الكتابة والإنتاج، بل أدعوها في ضوء ما اطلعنا عليه من نصوصها ومحاولاتها، أدعوها إلى التفكير في نشر ما تنتج من كتابات شعرية، لأن تقديري أن تجربتها قد بلغت درجة من النضج. هذه الدرجة تسمح لها بالتعريف بنفسها وبإطلاع الساحة الأدبية والشعرية التونسية على تجربتها. إن هي لم تكن قد فعلت ذلك بعد، فنحن ندعوها إلى ذلك ونحثها عليه حثاً. وفي منتهى المطاف وفي خاتمة الحديث، أتوجه إلى ريم شعلالي بالشكر مجدداً لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها ولسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته تمام النجاح والتوفيق في تجربتهم الأدبية الإبداعية.
0: هذا ما نرجوه لكل مبدعين ومبدعاتنا دكتور فؤاد، ممن اختاروا درب الإبداع، درب الكتابة الأدبية والإبداعية، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا هذه المحاولات وهذه الكتابات لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. بهذا نصل وإياك ومستمعينا ومسمعاتنا إلى ختام هذا الموعد من برنامجنا، على أمل اللقاء بهم الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، مع محاولة إبداعية جديدة تصلنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فأهلا وسهلا بكل محاولاتكم الإبداعية وكتاباتكم الأدبية التي ننتظر بكل شوق حتى يختار من بينها الدكتور فؤاد محاولة من المحاولات وتكون موضوع إحدى الحلقات. شكرا مرة أخرى على المتابعة والوفاء، مع أجمل تحية الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني، وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: ناندي هي الزنوج هو تيار أدبي فكري سياسي ظهر في فترة ما بين الحربين، أي في سياق تاريخي مخصص. وقبل أن نبدأ بمفهوم الزنوج لابد أن نضعه في إطاره وسياقه التاريخي.
1: نعم.
0: هذا السياق التاريخي بين الحربين، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي، في ثلاث سمات كبرى: هي الاستعمار المباشر لكل الدول الإفريقية ومن طرف الإمبراطوريات الكبرى، وأيضا التغول والمركزية للثقافة الغربية. كذلك السمة الثالثة هي تفشي الميز العنصري والوصم وتهميش الإنسان الأسود في هذه الإمبراطوريات، ولذلك جاء تيار الزنوج طبعا كرد فعل على هذا وتحدي على هذا التهميش الذي يعيشه في هذه المناطق. الزنوج إذن في البداية ظهر في طبعا الزنوج إذا أردنا أن نعرفها، هي إذن جاءت مناهضة للاستعمار، هي جاءت تصديا للميز العنصري، وجاءت أيضا احتفاء بالشخصية الإفريقية التي كانت تشعر بالنقص في ذلك الوقت، وبالتالي للرفع من شأن هذه الشخصية والثقافة الإفريقية. هذه تقريبا المبادئ الأساسية للزنوجة. ظهرت الزنوجة أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على يد ثلة من المثقفين الأمريكان، وسميت بالزنوجة النهضوية، ولكنها لم تنجح، يعني لما تدم طويلا. تلقفها طلاب في باريس، أفارقة ذو جذور أفريقية في باريس،
1: نعم.
0: لتعيش الزنوجة انتعاشة كبيرة جدا في فرنسا. يجتمع طبعا إيمي سيزير الشاعر المارتينيك المعروف، وليوبولد سيدار سانغور الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للسنغال، وليون داماس، ويؤسس تيار الزنوجة على أنقاض الزنوجة التي لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت الزنوجة طبعا بأفكارها وأدبها في منابر عديدة، منها مجلات العالم الأسود، مجلة الدفاع الشرعي، ولكنها لم تكن مجلات ناجحة.
1: نعم. ابتسام لو سمحتي. نعم. شكرا لك. يعني إذا هذا المشروع الزنوجة هو يحمل مشروع.
0: نعم.
1: في
0: أكيد.
1: نهاية الأمر هو مشروع ثقافي سياسي يسعى إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأسود. ونذكر إذن بما قلته وبعض ما لم يرد في كلامك، يعني أن هناك عوامل كثيرة ساهمت إذن في هذه النشأة، منها ما قلت ابتسام منذ حين. الاستعمار الأوروبي، فقد فرض المستعمر إذن المتعدد البريطاني الفرنسي غيره
0: الأوروبي
1: بشكل عام، يعني ثقافته ولغته، واكتسح إذن الهويات إذن الأفريقية.
0: نعم.
1: ورأينا ذلك في الشعر، ورأينا ذلك أيضا مؤخرا في الخمسين سنة الأخيرة أيضا في الرواية
0: أيضا. نعم.
1: في السنغال وكذلك في نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا وغيرها وغانا، العديد من الروايات التي قدمنا منها رواية مؤخرا في حدائق السرد وغيرها من الأعمال السردية. أيضا هناك عامل مهم ابتسام ولا ننسى ذلك، هو الاغتراب.
0: نعم، شعور هؤلاء السود بالاغتراب والتهميش في المجتمعات الأوروبية، يعيشون على هامش المجتمع، لذلك هم أسسوا لهذا التيار اللي يرجع الثقة لهذا الأسود، يرجع أولا وتحريض على إخراج الاستعمار، وكذلك التصدي للميز العنصري. أردت أن أقول فقط أنه المنبر الأساسي الذي أسس للزنوجة هو مجلة الطالب الأسود لوتوديو نوار، الذي أسسه طبعا الثلاثي داماس وسانغور وإيمي سيزير. هذا المصطلح نحت فيه سانغور مصطلح الزنوجة في قصيدته كراس العودة إلى الوطن. إلى الوطن.
1: نعم. هناك عامل آخر هو التهميش.
0: نعم.
1: والاحتقار دفع إلى البحث عن الجذور.
0: نعم.
1: قال الرجل الأسود في أغلب الدول الأفريقية: من أنا؟
0: من أنا؟ صح.
1: لذلك بحث عن جذوره، وتأثر أيضا ابتسام بالعديد من الحركات أيضا الفكرية، منها النهضة الزنجية في أمريكا.
0: بالضبط.
1: تأثروا بها.
0: نعم.
1: ومن أبرز مؤسسيها
0: هذا ما قلته الزنوجة النهضوية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: نعم هذا هو.
0: وتأثروا طبعا في الحركات الوجودية، سارتر والحركات الوجودية التي تقول فعلا تجيب عن سؤال من أنا.
1: نعم. إذن التأسيس لكي نحوصل إذن لمستمعين الأعزاء، نقول أنه هناك رفض للاستعمار والعنصرية
0: والتهميش
1: وكذلك ثانيا هناك اعتزال

0: احتجاز بالهوية
1: بالضبط،
0: السوداء،
1: أي، وصرخة احتجاج،
0: نعم،
1: وعودة القيمة للثقافة الإفريقية. الأسود لم يأتي من عدم، جاء لديه رواسب ولديه ثقافة ولديه حضارة. أرادت المركزية الغربية الأوروبية أن تنسفها،
0: نعم،
1: فأرادوا من خلال هذا التيار أن يعيدوا الاعتبار لهذه الثقافة الإفريقية.
0: نحن نعرف اليوم أن الفنون أغلبها اليوم يعني تحدثت عن الزنوجة وعن هذه الظاهرة، والأدب اليوم الرواية، السينما، المسرح، الفن التشكيلي، لكن أول فن على جذن هذه الظاهرة هو الشعر.
1: صح، هو الزنوجة كانت أسطورة شعرية في البداية.
0: صحيح، نعم.
1: يعني هو ظهر في البداية في الشعر مع ثلاثي شعراء، إيمي سيزير وسانغور ودماس، ثلاثي شعراء. يعني هو كان في البداية أسطورة شعرية، لكن في ستينيات القرن الماضي انتشرت الزنوجة في كل الأجناس، في كل، في الرواية، في القصة، في الفن كما قلت، في الرسم، في الفنون الجميلة بصفة عامة.
0: نعم، هذا مهم جدا. نعم,
1: نعم.
0: ولكي نحصل إذا ابتسام تكون لنا، نقول إذا أهم خصائص الزنوجة تأتي في هذه النقاط.
1: نعم.
0: أولا، هناك اعتزاز بالهوية الإفريقية. ثانيا، هناك رفض وتمرد،
1: أحسن، تمرد، نعم،
0: على المركزية الأوروبية.
1: صح.
0: ثم هناك تمجيد للثقافة أو للتراث الإفريقي.
1: صحيح.
0: يتجلى ذلك في اللغة، في الموسيقى، وما قلته أنت الآن، الأساطير.
1: الأساطير، نعم.
0: نعم. كذلك استخدام الشعر ورمزيته في التعبير إذن عن هذه القضايا الكبرى. وطبعا النقطة المهمة والأساسية هي الدعوة إلى التحرر وتحقيق المساواة إذن بين كل الألوان.
1: نعم.
0: وكل،
1: نعم،
0: إذن الفئات، وكل إذن الأجناس، وكل إذن، نعم،
1: نقطة مهمة لو سمحت محمد عيسى.
0: نعم.
1: لم يكن المصطلح الزنوجة طبعا هنا ثابتا، هذا ما مثل ثراء حركة الزنوجة. يعني المؤسسين الثلاثة لكل واحد منهم مفهومه للزنوجة. يعني سانغور كان نوعا ما يحارب العقلية، العقل الغربي، يقول العقل يوناني والعاطفة إفريقية، وسيزير كان أكثر منه في يعني احتفاء بالأسطورة وبالشعر،
0: هذا الثوري. نعم.
1: نعم. ودماس كان أكثر منهم تمردا وثورية.
0: دماس التيار الواقعي النقدي. نعم.
1: نعم، الواقعي النقدي، نعم، صحيح.
0: يعني إيمي سيزير هذا، وكذلك سيدار سانغور وليون داماس، هذا الثلاثي رغم إذن مدافعاتي طبعا عن الزنوجة وعن قضايا الزنوجة، هناك اختلاف، لكن أرى باعتقادي أن هذا الاختلاف إذن
1: كان ثراء،
0: كان إثراء، وكان تنوعا
1: وتنوعا.
0: نعم. لاحظي مثلا هناك حضور للثقافي في رؤية سانغور، هناك الثوري في إيمي سيزير، وهناك الواقعية النقدية عند ليون داماس. هذا مهم.
1: نعم.
0: جدا.
1: صحيح. نعم.
0: نعم، حقيقة يعني الموضوع الذي أثرته ابتسام موضوع مهم جدا، يعني يعكس إذن هذا الوعي اليوم يعني بقيمة الهوية عند الإنسان مهما إذن تنوع وتعدد.
1: نعم، نعم، هو طبعا التيار الزنوجي مهم جدا في هذه، في اعطاء الشخصيه الافريقيه قيمه كبيره جدا، وخاصه المصالحه، نقطه مهمه لما نتحدث عنها، مصالحه مع التاريخ الماضي، مع الذاكره، تاريخ العبوديه، ذاكره الممر المتوسط في القرن الخامس عشر، هذا الذي جعل هذا الانسان الاسود مستعبدا حياته، يعني طول حياته، ورغم الغاء العبوديه تدريجيا لانه بقي دائما مهمشا. الزنوجة جاءت هنا لتتصدى لهذا التهميش، لهذا الاحتكار المركزي للثقافة الغربية.
0: نعم.
1: يعني هذا هو. لكن يجب أن نقول أن الزنوجة كان مآلها الفشل. لماذا؟ لأنها بقيت نخبوية، بقيت نخبوية، لم تذهب إلى عامة الناس في ذلك الوقت طبعاً.
0: لم تذهب
1: إلى عامة الناس، لم يتأثر بها، لأن الشعوب الأفريقية نذك لما كانت جاهلة، لم يكن هناك تعليم، لم يكن هناك مدارس مثل ما اليوم، ولكن يعني بقيت هذا تيار الزنوجة يعني يحتكره المثقفون.
0: هذا مهم جدا، هذا ملاحظة مهمة جدا.
1: وطبعا في فترة بعد ما بعد الاستقلال تعرضت للنقد وللمراجعة. مثلا نعرف كلنا قولة ويلس وينكا الكاتب النيجيري الذي تحصل جائزة نوبل للآداب، الذي قال أن النمر لا يعلن على نموريته وإنما ينقض على فريسته.
0: نعم.
1: يعني لا نستطيع أن نتغنى بالعبودية طول حياتنا، أن نقول أنا أسود، أنا إفريقي، أنا لدي هوية.
0: نعم.
1: لابد أن ننزل بهذه الزنوجة إلى العمل، إلى التغيير. وأيضا هناك رأي آخر مهم جدا في نقد الزنوجة، هو لفرانس فانون. فرانس فانون طبعا هو أب الدراسات ما بعد كولونيانية، وهو أستاذ إدوارد سعيد وهومي بابا وغيرهم. يرى أن الزنوجة هي شيء مهم ومرحلة ضرورية، ولكنها غير كافية. يجب أن تعمل هذه الزنوجة على تغيير العقليات.
0: نعم.
1: وتغيير والعمل.
0: ونحن في تونس أيضا لسنا بملء عن هذا الموضوع المهم.
1: طبعا
0: في الحقيقة
1: طبعا.
0: ونتذكر ابتسام إذن إلغاء الرق في تونس عام 1846،
1: أول بلد عربي في العالم يلغي العبودية سنة 48 و900.
0: مهم جدا، يعني هذه الوثيقة، وثيقة إلغاء الرق في تونس، فيها تحرير جميع العبيد، فيها منع بيعهم وشرائهم.
1: صح.
0: فيها إغلاق أسواق النخاسة وخاصة سوق البركة.
1: صحيح، تحدث عنه بشير خريف.
0: بشير خريف، سوق البركة الذي أصبح اليوم يبيع الذهب.
1: الذهب رمزية مهمة هذه.
0: يعني تاريخ مهم جدا أيضا في في في تونس، لأننا أيضا في تونس هناك تنوع، هناك تعدد، وهناك طبعا أصحاب البشرة السوداء موجودين.
1: تمثل هنا طبعا في الجانب التونسي، نتحدث ليس على إفريقيا ولكن نتحدث على الأقليات.
0: عن الأقليات طبعا
1: السوداء.
0: وظهرت الكتابة عنهم في الرواية أيضا في تونس،
1: في
0: وظهرت في الأغاني
1: أيضا،
0: وظهرت في مسلسلات إذن تلفزية
1: وإذاعية
0: وظهرت
1: في بلد الليل، تحولت إلى مسلسل إذاعي.
0: نعم. وظهرت في العديد من طبعا نحن كبلد، كتونس بلد لابد أن نؤكد على ذلك، متعدد ومتنوع، وهذا مهم جدا.
1: بانوراما.
0: لذلك كتب نور الدين سمود يعني أغنية حبيبتي زنجية.
1: نعم، جميلة جدا. نعم.
0: شنو رأيك إذن ابتسام نستمع إلى هذه الأغنية؟
1: أكيد نستمع إليه.
0: بعد ذلك نستمع إلى مقطع من رواية
1: برق الليل
0: بصوت أمل القطاري، ثم سنعود.

حبيبة زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي حبيبتي زنجية، حبيبتي

0: حدائق السرد. هو أسود وهذه دنيا البيض، يا ليته يعود إلى دنيا السود، إلى تلك الأدغال التي تتوسط إفريقيا، إلى تلك القرية حيث أهله يدقون حب الزوان وينشدون أناشيدهم الحزينة. تتراءى له هذه الصور بعيدة في ذكرياته. رأت ولدها فصاحت كالجريحة التي رأت روحها فطلبت قربها، صاحت تنادي ذلك الطفل، هو لحمها ودمها. وعاودتها إرادة المقاومة، هي وحدها لا شيء وهو وحده لا شيء، وهما الاثنان العالم بأسره. مدت إليه صدرها لأن يديها موثوقتان إلى الوراء، فعفرها النخاس بصوته فصاحت كاللبؤة وكشرت عن أنياب حف عليها الريق، وانتفض الصبي بين يدي مغتصبه كالشاد، وانطلق يبحث عن يدي أمه ليجعل منهما سدا بينه وبين البشر. جعلت تضمه بذقنها إلى صدرها، وعمد الصغير إلى الحبل يحله بأصابعه وأظافره ويقضم ويقرض، وتترست الأم بقوة منها فانفك الحبل واستعدت لتدافع من جديد. عما تدافع قبلا، أما الآن فستدافع عن حياة جديرة بالحياة. عملت قوة الأمومة في النخاس عملها، فانصرف إلى رقيقه الآخر وتركها. رجعت القافلة من أواسط إفريقيا وحطت في تومبوكتو ثم برنو، وهناك باعوا واشتروا وقايضوا من ريش النعام والمرجان والودع والأقمشة والأواني والسلاح، واستأنفوا طريقهم إلى الفزان. يذكر إحدى عشايا الشتاء وقد وصلت القافلة إلى شاطئ جابس، وكان الطقس مكفهراً والجو بارداً، وقد لاقى المسافرون في اليومين السالفين من قيام ريح صرصر أهوالاً عظيمة، وكان الشاطئ قفراً تجرفه الرياح وتقذفه الأمواج الغضبة، وغشيته سحب داكنة قريبة كثيفة. انتحى الرقيق تحت زجر النخاس وأعوانه، وتألفت منهم جماعات بدأوا يخيمون واشتغلوا بإعداد طعامهم ومبيتهم، وكان الزنجي الصغير سعيداً وهو يقفز بين يدي أمه يلتقط لها الحشيش والحطب كي تسعر النار لحسائهما. أقبل نفر من التجار يقلبونهم وأطالوا الحديث أمام خيمتهما، فارتعدت فرائصه الدقيقة وألحت أمه في ضمه، إذ لم يستطيعا أن لا يريا في هذا الحوار الطويل نذير شر لهما. ثم التصق بين نهديها ونام ساخرا من ثورة الطبيعة وما يعد له الحدثان. استيقظ من الغد على هرج مشادة بين أمه وأعوان النخاس، هي تصر على ضمه إليها وهم يفرقونهما، وأخيرا ساقوا أمه إلى مركب كان راسيا هناك، ورجعوا به وحده يرتعد ويقلب عينيه النجلاوين مبهوتا إلى المخيم. أراه النخاس سكينا عريضا حادا يذبحه به لو يبدو منه العصيان، فقد وجد الصفقة في بيعهما فرادى أربح بدريهمات من بيعهما مقترنين، وإذا دخل الكسب في المسألة فهو الحد بين الجد واللاعب. ذهب البحر بأمه وسيق هو إلى تونس، فبيع عدة مرات آخرتها إلى السيد حامد بن النخلي. لما يتصرف فيه هؤلاء البيض وهو مثلهم إنسانية وأقدر من كثير منهم في أشياء كثيرة؟ يشترونه حتى إذا نسي عبوديته وألفهم وأنس بهم، يبيعونه غير حاسبين لأنسه ولا لإلفه حسابا. من رواية برق الليل البشير خريف. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الزنوجة في الرواية التونسية. انطلاقا من كتاب جديد للأستاذة ابتسام القشوري، الزنوجة في الرواية التونسية عن دار الكتاب تونس.
2: طبعا أشكرهم على هذه الثقة في هذا البحث. طبعا
1: مبروك من جديد ابتسام.
2: يعيشك. شكرا.
1: فكرة كتابة إذن هذا الموضوع الهام في الحقيقة، نعم، الفكرة كيف وردت، كيف أتت، كيف تشكلت، كيف؟
2: نعم. هو طبعا هذا الكتاب هو بحث في الماجستير، وكان يعني حري كل باحث أن يبحث عن موضوع جديد طريف. وتزامن في 2019 أني حضرت ملتقى الرواية في 2019 حول قضايا البشرة السوداء في الرواية العربية، ومن من من من ذلك الملتقى تحمست جدا لهذا الموضوع الأثير الطريف الجديد الذي يفتح الأبواب المغلقة ويضعنا في طريق في الطرق المعتمة إلى غير ذلك، حيث يتكلم على الأقلية المهمشة في تونس والمسكوت عنها وهي الأقلية السوداء.
1: ممتاز جدا. نحن منذ حين إذا تحدثنا عن الزنوجة في مستوى المفهوم، في مستوى النشأة، في مستوى المراحل، في مستوى مختلف طياراتها ومبادئها في نهاية الأمر وأهدافها إذا في السياسة والثقافة والمجتمع. الآن بعد إذنك ابتسام نتحدث عن النماذج التي تناولتها في هذا الكتاب المهم. سننطلق من رواية برجليل.
2: نعم.
1: واستمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية طبعا بصوت مالك تاري.
2: نعم.
1: هذه الرواية نشرت عام 1961.
2: نعم.
1: وتناولت حياة
2: برج الليل الشهير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: طبعا اخترت برج الليل لأنه هو الذي ساعدني على الحديث عن مسألة الذاكرة ومسألة الممر المتوسط، العبودية، يعني من أهم الأشياء من العبودية إلى التحرر. يعني كان الإنسان الأسود مستعبدا وسعى وناضل من أجل التحرر. موضوع برج الليل هي هذه المغامرة، مغامرة برج الليل وإلى من العبودية إلى التحرر. كان بشير خريف طبعا منصفا لهذا البطل. طبعا برج الليل رواية كلاسيكية تونسية، هي من أوائل الروايات التونسية التي معناها أسست للرواية التونسية.
1: طبعا.
2: ما كان قبلها كان يعني ذا مضمون أخلاقي تعليمي، ليس كما يوجد في برج الليل للبشير خريف. إذن هنا في هذه الرواية أخذ هذا البطل، وهو بطل بالمعنى الحقيقي، لأنه في الرواية المعاصرة لا يوجد بطل، وإنما عند بشير خريف يوجد بطل ويجب شخصيات وراوي عليم وإلى غير ذلك من أساسيات ومنطلقات الرواية الكلاسيكية. وأخذ هذا العبد ويعني سرد لنا مغامرته نحو التحرر. يعني هناك تزيد للسنوجة، هناك تسريد للعبودية أيضا في برج الليل. تزيد الزنوجة باعتبار تعاطف بشير الخريف اللا متناهي مع هذا البطل وسعيه إلى التحرر، وأيضا تسريد العبودية عندما ذكر البشير الخريف في روايته بالتفصيل قوارب الموت، كيف تأتي بالعبيد إلى تونس في القرن العاشر طبعا، وكيف يقلبون العبيد، كيف يشترون. ولكنه هنا لابد أن أشير نقطة مهمة، أن البشير خريف لم يقتصر على اللون الأسود، يعني كان العبيد متنوعون، روميات وشركسيات وسود أيضا. هذا بالنسبة لأهمية برج الليل.
1: ابتسام، يعني في نهاية الأمر هذه الرواية تتحدث أو تسرد بعض وقع أثار الرق والتمييز الاجتماعي
2: بالضبط
1: بعد إلغائه في تونس، وقلنا هذا منذ حين سنة 1846.
2: نعم.
1: يعني وخاصة الحديث عن معاناة الفئات المهمشة، ليس أصحاب البشرة السوداء فقط.
2: نعم.
1: وإنما حتى أصحاب البشرة القمحية أو البيضاء.
2: نعم.
1: أو ما شابه ذلك. يعني هذه رواية ضد الظلم، ضد التنمر، ضد الاستغلال.
2: هو بشير خريف هنا في هذه الرواية لم يكن يقصد العبد بصفة خاصة، هو كان يقصد تونس. تونس في سنوات الأولى من الاستقلال كيف ستبني ذاتها، كيف ستكون دولة مستقلة وحرة. خاصة كان دائما يناشد وحتى في حواراته البشير خريف على هذه الحرية التي يجب أن تكون للإنسان التونسي وللمواطن التونسي، سواء كان أسودا أو أبيض. يعني لابد من الإشارة أنه كان يركز على تونس. يعني الزنوجة هنا نجم نستطيع أن نعتبرها من المستوى الثاني وليس المستوى الأول في برق الليل.
1: نعم. هذا مهم جدا. هناك رواية ثانية أيضا تعرضت إلى هذا الموضوع في تونس لكاتبة مهمة في المشهد الأدبي التونسي، ميلانين
2: صح.
1: فتحية دبش. وميلانين المعنى هو الصباغ التي
2: نعم طبعا هي الجينة التي المسؤولة نعم على اللون،
1: والصباغ المسؤول عن لون البشرة، البشرة وكذلك الشعر وكذلك لون العينين نعم. وما شابه ذلك هي تسمى مادة لونية
2: نعم.
1: إذن عن هذه الرواية لفتحي دبش كذلك.
2: ميلانين طبعا أنا حرصت في بداية صدورها أن تكون معي في هذا البحث. لماذا؟ لأنه فتحية الدبش تنتمي إلى الأقلية السوداء، يعني هو صوت من الداخل. ليس إنسان أبيض يكتب عن الأسود، هي كاتبة سوداء تكتب عن هذه الأقلية السوداء. وفعلا رواية بديعة جدا ميلانين، لأنه هناك موضوع تناظر بين الإنسان المواطن الأسود في تونس والمواطن الأسمر في أوروبا. فما تناظر مرؤاوي حاولت أن تقوم به فتحية الدبش بين الأسود في تونس وبين سمر البشرة في أوروبا، لتثبت أن هناك تهميش وهناك عنصرية في كلتا الجهتين. طبعا وتقول فتحي دبش أن التونسي الأسود ليس أقلية، وإنما هو ظلال، يعني ظلال ليس موجود أصلا في المجتمع التونسي. وهذا ما قاله وأكده محمد الجويلي في كتابه مجتمعات للذاكر مجتمعات للنسيان، الذي تحدث عن الأقلية السوداء واعتبرها أقلية صامتة ومخفية. هي أقلية مخفية، ليست موجودة. وهذا ما أثبتته من خلال المواضيع التي ذكرتها في ميلانين، معناها العنصرية في الدراسة في العمل. في هي البطلة أنيسة عزوز تريد أن تدخل إلى ميدان الصحافة وترى أن هذا الميدان صعب جدا.
1: أنا تحدثت بالدقة في نعم. حي دبش عن الفرص والعلاقات إذن التي تمنح في العمل الشغل في
2: نعم.
1: العمل
2: يعني نعم.
1: وقبل ذلك حتى في الدراسة
2: وتأثير
1: النفسي
2: نعم. تأثير النفسي على، ولذلك الأقلية السوداء تنقطع عن التعليم مبكرا من المدرسة التونسية.
1: نعم هذا مهم جدا. وفتحي الدبش يعني في الحقيقة
2: رواية جميلة جدا، أنصح كل القراء أن يقرؤونها فعلا.
1: نعم.
2: وهي رواية ما بعد حداثية حتى من الناحية الفنية، يعني لأنها تحدثت عن الرواية داخل الرواية، ما يسمى حتى لأنه صعب على المستمع المتقص يعني.
1: نعم. وهناك ملحق في الكتاب، ملحق الحوارات.
2: نعم هناك
1: واعتبره هو ملحق مهم
2: نعم.
1: ثري جدا في استحضار إذن شواهد وكذلك أقوال
2: الأقوال من خارج الرواية
1: من خارج
2: ولعلني الرواية. أقول لك
1: بعد إذنك سأعطيك فرصة لإضافة سؤال، لماذا الاهتمام بالأقلية السوداء في روايتك كذا؟ تقول فتحي الدبش دوافعي لكتابة ميلانين رواية عن الهوية عن الميز العنصري في تونس وفرنسا، ما لا يمكن قوله لا يمكن السكوت عليه. هذا
2: نعم.
1: يقوله هو داردا. فتحي دبش كانت إذن مهتمة اهتماما كبيرا لأنها عاشت التجربة.
2: صحيح، عاشت التجربة في تونس، وعاشت التجربة أخرى أيضا في فرنسا. هي طبعا مقيمة في فرنسا، إذا عاشت دائما ينكرون تونسيتي عندما يرونها، يكلمونها بالفرنسية وكأنها غير تونسية، كأنها إفريقية من بلاد من جنوب إفريقيا وليست من تونس. لا يمكن أن تكون تونسية.
1: وهذا ما تقوله
2: هذا الجرح يعني. الذي تكلمت عنه
1: تقول أنها معاناة بلا صوت. أدركت أنها ليست قضيتي وحدي، المهمشون يملؤون الفضاءات في تونس وفي فرنسا وفي أمريكا وفي العالم أجمع. إنه زمن التقوقع الذي يصبر عكس الحتمية. إلى غير ذلك مما قالته إذن نعم. في حوارها معك في
2: طبعا هذا الحوارات هذه
1: الكتاب.
2: طبعا أحيانا البحث يخرجنا بصداقات بحجم الدنيا. طبعا فتحية دبش أصبحت صديقتي وصديقة مقربة جدا.
1: أنا وياك منش أصدقاء.
2: وأنت صديقي أيضا.
1: نعم.
2: أنت صديقي أيضا.
1: نعم. شكرا لك. في الحقيقة هي العلاقات الثمينة هي العلاقات التي تأتي بعد إذن دراسة مثل هذه المواضيع
2: نعم.
1: المهمة
2: والعلاقات الإنسانية طبعا.
1: نحن تحدث على الإنسان. نأتي إلى نموذج عفوا ثالث هو الغوريلا للكاتب التونسي كمال الرياحي.
2: نعم.
1: هذا الكتاب صدر سنة 2011 ونتذكر شخصية صالح المهمش الملقب بالغوريلا هذا الذي يصعد إلى ساعة 7 نوفمبر
2: نعم.
1: في شارع
2: الحبيب بورقيبة
1: ويثير ضجة نعم. ضجة كبيرة يعني.
2: نعم نعم.
1: وهو إنسان أسود مهمش يعني
2: صحيح.
1: نشأ لقيتا وعاش حياة قاسية
2: يعني
1: بين الإصلاحيات وكذلك السجون
2: صح.
1: احتج على القمع السياسي والتهميش الاجتماعي
2: سمعي.
1: وكذلك التمييز العنصري مع تذكير في الرواية عن أن هذا عاش مراحل غريبة في حياته طفل منبوذ ثم حارس لممتلكات الأغنياء وانتهى به الأمر أن يكون حارسا لقبر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية نعم.
2: وأول ما انتفض على الزعيم الحبيب بورقيبة لأنه كان من أطفال بورقيبة
1: وثم أصبح حارسا عليه
2: نعم. أصبح حارسا عليه نعم.
1: على قبره
2: على قبره نعم,
1: نعم.
2: طبعا هو كما قلت كمال الرياحي حاول أن يعزز تراجيدية البطل هنا هو ليس بطلا هو صوت من أصوات الرواية لأنه يعني في الرواية المعاصرة نتحدث عن بطل هو صوت من أصوات الموجودة في الرواية التي عاشت التهميش وحاول كامل الرياحي أن يعزز التراجيدية بأنه ليس صاحب لون أسود فقط وإنما هو من أطفال بورقيبة وأنه والفقر والاحتياج إلى غير ذلك وتسلط المجتمع عليه تسلط المرأة أيضا رفضته المرأة التي أحبها لأنه أسود قالت له أنسيت من أنت؟
1: نعم.
2: نعم. ثم من العنوان نستطيع أن نتكلم هنا عن مبادئ الزنوجة إذ سمى الرواية بالغوريلا وهي تعطينا معناها إشارة إلى ما بعد إلى ما قبل حتى لدراسات هيجل العبد والسيد عندما اعتبر الإنسان الأسود من دون الإنسان هو قريب للحيوان إذن هو سماه الغوريلا وسماه المجتمع الغوريلا لأنه شبيه بهذا بين ظفرين الحيوان ولكنه كان في طفولته حيوانا بالقوة وبعض الشباب أصبح حيوانا بالفعل إذ يتمرد على المجتمع وكما قلت يتسلق ساعة 7 من نوفمبر ليتحول من الهامش إلى مركز وليكون مصدر الأخبار والمكتوبة والمرئية بالتالي ماذا فعل كمال الرياحي جعله في المركز رغم التهميش الذي عاشه طول حياته
1: نعم وتقولين لقد اخترنا رواية الغوريلا لكمال الرياحي لأنها أولا أثارت العديد من مشاكل السرد في تونس وثانيا لأنها تضمن لنا تتابع ما بدأناه في الفصل الأول من الناحية الشكلية والمضمونية وهذا التتابع هو الذي سيحول من رواية التأسيس الكلاسيكية مع البشير خريف
2: أيف.
1: إلى رواية معاصرة من القرن العاشر إلى زمن ما قبل الثورة بقليل من العبودية إلى الميز العنصري من برق الليل إلى صلاح الملقب بالغوريلا وهذا ما كنا نتحدث عنه إذن هذه الرواية تعالج إذن قضايا مهمة جدا وخاصة هذه الثنائية التي عالجتها أنت المركز والهمش
2: السلطة والإنسان المهمش في المجتمع وهو لما يتحدث على سوء تحدث على كثير من المهمشين في الرواية يعني ولكن أكثرها هي هذا الإنسان الأسود الذي هميشة وبطبيعته مهمشة في المجتمع التونسي
1: ودائما حتى في العبارة الشعبية يعني نشبه
2: الأسماء
1: نقول نشبه نقول أنت غوريلا
2: ولا هناك أسماء كثيرة طبعا أسماء كحلة و
1: نعم.
2: شوشان والكثير من التسميات العنصرية طبعا
1: التسميات العنصرية التي ذكرتها الرواية التونسية وذكرتها حتى بعض الأغاني وبعض الأعمال
2: الدراسات حتى الأنثروبولوجية
1: نعم
2: أيضا
1: صحيح نعم صحيح. هذا مهم جدا إذن الرواية تعالج واقعا موجودا لأننا عندما نقرأ رواية للبشير خريف ونقرأ رواية لفتحي دبش وكمال الرياحي نعرف أن هؤلاء قد نقلوا لنا وقائع مما عايشوا في المجتمع.
2: نعم صحيح، يعني يظهر أن المجتمع التونسي عيسى أنه مجتمع متجانس، ولكن للأسف هناك تصرفات وهناك عنصرية في المجتمع، أحببنا أم كرهنا يعني، ولذلك تنعزل هذه الأقلية السوداء في المناطق في مناطقها وتقوم بوصم يعني أو تحدي لهذا الوصم، وتنعزل هي بدورها وتكون هي عنصرية أيضا، ترفض الزواج مثلا من الأبيض، لا تريد أن تكون مع الإنسان الأبيض، في حتى في بعض هناك بعض المناطق هناك حافلة السود وحافلة البيض. أنا يعني اندهشت لذلك في منطقة مدنين وفي جربة، هناك مقبرة للسود ومقبرة للبيض، يعني هذا يجب، وتكلمت عنه الرواية والدراسات الأنثروبولوجية والكثير من المباحث.
1: هذه الظاهرة ليست طبعا مقتصرة على تونس أو على أفريقيا
2: طبعاً.
1: ونحن رأينا في شوارع إنجليزية في بريطانيا وفي ملاعب كرة قدم في إسبانيا مؤخرا، إذن هذا التمييز العنصري وهذا طبعا التنمر ببعض اللاعبين وبعض مثل اللاعب الذي يحمل جنسية أو أصل مغربي يلعب مع فريق برشلونة يتعرض إذن إلى تمييز عنصري، إلى احتقار، إذن إلى صيحات استهجان، إلى صراخ، إلى ما شابه ذلك. كذلك في شوارع أوروبا نلاحظ إذن هذا الاستغلال البشع إذن لهؤلاء، وطبعا العالم يصرخ صرخة واحدة ليس فقط في تونس وليس فقط في أفريقيا، وأن العالم يصرخ ضد إذن هذا التمييز العنصري، هذا القتل الممنهج للضمير،
2: للضمير الإنساني. صحيح نعم. نعم.
1: ابتسام، يعني في الحقيقة الكتاب في هندسته في بنائه يعني هناك تدرج من النظري إلى التطبيق على مجموعة من النماذج.
2: نعم صحيح نعم، هناك حاولت في الباب الأول طبعا أن نعرف بمن صلاح الزنوجة، لأنه لازم، لأنه كتيار له مبادئ إلى غير ذلك، وحاولت أن أطبقها على الرواية التونسية، وهو الذاكرة طبعا في برج الليل، مركزية الهامش والمركز في الغوريلا، وصرخة الهوية في رواية ميلانين.
1: نعم هذا مهم جدا، وأنت قدمت ذلك حتى في نهاية القسم النظري، يعني أنواع الروايات التي عالجت هذا الموضوع، هناك ما تسمى برواية الاحتجاج، الرواية التاريخية، الرواية التعليمية، رواية الرعب والخوف، ورواية إذن خيبة الأمل.
2: الأمل نعم.
1: يعطيك الصحة يعني إذن على هذا البحث
2: يعيشك. هذه الرواية الإفريقية طبعا.
1: نعم. أنا
2: في الرواية الإفريقية.
1: نعم هذا مهم جدا. كذلك عالجت مسألة مهمة في هذا الموضوع، هو مسألة الصراع الطبقي، خاصة الصراع الاجتماعي الذي دار في هذا البحث وهذا الموضوع.
2: نعم الصراع الاجتماعي بالطبع، لأنه في الرواية المعاصرة طبعاً،
1: طبعا
2: ليس في
1: نعم.
2: حتى في برج الليل أيضا هناك صراع اجتماعي، باعتبار أنه برج الليل عندما أراد أن يتزوج أو أن يحب تلك الفتاة التي أحبها اسمها ريم لم يستطع، واختار في النهاية اختيار، والبشير الخليل كان ذكيا جدا، اختار أن يذهب رغم أنها أحبت أن يكون، وهذا النفس الوجودي أن يبحث ويذهب في الأرض للبحث عن ذاته وعن وجوده. طبعا الصراع أيضا أكثر في الغوريلا، هذا الإقصاء كامل من السلطة، من المجتمع، من المرأة للغوريلا، كذلك أيضا في ميلانين إقصاء المجتمع في الدراسة، في العمل، في الكثير من الميادين هناك إقصاء لهذا الأسود، لهذا المواطن التونسي الأسود.
1: نعم هناك كتاب لحسن من عمو كاتب التونسي طبعا، الكروسة، مجموعة قصصية
2: جميلة جدا. نعم
1: تحدثت عن العبد الأسود الذي يستدعى إلى منازل الأعيان في تلك الفترة ليكون خادما، وأتذكر يعني قصة من القصص التي سببت إذن مأساة عائلية داخل الأسرة. إذن ليس دائما الأسود هو ضحية، قد يكون هو أيضا إذا نعم.
2: أي بالعكس، هو في بتحدث عنه الأستاذ بن عمو. طبعا هنا الأسود أحيانا يكون هو حافظ الأسرار الأسرة التي يخدمها، وهو الذي يكون معناها مصدر ثقة، يصاحب سيدة البيت، يذهب معها إلى قضاء حاجاتها. يعني أحيانا تجده في بعض الروايات شخصية محببة، كما كانت شخصية برجليل في بشير الخير،
1: وأحيانا يخالف ذلك،
2: وأحيانا يخالف ذلك، كما الغور الصالح الذي كان يعيش متمردا على المجتمع، وأيضا صرخة احتجاج لأنيسة عزوز في رواية ميلانين.
1: نعم. إذا أكثر سؤال يعني اهتممت به وهذا مهم جدا هو سؤال الهوية.
2: نعم صحيح. نعم هو سؤال الهوية، لأنه من أوائل المبادئ الزنوجية هي إرجاع الهوية الإفريقية، الثقة في الإنسان الأسود في ثقافته الإفريقية. يعني الإنسان الإفريقي ليس لم يأتي من عدم، هو له ثقافة وهوية، وله كتابات، وله أساطير، وله أشعار. تعرف أن الأدب الإفريقي كان شفويا في مجمله، وهذا الأدب كرس للشخصية الإفريقية و لإنسان إفريقي. يعني لا نستطيع أن نفصل هذا الإنسان الإفريقي أو نقصيه من الحضارة أو نقصيه من مأدبة العالم. يعني العالم فيه إفريقي وفيه أوروبي وفيه أمريكي، إذن لا نستطيع أن نقصي هذا الإفريقي، لابد. وهذا هي صرخة الهوية، أنا إفريقي، أنا موجود، لدي ثقافة ولدي يعني أدب أريد أن أشارك به في مأدبة العالم.
1: نعم. أكثر شيء يعني يهتم به الكتاب في إفريقيا في كوتيفوار والسنغال، وذكرت هذا منذ حين، غينيا أو نيجيريا، هي الاعتناء بمسألتين مهمتين. المسألة الأولى هي اللغة.
2: صحيح.
1: ليست اللغة التي يتكلم بها الفرنكوفوني الفرنسي المتعارف عليه أو الإنجليزي وما شابه ذلك، هناك لغاتهم هم التي ترتبط بتراثهم،
2: اللغات المحلية
1: بأصلهم، لغاتهم المحلية.
2: نعم.
1: ولها تسميات مختلفة ابتسام.
2: أي صحيح.
1: اثنين، اهتمامهم الكبير بالأسطورة.
2: صحيح. نعم.
1: والفن الإفريقي ثري، الرواية مثلا الإفريقية ثرية جدا بالأساطير.
2: نعم. صحيح صحيح.
1: هناك إخصاب للرواية للنص للبناء.
2: صحيح.
1: بالأسطورة وبالحكايات.
2: نعم. وحاول حتى الكاتب الإفريقي أن يدخل هذه، صحيح وكتب بالفرنسية حتى يوصل صوته إلى الثقافة المركزية، ولكنه أدخل هذه الكلمات المحلية، مثلا كوروما مثلا.
1: كوروما. نعم. قدمنا. نعم. رواية لكوروما في. نعم. حدائق السرد منذ مدة.
2: لابد أن نشير ونثمن إلى أعمال صديقنا جمال جلاصي.
1: نعم.
2: الذي حاول أن يعرف بالأدب الإفريقي ترجمة، حاول ترجمة أعمال سانغور، ترجمة ضرب الشحاذين، ترجمة الله ليس مجبرا لي.
1: لا تعتقدين ابتسام أننا مقصرون يعني في التعاطي مع الأدب الإفريقي، وخاصة إذن في مجال الرواية وفي مجال القصة وفي مجال إذن الشعر وحتى الفن عموما.
2: نعم.
1: نحن على مسافة أعتقد.
2: صحيح
1: يعني.
2: صحيح. وهذا
1: ما هي العوائق؟ هل هي عقدة التفوق الأبيض على الأسود؟
2: لا، هو عدم اهتمام، لأنه هذه الثقافة يعني يمكن بعيدة عنا نوعا ما، يعني بعيدة رغم قربها الجغرافي، لكن بعيدة عنا في اللغة، في اللغة ويعني ما شابه ذلك. لكن طبعا هناك محاولات، كما كنت أذكر الآن، هناك محاولات للتعريف بالرواية الإفريقية، ولكن ما زالت منقوصة كثيرا، ما زالت منقوصة، لا نعرف الأدب الإفريقي كثيرا. والدليل أنني قلت لك في بداية الحصة أن الزنوجة مفهوم غامض لا يعرف.
1: هذا يقودنا إلى سؤال آخر مهم جدا. هل أن ترجمة إذن في حد ذاتها قد ظلمت هذا الأدب إذن الإفريقي على حساب طبعا الاهتمام في المقابل بالأدب الأوروبي والأدب الأمريكي اللاتيني؟
2: صحيح.
1: أو
2: صحيح، لأن عيوننا اتجهت إلى الغرب ولم ننظر إلى ثقافتنا الإفريقية، وهذا ما يقوله في أحد مقالاته جمال جلاصي، أن فعلا هناك بعد عن هذا الثقافة الإفريقية. ولكن هناك محاولات بسيطة، إن شاء الله تكون تلحقها محاولات أخرى.
1: لا، عندما نقرأ رواية لكروما
2: نعم.
1: ونقرأ تلك اللغة الثرية
2: جدا، نعم،
1: الخصبة المتعددة المتنوعة، ونطلع على الأسطورة بأشياء عجيبة، فنلحظ إذن هذا النص الروائي الإفريقي الجديد الذي قد يتفوق أيضا على حتى نص
2: طبعاً
1: الأوروبي
2: طبعاً.
1: في جماليات
2: لا تنسى يا عيسى
1: البناء.
2: أن الأدب الإفريقي تحصل مرات على جائزة نوبل للأدب، يعني ويل سوينك تحصل على جائزة نوبل للأدب، ولكنه غير معروف عنا في ثقافتنا العربية، يعني القليل كانت النخبة المثقفة تعرف، غير موجود في المناهج الدراسية إلى غير ذلك.
1: أسئلة كبرى يطرح هذا
2: صحيح.
1: الكتاب يعني كتاب مهم جداً. تقولين ابتسام، حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجيب على سؤال محوري،
2: صحيح،
1: هل انتهت مدرسة الزنوجة كتيار أدبي بموت مؤسسيها وبانتهاء العبودية والاستعمار المباشر، أم ما زال أحفاد سيزار وسنغور والطيب صالح يناضلون من أجل كرامة الإنسان الأسود الذي سيظل لونه يلاحقه كلانا؟
2: نعم، هذا هو إشكالية البحث، وانتهيت إلى أنه لم يمت تيار الزنوجة، لأن العالم ما زال أبيض يا عيسى، يبد أن نؤكد على ذلك ونقول أننا ما دامت العنصرية هي ابنة اليوم والأمس والمستقبل، سيكون تيار الزنوجة موجودا معنا إلى أن تنتهي العنصرية من العالم، وأن يعتبر الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثله مثل كل المواطنين التونسيين.
1: والزنوجة وكذلك الحركات الاستعمارية وكذلك دخل في ما يجري حتى اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها من الوسائل الأخرى أيضا الحديثة، وظاهرة التنمر التي تكثرت. نحن ذكرنا منذ حين ملاعب كرة قدم في إسبانيا أو شوارع إنجلترا وشوارع أوروبية أخرى، يعني الصراع وكذلك التنمر والميز العنصري والاحتقار وما شابه ذلك، هناك نوع من كرة الثلج التي تكبر يعني في وسائل اتصال التواصل الاجتماعي التي
2: نعم.
1: وجدت في الأصل للتقارب، لكنها أيضا
2: أبعدت الناس
1: أبعدت الناس
2: بعض.
1: يعني كثرت المظاهر الحقد والكراهية يعني بشكل كبير يعني نعم.
2: لذلك يقول بوكوفسكي مثلا، أستحضر هذه القولة، لم تلغى العبودية وإنما توسعت على الأعراق الأخرى، يعني ما زال فعلا هذا التنمر وهذا والميز العنصري متواصلا، وما زال أكثر حدة أحيانا في بعض المواقع من السابق، وبالتالي لابد من التوعية بضرورة أن يكون هذا الإنسان الأسود إنسانا مواطنا عاديا مثلنا مثله، وهو ليس مسؤولا عن لونه.
1: المهم يعني هنيئا لك بهذا العمل،
2: يعيشك عيسى، شكرا لك، شكرا على هذا الاحتفاء.
1: أي، وخاصة يعني مزيد الكتابة حول هذا الموضوع والاهتمام بالرواية
2: أكيد
1: الإفريقية.
2: نعم.
1: اقتراح.
2: نعم.
1: الرواية الإفريقية والرواية العربية أيضا.
2: نعم صحيح. وأشرت في نهاية البحث أنه أتمنى أن يكون هذا البحث معناها لبنة أولى لأبحاث أخرى تبحث في الرواية العربية، لأن يعني هناك روايات عربية تحدثت أيضا عن في السودان مثلا طيب صالح
1: نعم.
2: موسم الهجرة الشمال في البداية، ثم عبد العزيز بركة ساكن في سمحاني، رغوة سوداء لحاجي جابر،
1: نعم
2: الكثير من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع، حاليا بنا أيضا أن نحللها وأن نسبة أخبارها.
1: كاتب مثل كروما يعني يحتاج منك إلى لفتة أيضا.
2: نعم صحيح، إن شاء الله في الأعمال القادمة.
1: هذا الكتاب الزنوجة في الرواية التونسية صادر عن دار الكتاب تونس، الأستاذة ابتسام القشوري، شكرا لك.
2: شكرا محمد عيسى، شكرا لك.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
3: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن للماضي سطوة على وعي الإنسان للزمان، فهو الذي يحدد تمثله له ويؤثر في تصوره للحاضر والمستقبل. لكأن حياة الإنسان أيا كان زمنها تظل مرتبطة بالماضي، موصولة به، ولا تكون إلا امتدادا له وتكرارا بوجه من الوجوه. إن الماضي المقصود فيما نسوقه من حديث إنما هو ما عاشه الإنسان من حياته وزال وانقضى وأفضى إلى حاضر سرعان ما يغيب في فضاء.

الزمن ويتلاشى ويذوب ليصبح هو أيضا من الماضي وليغدو مخزونا في الذاكرة قائما فينا يسكننا ولا يفارقنا، سواء استعدناه واستحضرناه واسترجعناه بالشوق والحنين، أو هربنا منه وتنكرنا له وأنكرناه، كأن صورته حين نذكرها تؤلمنا وتؤذينا. ذاك هو الماضي، وقد لا نصرف في القول والتقدير إن ذهبنا إلى أنه يمنحنا هويتنا ويحدد علاقتنا بالزمان والمكان وبالناس وبالكائنات جميعها، بل إنه لا يؤثر حتى في إدراكنا للكلمات والأشياء. فإن أكدنا أن الإنسان بماضيه، فإنما في ذلك إدراك لجانب من جوانب حقيقة ابن آدم ولجوهر طبيعته المتعددة الوجوه والأبعاد. لكن وعي الإنسان بالماضي لا ينحصر فيما نصف، ولا يختزل فيما عنه نتحدث وإليه نشير. فالماضي في الوعي الإنساني قد يتشكل في صورة أخرى، وقد ينشأ بوجه مغاير، إذ يتصل بغابر الأزمنة والدهور وبالبدايات البعيدة البعيدة التي لا نرى لها شكلاً ولا نحتفظ منها بصورة بينة واضحة. إنه الماضي الأنطولوجي الملتبس بالكينونة الأصلية في عوالم غامضة ضبابية لا نتمثلها تمثلاً مادياً محسوساً، ومع ذلك تنشأ داخل الوعي البشري إحساساً بالحنين والشوق إليها، حنيناً وشوقاً يخامران النفس والضمير والوجدان. إن وعي الإنسان هذا بالزمن الأنطولوجي البعيد قد يستبد به، فيتراءى له واقعاً في الأحلام وصورة ماثلة في المنام، وقد يتجلى له في ذهنه في بعض ومضات الخيال، وإذا به يرى ما يرى من المشاهد والصور ما لم يكن قد عرف في معتاد حياته، وما لم يكن قد ألف في عالم الناس، ومع ذلك هو لا ينكر ما يرى، بل يرتاح له ارتياحا، ويخيل إليه أن ما يراه ليس غريبا عنه، وأن في نفسه وذاكرته شيئا منه. وما أكبر سعادته وبهجته في لحظته تلك وقد التحم بما عنه انفصل، واتصل بما كان بعيدا عنه ضائعا منه.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ليس كالفنانين والأدباء والشعراء وسائر المبدعين قربا من هذا النوع من الوعي بالزمن الأنطولوجي، ويشاركهم مثل هذا الوعي بعض الفلاسفة والمفكرين والمتأملين من ذوي الرؤية البعيدة والوجدان المرهف الشفاف. إن الماضي في تصورهم أبعد مما عشنا وعرفنا، إنه الماضي المتصل بالوجود في معناه الشامل الواسع العميق، إنه زمن البدايات الأولى، هو ماض لم يعشه الإنسان بالفعل لكنه يحس به خيالا ضبابيا كأنه الفجر المغلف بالندى. بمثل هذا الإدراك للماضي الأنطولوجي السابق للوجود الفعلي المحسوس، أقام أفلاطون أركان فلسفته المثالية حين جعل العالم عالمين: عالم المادة الذي نعيش فيه حياتنا الأرضية، وعالم المثل وهو عالم مجرد كانت تسكنه النفس وتقيم فيه قبل نزولها إلى عالم المادة، وإن الفرق بين العالمين فرق في الطبيعة والجوهر. فعالم المثل طاهر نقي مقدس، وعالم المادة مدنس فاقد للطهارة. لذلك تظل النفس البشرية في حنين دائم وتصاعد وتسام من أجل العودة إلى جوهر أصلها في عالم المثل، وإنها لفي شوق إلى الالتحام من جديد بماضيها المفقود وفردوسها الذي ضاع منها. وإنما حياة الإنسان في عالم المادة تذكر لحياته في عالم المثل وتوق إليها، وهو تصور نجد صداه أيضا في الأساطير والأديان، تلك التي لا تكون الحياة فيها إلا سعيا حثيثا إلى استرجاع الجنة الضائعة كما قال أبو القاسم الشابي. في هذا المجال أيضا يتنزل مبدأ العود الأبدي في الفلسفة القديمة، وأساسه تصور دائري للزمان محكوم بنسق التكرار. لذلك يعود الماضي بالضرورة في صورة حاضر سرعان ما يغيب ليرجع من جديد، وهو مبدأ اعتمده في العصور الحديثة الفيلسوف الألماني نيتش فيما بنى من نظام فلسفي سعى فيه إلى تطوير الرؤية الفلسفية القديمة لهذا المبدأ، بل إلى تغييرها.

0: قطر الندى.
1: حين تحدث الشاب عن الجنة الضائعة كان يردد في الحقيقة فكرة نشأت في رحاب الوعي الرومانطيقي بالعالم والإدراك الرومانطيقي للزمان والمكان والتعلق الرومانطيقي بالعودة إلى الأصول والبدايات. لقد كان أبو القاسم الشابي بوعيه المرهف وبانشغاله بمنابت الكيان ومنابع الوجود من أكثر الشعراء الرومانطيقيين العرب وغير العرب الذين أبدعوا في بلورة هذا الوعي بالماضي الأنطولوجي المتصل بالوجود والكيان وفي صياغته صياغة شعرية رائعة. تشهد على ذلك بوجه بارز باهر قصيدته الشهيرة الأشواق التائهة، تلك التي قلب النظر فيها كما لم يقلبه أحد من ذي قبل بعض الأساتذة الجلة في الجامعة التونسية، فانتهى به النظر إلى اعتبارها واسطة العقد في ديوان أغاني الحياة وذروة السنام فيما أنتج الشاب من شعر. والرأي عندنا أن الأستاذ الجليل قد أصاب فيما ذهب إليه. يقول الشاب في الأشواق التائهة: يا صميم الحياة إني وحيد مدلج تائه، فأين شروقك؟ كنت في فجرك الموشح بالأحلام عطرا يرف فوق ورودك، كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الهادي وسحابا من الرؤى يتهادى في ضمير الآزال والآباد. وانقضى الفجر فانحدرت من الأفق ترابا إلى صميم الوادي. سأم هذه الحياة معاد وصباح يكر في إثر ليلي، ليتني لم أفد إلى هذه الدنيا ولم تسبح الكواكب حولي، ليتني لم أزل كما كنت ضوءا شائعا في الوجود غير سجيني.

حقا إنها أغنية للحياة ونشيد لها، لكنها الحياة كما يراها الشاب وكما هي في الوعي الرومانطقي. إنها الحياة في مطلق الكيان، خارج الزمان والمكان وخارج الحدود، جنة ضائعة لن تعود، وشوقا حارقا لا تبرد ناره.

0: قطر الندى.
1: كان جبران خليل جبران هو أيضاً رومانطيقي النزعة والهوى والتصور والإدراك، وكان ميالاً إلى التفكر والتدبر والتأمل في أسرار الوجود ومنطلقاته ومنتهاه، وكانت تهزه بين الفينة والأخرى حركة الشوق والحنين إلى البدايات السحيقة وإلى أصول الكيان. وإن كتاباته النثرية والشعرية لزاخرة بهذه الأفكار والمعاني، ومن ذلك ما صوره فأحسن تصويره في مطولته الشعرية التي سماها المواكب، وفيها يصبح الغاب المستحيل رمزاً للجنة المفقودة، مكاناً وزماناً وحياة أثيرية سعيدة غدت ذكرى بعيدة وحنيناً دائماً إليها. ومما يقول جبران في المواكب: ليس في الغابات موت، لا ولا فيها القبور، فالذي عاش ربيعاً كالذي عاش الدهور. العيش في الغاب والأيام لو نظمت في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر، لكن هو الدهر في نفسي له أرب، فكلما رمت غابا قام يعتذر.

0: قطر الندى.
1: قريبا من هذا الحنين إلى الماضي الأنطولوجي يوجد لون آخر من الحنين والانشداد يسميه أهل الاختصاص في علم النفس الحنين إلى الطور الجنيني، أي إلى تلك الفترة التي كان الإنسان فيها يقيم في رحم أمه ينعم بالراحة والهدوء والدفء والحماية. إنها فترة بهجة عارمة، فلا شيء يعكر فيها صفو حياة الجنين، ولا شيء يفسد عليه ما هو فيه من السكينة والطمأنينة. إنها السعادة الغامرة، لن تضع لها حداً إلا الولادة والخروج إلى عالم الأحياء من الناس وغيرهم، وما يصاحب ذلك الخروج إلى الدنيا من مخاض وألم وبكاء يستقبل به الوليد حياته الجديدة ويعبر به عن حسرته على فراق وجوده في رحم أمه ذاك الذي ضاع منه ولن يعود. لكن ذلك الوجود الرحمي يتحول إلى ذكرى تتوارى شيئا فشيئا لتصبح حنينا ملازما له وشوقا باقيا فيه، يبدوان عليه في سلوكه وتصرفاته. وهذا ما بينه عالم النفس والتحليل النفسي النمساوي أوتو رانك في كتابه الذي أخرجه إلى الناس سنة 1924، وسماه صدمة الولادة، والذي كان بمثابة القطيعة مع المدرسة الفرويدية في التحليل النفسي. في هذا الكتاب بين هذا العالم النمساوي أن صدمة الولادة تخلق في الإنسان خوفاً وذعراً وهلعاً وقلقاً وتوجساً وإحساساً بالحرمان والضياع، وأن ذلك كله يجعله في حالة تذكر لذلك الطور الجنيني من حياته وتعلق به لا ينساه. وفي ضوء هذا التصور يجد أوتو رانك تفسيراً للكثير من تصرفات الإنسان وردود فعله وللكثير من هواماته وأوهامه وأحلامه، وهو يعتمد كذلك مفهوم صدمة الولادة لتحليل الآثار الأدبية والأعمال الفنية الإبداعية التي يرى فيها صورة للحنين إلى الطور الجنيني من حياة الإنسان.

0: قال قطر الندى: إني لا أدرك حقيقة ما تقولون، وإني لمسلم بأن الماضي هو سيد الأزمنة دون منازع، بل هو الزمان الذي لا ثاني له. يخيل إلي كل يوم أنني في حاضر جديد، لكنني سرعان ما أدرك أن الزمان هو هو، وأن نداي هو هو، وأن ما يحدث في اليوم الجديد صورة لما حدث في الأمس. فأتساءل: هل أنا في حاضر أم في ماض؟ ثم أطمئن لما أنا فيه طمأنينة من استعاد ماضيه. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر النداء.
1: قطر الندى.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرج

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.

كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر

بأسائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

موت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم.

0: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: الصباح فتح علي
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة.
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

30 دقيقة بعد السادسة صباحا سيدتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. نور على نور.
2: كالعادة مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح النور دكتورة، مرحبا بك.
3: هارك سين، هارك طيب سي محمد. ضيوف الرحمن، مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة تونس الثقافية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم سنتحدث عن رحلة إيمانية، عن رحلة ليست رحلة جغرافية تقطعها الأجساد، بل نتحدث عن هجرة القلوب إلى بعيها. نتحدث عن عبادة عظيمة وفريدة عظمها الله جل جلاله، حيث اجتمعت فيها سائر العبادات من صيام وصلاة وصدقة وذكر والاستغفار. نتحدث اليوم عن شعيرة هي الحج، فالحج ليس مجرد شعيرة، بل هو استجابة لنداء أزلي غرس في قلب أبينا إبراهيم عليه السلام، يتردد صداه في وجدان كل واحد منا. فما أجمل هذا النداء حينما نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجمل هذا النداء. فأخي المستمع الكريم، أخي الحاج واختي الحاجة، هل استشعرت يوما معنى أن يترك الإنسان كل ما يملك، يلبس رداء أبيض، إنما ليعلن للعالم أن لا شيء يبقى إلا وجه الله؟ فالحج هو رحلة وبعد عن الشهوات لتبدأ حياة الروح الحقيقية بالصبر والثبات واليقين بأن الله جل جلاله غافر الذنب وقابل التوب. حينما نرى في مدرسة الصبر والثبات، وهنا فنسير على خطى السيدة هاجر، يتجلى عمق وجداني، ففي قلب الحج تبرز صورة هذه المرأة العظيمة السيدة هاجر، التي حينما نتخيلها في ذلك الوادي، في واد غير ذي زرع، حينما امتثل سيدنا إبراهيم عليه السلام للأمر الله بأن تركها في واد غير ذي زرع، لم يكن معها سوى يقينها ورضيعها. فحينما سألت إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ وقال نعم، نطقت بكلمة زلزلت أركان الشك، إذن لا يضيعنا. فالله جل جلاله حينما يزرع هذا اليقين وهذا الثبات في قلوب عباده، هنا يتجلى معنى حسن التوكل على الله وحسن اليقين بالإجابة. فالله جل وجلاله من أحسن به الظن لن يضيعه أبدا. فأيتها الأم في كل مكان وفي رحاب هذه الأرض، وأيها الأب الكريم، حينما نرى السعي بين الصفا والمروة ليس مجرد مشي، هو نبض قلب السيدة هاجر اللاهث وراء الأمل وراء اليقين وراء ذلك الأمل، ليس أملا زائف، وإنما ربط بكمال اليقين وبتمام الإجابة من عند الله جل جلاله. فهنا تعلمنا أن الثبات في المحن هو الذي يفجر زمزم، زمزم المعجزات من تحت أقدامنا. فالحج يعلمنا أن الصبر ليس استسلاما، بل هو ثقة مطلقة بأن الله مطلع على الوجع وسيجبره. ونسأل الله أن يجبر كل وجع وأن يزيل كل ألم عن قلوبنا. أحبتي الأكارم، في قصة التسليم، قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وتلك الفلسفة في التضحية، في الفداء العظيم، نقف عند مشهد الذبح، مشهد التسليم المطلق. فسيدنا إبراهيم ذلك الشيخ الذي رزق بالولد بعد طول انتظار، أي في أرضل العمر، وسيدنا إسماعيل ذلك الشاب الذي قال بكل يقين وبكل رضا وبكل مغفرة للذنوب، يا أبتي افعل ما تؤمر وهنا يتجلى معنى البر، وهنا كذلك تكمن مقاصد الحج الجليلة، أن نذبح أصنامنا النفسية، أن نضحي بالأنا، أن نضحي بذلك الكبر الذي يتخلل أنفسنا، وأن نتعلق بالله جل جلاله ولا نتعلق بغيره سبحانه وتعالى. هنا تتجلى رسالة وجدانية عميقة في هذه الشعيرة العظيمة. أحبتي الأكارم، مستمعين الأفاضل، حينما يقال لنا افدي قلبك باليقين، يعني كما فدى الله جل جلاله إسماعيل بذبح عظيم، سيفدي الله صبركم أحبتي الأكارم وتعبكم بعظيم الأجر. الحج هو فيه رحلة فيها كثير من المشقة وفيها كثير من جهاد النفس، أما من دمعة سقطت في محراب الصبر إلا ولها عند الله مقام كريم. فسبحان الله، لماذا يكمن هذا السر فتسبق الدمعة، تسبق الخطوة سبحان الله بمجرد أن تلوح مآذن مكة المكرمة في الأفق؟ فهذا الشعور الذي تسبق فيه الخطوة الدمعة هو حرارة اللقاء بعد طول غياب. وهنا ستكونون أحبتي الأكارم ممن رزقهم الله زيارة بيته المعمور، أو ممن أجل لهم الله هذه الزيارة، فهو لن يحرمهم، أسأل الله أن لا يحرمكم أبدا من زيارة بيته المعمور. يكمن السر في ثلاثة مقاصد عظيمة، وتتجلى في سر نداء الفطرة، فالروح تشعر أنها عادت إلى معدها، مهدها الأول عفوا، أي موطن الروح. فالكعبة هي أول بيت وضع للناس، والدمعة هنا هي صرخة الروح التي وجدت التيها، ووجدت عفوا ضالتها بعد تيه. فالمآذن ليست مجرد بناء، بل هي علامات الطريق إلى الموطن الأصلي للنفس المؤمنة. هنا دهشة الإجابة في تلك الدمعة، هي اعتراف داخلي بأن الله اصطفاك واختارك من بين الملايين لتكون في ضيافته، وهو مزيج من الرهبة. هل سأقبل؟ هل سيقال لي لبيك وسعديك؟ فالله جل جلاله حينما يصطفي الإنسان ويجعله في ذلك المكان المقدس وفي ذلك المكان الطاهر، يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الموطن الذي ثارت فيه الأنبياء، هو مهضة الوحي والثرى الذي ثار عليه الأنبياء. فحينما نصل إلى مسك الختام، وهو الختام المحمدي، وهو الحج، والحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة ومنتهى الوفاء، حينما نصل إلى مسك الختام كما قلت في حجة الوداع، نتذكر ما أوصانا به صلى الله عليه وسلم، فنراه يقف على عرفات يوصي بالنساء خيرا، ويهدم معالم الجاهلية، ويقول بأن الحج هو إعلان المساواة الكبرى، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين غني ولا فقير. حينها تذوب الفوارق بين جميع الفئات في مشهد مهيب يذكرنا بيوم العرض الأكبر. فيا أحبتي الأكارم ويا مستمعين الأفاضل ويا حجيجنا الميامين، يا سفراء تونس، اجعلوا من حجكم، اجعلوا من هذه الفريضة رحلة للأرواح وليست رحلة للأبدان والأجساد فقط، وإنما الحج من رجع كيوم ولدته أمه، فمن لم يرفض ولم يفسق عفوا سيرجع كما ولدته أمه، ستختفي الذنوب، ستختفي الخطايا، سيغفرها رب العزة، سيباهي بكم الملائكة، سيباهي بكم رب العزة الأمم يوم القيامة. هذه أمتي التي جاءتني بأشكالها شعث غبر، يباهي بها رب العزة يوم القيامة. في حينما يتجلى الأجر والمقصد العظيم من الحج كما قلت، هو تجديد شامل للإنسان. فالمقصد ليس الطواف حول الحجر أو السعي بين الصفا والمروة، وإنما أو رمي الجمار، حينما هي كلها رمي لشهوات الإنسان ورجم للشيطان الذي يثبط الإنسان ويجعله ينثني عن عبادة الله الواحد الأحد. فحينما يخرج الإنسان من الحج يخرج بإنسان جديد، بلسان ينطق شكرا وقلب يفيض حبا، و عزة وجلالة لله الحي القيوم. هنا يكون دعاء الوفاء والوداع حينما تهتز الجوارح. ففي خاتمة هذا اللقاء أحبتي الأكارم أوصيكم وأوصي نفسي وأوصي من ستطأ قدمه في ذلك المكان المقدس الطاهر أن تكونوا سفراء خير لتونسنا الحبيبة، أن تكونوا مثالا للأخلاق. فالنبي الأكرم جاء لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي. فلنكن أحبتي الأكارم ربانيين بأخلاقنا، نسعى إلى الخير وفي الخير وإلى ونبني معالم الخير بذلك التفاهم والتضامن والتآزر فيما بيننا. فيا رب، يا من جعلت البيت مثابة للناس وأمنا، اجعلنا ممن دعاهم فاستجابوا وممن استضافهم فأكرمهم. يا من وهبتنا الصبر على الفقد، ارزقنا يقين العوض كما عوضت سيدنا إبراهيم عليه السلام بالفدي العظيم بذلك الذبح العظيم لسيدنا إسماعيل عليه السلام. وختاما أحبتي الأكارم، إن لم تبلغ أجسادنا مكة هذا العام فلنجعل قلوبنا كعبة للطهر والوفاء. شكرا لك يا ربي على نعمك التي لا تحصى ولا تعد، وشكرا على القلوب التي تلتقي على حبك. كانت هذه نفحات من رحاب الحج، أهديها لكل روح تشتاق لرضوان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. لقانا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: مكتبة الثقافية.
4: أهلا بكم، نقترح عليكم اليوم كتاب الكتاب على الباب أو حكايات مرام. الكتاب جماعي صدر عن منشورات بوب ليبرس في 326 صفحة تبرعا لأطفال مرضى السرطان في تونس. ساهم في تأثيث صفحاته 20 كاتبا، منهم الحبيب السلمي وأمن الرميلي وشكري المبخوت وأمل مختار. ورد في غلاف الكتاب ما يلي: هل أنتم في انتظارهم؟ نعم، هم قادمون. الكتاب على الباب، لكل كاتب منهم قصة ولكل قصة قراء. 20 كاتبا تونسيا يجتمعون من أجل مرام. لم ينسوا هذا الملاك الذي رحل سريعا، لكنه ترك خلفه جمعية تجعل كل يوم حياة الأطفال للمرضى أفضل قليلا. ها هم يطرقون الباب حاملين حكاياتهم. هي في الواقع حكايات مرام. هذه الباقي من القصص هي طريقتهم الفريدة للتبرع، ولقد اختاروا أجملها الكتاب على الباب. فافتحوا الصفحة الأولى. تنوعت قصص الكتاب بين النفسي والاجتماعي والخيالي والواقعي، واشترك أغلبها في كون أغلب شخصياتها تصنع خلاصا ما بعد مواجهة الفقر وعجز الجسد وانكسار النفس والملل. تنوعت قصص الكتاب بين النفسي والاجتماعي والخيالي والواقعي، واشترك أغلبها في كون أغلب شخصياتها تصنع خلاصا ما بعد مواجهة الفقر وعجز الجسد وانكسار النفس والملل. فأشد

0: أمل. يقول السارد: أعرف بأنني مجرد نملة عالقة في الطابور تحاول التسلل داخل أحد الشقوق، لكني متأكد بأنني في نهاية الأمر ستمكن من العبور بعد ساعات أو ربما بعد أشهر. لا أعرف متى بالضبط سيحدث هذا، لكنها الآن 5 صباحا. تقول الدكتورة ألف يوسف في تقديم الكتاب: تيمة الأمل قائمة في القصص جميعها، وكلما بلغت الصعوبات والمآسي مبلغا كبيرا ينشأ من رحمها إمكان جديد يفتح للحلم مجالا. هل كان الكتاب على وعي أنهم يرسمون بالكلمات جوهر حكاية مرام؟ أم هل هو لا وعي الحروف تنحت لنفسها حكاياها بما يشير إلى أصل الكتاب، فتغدو الكتابة عودا على بدء؟ وما حكاية مرام إن لم تكن حكاية قتامة تحولت نورا، وحكاية خيبة تحولت أملا، وحكاية حزن تحولت فرحا، وحكاية رحيل تحول بقايا سرمديا؟ لا أحد من الكتاب يعرف قراءه، ولا أحد منهم قادر على استبقاء تأثير كتبه في الناس، ولكن هؤلاء الكتاب يعرفون أن بعضا من عواليمه الجوانية التي ارتسمت حبرا على ورق ستساهم في علاج أطفال مرضى السرطان. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية. أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني غني.
2: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: إلى الفقرة الموالية حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض. أستاذ محمد رياض،
1: مرحبا بك.
0: تفضل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين. من هذا المعنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعر من الشعراء استوحى بيتين. ماذا قال؟ إذا اعتز ذو علم بعلمي فعلم الفقه أشرف فاعتزازي. فكم ريح يفوح ولا كمسكي، ولا طير يطير ولا كبازي. أي من أشرف العلوم هو علم الفقه في الدين. وبهذه المناسبة أريد أن أتحدث عن فقيه هو مفخرة لتونس والقيروان. والغريب في الأمر أن الناس يعتقد يمرون من أمام ضريح هذا الرجل ويعتقدون أنه رجل صالح، وهذا هو عالم من العلماء، عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ورحمة واسعة. هذا الفقيه موجود في مدينة القيروان، ومسكنه في المدينة العتيقة، دفن بمسكنه. ولد 310 هجري وتوفي 386، وهو صاحب الرسالة الشهيرة، رسالة عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، يعرفها القاسي والداني. وسبب تأليف هذه الرسالة، كتبها لابن خالته محرز ابن خلف دفين تونس، طلب منه أن يكتب له جملة من المسائل يعلم بها الصبيان في أصول الديانة، فكتب له الرسالة. الرسالة الفقهية هذه اليوم شرحت إلى أكثر من 250 شرح. وأهل المغرب، أهل المغرب، شقيقتنا المغرب، هي تدرس الرسالة في الجامعات، واهتم بها أهل موريتانيا حتى نظموها. أي الرسالة نظموها كما ينظم متن ابن عاشر. يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الله القادر، أهل موريتانيا نظموا هذه الرسالة أكثر من 100 نظم، ويتنافسون في حفظها كما يحفظون القرآن. فهذا مؤلف من المؤلفات عبد الله بن أبي زيد، وأعظم مؤلف هو حلم تحقق، كتابه النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. هذا كتاب جامع شامل في 15 جزء، وكل جزء تقريب فيه 700 صفحة. وتم تحقيق هذا الكتاب في المغرب، جملة من العلماء حققوا هذا الكتاب، وهو مفخرة الحقيقة لتونس ولمدينة القيروان وللعالم جميعا، هذا العالم عبد الله ابن أبي زيد القيروان. وله تأليف أخرى كثيرة، منها كتاب المختصر للمدونة، مدونة الإمام سحنون ابن سعيد، هو اختصرها عبد الله بن أبي زيد القيرواني. وكتاب الاقتداء وكتاب الذب عن مذهب مالك. والطبع هو سمي مالك الصغير، وأخذ العلم بالتواتر عن الإمام سحنون ابن سعيد. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتحقق جميع كتبه ويقرأها الشباب، لأنه والحقيقة نرى اليوم عزوف عن المطالعة. وعبد الله ابن أبي زيد قلنا هو مالك الصغير ومؤلف الرسالة، وما أدراك ما الرسالة، قبره مدفون في القيروان، وهو بالضبط عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد النجاوي القيرواني أبو محمد، فقيه من أعيان القيروان مولدا ومنشأ، كان إمام المالكية في عصره. ويسمى بملك الصغير. قال القاضي عياض معنا يصف عبد الله بن أبي زيد ملأ البلاد من تأليفه. ونطلب من الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل بلادنا وسائر البلاد المسلمين آمنة هنية، ونقول اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة والعطية، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة هنية، وكن مع أبنائنا في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح. لقانا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية الساعلين تشير إلى 7:24. بعد قليل فقرة التبادل الإذاعي اللي عدها أسبوعين الزميل رياض سكمة.

0: ايه اصبر حبيبي.
1: 40 دقيقة بعد السابعة صباحا على موجة إذاعة تونس ثقافية، برنامج أغاني الحياة. قبل فقرة الأغاني النادرة إن شاء الله سنستمع إلى مقتطف من برنامج في إطار التبادل الإذاعي، فقرة يعدها الزميل رياض سكمة رئيس مصلحة التبادل الإذاعي، مقتطف من برنامج من الإذاعة العراقية حول المتاحف في جمهورية موريتانيا.
2: في أروقة متاحف العالم، إعداد سعدون شفيق سعيد، تقديم إيمان عبد اللطيف، إخراج مدحت سري.
3: مستمعينا الكرام، الجديد في جولتنا بين أروقة متاحف العالم أن هذا المتحف الذي نحن بصدد زيارته هو شاهد على حضارات قامت واندثرت في متاهات الصحراء الكبرى. إنه المتحف الوطني الموريتاني، حيث ينقلنا هذا المتحف ونحن نتجول بين قاعاته إلى عوالم أخرى، إلى حضارات بادت لكنك تشاهدها حية على الرفوف

تأسس المتحف الوطني الموريتاني قبل 4 عقود عندما نقلت قطع أنثوغرافية تخص المجال الموريتاني من مدينة سنوليس السنغالية، حيث كانت محفوظة هناك ضمن مقتنيات المتحف العربي لإفريقيا السوداء إلى نواكشوط عاصمة موريتانيا. ولقد كانت عملية نقل هذه القطع بداية تأسيس متحف وطني يحتضن تاريخ وآثار وشواهد موريتانيا التي نالت استقلالها عن المستعمر الفرنسي في 28 تشرين الثاني من عام 1960 للميلاد. ثم بذلت الدولة الوليدة جهوداً لاستعادة قطاعها الأثرية التي هرب بعضها وفقد بعضها الآخر في رحلة بحث وتأسيس استمرت قرابة 12 سنة، وتوجت بإنشاء المتحف عام 1972. يشتمل المتحف، والذي هو من أغنى متاحف غرب إفريقيا، على قطع وتحف لمختلف الحضارات التي تعاقبت على موريتانيا منذ فجر التاريخ، كما وترسم معروضات المتحف والمعلومات المدونة والملصقة أمام قاعاته تاريخ الحضارات التي سادت في موريتانيا وأثرت في شمال غرب إفريقيا، كما وتشير المعلومات المروية إلى تأثر هذه الحضارات بحضارة وادي النيل وبرقة، كما وتظهر تلك المعلومات حكم الفينيقيين والرومان الذين دخلوها نحو عام 146 قبل الميلاد واستوطنوا فيها المناطق الساحلية حتى تم طردهم من قبل الوندال في عام 428 ليتمكن منها البيزنطيون عام 534.

يعرض لنا المتحف وعبر مدرجاته ومعارضه ورفوفه الظروف التي عاشها سكان موريتانيا عبر التاريخ، وذلك عبر القطع الأثرية الناطقة وآلاف الصور التي أخذت خلال عمليات التنقيب والاكتشاف. ومن القطع الأثرية المهمة التي يحويها هذا المتحف قطع نادرة عثر عليها مسافرون وطنيون بالصدفة وسلموها لإدارة المتحف، وهو ما يؤكد اهتمام الموريتانيين بتراثهم. وحينما نتواصل في زيارتنا للمتحف الوطني الموريتاني، وبعد الدخول من البوابة الكبرى للمتحف الواقعة جنوباً، تنفتح أمامنا قاعة كبرى مجهزة بوسائل الإضاءة ومهيئة للزيارات المفتوحة طيلة النهار للجميع ومن مختلف الأعمار، وأمام المهنيين والأطفال والعائلات، وأمام الباحثين والمتخصصين وغيرهم. حيث نجد أن المتحف يضم عدة أجنحة ومرافق وقاعات عرض دائمة، إحداها سفلية وتسمى قاعة الأركيولوجيا والتاريخ، والثانية موجودة في الطابق العلوي مخصصة للقطع الأنثوغرافية، كما وتوجد قاعة أخرى للعروض المؤقتة وتقع في الطابق السفلي من البناية، وتشمل الآثار الموجودة بالمتحف قطعا متنوعة، من ضمنها قطع خزفية ومطاحن حجرية وحلي متنوعة الأشكال والعصور، وأغلبها مكتشف بولايات أدرار واتكانت والحوض الشرقي ومناطق أوداغيست وتامشكت. وتنقسم القاعة السفلية للمتحف إلى ثلاثة أقسام، هي قاعة العصر الحجري القديم، وقاعة العصر الحجري الحديث، وقاعة التاريخ. وبعد قاعة الاستقبال تنفتح أمامنا الدواليب الزجاجية الشفافة، فنصادف دولابا يحوي مكتبة العلامة الموريتاني الشيخ سيدي الكبير، وهي عبارة عن خزنة متنقلة كان الشيخ سيديا يحمل فيها كتبه ومراجعه. وإلى جانب هذه المكتبة مؤلفات العالم الموريتاني الشهير الشيخ محمد سالم ولد عدود. وغير بعيد من ذلك نمتع نظرنا بمعرض كبير لنماذج الأدوات الموسيقية الموريتانية، فهناك آلة أردين وآلة التدنيت، وهي القيثارة المحلية الموريتانية، وبجانبها الطبل الكبير. ولعل من أحسن ما يصادفنا خلال زيارتنا للمتحف الوطني الموريتاني تلك الصورة المجسدة لعروس موريتانية ترتدي الثوب التقليدي المسمى بالملحفة ذات اللون الأسود، إذ من عادة الموريتانيين في أعراسهم لبس السواد، وهي عادة تخالف عادات الشعوب الأخرى التي تفضل اللباس الأبيض. ومع تواصل زيارتنا للمتحف الوطني الموريتاني تتوالى معارض المخطوطات الإسلامية القديمة في قاعات المتحف، ومعظمها شروح مخطوطة، وتترأى إلى جانب المخطوطات محابر محفورة من الحجر وأقلام خيزران كان العلماء والطلاب الموريتانيون يستخدمونها في الزمن القديم. ومما يلفت نظر الزائر صور الفيضان الذي تعرضت له عاصمة موريتانيا نواكشوط عام 1932 للميلاد، إلى جانب قطع خزفية كثيرة ومتنوعة الأحجام والاستخدام. وإذا كان البعض يصنف المتحف الوطني الموريتاني من ضمن المتاحف الصغيرة، فهو كبير بما يقدمه من غنى سياحي وثقافي وتراثي يثري ذهن الزوار وذاكرتهم الجماعية،
لأنه قناة معبرة عن اللون الثقافي المختلط والموحد في آن واحد، ومن أجل إيصال الثقافة الموريتانية إلى العالم. وفي الوقت نفسه يبقى المتحف الوطني الموريتاني نافذة يطل منها العالم على موريتانيا وعلى خصوصيتها وموروثها التاريخي الغني والمتنوع.

0: في أروقة متاحف العالم.
1: كانت هذه فقرة التبادل الإذاعي من أعداد الزميل رياض سكمة رئيس مصلحة التبادل الإذاعي. الآن إلى فقرة الأغاني النادرة أو التسجيلات النادرة. في البداية سنستمع إلى تسجيل نادر لرائعة علي قرا للراحلة عليا بصوت ملحنها حلمي بكر، ثم الزميل الراحل الصحفي القدير محمد المدب يقدم منوعة، ونستمع لأول مرة لأغنية من أغاني المرحوم قاسم كافي التي بثت لأول مرة في تلك المنوعة التي نشرتها الزميل محمد المدب. ونختم فقرة التسجيلات النادرة بالثنائي وردة وبليغ حمدي.

0: وامسح دموعي في منديلك علي جرى.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: علي جرى علي جرى.
2: قاسم الكافي مطربنا الشعبي المحبوب، أهلا قاسم.
3: أهلا سيدي.
2: شنية الطبيعة هذه والبحر؟ تحبش البحر الساعة؟
3: أنا ولدي بحر بعد. أنا ولدي بحر بعد.
2: تحبش تقول كلمة لأخواننا في الخارج في فرنسا؟
3: تقول كلمة الله إن شاء الله يرجعوا لتونس في الصيف هذايا ونشوفوهم، وتوحشتهم اختش. عندي عام ما مشيتش لباريس، ما غنيتش في باريس.
2: وأنت عندكش مشاريع باش تمشي لباريس؟
3: إن شاء الله. أنا يوم 14 جوان.
2: 14 جوان هذا وحدك باش تمشي ولا
3: كيفاش؟ في فاريتي كبيره
2: في الاولمبيا،
3: ممكن في الاولمبيا.
2: اي باهي. اش باش تغني لنا؟
3: باش نغني اغنيه جديده، حرقوس وحنا، لحنتها جديده، والوش ما واتتك بنا.
2: هذه لازم على العروسه.
3: على العروسه بالطبيعه. ان شاء الله في الغربه الكل يروحوا، ما وقت فرحات انتوا يجيوا يروحوا لتونس يكملوا يعرسوا لنا.

0: بلا شو ايدي شو البلاي الغلاية وفرح بيك فرح لنا كل المنى
1: وحبي ليك اكتر انا من حب انا لروح انا انا انا انا انا يا حياتي روح قلبي انا
0: انا انا انا انا
1: انا شو ايه

0: صحتنا.
1: صحتنا كالعادة مع الدكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية. صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور سي محمد، مرحبا بك وباللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا.
1: اليوم باش نحكيو على القيمة الغذائية والفوائد الصحية للبسيسة.
2: اي
1: البسيسة انواع اولا.
2: انواع
1: اي الشعير والقمح
2: والقمح والعدس
1: والعدس
2: كل شيء. اي وليت توا موجودة في كل شيء، معناها حتى الفيك
1: هي في عاداتنا موجودة، ولكن ناخذ فكرة شاملة حول فوائدها الغذائية وفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية.
2: قيمتها الغذائية أي كما قلت هي موجودة في عادتنا الغذائية من قبل، معناها من قديم الزمان. دونك البسيسة تتسمى أكلة متكاملة، نباتية متكاملة، بما أنها تحتوي تقريبا على كل العناصر الغذائية. نلقاو فيها البروتينات النباتية اللي خليها مصدر طاقة.

0: هي غذاء متوازن، معناه ينجم يكون فطور صباح صحي وإلا حتى وجبة غداء الكسوة، معناها تنجم تكون وجبة غذائية متوازنة. فما الشعير اللي هو قيمته غذائية كبيرة برشا زيادة، كي تبدا توا سورتو الدنيا بدات تسخن والكل بسيست الشعير في الصباح، كي تبدا مخلطه بالماء نزيدوا معاها شويه تمر مرحي والا عسل والا معناها سكر طبيعي
1: ولا رب خروب
0: ولا رب خروب فوالا. دونك هذيك تكون وجبه ممتازه بما انها غنيه بالالياف، الشعير غني جدا بالالياف وفي غني بالبروتينات، كونتيتي نتاع بروتينات نباتيه باهي بتلفاسون يعطينا مصدر طاقه نباتي ممتاز حتى للرياضي وللأطفال الصباح كي باش يمشيو يقراو. كيف كيف الشعير غني جدا بمضادات الأكسدة، واللي هي كما نعرف مضادات الأكسدة عندها دور كبير في الحماية نتاعنا من الأمراض وتحسين المناعة، تحفيز المناعة وتجديد الخلايا نتاعنا. وكيف كيف الشعير زاد فيه تقريبا كل المعادن ما بكميات معتدلة، البوتاسيوم الفوسفور الكالسيوم. دونك تعاوننا بالنسبة للعبيد اللي عندهم الأمراض مثلا السكري وإلا ضغط الدم، ديما الشعير كما قلنا الألياف تقلل امتصاص السكر في الدم، دونك باهية للأشخاص هذوما الكل. وأميم طون بما أنها فيها البوتاسيوم والمعادن كيف كيف تقلل لنا في احتباس المائي وفي ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للعبيد اللي عندهم الأمراض هذوما. دونك ينجموا يفطروا بها الصباح آمنة معناها وما تقلقش. كيف كيف الشعير ديما تلقاهم فوحين مثلا في البسيسة متاعنا كسوا حب تحليوة وإلا كمون ولا قشور برقدين، هذوما ديجا يعاونوا كسوا بما أنهم عندهم كونتيتي باهية متاع مضادات الأكسدة. دونك باش تزيد تعاوننا باش نحسنوا في الصحة العامة متاع الجسد متاعنا بما أنها تحسن المناعة وتحسن الريبونس متاع الجسم معنى الحماية متاع الجسم متاعنا من أي فيروسات ولا ميكروبات كما قلنا. وأميم طون تحسن في الهضم، ديما حب تحليبة ولا الكمون الأخضر ولا كل كسوة ينقصنا مثلا في الانتفاخ، كان فما شكون الشعير ينجم يعملوا انتفاخ وإلا قلقرة. وبالعكس ما لبسيتها متاعنا التونسية معناها راهي تقاها مخلطة فيها تقريبا الفاحات هذوما الكل اللي ينقصوا في الانتفاخ وإلا في مشاكل الجهاز الهضمي. لبسيتها هذية سواء باش نشربوها بالماء سواء كيما نعملوها في العوايد نتاعنا زيت زيتونه ما مخلط كسوا بالرب الخروب والا العسل والا التمر، نجمو نزيدو عليها رشه جلجلان باش تزيد تعطينا اكثر قيمه غذائيه
1: ومنفعه صحيه.
0: سامحني،
1: ومنفعه صحيه
0: ومنفعه صحيه. وكيما فما الشعير فما بسيس العدس اللي هي باش تزيدنا اكثر قيمه غذائيه في الحديد، معناها غنية أكثر بالحديد، باهية للصغيرات نزيدوا معها جلجلين تزيد تعطي قيمة غذائية أكثر. وبالنسبة للعبيد اللي عندهم نقص كسوة حديد وإلا مشاكل معناها متاع سوء التغذية معناها راه يتحسن وتقوت الجسم متاعنا، معناها تخليه يولي أحسن في قوة معناها بلوتو في صحة جيدة. وأميم طون بالنسبة لزيدة نجم تأخوها مثلا المرأة المرضعة وإلا الحامل تزيد تعاونها على حليب معناها باش الصغيرة متاحة. دونك مفيدين جدا كسوا البسيس اللي عنا الكل، فما زيدة للباز متاحهم البلي القمح كيف كيف تخيطك نفس القيمة الغذائية متاع الشعير غنية.
1: الشعير مفيدة أكثر يعني في الشعير مفيدة أكثر للمصابين بأمراض السكري والقلب والارتفاع ضغط الدم أحسن من بسيسة القمح
0: بما أنها فيها أكثر بروتينات نباتية، دونك تحسسنا أكثر بالشبع ونقلو أقل كونتيتي. وأميم طون فيها الألياف اللي تقلل من امتصاص السكر في الدم. القمح كيف كيف هي فيها الألياف أما أقل بروتينات برابور الشعير معناها. دونك ديما الشعير كما نقولوا اخف وتعطينا اكثر طاقه معناها اكثر طاقه باقل كميه. دونك مفيدين الكل، ماذا بينا ندخلوهم في العادات الغذائيه نتاعنا كسوا في فطور الصباح. فطور الصباح ممتاز كي نبداو بالبسيسه نزيدوا معها كما قلنا رب الخروب والا التمر، معناها نخرجوا احنا
1: رب التمر والمسحوق التمر
0: والا مسحوق التمر اي
1: الخروب الرب

0: ولا
1: مثلا
0: مسحوق
1: توابل،
0: الخروب كذلك.
1: اي الخروب ديزا يزيدها قيمه غذائيه معناها باهيه، ويزيد يعاون بالنسبه للعبيد اللي عندهم السكري انه يقلل في امتصاص السكر في الدم ويعاون على تعديل السكر. ديجا
0: هو نفس القيمه الغذائيه والصحيه بالنسبه لمسحوق الخروب ورب الخروب تقريبا كيف كيف او لا؟
1: لا مش كيف كيف تقريبا، بون عندهم الباز هي نفسها، اما بالنسبه لمسحوق الخروب باش يكون زايد اكثر الياف، دونك قيمته الغذائيه باش تكون اعلى سورتو في امتصاص السكر في الدم، دونك تقليل امتصاص السكر في الدم. دونك المسحوق ديما باش يكون خير خاطر فيه اكثر الالياف، هذا هو الفرق. مي لو غيست بالنسبه للمعادن والكل باش يكونوا موجودين كسوا في البودر والا في الرب.
0: يعني صحفة بسيس تشعير مع الخروب مع الجرجلان، غذاء متكامل وصحي
1: بالضبط
0: ويشبع
1: ويشبع او ميم طون، معناها كسوا كيما قلنا للصغيرات للكبار، للي يحب ينقص في الميزان، للي يحب يعمل حمية غذائية صحية معناها باش تكون متوازنة، للرياضيين كيف كيف تعطيهم طاقة. دونك غذاء متوازن ماذا بينا ندخلوه في عاداتنا الغذائية، سورتو لصغارنا تو احنا استانسنا بهم الصغيرات الجينيراسيون الجديدة، نسانسوهم بالحاجات هذوما باش تعاونهم باش يقعد الجسم متوازن معناها كيما نقولوا، والكرواسونس نتاعهم تكون باهية
0: وإن شاء الله ديما في صحة جيدة. شكرا دكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية، يعطيك الصحة. باش نواصلوا حديثنا حول البسيسة إن شاء الله بعد قليل، باش يكونوا معنا السيد الحبيب صالحة رئيس الشرفي لجمعية صيانة مدينة لمتة، وحديثنا باش يكون حول الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية.

0: ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح الأستاذ الحبيب سارحة، رئيس شرفي لجمعية سنت مدينة لمتا، وحديثا شكون حول الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية. إن شاء الله ناخذ فكرة ضافية ووافية حول الدورة الجديدة، بل الندوة الصحفية اللي بسكون إن شاء الله نهار 7 ماي في الساعة 10 صباحا بمقر المنظمة التونسية للتربية والأسرة. صباح الخير سي الحبيب، مرحبا بك.
2: مرحبا بإذاعة ثقافية ومؤسسة الإذاعة الوطنية ومنظمة التربية والأسرة، هو واحدة بعضهم منهم جيران. يعني الحقيقة البسيسة هي حكاية يعني طريفة ظريفة كما يقول الجاحظ، ومحل سخرية حتى للحظة هذه في الجامعة التونسية يعني يعقل اللي احنا ننساو تاريخنا وقمح وشعير وزيت وتواصل وصحة الطالب التونسي اللي بش يعدي امتحانات وتمنيولهم النجاح، بلست اللي نحطه سكر الأبيض نحطه سكر التمر ونحافظ ولا صحته ويركز أكثر وينجح. هذا تونس تاريخ أخي، حنا بعد مشى روما هو وكان على كرتاج أن تكون في المستوى كيف شاروه مشى بالبيتزا ولا بالبسيس. هذا ديما نقولوه ونعودوه سي محمد. فبالنسبة للسنة ديما البسيس تراهن على العلم، ونقولوا لزملائنا جميعين روح منا مؤتمرات دولية، العسل والسكر، الماء والملح، الحلو والمر، السنة مش نعمل مواني والأواني والبلاستيك، لا الأواني والمواني والبلاستيك لا. ثم هي 35 محاضرة جايين من بومبي انبرتو باباراردو باش يحكينا شنو ياكلوا في بومبي، واحنا التو مازلنا ماناش نعرفوا باش قاعدين ناكلوا. فعلينا نثمن مجهود معهد التغذية والصناعات الغذائية اللي من وزارة السياحة والصناعات التقليدية من نهار الأولاني 2000 سنة 2000 ربع قرن واحنا نشتغلوا على البسيسة. وزارة الشؤون الثقافية تفكر في هذا الموضوع، أو فما مؤتمر كامل في الحمامات التراث اللامادي، كل شيء موجود إلا البسيسة، البسيسة لا. فهل يعقل دعم هكا نمحي والقمح والشعير والزيت وصحة التونسي والتواصل والجرة والحلبية والمشرب؟ سي محمد العزيز وإذاعتنا الثقافية احنا مشينا لمدينة المكنين ونحينا حتى اللافتة في الجامعة التونسية، اللافتة بالبلاستيك نحينا، وجينا صنعنا قاعدين توا في المكنين يصنعوا على فخر المكنين الحلبية والدرجية ومكتوب عليها مؤتمر دولي المواني والأواني والبلاستيك لا. فهذا فعل الفعل، علينا أن نفعل. الثقافة فعل، الثقافة صناعة والنظافة صناعة. سي محمد عملنا مد مسلك البسيسة بالدرجات ومشكور سيد الوالي وجمعية درجات بمنستير وجمعية سيادة مدينة لمتا ومندوبية جوالي الزطار بمنستير، رغم على فكرة دورة خامسة مسلك الدرجات. معقول تو بالتروتينات ولادنا يمشي في الثنية كأنه ملكه الخاص بدون ضمانات؟ أين منظمة دفاع الحوادث المرور؟ إن شاء الله باش نعمل وجود باش كل مدينة ولي عندها المسلك. هذا مستقبل سي محمد، شوفوا العالم عايش في الطاقة البديلة ويبحث عن الطاقة البديلة. على كل مدينة أن تصنع مساراتها من جديد وذاتها من جديد وصحتها من جديد وأمنها من جديد، الأمن الغذائي، صحة التونسي. قلنا مسلك الدرجات، قلنا كل مدينة قرفة سي محمد، أو في قابس نخلقوا بهم 1000 قرفة وقرفة اللي بيجي للمتة إن شاء الله نديو له قفة لمتة مكتوب عليها قفة لمتة مطروزة، ونشغل ولادنا حاملين شهادة دكتوراه في جابت. كان كل عام كان الدولة تأخذ قرار والملتقيات العلمية الكل في تونس ملايين ماشية، علاش نستعملوا في البلاستيك؟ علاش ما نوظفوش الموروث الصناعي متاعنا؟ فمن مسك الدرجات إلى الوعي البيئي لكل مدينة قفة إلى جبنيانة ضيفة شرفنا، فمدينة تستقبل مدينة. هذا بناء جاي بالمشطية وفي حفلة كبيرة بش يجيوا حتى بش يحضروا هو مازال في الندوة الصحفية. وإحنا دعوة موجهة لكل أصدقائنا اللي هم صنعوا، من صنع البسيسة وكسبها من جديد. مؤسسة الإذاعة والتلفزة بل كانت ومؤسسة الإذاعة وأصدقائنا الصحفيين سي محمد من جملتهم إذاعة ثقافية هي ديما البادرة ديما قولوا كما كل الغلة المزيانة البدري. فحبيت نقول اللي شعار لسنا سي محمد ما بتعرف شعار لسنا شنو هو؟
1: اي اعطينا شعار وقت يبدا المهرجان ان شاء الله.
2: والعمران في ولايه المستير الفكره اللي اقترحتها السياده من نظمتها مع المندوبيه الجويه للثقافه بارك الله عليهم وجه وواجهه. يقول فيكتور هوغو المنزل لصاحبه وجمال الواجهه الجميله ملك لعامه الناس. ماذا يقول القانون في تونس على جمعيه صيانه المدن المحافظه على الواجهات المتميزه؟ شهر التراث هل يكفي شهر التراث؟ زعما شهر يزينا سي محمد ان شاء الله دولتنا وبلادنا اللي في عينينا وفي ذاكرتنا ونقبلوا كل نقد. خلي يقولوا اللي يحبوا. توفيق بكار قال لي مره يا حبيب بن صالح كان ما عندكش دكتوراه دوله راهم ردوك بسيسه. سي محمد رفعنا شعار سنة اخر اسمه صحه الطالب في عينينا. الطالب مهدد مش قاعد ياكل بالباقي علاش ما نقولولوش بسيسه الطالب 24 ولايه كل ولايه باش يمثلها طالب نداء لطلبتنا. يمشي جمعيه سياده مدينه لم تتوقعوا على موقع الجمعيه الاعلان الرسمي وان شاء الله وجهنا طلبات للبنوك وللوزارات باش يعاونونا لصحه اولادنا نعطيوها جائزه عملناها السنه الاولى دوروها في كليه الاداب منوبه وخذا جائزه من تطاوين وخذا جائزه من اريانا من ولايه اريانا. حبينا نخرجوا من المحليه ومن الجهويه قد تكون المحليه متوحشه. هناك من يقول يا اخي البسيس حكر على لمطه في 24 جوفرنور 24 ولايه البسيسه واخواتها. ما معنى البسيسه واخواتها؟ جمله مونجي شاملي ولايه المنستير واخواتها. علينا نصنع التواصل ونصنع الثقافه البديله. وان شو نقول لك سي محمد احنا كنقول الاقتصاد الدائري قلت لك مسلك الدراجات قلت لك لكل مدينه قفه قلت لك مؤتمر دولي المواني والاواني والبلاستيك لا قلنا وقلنا التراث يكسب. ربع قرن نشتغل على فكره ان شاء الله ان شاء الله نحطوا مؤسسات الكل وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة والصناعة التقليدية توجه لها دعوة. أنا وجهت دعوة السيدة المديرة العامة للصناعة التقليدية هل نستنى في التو سي محمد الإدارة التونسية راهو كي يجيك مطلب فيه طرافة ونظافة والوعي البيئي واحنا عندنا في أعلى مستوى شكون يراهن على الوعي البيئي راهو البيئة وعي راهو تونسي نظيف في داره راهو تونسي نظيف كي تطلع في الشارع تلقى وترى ما ترى. علينا أن يقول نراهن على الجدود اش خلاو لنا هم؟ خلالنا القفة خلالنا الشاشية خلالنا البرنوس خلالنا الجبة والحلبية والمشرب والجرة جرة للزيت والمشرب والحلبية للماء. محمد سي محمد الماء إحياء الماء هذا علمه. المحاضرات الموجودة مدام سميت تقول لنا كي تحط الماء في الحلبية راهو يحيا إحياء الماء خير من دبوس البلاستيك.
1: وقتاش تنطلق الدورة الجديدة سي الحبيب؟
2: نعم
1: وقتاش تنطلق الدورة الجديدة إن شاء الله؟
2: الدورة يوم 15 و16 و17 ماي هذوما هي الدورة الجديدة ودعوة موجهة لخيالنا الكل. وإن شاء الله إن شاء الله أنا نقول لي الجامعة وأنا نشكر جامعتي راهو كل نقد راهو مش انتقاد هو بناء رانا علينا المخابر تشتغل على المياه المستعملة وتشتغل على البيئة. سي محمد كي طلعت روتينات توا كي نرجع لها بربي انا تاثرت وبنيته قدامه وفي يده بورتابل وقاعد يسوق الراجل مش لهنا نعتبرها نوع من الجريمه. اللي شافه ما عمل شيء اللي صور وما تحركش او اللي ما تحركش باش يعطيه فرصه كسيد شو انا هو يشيل الحل مثلا ما اسهل سهل في الدول العالم كان شو الفسار متر ونص منا ومتر ونص منا وحملة كبيرة وشرطة المرور. اخي وزارة الداخلية بعثت منشور للجمعيات سيادة المدن الكل قلت لها حافظ على الواجهة متاع الواجهات المميزة لكن تفعيل القرار هذا يلزم جهد كبير كما تروتينات. نتصور اللي جمعية عنا جمعيات تشتغل على صحة التونسي. حبيت نأكد اللي كونه دورة تاسنا غنية بالأفكار أنا نقول غنية بالأفكار ضيفة الشرف والقفة. نتمنى أنا في معرض كتاب عام الجاي سي محمد اللي يدخل ما يخرجش بالبلاستيك يخرج بقفة فالكتب نجم نرجع القفة ونشغل أولادنا وياك القفة تسافر، تونس ياخو الطيارة عنده في ذو قفة، كي ياخو الحافلة عنده في ذو قفة، هكا تربينا سي محمد احنا راهو.
1: نعم شكرا سي الحبيب سالحة رئيس الشرفي لجمعية سنة مدينة لمتة، وحديثنا كان حول الدورة الجديدة لمهرجان التراث الغذائي
2: دول الأواني والمواني والبلاستيكلا، كما قلت سي حبيب يونس، نجيب اللازرك، عدنان الوحيشي، سامي بن عامر، مراوي ترابلسي، محمد الصيادي، نجدات مراوي. الحقيقة مدام سميت يعني حتى الحضور هذاك من جميع الكليات، هكا من كلية العلوم وكلية الفنون، ومعنى هام بالنسبة حتى وليداتنا باش يختاروا مواضيع دكتوراه.
1: نعم شكرا للأستاذ الحبيب سهل، حياتك صحة، إلى اللقاء.

0: حبيبتي ياللي الحياة هبتني لعنيتي،
1: حبيبتي يا حبيبتي
0: غنوة وداد في البعاد في القرب سعادة.

0: بيئتنا.
1: كالعادة فقرة بيئتنا تؤمنها الزميلة مبروكة خدير. صباح خير مبروكة.
2: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية، واللي كل أسبوع في الحقيقة نرجع لهم بموضوع جديد. الهدف نتاعنا هو التوعية والتحسيس ونشر المعلومة ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ربما هذا يساعدنا على خلينا نقول مواجهة ربما التحديات اللي موجودة اليوم في المناخ نتاعنا وفي البيئة نتاعنا وفي المحيط نتاعنا. حكينا على برشا مواضيع في خلينا نقول على امتداد الفترة الماضية، واليوم حبيت نحكي على مفهوم الصحة الواحدة اللي هو خطاب دولي اليوم فيه تحديات موجودة على مستوى تطبيقه في الميدان، واليوم كالأزمات الصحية اللي عشناها منها فترة الكوفيد مثلا على سبيل المثال، برز فيها مفهوم الصحة الواحدة وإلا وان هيلث، اللي هو إطار جديد باش نعاود التفكير في علاقة الإنسان بالحيوان وعلاقة الإنسان والحيوان بالبيئة بشكل أشمل. في تونس المفهوم هذايا ما عادش مجرد طرح أكاديمي، لا بالعكس، اليوم أصبح جزء من النقاشات السياسية، من الاستراتيجيات الوطنية. الأسبوع اللي فات كنا احنا في كوزموس ميديا مع مدرسة الصادقية حاضرين معاهم في إطار ورشة حول مفهوم الصحة الواحدة والحديث عن هذا المفهوم بالنسبة للصغيرات حتى نستطيع انه احنا ننزلوا هالطموح النظري هذايا بشكل عملي ونطرح الأسئلة الجوهرية خاصة عند الناشئة، باش نطرح مجموعة من الأسئلة. زعم تونس اليوم نجحت في تبني المقاربة هذه متاع الصحة الواحدة، أم أنه اليوم ما زلنا خلينا نقوله في مرحلة إعلان النوايا؟ طبعا المفهوم العلمي هذايا اليوم هو مقاربة الهدف منها وإلا تقوم على أنه صحة الإنسان ترتبط بصحة الحيوان، والاثنين مرتبطين بالبيئة متاعنا والواقع متاعنا والأوبئة العالمية والتغيرات المناخية والأمراض الناشئة اليوم اللي هي أمراض فيها أيضا أصل حيواني وإلا المنشأ متاعها منشأ حيواني. تأكد أهمية أنه نمشي اليوم لمفهوم الصحة الواحدة وندمج بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة. في تونس اليوم التوجه هذايا ولا موجود بشكل واضح في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة اللي تم إطلاقها بعد الكوفيد. كان فما زاد مؤتمر إقليمي كبير برشا في 2025 وجاءوا فيه برشا صناع قرار وخبراء في مجال البيئة وفي مجال الطب وفي مجال العلوم، والتحول هذايا ما هو إلا دليل على أنه اليوم فما تحديات صحية، وتحديات الصحية هذه ما عادش تحديات قطاعية فقط بل أنه عابرة للقطاعات الكل، وهذاك علاش اليوم تونس تعتبر منصة إقليمية وتم اختيارها كفاعل إقليمي في مجال الصحة الواحدة. أنا واحدة من الناس خذيت معناها تدريب في هذا الاتجاه، لأنه اليوم أيضا يتم دعم مهارات الصحفيين المتخصصين في مجال الإعلام البيئي بهذا المفهوم. طبعا في المؤتمر متاع 2025 كان فما إعلان سياسي على دخول تونس في الديناميكية الدولية في مجال الصحة الواحدة، وتم طبعا وقتها تم إطلاق مجتمع ممارسات إقليمي باش يتم فيه تبادل الخبرات والسياسات من أجل التأسيس المؤسسات لمثل هذه المفاهيم ولا مثل هذه المقاربات، لأنه اليوم تونس بدأت تحط في التطبيقات الميدانية من خلال طبعا وضع خارطة الطريق وطنية واقتراح متاع إنشاء لجنة وزارية لترسيق السياسات، من خلال إدماج الصحة الواحدة أيضا في التعليم، وهذايا اللي كنا نحكيه فيه منذ قليل، وتوا في الشهر هذايا كان فما العديد من اللقاءات في المدارس حول مفهوم الصحة الواحدة. ثم أيضا جانب آخر وهو بيلي كبير برشا برشا في مقاربة الصحة الواحدة، وهو تعزيز البحث والتكوين وإدخال المقاربة هذه في التخصصات البيئية الاقتصادية البيولوجية. وطبعا هذا فيه انتقال تدريجي من مجرد فكرة ومقاربة إلى حاجة موجودة على أرض الواقع. والمقاربة هذه والتوجه هذا اليوم فيه تحديات، لأنه تأخرنا برشا برشا، وفما فجوة كبيرة ما بين الرؤية والتطبيق، لأن الرؤية رؤية عالمية، تونس كأنها منصة إقليمية، ولكن اليوم فما ضعف في التنسيق ما بين القطاعات، رغم أنه المقاربة مقاربة شمولية. طبعا الوزارات تخدم بشكل منفصل في هذا الاتجاه، وما فماش تنسيق كبير ما بين المؤسسات في حد ذاتها. فما زادة كيف كيف من التحديات اليوم نقص البيانات، لأنه مفهوم الصحة الواحدة يقوم على تبادل المعطيات ما بين الإنسان والحيوان والبيئة، ولكن قواعد البيانات في تونس مشتتة وما هيش مجمعة. وفما أيضا غياب لنظام الإنذار المبكر اللي حكينا فيه في أكثر من مناسبة، وربما نرجعوا له في وقت لاحق محمد. اليوم فما أيضا التحديات البيئية المطروحة اليوم، ندرة الموارد المائية، التغيرات المناخية، التلوث اللي موجود، العوامل هذه الكل تعقد المقاربة متاع الصحة الواحدة وتكثر من المخاطر الصحية. وبالتالي هذه دليل على أنه احنا محتاجين أنه ندخل في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأيضا التحدي ربما اللي ننهي به لهنا هو مسألة التمويل والاستدامة، لأنه أغلب المبادرات اللي موجودة في تونس هي مبادرات مدعومة دوليا، وإذا مشى علينا الدعم الدولي للأسف نولي ونكتف ودير ونقعد، وبالتالي ما فماش تمويل وطني مستدام يضمن استمرارية المقاربة هذه. وبالتالي تونس اليوم أمام مفترق متاع طرق، إما أنه نحول مفهوم الصحة الواحدة إلى سياسة عمومية حقيقية تتبناها المؤسسات متاعنا وتكون قادرة على أنها هي تمشي فيها وتوفر لها الموارد الذاتية متاعها، وإما أنه أحنا زادة كيف كيف نكون فقط كما أحنا توا إلى حد ما، رغم أنه فما مبادرات حلوة برشا في هذا الاتجاه، مشاركين في المبادرات الدولية هذه، ولكن الواقع البيئي متاعنا فيه تزايد كبير للأمراض، سواء منها الأمراض الحيوانية وإلا الأمراض أمراض الإنسان، فيها هشاشة في المنظومة البيئية، فيها ضغط على الأمن الغذائي. وبالتالي كأنه اليوم نحتاجين أنه كالصحة الواحدة هذه كمقاربة تولي مش خيار نمشي فيه وقت ما نحبه وكما نحبه، لا تولي ضرورة ملحة. وبالتالي اليوم تونس نجحت في أنها تدخل المفهوم هذايا في السياسات العمومية متاحة، نجحت في أنها تطلق مبادرات متاع تعليم وبحث في هذا المجال، ولكن طبعا ما زلنا نحتاج إلى حوكمة أكثر، إلى تنسيق أكثر، إلى بنية مؤسساتية مترابطة تاخذ بعين الاعتبار الزاوية هذه. وبالتالي مفهوم الصحة الواحدة اليوم خليني نقول ما يلزمش يكون شعار حديث فقط، بل هو يلزم يكون اختبار خلينا نقوله للدولة التونسية في التفكير في الصناديق القطاعية، في وضع سياسات معناها في إطار الحفاظ على صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة التربة وصحة التنوع البيولوجي وصحتنا ككل. لأنه اليوم حلو أنه يكون عندنا مؤتمرات، حلو أنه يكون عندنا دبا، ولكن هالدبا هذية شنوما الامتدادات متاعه على أرض الواقع؟ ما الذي يغيره في ثقافتنا وعقولنا وواقعنا البيئي اللي قاعدين نعيش عليه اليوم؟ هذا هو السؤال اللي نحب نطرحه اليوم بالعودة إلى هذه المقاربة اللي توا فما بارشة محاولات لي ربما إقحامها في كل المؤسسات وتبنيها كمفهوم، ولكن هل يكفي تبني المفهوم؟ لا، أعتقد أنه المفهوم وحده ما يكفيش، يلزم معاه مبادرات ميدانية تغير الواقع متاعنا المرير، لأنه واقعنا اليوم من حيث التلوث، من حيث تراجع البيوديفرسيتي، من حيث التحديات المناخية اللي موجودة، من حيث ندرة المياه، الانقطاع متاع المياه، ندرة أيضا الموارد الطاقية متاعنا، العجز الطاقي اللي قاعدين نعيش فيه اليوم، يدل على أنه عندنا شانسي محلول كبير برشا برشا يستحق منا الصحوة سواء كنا مؤسسات دولة ولا مجتمع مدني وإلا وسائل إعلام وإلا حتى أفراد في حد ذاتنا.
1: نعم، شكرا للزميلة مبروكة خديرة، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
2: شكرا محمد، وإن شاء الله نهاركم زين جميعا.
1: شكرا، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. شكرا زميل محمد أمين البوبكري في هندسة اللقاء المباشر معكم. شكرا محمد أمين في اختياراتك الغنائية. تحية للزميلة مريم مناع في تنسيق فقرات هذا اللقاء المباشر معكم. أجمل تحية محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقد الرابع من القرن العشرين. لكننا اليوم لا نبدأ بلوحة ولا باسم مدرسة ولا بتاريخ معرض، نبدأ بسيرة فنان. في النصف الأول من القرن العشرين وصل إلى تونس رسام فرنسي سيترك أثراً بارزاً في تنظيم الحياة التشكيلية فيها، بيير بوشار. تكون بوشار في فرنسا داخل مناخ فني كانت فيه باريس مركزاً للحياة التشكيلية الأوروبية، حيث كان الفن مجالاً للحوار والتجريب واختبار حدود التعبير. جاء إلى تونس وهو يحمل هذه الخلفية، جاء بوصفه فنانا يؤمن بأن للحياة الفنية شروطا: حوار بين الفنانين، نقد يتابع الأعمال، وسياق ثقافي يعترف بالمغامرة الفنية. وعندما اقترب من الوسط التشكيلي في تونس لم يجد فراغا، كان هناك رسامون، وكان هناك صالون فني، وكان هناك جمهور يتابع المعارض، لكنه لم يكن راضيا. كان يرى في الصالون التونسي فضاء يجمع عددا كبيرا من اللوحات والاجتهادات الفردية، لكنه يفتقر إلى رؤية فنية مشتركة وإلى مشروع قادر على تطوير الممارسة التشكيلية. لم يكن اعتراضه على الرسم ذاته بل على سقفه. كان يعتقد أن الفن يمكن أن يكون أكثر من تصوير مشهد جميل أو استعادة موضوع استشراقي مألوف، كان يريد مستوى آخر. هنا بدأت تتشكل الفكرة، الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، ومن التجاور بين الرسامين إلى نواة فنية واعية. كانت هذه الفكرة مرتبطة بالمناخ الفني الذي عرفته باريس في مطلع القرن العشرين، والذي عرف لاحقا باسم مدرسة باريس. لكن مدرسة باريس لم تكن مدرسة بالمعنى الأكاديمي، بل تسمية أطلقت على مناخ فني مفتوح اجتمع فيه فنانون من بلدان مختلفة يعملون ويتحاورون داخل فضاء ثقافي واحد. هذا المناخ هو الذي ألهم بوشار. لم يكن يفكر في نقل الأساليب الفنية، بل في استحضار ديناميكية قائمة على الحوار والتجريب. لكن السؤال الذي نطرحه اليوم هو: عندما نحاول نقل روح مناخ فني من مكان إلى آخر، هل ننقل حريته أم ننقل معاييره؟ قد لا نجد جوابا مباشرا، لكننا نلمس في مساره رغبة واضحة في التغيير. غير أن تونس أنذاك لم تكن باريس، كانت فضاء متعدد الثقافات تتجاور فيه التجارب الأوروبية والمحلية. في هذا المناخ لم يبدأ بوشار بتأسيس مدرسة، بل بدأ بتجميع نواة صغيرة من الفنانين يشتركون في الرغبة نفسها رفع مستوى الممارسة التشكيلية. من هذه النواة ستظهر لاحقا مجموعة صغيرة ستعرف باسم الأربعة، ومن هنا سيبدأ المشروع الحقيقي. لكن قبل أن نقترب من هذه التجربة، علينا أن نفهم المناخ الفني الذي ألهم الحلم نفسه، ونقصد بذلك مدرسة باريس، وهو ما سنعود إليه في الحلقة القادمة. في مسارات تشكيلية نحاول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامج غني عصفور. هذا البرنامج اللي نتصفح فيه ورقة جديدة من تاريخ الموسيقى التونسية خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وإحنا نراوح بين القديم وبين الجديد ونتجول عبر ثنايا الموسيقى التونسية، نشوفوها كيفاش كانت كيفاش ولات. اليوم باش نتوقفوا إذن عند بداية القرن العشرين، بالضبط العشرينات منه، وباش نتحدثوا على فنانة كتب عنها الكثيرون، شهرت التونسيين لفترة طويلة رغم قصر عمرها الحقيقي وعمرها الفني، أحدثت جدل في أوساط المثقفين وعامة الناس خلال الفترة اللي كنا نحكيه عليها وحتى بعدها حتى يوم الناس هذا ربما، وتوفيت بكري

الحقيقة وربما الخيال الشعبي، حتى أن الفنانة سلمى بكار أخرجت شريط سينمائي يحمل اسمها ويحمل عنوان آخر هو رقصة النار. هالشريط هذا خصص للسنوات الثلاثة الأخيرة من حياتها. هل تستحق كل هذا بالفعل؟ نجيب عن هذه الأسئلة بعد ما نستمع إلى اختيارنا الأول مما أدته، وهو ختم دير المدام يا ساقي واسقيني بين الألام والشرب يحيني. هو ختم من المألوف التونسي في طبع السكة التونسية، ولو ما نلقاوهش مدرج في النوبة متاع المألوف نوبة السكة. إذن مع هذه المقطوعة الأولى أداء حبيبة مسيكة اللي هي محور حلقتنا هذه من البرنامج، مرحبا بكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هالحلقة جديدة من غني عصفور، اللي قلت في المقدمة أن نخصوها لإحدى الفنانات التونسيات من الطائفة اليهودية اللي كانت تعيش بيننا، هي حبيبة مسيكة. من المرجح أنها تولدت

عائلة يهودية عام 1893 في دستور المدينة المعروفة بجذورها الأندلسية، يعني عدد من سكانها عندهم تقاليد أندلسية لأنهم قبلوا عدد من اللي جاوا لتونس من الأندلس واستقروا فيها، اختاروا فيها، ومعروفة دستور كذلك بتسامحها وبوجود طائفة من اليهود التوانسة اللي عاشوا طويلا مع التونسيين من ذوي الديانة المسلمة. ونعرف أن دستور إلى يوم الناس هذا فيها دار حبيبة مسيكة اللي تحمل اسمها واللي أصبحت دار ثقافة في مدينة دستور. حبيبة مسيكة خالتها مطربة اسمها ليلى سفاز جابتها من دستور العاصمة واعتنت بها فنيا. حبيبة مسيكة هي صغيرة سمعت الموسيقى في بيت خالتها، حضرت الحفلات اللي كانت تحييها خالتها، وحطت قدام عينيها أنها باش تصبح فنانة كبيرة. كانت تهرب من مدرسة باش تسمع الموسيقى وتشاهد كيفاش الصانعات تغني وترقص. كلمة صانعة قبل كانت ترمز للفنانات اللي أغلبهم يغنيوا ويختموا الغنام تاعهم بشيء من الرقص. كي شافتها خالتها هكا مغرومة شجعتها، وسرعان ما حبيبة مسيكة لفتت الانتباه بمواهبها الفطرية في الغناء وفي التمثيل. شكون اعتنى بها موسيقيا وش قالوا عليها وشنو خصائص صوتها، هذا ما نجاوب عليه كذلك بعد ما نسمع اختيارنا الثاني، هو مدحة صوفية تتغنى بأم الزين جمالية على الباب دارك. المدحة هذه غنتها قبلها لويزا التونسية وبعدها هي ولت مشهورة في تراثنا الصوفي ويتغنوا بيها حتى الفنانين اللي هما مش يعني متخصصين في التراث التونسي. من بين شكون غنى المدحة هذه على باب دارك نذكر زياد غرسة، سونيا مبارك، أمل مثلوثي، حاتم الفرشيشي اللي هو عنده فرقة في المستير متاع معناها متاع مدائح، وأعاد توزيعها محمد علي كمون، وأصبحت من التراث. إذن معها الأغنية هذه على باب دارك أداء حبيبة مسيكه.

سمعنا حبيبة مسيكة في على باب دارك، ربما من ناحية الإيقاعية متاع المدحة هذية فما شوية خلل، وكان مرافقها آلة الأرمونيوم، وعلى الأرجح أن العازف اللي سجل معها هالمدحة هذه هو محمد القادري، اللي يعتبر من أبرز عازفي البيانو والأرمونيوم، اليوم احنا نقوله أورج هوائي، في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. نرجع للحديث على حبيبة مسيكة اللي قلنا أثارت جدل. علاش؟ لأنها ناس تقول ما عندهاش صوت، اعتمدت على شكلها الخارجي. وفي هذا نحب نستحضر ما كتبه أحد الصحفيين عليها في عام 1959 في جريدة النداء بتاريخ 5 جانفي بالتحديد 1959، هو الصحفي علي جندوبي. علي جندوبي نذكر اللي هو تولد عام 1902 وتوفى عام 1966، كان ناقد للموسيقى وعصامي التكوين كصحفي، والتحق بالرشيدية منذ تأسيسها، وأصبح هو اللي يكتب على حفلاتها وعلى عروضها، وكذلك تولى مهمة الإدارة متاع الرشيدية. وكان صحفي كتب في جريدة النداء، صحيفة من الصحف اللي كانت رايجة في الخمسينات القرن الماضي، كتب على حبيبة مسيكة سطرين يقول أنها معناها كانوا مستاء، يقول المستمعين والمستمعات معناها ما يسمعوش الصوت بل ينظروا إلى المظهر الخارجي، يقول المستمعون يتأثرون بالجمال أكثر من الصوت ولا يعبؤون بالفن، الرقص الخليع مسيطر على الأذهان أيضا. فعاشت حبيبة مسيكة مع ضعف نبرات صوتها طويلا بجمالها، ونالت مكانة فنية نادرة. هذه شهادة من أحد الصحفيين النقاد اللي عاشوا الفترة هذيك، اللي ظهر له أن حبيبة مسيكة إذا كان طلعت ولت نجمة مش على خاطر عندها صوت خارق العادة، بل لأنها جميلة ويعني لها حضور روحي متميز. كل حال احنا ما نشبش ندخل في الجدل، هي ابقات وسجلت عدد من الأغاني في استوانات على استوانات وتركت رصيد، وما نجموش ننكروا اللي هي فنانة فرضت نفسها على الوسط الفني. كيفاش تكونت؟ نقولوه بعجالة، أن يعني تلقات تكوين من التوانسة من خالتها اللي حكينا عليها ليلى سفاز، لكن كذلك اعتنوا بها بعض الموسيقيين المصاروة، منهم حسن بنان، هذا الفنان المصري اللي جاء تونس عام 1914. حسن بنان جاء مع فرقة سلامة حجازي في نفس السنة، وساهم في نشر الموسيقى المصرية في تونس، وبقى في بلادنا كيما بقى بعده السيد شطة، ويعني برشا موسيقيين اختاروا باش يستوطنوا في تونس. وربما هالفنان هذا اللي هو حسن بنان هو اللي لقن حبيبة مسيكة عدد من الأغاني المصرية اللي سجلتها على استوانات، من هالأغاني هذية زوروني كل سنة مرة، ألحان سيد درويش، اللي كانت حبيبة مسيكة في برامجها تقدمها في حفلاتها مع الأغاني التونسية. إذن نسمعوا زوروني بصوت حبيبة مسيكة اللي قلت ربما علمها لها حسن بنان المصري.

أهلا وسهلا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في هالحلقة هذه اللي حاولنا باش نلقيو فيها بعض الضوء على مسيرة فنانة قلت شغلت الساحة الموسيقية التونسية في بداية يعني في عشرينات القرن العشرين، وكنت نتحدث على التأثيرات اللي معناها ساهمت في تكوين رصيدها. هو المألوف التونسي، هو الموسيقى المشرقية المصرية بالذات اللي حافظتها على حسن بنان كما كنا نسمع توا، هي كذلك موسيقى وألحان قد يكون عملها لها واحد من الملحنين التونسيين من ذوي المعتنقي الديانة اليهودية، هو أشير مزراحي. وهذا يا الفنان لحن برشا للتوانسة، خاصة من التوانسة اليهود، وفي ألحانه هناك مسحة طرابلسية مرسكوية. نعرفه كذلك اللي في بداية القرن العشرين عديد الموسيقيين من الطائفة اليهودية جاءوا لتونس وجابوا معاهم هالمسحة الليبية اللي هي تظهر في النغمات في الإيقاعات. من جملة الأغاني هذه اللي قد يكون لحنها أشير مزراحي، لأنه الاستوانات والتسجيلات لم تكن تحمل أسماء لا صاحب الكلمات ولا صاحب الألحان، لكن احنا نستشف ذلك من طبيعة اللحن اللي هو قلت في نمط ليبي. نسمع توا علتي وهبالي في مقام الصبا اللي مصاحبه بالأورج عزف محمد القادري، وانا قلت محمد القادري انا في وسط الغناية فما شكون يذكر اسمه. ونشير بالنسبة للموسيقيين ان الآلة هذه ما تعزفش مقامات كيما الصبا والسيكا والرست، لانها ما فيهاش ارباع المقامات والدرجات اللي موجودة اليوم في آلة الأورج اللي صنعوها يعني اليابان وطلاين وغيرهم من البلدان، بل كان أورج هوائي ادخل تونس ربما من القرن الثامن عشر والتسع عشر، وهو يعزف المقامات المشرقية بسلم اللي معناها الموسيقى الأوروبية. إذن مع أغنية علتي وهبالي أداء حبيبة مسيكا، وهي أغنية قلت في مقام الصباح.

0: كانت هذه إذن علتي وهبالي اللي مرجح من المرجح أنها من ألحان أشير مزراحي، هو اللي علمها الغناء والعزف على العود كذلك، وكما قلت بعده هو خذاها حسن بنان اللي علمها مختلف الأنماط الغنائية، وسجلت بعضها معاه عام 1926، وسجلت زادة مع خميس ترنان بعناية البشير الرصايسي عام 1928. البشير الرصايسي اللي كان عنده شركة اسمها أم الحسن، وسجلتهم في برلين كما سجل خميس ترنان عدد من أغانيه في أول مسيرته الفنية في برلين. كانت حبيبة مسيكا تقدم حفلاتها في تونس، في الجزائر، في المغرب، في فرنسا، في إيطاليا، ومع يعني مع هذا دخلت ميدان السينما والتمثيل. وقبل ما نتحدث على نشاطها السينمائي نزيد نسمع أغنية من أغانيها اللي هي في مقام الرست، تبدأ بمقدمة شبيهة بالدولاب المصري وكيف كيف ترافق بآلة الأرمونيوم اللي في عود رست ولا قريب لجهركة، باعتبار كما قلت قبل الدرجات اللي تميز الموسيقى العربية مفقودة في الأرمونيوم. والربيع منور هي الأغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت حبيبة مسيكا.
1: جنات بيضافون أنسة حبيبة مسيكا.

0: كانت هذه أغنية الربيع المنور أداء حبيبة مسيكة اللي هي محور حلقتنا اليوم. قبل ما نوصل الحديث على صوتها وأغانيها نتوقف عند نشاط آخر مارسته حبيبة مسيكة اللي هو التمثيل. انخرطت في سلك الممثلات بجمعية الشهامة العربية، قامت بأدوار بالرغم من حداثة عهد التمثيل الذاك، وكان معناها كانت محل إعجاب رواد المسرح. شاركت في تأسيس جمعية الهلال وكانت هي الممثلة متاعها الأولى. انضمت كذلك إلى جمعية التمثيل العربي بعد ما جمعية الهلال مشات، وكانت في صلاح الدين الأميرة الوفية للحب في دور جوليا، وديمونة ضحية المكر في تمثيلية القائد المغربي، ومثلت إذن عديد الأدوار خاصة في رواية اسمها شهداء الوطنية، واللي كانت متأججة بنار الوطنية، وشاركت في تمثيلية الشعب والقيصر ومجنون ليلى، وكان عندها إذن عدة مشاركات مسرحية معناها خلتها تتألق مش كان في الغناء بل كذلك في التمثيل. ونلاحظوا اللي هالصفة هذه أو هال معناها تلقى الفنان ممثل ومغني كان عند أغلب الفنانات في بداية القرن العشرين حتى العام 30 تقريبا، سواء كانوا من التونسيات اليهوديات ولا حتى من التونسيات يعني المسلمات. إذن هذه فكرة على حبيبة مسيكة الممثلة اللي عندها مشاركات عديدة في مسرحيات كثيرة. ونرجع توا لحبيبة مسيكة المغنية، غنات شفنا اللي عدينا توا الملوف، شفناها تغني في الأغاني المصرية اللي علموها لها المصريين، وشفنا الطابع الليبي مع أشير مزراحي، غنات كذلك من الفولكلور أو من الأغنية الشعبية التونسية حبيبي الأول اللي هي في طبع رصد الذيل، ومرافقة بكل عادة بالعزف على الأرمونيوم اللي نسمع فيه ارتجال على هذه الآلة. إذن حبيبي الأول اللي هي أصبحت أغنية غناوها بعدها برشا من التوانسة ودخلت للتراث الشعبي، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة.
1: منات بيضة فون على الكهرباء ستي حبيبة مسيكة.

نواصل رحلتنا مع حبيبة مسيكة. محور حلقتنا اليوم قلنا اللي هي تجولت في الغناء متاعها بين عدة أنماط اللي كانت سائدة في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين، يعني الملوف، الموسيقى الصوفية، الموسيقى الشعبية التونسية، الموسيقى المرزكوية الليبية. نرجع تو المثال للموسيقى المصرية اللي غناتها وسجلتها على استوانات، ومش وحدها اللي عملت هكا. الوقت هذاك أبرز المغنيات التوانسة سجلوا لشركات بيضافون وبمباروفون وغيرهم اللي كانوا سجلوا للتوانسة وغير التوانسة، سجلوا أغاني مصرية، لأن الأغاني هذه كانت هي اللي معناها طاغية على المستمع التونسي. كنا تحدثنا في حلقة ماضية على الأسباب، زيد هي أخذها حسن بنان المصري واعتنى بها، يعني ما لحن لهاش، قالها غني وحفظها الأغاني المصرية، منها الأغنية اللي مش تسمعوها توا، بلدي يا بلدي يا عزيز عيني، في مقام البياتي. ونسمعوها تبدأ بكيما الدولاب، يعني على الطريقة المصرية، قد يعني تقلد فيها الغناء المصري. إذن بلدي يا بلدي حبيبة مسيكة.

حبيبة مسيكة أغلب الأغاني اللي سجلتها ذات طابع مشرقي ومصري بالتحديد، ربما كما قلت قبل تماشيا مع ما يطلبه الجمهور، الجمهور التونسي اللي كانت نظراته ويعني ماشية للموسيقى المصرية. من الأغاني المصرية اللي غناتها طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة وهي في مقام البياتي.

نواصل إذن مع حبيب أنسيكا ونصل إلى نهاية المأساوية لحياتها، حيث الأوساط الفنية في تونس والجماهير الشعبية الكل فوجعت، معناها الجماهير مسلمين يهود فوجعت بوفاتها نهار 29 فيفري عام 1930 بعد ما حرقها في فرشها عشيقها اللي تغرم بها غرام كبير ياسر وصرف عليها برشا فلوس وكان يتمنى باش يحوز ودها، اليهودي الياهو بن داود ميموني. بعد ما يئس من الزواج منها وهي قاعدة تتمني فيه كل مرة وخسر ثروته الكل عليها، هدايا ثمينة، الدار الفاخرة اللي بنها لها في تستور بحذا دار زوجته وأولاده، إذن صارت لها جنازة مشهود فيها في مقبرة برجل في تونس العاصمة، ونثر الصحف التونسية جلها نشرت مراثيها بالفصحى والدارجة. ظلت أميرة الطرب كما كانوا يسميوها نجمة أسطورية يتألق معناها صوتها، وكانت النجمة بدأت صورتها تتألق ملي كانت صغيرة، وجمعت بين التمثيل والغناء والعزف، وكانت عندها مؤهلات بدنية جسمانية أهلتها باش تكون عندها حضور على الركح لافت، كانت مواكبة للموضة وتختار أمهر العازفين وأظرفهم باش يساحبوها في التسجيل متاعها ولا في يعني حفلاتها، وكانت تستجيب للأذواق الكل تقريب، تأدي الأدوار والمشحات والمونولوج والتقاطيق المصرية، وكذلك تأدي كما سمعنا الموسيقى متاعنا الملوف وغيرها من الأغاني الشعبية. إذن نختم بأغنية في طابع مصري على سرير النوم دلعني، وشوف الصدف كيفاش يعني هي توفيت في فرشها، وما كانتش تصور أنها تغني في سرير النوم اللي حبيبها دلعها، ولكنها للأسف ماتت يعني في ظروف كما قلنا مأساوية. إذن مع هذه الأغنية اللي نختم بها جولتنا مع حبيبة مسيكا على سرير النوم دلعني، وهي في مقام البياتي كذلك.

0: بصرف النظر عن مواهب حبيبة مسيكة، صوتها كان باهي ولا مش باهي ولا أقل، وعلى تقييمه كما جاء على لسان حلي جندوبي ذكرناه في الحلقة هذه، ظلت هالمرأة هذه مثال المرأة المتحررة من خلال أدوار البطولة النسائية والرجالية اللي نجحت فيها بالدارجة بالفصحى بالفرنسوية وبعلاقاتها مع أبرز الشخصيات وخاصة مجموعة عسكر الليل. عسكر الليل هما ناس كانوا يرافقوها في كل حفل، وكذلك تميزت بمواقفها الإنسانية، دورها في شهداء الوطنية كممثلة، وتبرحها للجمعيات الخيرية ما خلاهاش تبعد من انتقاد الصحف المحافظة. عندما ألبس الفن بالسياسة، لكل ذلك كانت حبيبة مسيكة مثال حي عن تونس الفنية في العشرينات من القرن الماضي، تلك السنوات المجنونة بالفن والحياة. ودقيقة حبيبة مسيكة طبعت الفترة هذه بشخصيتها المؤثرة وسيرتها المتحررة وروحها المتضامنة وإبداعها الخالد. إن شاء الله نكون قدمنا بعض الإضاءات عن فنانة تونسية كما قلنا من الأول أثارت الحبر الكثير. نتمنى أنكم قضيتم معنا وقت ممتع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زونده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن يتواصل لحدود الساعة منتصف النهار. أمنه لكم تقنيا الزميل محمد أمين المبكري، في التنسيق العام وفي الديجيتال الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد وتقديم سماح قزدلة. تواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1 FM طبعا، وعلى التردد الأفقي 11900، موقع الإلكتروني www.radioculturel.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي على 11900 كما قلنا في التردد الأفقي، وكذلك على الفيسبوك، انستغرام، يوتيوب وغيرها من الحوامل. مرحبا بالجميع في هذا الموعد، ونبدأه بهذه الأغنية ثم نبدأ في استقبال ضيوفنا وضيفنا المبجل الأول في هذا اللقاء.

0: نواصل إذن معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في الاستماع في المتابعة وفي أيضا الاهتمام، وسعيدة جدا أنه في بداية هذا اللقاء وفي هذا الجزء الأول من المقهى الثقافي يستضيف مبدع تونسي، ما زلنا على وقع طبعا تتويج بجائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر في إطار الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وكذلك هو شاعر طبعا من الأسماء المعروفة والهمة في الآن في المشهد الأدبي والشعري التونسي. هو شاعر وكاتب وكاتب صحفي وصحفي، وطبعا أيضا مشارك في عديد اللقاءات الشعرية، التظاهرات، المهرجانات إلى آخره. كذلك تابعوا مقالاته النقدية، مقالاته حول الكثير من المسائل الثقافية، وأيضا في رصيده إلى حد الآن 3 دواوين شعرية. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي كانت مع بداية الثورة التونسية تقريبا 2011، اللي هي بعنوان مثل كل شيء تنتهي، ثم غرقى جباليون، الأولى كانت عن منشورات بيت الشعر التونسي، غرقى جباليون عن دار نقوش عربية، وأخيرا الديوان الشعري الذي تم تتويجه في معرض تونس الدولي للكتاب لا بيت لشباك الحفيد عن دار أبجديات للنشر والتوزيع. وطبعا ضيفنا هو الشاعر المتألق والصحفي محمد ناصر مولهي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا بك سماح.
0: صباح الفل.
1: صباح النور، وصباح النور لكل المستمعين اينما كانوا،
0: ومبروك طبعا هذه

0: الجائزة وهذا التتويج في معرض تونس الدولي للكتاب.
1: شكرا، يبارك فيك. وكنت أهديت هذا التتويج إلى كل الشعراء وكل الأدباء، وقلت أخص يعني خاصة أبناء جيلي، وهو فاتحة لجيل كامل يعني حاول التجديد في الشعر التونسي وفي الأدب التونسي، فأهديهم هذا التتويج الذي ليس فقط تتويجا فرديا يعني.
0: نعم، جميل هذه الروح، جميل هذه الروح
1: ضروري هذا،
0: الجماعية
1: هي
0: في زمن
1: هي
0: الفردانية.
1: الكتابة، هي الكتابة فعل فردي، لكن يعني في ذات الكاتب أو ذات الشاعر تتقاطع الذات الفردية والجماعية بالضرورة يعني. فمهم جدا مع كل اختلافاتنا أو حتى خلافاتنا أن يكون هذا الفضاء الأدبي وبما فيه من جماليات وفكر إلى غير ذلك فضاء جامعا.
0: نعم، سنتحدث عن الكثير من هذه المسائل، لكن خلينا نبدأ بالجوائز، جوائز معرض تونس الدولي للكتاب كشاعر، وأكيد أنك تتابع المعرض وكأيضا متوج بهذه الجائزة. كيف يعني ترى هذه الجوائز، أهميتها، حضورها يعني في المشهد الأدبي؟ لأنه نعرف زيادة أنه مش كل المعارض تخصص جوائز، يعني ربما
1: فعلا
0: احنا تفردنا بها، احنا بديناها يعني ربما
1: فعلا هي كانت
0: وبعد
1: بداية،
0: نسجوا على منوالنا.
1: فعلا هي كانت في بدايتها في تونس، وتونس سباقة دائما
0: نعم
1: في الكثير من الأمور. مهمة جدا جوائز الأدباء في معرض الكتاب، لأنها تضيء على النصوص الجيدة والجديدة، وتضيء على تجارب الأدباء التونسيين، وأنا أدعو دائما إلى تطويرها. وكنت في مرة يعني كان المعرض حجب جائزة الشعر، وكنت كتبت مقالا نقديا عن هذا، أنه ضروري أن تستمر هذه الجوائز. وأقول دائما الجائزة ليست في قيمتها المادية بتاتا، أكبر جوائز العالم مثل الجونكور قيمتها ولا شيء مادي، لكن قيمتها الأساسية في كشف النصوص الجديدة، وفي خاصة تحريك هذه الساحة الأدبية، وخلق يعني نوعا أو خلق نوع من التحفيز يعني.
0: من وجهة نظرك، لماذا دائما هذه الجوائز يعني تخلق هذا النقاش وهذا
1: هو
0: الجدل؟
1: دائما حتى جائزة نوبل تخلق الجدل. أنا قلت أنه الجدل صحي وضروري وجيد في أي جائزة، طبعا بشرط أن يبقى جدلا أدبيا ونقدا، وليس يعني المهاترات، تلك أمور أخرى. لكن
0: نعم
1: الجدل ضروري في أي جائزة ومهم. أنت تعرفين الأدب يتحرك على هذه التناقضات، يعني ليس خطابا أحاديا بل خطاب متنوع، ومهم جدا يعني. بالعكس هي ظاهرة صحية الجدل. المهم أن كما قلت أن لجنة التحكيم تلتزم بمعايير أو معايير الجائزة إلى غير ذلك، وأظن أنها في هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب وجوائزه، أظن يعني التزمت بمعايير معينة كما صرحت اللجنة يعني.
0: نعم، هذا ما نتمنى، هو دائما تكون هذه الشفافية، يعني تكون هناك يعني أول حاجة الاختيار يكون اختيار جيد للجان التحكيم، ويكون
1: فعلا
0: كذلك المعايير، تطبيق هذه المعايير تكون هناك شفافية، ويكون هناك زادة هذا معناتها حد كبير مش حد أدنى، يعني من السرية بطبيعة الحال.
1: فعلا
0: يعني هناك من انتقد أنهم لا يعرفون ربما لجان التحكيم، من وجهة نظري أنه الأفضل.
1: الأفضل طبعا لجان التحكيم في كل الجوائز، لا يعلن عن لجنة التحكيم إلا بعد إعلان القائمة القصيرة، وتخرج لجنة التحكيم تدلي بكلمتها أو ببيانها في أسباب اختيارها لهذه القائمة إلى غير ذلك. فهذا مهم أظن.
0: نعم، هل
1: فقط
0: ترى أنه كان يجب على لجان التحكيم أنهم يقوموا ببيانات، يعني كل لجنة تقدم
1: أعتقد
0: بيان
1: ضروري،
0: يعني
1: أعتقد
0: خاص بها؟
1: ضروري أن تقوم مثل كل جوائز العالم، هذا يعني بروتوكول متعارف عليه، أن اللجنة تقدم تقول اخترنا هذا النص لكذا كذا كذا كذا، فهذا يخلق الشفافية يعني بشكل أكبر. وكلنا أمل أن تتطور أكثر الجائزة، خاصة أن لا تكون تتويج سريع وانتهى الموضوع يعني. أن يقع الاشتغال عليها كما أيضا الاشتغال على المعرض بصفة عامة يعني.
0: كيف وجدت المعرض؟
1: السنة للأسف شديد يعني معرض في في في عمر الأربعين للأسف أجده مراهقا.
0: هو أكثر حتى من الأربعين لأن هناك دولات لم تنظيمها
1: بالضبط. لكن في الدورة الأربعين أجد فيه هناك إخلالات تنظيمية يعني لا تخفى على أحد. وأعتقد حان الوقت لنفكر بجدية. يكفينا من هذه التظاهرات التي تبدأ يعني يبدأ التنظيم لها قبل أشهر. لا المفروض التنظيم للمعرض يكون منذ الآن. تعرفين معارض كبرى عربية وصغيرة في السن مقارنة بمعرض تونس تعلن عن ضيف الدورة القادمة منذ نهاية هذه الدورة. تعلن عن ضيف شرف الدورة القادمة وتعلن عن خطوط عريضة من برنامجها ويبدأ الإعداد للدورة الجديدة ثم الانفتاح على المجال الرقمي ثم كثير من الأشياء التي حقيقة يجب مراجعتها بشكل جذري تماما. لا ألوم عكس ربما غيري لا ألوم لجنة التنظيم لأنه غير ممكن أنه في ظرف أشهر قليلة 3 أشهر تقريبا أو 4 أشهر لا أدري أن تعد لتظاهرة دولية كبرى
0: لكنها نفس اللجنة التنظيم
1: لكن تقريبا في تغيير في بعض الخطط. لكن بعيدا عن هذه التفاصيل أعتقد ضروري جدا أن نعيد التفكير فيه وأن تنفتح مثلا وزارة الثقافة على شراكات أخرى يعني مختلفة لما لا شراكات من القطاع الخاص ليكون معرضا يليق بثقافتنا وأدبنا وحضارتنا.
0: نعم صحيح لأنه حقيقة مكسب نحن حتى عندما ننقد المعرض لمصلحة طبعا المعرض ولمصلحة تونس
1: فعلا يعني فعلا هو ليس نقدا شخصيا بتاتا مع احترامنا للجميع. المسألة تتجاوز يعني وضروري من هذا المنبر أن أنادي أن نتجاوز هذه النقود أو التي لا ترتقي إلى نقد إلى هذه المهاترات الشخصية ونلتفت إلى نقد الظواهر يعني ليست مسألة شخصية بتاتا نكن الاحترام للجميع لكن ضروري أن نفكر في الظاهرة وكيف نعالجها ليست مجرد
0: نعم فعلا وخاصة أنه أيضا أنه هذه السنة كانت فرصة يعني حقيقة يعني للمعرض أنه هناك دور نشر يعني شاركت نظرا للوضع الموجود في المنطقة يعني العربية هناك دور نشر لأول مرة أحيانا يعني موجودة كذلك في المعرض تشارك لأول مرة يعني كان لابد وانه نعطيهم ربما اكثر يعني انطباع جيد يعني اكثر حتى نربح هؤلاء الدور وانهم يجددوا المشاركه في معارضنا القادمه.
1: هي سماح تقريبا هي المسألة كي لا نضع معرض الكتاب فقط في تحت مجهر النقد. هي أصلا صناعة الكتاب في تونس تعاني مشاكل كبرى كبيرة جدا يعني من ناشرين إلى غيره يعني نادرا أن تجد ناشرا تونسيا رهانه التنمية الثقافية قبل الربح الاقتصادي الربح المادي يعني أو المادي ضروري طبعا الربح المادي لكن المفروض يكون مشروع كامل. من النادر جدا أن أجد دار نشر تونسية لديها مشروع يعني بالنسبة إلى اتحاد الناشرين حدث ولا حرج بالنسبة إلى اتحاد كتاب حدث ولا حرج. فللأسف يعني مشهد معرض كتاب لن يكون أفضل من مما كان لأنه المشهد الذي خلفه أيضا مصاب بكثير من الأعطاب كما أقول.
0: نعم وبالنسبة لك أنت في العموم في المطلق الجائزة أو الجوائز مهمة
1: في الجوائز مهمة جدا الجوائز مهمة جدا بل ضرورية كما قلت لكشف النصوص الجيدة مثلا عند إعلان قائمة أو قوائم قصيرة فهذا يساهم في ترويج لتلك الكتب. يعني في بعض الجوائز مثل جائزة البوكر أتحدث مثلا جائزة البوكر ليست العربية هي جائزة البوكر الدولية العالمية وحتى العربية أخذت الاسم. فهذه الجوائز في إعلانها القوائم القصيرة الأعمال المرشحة في تلك القائمات يقع تداولها بشكل أكبر في الصحف، في تداولها بالنقد، قد يكون نقد سلبي
0: لماذا؟ في التعريف بالكاتب
1: طبعا يعني طبعا، وخلق ذلك أقول الجدل الصحي هو الجدل النقدي، يعني إضاءة على ما لها وما عليها. وهذا مهم لأي كاتب لتطوير تجربته، إذا طبعا تحدث عن كاتب يراهن أو لديه مشروع أدبي وثقافي، مهمة جدا مثل هذه الجوائز. وأقول دائما أهميتها ليس التتويج، بل أهميتها في تلك الحركية التي تخلقها. للأسف ما زلنا بعيدين قليلا يعني عن هذا، وما زلنا في جدليات للأسف لا تسمن ولا شيء، ولكن ممكن في الدورات القادمة أدعو إلى تطويرها أكثر، إلى تسليط الضوء عليها أكثر، إلى الاشتغال عليها إعلاميا خاصة، لأنه
0: إلى أيضا يمكن حتى نطورها أكثر، مثلا الكتب الفائزة تترجم
1: مثلاً. عندنا مركز تابع الدولة للترجمة للأسف هو عن فيه شوية تعطيلات، يعني في كتب منذ سنوات تنتظر الترجمة لم تترجم إلى الآن، رغم توفر، أنا دائما أقول متوفر المترجمون الكتاب، يعني عندنا كل الطاقات، لكن تصريف هذه الطاقات والاشتغال معها للأسف ما زال بعيدا.
0: نعم إن شاء الله، يعني طبعا يقع تطوير ذلك، لأنه هذا بشي يعود بالفايدة على الجميع
1: طبعا طبعا، هي في نهاية الأمر
0: الأدبي ككل. خلينا نرجع قبل ما نتحدثوا لي عن المجموعة الشعرية المتوجة لا بيت لي شباك الحفيد، البداية كما قلنا بهذا الديوان مثل كل شيء تنتهي، اللي كان في فترة حساسة، فترة يعني فترة مخاض يعني في
1: فترة
0: تونس،
1: مخاض ثوري، وشهدت يعني ظهور أصوات جديدة، وكان لي الشرف أن أكون بينها ومن بينها، أصوات شعرية طرحت يعني بدائل جمالية في الشعر التونسي، وتقريبا أغلبها قدموا يعني كتبا، يعني ليست مجرد قصائد، وكانت مهمة للأمانة، يعني ذهبت بالشعر التونسي وحتى الأدب بصفة عامة، يعني هناك منهم من كتب الرواية من هؤلاء، ومنهم من كتب القصة، ومنهم من انشغل في كتابة المقالات، فكانت مهمة جدا في ذلك الجو الحرية وغيره في خلق هذه الحركية. ثم للأسف ما حدث يعني وهو طبيعي للأمانة، أنه هناك من اكتفى بكتاب واحد، وهناك من واصل مشروعه، وهناك من ربما ارتأى مجالا آخر إلى غير ذلك،
0: وهناك أيضا من ربما يعني تجربته لم تتواصل نظرا لأنها كانت فيها الكثير من الانفعال.
1: فعلا هو الاستمرار في الكتابة والتطوير ليس يعني ليس رهين الموهبة، يعني فقط هي مسألة اشتغال والرهان دائما على التجديد والتجدد. هناك ربما من لم يراهن على هذا، أو للأسف صار خلل ما أو لا أدري، المهم هي ظاهرة صحية. وأعتقد أنه أنا سابقا كنت في فترة في عمر المراهقة أشارك في ملتقيات شعرية، وكانوا تقريبا المئات يشاركون، ولم يظل منهم إلا القليل الذين صنعوا أو حاولوا صناعة مشاريع أدبية. فمهم جدا، فليكتب من يكتب، أنا أشجع الجميع على الكتابة، لكن أشجعهم أيضا على الاستمرار واستمرار في التطوير، يعني.
0: نعم، وبطبيعة تواصلت هذه التجربة، كانت هناك أقلام ربما منذ 2011 إلى اليوم ربما كتبوا عن هذه الكتابات أو عن هؤلاء الشعراء اللي مثلوا ربما كما قلت حتى في البداية جيل من الشعراء سماوه بجيل الألفية الثالثة، هناك من سماه، فهناك من سماه بالجيل ما بعد الثورة، كل
1: فعلاً.
0: تسميات عديدة. هل يمكن من وجهة نظرك يعني أنه نطلق هذا على هذا الجيل؟ هل فعلا كانت حركة شعرية شابة يعني بمواصفاتها، يعني بمواصفات الحركة أو الجيل؟
1: هي في وقتها عند الواحد كان في وسط الحراك، يعني لا يمكنه أن يقيم بشكل جيد. الآن يعني بعد سنوات تقريب ممكن التقييم، وممكن وضروري الإنسان. أنا البارحة لست أنا اليوم
0: طبعا.
1: فأعتقد أنه مسألة الأجيال أو التصنيف الجيلي أعتقد كنا على خطأ فيه. فالأكيد أنه هناك استفادة من سابقة، والأكيد يعني هي استمرارية، ليست تلك القطيعة فجأة نبت جيل من العدم. أكيد هي استمرارية في الحركة الأدبية التونسية بكل ما لها وكل ما عليها. وأعتقد أنه ضروري أن ننظر بهذه الاستمرارية، يعني بعد جيل الألفية الثالثة أكيد هناك أجيال أخرى لديها تصورات أخرى،
0: وحركات كانت زيادة،
1: مثلا حركة نص
0: كذا
1: مثلا،
0: يعني فهناك حركات لكن لم تدم. كأنه كما قلت أنا أيضا في البداية أنه ربما ماشيين أكثر لهذه الفردانية، كل شخص ربما يبني تجربته الخاصة.
1: هي سماح، هي مسألة الحركات الأدبية الجماعية أنا كنت ضدها منذ البداية، لأن الكتابة هي فعل فردي في النهاية. لا يمكن أن ربما نشترك في بعض الأشياء، لكن في النهاية هي مشروع فردي. يعني الحركات الأدبية اليوم بمنطق السبعينات أو منطق الستينات لم تعد ممكنة، لأنه كانت بمنطق إيديولوجي سابقا وظلت بمنطق إيديولوجي إلى اليوم. فأعتقد أنه النقد الذاتي يقول أنه التجربة فردية لكن في انفتاحها على الجماعة، وممكن تأريخها بأنه ينتمي إلى جيل، لكن ليس أو ليس بتلك الانغلاقية التي تصنف جيل وتغلقه على نفسه.
0: وحتى في السابق لما كانت المنطلق، لما كان المنطلق إيديولوجي كان على الأقل عندها حضور، لأنه فعلا كانت هناك مفهوم الحركة أو الجيل
1: موجودة.
0: لأنه يتشاركوا مثلا في نفس الرؤية، القصيدة تكون تقريبا يعني نفس المفهوم، يعني ربما اللي يقدموه عندهم آراء مشتركة، مثلا يتحركوا جماعيا. حتى الكتابات النقدية، هناك كتابات نقدية على المجموعة ككل. الآن كما قلت يعني الزمن مختلف،
1: هي الحقيقة ذيك الحقيقة الزمن تغير، وهي حقيقة أنه فعل الكتابة فردي. أو سنصل كما وصلنا للأسف في السنوات الأخيرة، ليس في مستوى تونس فقط، وصلنا إلى النصوص المتشابهة تماما، يعني لا تعرف نص من لنص من. وصلنا أيضا إلى نوع من الاستسهال الكبير، يعني وحتى يعني أنا بدوري سقطت في الاستسهال أكثر من مرة. ثم طبعا في أكثر من مرة.
0: لماذا يعني؟
1: لأنه المجال أصبح اليوم لكل شخص صفحته على الفيسبوك، يعني صحيفته يعني، فيكتب ما يريد وينشر ما يريد. فإذا تعامل يعني بهذه الوسيلة فقط وانغمس فيها فقط، فللأسف ستخلق منه يعني للأسف يعني شخصا انفعاليا فقط.
0: نعم،
1: يعني
0: خاصة أنه خادعة هذه الوسيلة،
1: خادعة جدا،
0: يعني يمكن أن تجد إعجابات كثيرة ويكون نص يعني
1: على نص. فصار هناك إخلالات في اللغة كبيرة، إخلالات في الفكر كبيرة. يعني أرى إلى اليوم يعني هناك صفحات على الفيسبوك يعني تنشر نصوص
0: عجيبة
1: تستحق الحوقة، لا أقول حول ولا قوة
0: الحول ولا قوة إلا بالله.
1: فالنشر الإلكتروني مهم جدا، ساهم يعني في إظهار أو إبراز أصوات كثيرة، لكن الانغلاق هناك أو الانغلاق في أي في أي مجال للأسف يؤدي إلى نتيجة سلبية.
0: نعم، يعني نعود إلى المجموعة الشعرية الأولى، كانت يمكن أن نقول مجموعة بما أنه في فترة حساسة فيها جانب كبير من الانفعال كمجموعة أولى.
1: طبعا كأي شخص في تجربته الأولى سيجد الانفعال، سيجد النفس أسميه الرومانسي أو الثوري وغيره. وأعتقد مهم، هذا مهم، لا أتنكر البدايات بتاتا، بل بالعكس هي فتحت طريقا لتجارب أخرى. وأحيي من هنا يعني بيت الشعر حينها كان برئاسة محمد الخالدي،
0: سي محمد تحياني،
1: وكان الكتاب للأمانة التاريخية يعني بمساعدة من الناشر حينها شوقي العنيزي والشاعر أحمد شكر بن ضيا، وفتح الطريق إلى تجربة أخرى كانت مع غرقة جبليون، اللي هو يعني مجموعة
0: تغيير كلي. تغيير كلي كله إنه هي المجموعة الحقيقية ربما، يعني
1: هي فعلا هي تعتبر هي تبديلة الخطوة فهي البداية، بداية الخروج من الذات إلى الانفتاح على أكثر، على الاشتباك مع ظواهر أخرى في الفكرية تاريخية إلى غير ذلك، وصولا إلى المجموعة الأخيرة التي حاولت
0: سنتحدث عنها. لكن الأولى والثانية وربما نحب نرجع يعني للبداية، أنت يعني كيف ربما قررت أنك ستكون يعني شاعر، ستصدر دواوين، ستنشر إلى آخره؟ هل كنت أنت من السابق تكتب، أم أنه كانت هناك أحداث معينة استفزتك، أم يعني ماذا، يعني كيف وجدت نفسك كشاعرة؟
1: دائما هو صدفة، الصدفة تلعب دورها، يعني كأي شخص في فترة المراهقة كل شخص له ما هواية يمارسها، فكنت أمارس القراءة قبل ذلك المطالعة، فقلت لي ملا ليجرب أكتب، وانطلقت بذلك يعني في مشاركة في ملتقيات. هو نظام بن علي، نظام قمعي، لكن له مزية أشكره عليها هي هذه الملتقيات التي اختفى أغلبها للأسف بعد الثورة. فتقريبا أغلب الشباب كنا نلتقي في هذه الملتقيات،
0: ملتقى مثلا حي الزهور،
1: حي الزهور، إقليبيا، زغوين، يعني تقريبا في كل ولاية موجود ملتقى أو اثنين. فكانت مهمة للأمانة، ليس فقط في جوائزها كما أقول، لكن في كواليسها. وتقريبا من كنا نلتقي في الكواليس أغلبنا يعني انتشرت بيننا عدوى الكتابة وعدوى الرهان خاصة على الكتابة، أنك تريد أن تقول شيئا أو تطور ذاتك. كان ذلك يعني بداية الطريق، ثم بدأت بخطوة خطوة في، خاصة دائما أقول التطوير، التطوير دائما والبحث عن تجاوز الذات وتحدي الذات.
0: لكنك اخترت الشعر وليس السرد.
1: هو كما قلت من الأول هي مصادفة
0: جاءت، حتى ولو هي مصادفة لكن اخترت الشعر. يعني
1: جاءت المصادفة مع الشعر. أتذكر جيدا قراءاتي سابقا لبشار بن برد وأبي نواس وتلك الكتب، معلقة السبع والشعر الجاهلي، وكنت أكتب شعر عمودي بشكل متعصب.
0: متعصب
1: للعمودي. فتبدأ من هناك ثم تطور أو توسع في أفق رؤيتك كالإنسان.
0: هل صحيح هو أنه الشاعر لابد أن يمر بهذه المرحلة، يعني أنه لابد وأنه يكون عنده المعرفة بالقصيدة العمودية، أنه يجيدها يكتبها، ثم إذا أراد أن بعد أنه ينفتح ربما على أشكال أخرى ممكن؟
1: أعتقد أنا ربما رأيي يصدم الكثير من أصدقائي، أعتقد أنه ضروري الاطلاع على الأقل، ربما لا تكتب قصيدة عمودية لكن ضروري أن تطلع وتعرف كيف تكتب القصيدة العمودية، لأنه إذا لم تعرف هذا أنت أضعت تقريبا 80% من الشعر الكلاسيكي والمؤثر. يعني الشعر العمودي ليس نازلا من الفضاء، هو وليد الثقافة العربية التي تكتب فيها، فلذا ضروري جدا أن تعلم طريقة تشكل القصيدة القديمة ورؤية الشاعر. أحيانا أجد أنه إمرؤ القيس أكثر حداثة من شعراء يكتبون صحيح. اليوم. أحيانا أجد أنه أبو نواس أكثر حداثة بكثير بأشواط سنوات يعني من أشخاص يكتبون اليوم. فمسألة هي ليست مسألة شكلية بقدر ما هي ضروري جدا الاطلاع على أدبنا الكلاسيكي. وأقول كلاسيكي ليس تزمينا. الأدب الكلاسيكي مفهوم شكل. الكلاسيكي هو هو الأدب الذي نعود إليه دائما لنستزيد منه. يعني إلى اليوم يمكنك أن تقرأ إمرؤ القيس وترى وطرف ابن العبد وغيره.
0: لكن محمد يعني لاحظوا أنه الآن هناك عودة للقصيدة العمودية، يعني يشوفوا شباب يعني الآن يكتبونها يشاركوا في مهرجانات، حتى مهرجانات أيضا خصيصا للقصيدة هذه، كأنه يعني هناك عودة للقصيدة الكلاسيكية بعد فترة من هكا من التحرر منها.
1: هو أنا إلى اليوم أحيانا أدندن بعض الأبيات، لكن أعتقد أنه من يريد أن يكتب عمودي فليكتب له الحرية وفيه جمالية معينة. لكن أعتقد أنه اليوم بالزخم الموجود والواقع الذي نعيشه لم تعد القصيدة العمودية قادرة على حمل مشروع فكري خاصة وجمالي كامل. ربما يمكنها أن تداعب المشاعر،
0: رغم أنهم هم الآن يقولوا إحنا جددنا على مستوى مثلا المواضيع أو حتى صحيح حافظنا على هذه البحور وغيره، لكن على مستوى المواضيع المطروحة يعني هي قصيدة حديثة لكن عمودية
1: حديثة، اقتداء بنزار قباني الذي أدخل ألفاظا جديدة للقصيدة العمودية مثل الدانتيل وغيره. لكن أعتقد تلك المساحة وبذلك التشكل مقيدة. الشكلي مقيد جدا ولا يمكن لا يمكن حسب رأيي الخاص طبعا هذا ليس لا يمكن أن يحمل مشروعا حقيقيا ينسجم مع مع مع ما نعيشه اليوم.
0: نعم، وبدأت إذن يمكن أن أقول الرحلة الحقيقية مع غرق جباليون.
1: بدأت الرحلة
0: عنوان بصراحة يعني هكا مشوق ملهم.
1: هو أنا دائما متأثر بالجبل بالجبل والبحر الجبل والبحر دائما والبحر. يعني عشت بين الريف ويعني عشت الطفولة في بين حمام الأنف ثم في قرية برحليمة في زغوان، فدائما هذا الربط بين الجبل والبحر. ثم كانت تشغلني قضية مهمة أعتقد هي قضية الهجرة غير النظامية التي فقدت فيها الكثير من أصدقاء الطفولة وعايشت الكثير من الجراحات التي سببتها هذه الظاهرة. فانطلقت من هناك. ثم أصلا مفهوم الغرق في اليوم، الغرق في يعني منظومة الوظيفية، الغرق في ربما أشخاص فشلوا في أشياء معينة ربما إلى غير ذلك.
0: يعني الغرق بمعناه الواسع،
1: بمعناه الواسع الغرق أو بالضبط معناه الرمزي والواسع، أنه هذا الذي يعانيه الإنسان المعاصر اليوم الذي يحس دائما منذ أن يستيقظ إلى أن ينام أنه غارق في شيء ما أو في ماء ما لا يراه، يعني كأنه مكبل وغريق لا يمكنه أن يتنفس بهواء يحبه أو يريده. ومن هناك انطلقت إلى استطلاع الإنسانية عامة وكتبت فيه، حتى في الكتاب موجود بعض الإشارات إلى ذلك، كتبت فيه عن النازحين وعن اللاجئين وعن الحرب وعن في غرق جبليون وعن الكثيرين الذين حاولوا الذهاب في أحلامهم ولكن فشلوا. وكانت فكرة الكتاب الأساسية، وهنا النقلة يعني في المشروع، كانت فكرة الكتاب الأساسية أنه الأفكار النبيلة لا تقود إلى الانتصار. فكان في الغلاف الخارجي يتحدث الكتاب أنه هناك من تعرضوا للغزو وحرقت منازلهم واغتصبت نساؤهم وبناتهم، فأسرجوا بنادقهم وذهبوا للحرب وانهزموا. إذا نرى أن الغايات النبيلة أبدا لا تصنع انتصارا، وهذا ما يتحقق اليوم للأسف الشديد.
0: نعم، هذا فيه تشاؤم نوعا ما.
1: هو ليس تشاؤما بقدر ما هو يجب أن نكاشف أنفسنا بالحقيقة. يعني لا ندعي أنه بما أنه غاية النبيلة إذا سأنتصر حتما. يجب أن نكاشف نفسي بالحقيقة
0: واقعية. يعني هذه نوع
1: هي ربما هو الشعر متهم أنه دائما يحوم في الخيال، لكن هو الشعر حسب رأيي الخاص طبعا هو هو الصدام بالحقيقة التي ليست حقيقة واحدة للأمانة، حقائق مختلفة. فهو إيقاظ للإنسان، يا أخي استيقظ استيقظ، يجب كذا وكذا وكذا، وتبدأ من أدق التفاصيل إلى أكبر التفاصيل. ليست دعوة إلى التشاؤم أبدا، حتى لو كانت يعني بنغمة فيها نوع من الحزن، لكن أحيانا تأخذ جانب التطهير، أنه تعرف التراجيديا نوع من التراجيديا التطهيرية، وأحيانا تأخذ جانب من الصدمة لإيقاظ هذا الإنسان من غيبوبته أو من
0: أحلامه
1: التي أدت إلى ما نرى للأسف الشديد. نعم. نرى اليوم من قتل وحروب
0: تشتغل كثيرا محمد ناصر مولي على العناوين، يعني لاحظ من مثل كل شيء تنتهي غرق جبليون، الآن أيضا لا بيت لشباك الحفيد، فما اشتغال على العنوان.
1: فعلا هو اشتغال كبير على العنوان، لكي يكون أولا جامع، ثم يكون كالنافذة التي تدخلك للنص، يعني لا يكون عنوان بعيد عن أجواء الكتاب،
0: والكتاب
1: بالضبط يجب أن يدخلك إلى أجواء الكتاب ويسحبك إلى عالمه دون تهويمات فضائية.
0: نعم. حتى كان نفتح قوس، يعني سؤال تبدأ إلى ذهني الآن، ثلاث مجموعات شعرية في تقريبا 15 سنة، مقل أنت في
1: هي إصدار. للأمانة لو نشرت كل ما كتبت كان
0: يعني كانوا خمس سنين مجموعة
1: فأنا أشتغل دائما على المحو، يعني مثلا أشتغل على كتاب بشكل كبير جدا، يعني تقريبا الكتاب يخرج تأكدي أن هناك يعني تقريبا ثلاث أضعاف وقع استغناء
0: عليه. متعب
1: هو متعب، لكن أعتقد ضروري الاشتغال لتقديم شيء، وهي لا ربما تكون ميزة ربما لا، لكن هي خاصة الكتاب المغاربيين يشتغلون أكثر على
0: الطريقة.
1: في المشرق ربما يختلف الأمر، في المشرق أحيانا تجد اسما جيدا لكن يكتب كما اتفق، يعني يجمع نصوص وينشر يجمع وينشر، وربما أيضا لأنه في تونس فرص النشر قليلة وصعبة، فتريد أن تراهن بعمل يكون.
0: وأنت أيضا صعب مع نفسك، لأن نلاحظوا حتى في تونس هناك من كل 3-4 أشهر يصدر يعني مجموعة.
1: صح، موجود. هي ضروري أنه الشخص يكون أحيانا قاسي مع نفسه ولا يسقط في فخ لا أدري ماذا أسميه، النرجسية أو الانغلاق أو الذاتية أو فهذا أعتقد أكبر خطر والفيروس الأكبر الذي قضى على الكثير من الكتاب والكثير من الشعراء، هذه الانغلاقية في الذات والحسم بأنه يعني الأفضل أو بأن ما يكتبه الأفضل أو بأنه انتصر أو إلى غير ذلك من تلك الأوهام. فهذه الدونكيشوتية للأسف قضت على الكثير من التجارب، فمهم الشك ومهم محاولة دائما أن أسابق نفسي وأتحدى نفسي لأبحث في عوالم أخرى، ليس مهم ربما أخطأ ربما أصيب، لكن المهم هذا الاندفاع إلى محاولة تحدي الذات. يعني
0: نعم، تقنية المحو هذه أصبحت أسلوب يعني محمد ناصر مولهي.
1: طبعا هي أسلوب تقريبا أنتهجه منذ البدايات وطورته أكثر، فالنص أشتغل عليه وهو ليس بدعة للأمانة. زهير بن أبي سلمة كان يعني يكتب قصائد الحوليات يعني في سنة كاملة يشتغل على قصيدة واحدة. فأعتقد المحو مهم جدا. هناك قصائد لا تستحق ربما المحو، تأتي دفقة أو دفعة واحدة، وهناك قصائد تستحق الاشتغال عليها أو ربما إلقاؤها في الركن للاشتغال عليها، وهذا اقتداء بأستاذنا محمد لطفي اليوسفي الذي لديه كتاب فعلا رائع ومؤثر في تجربتي منذ البدايات، عنوانه لحظة المكاشفة الشعرية إطلال على مدار الرعب، صادر عن دار سيريس، الذي يقول بضرورة أن يتخمر العالم والأشياء والمكونات في ذات الشاعر ليخرج. فهذا فعل التخمر أحيانا، ليس أحيانا بل دائما، مهم جدا لكي تعبر عن عوالمك أو عن أفكارك بطريقة تكون يعني هي ذاتك قبل كل شيء. فمهم جدا هذا المفهوم، مفهوم التخمر يعني ليخرج.
0: جميلة الفكرة يعني.
1: فعلا هو كتاب رائع للأمانة، وكان مؤثرا جدا في تجربتي، قرأته يعني تقريبا منذ أيام الجامعة. فأعتقد مهم جدا
0: أنك تبنيت
1: هذه الفكرة طبعا.
0: نعم، حتى هناك يعني كتاب رواية وقصة أيضا يشتغلون عليها، يعني أنه لا يستسهلون هذا النشر بسرعة، وأحيانا يعني العمل يبقى معهم سنوات، ويقول لك حتى لما تسأله يقول لك أنه ما كانتش الرواية هكذا، يعني أنه فعلاً. كنت في اتجاه وغيرت الاتجاه مع السنوات هذه، غيرت الاتجاه ومحيت أشياء كثيرة وغيرت أشياء كثيرة. أعتقد هذا مهم جدا يعني،
1: مهم
0: خاصة
1: جداً
0: في الرواية
1: مهم
0: أيضا.
1: جدا لكن نعم. بلا مبالغة يعني هناك، يعني هناك من يبالغ فيبقى صاحب الكتاب الواحد، يعني مثل والت ويتمان صاحب كتاب واحد. فالمبالغة الكبرى للأسف تقبر الكثير، ما ضروري أن يخرج العمل في النهاية. طبعا. حتى لو أنا أعتقد أي مبدع من الضروري جدا أن لا يرضى بشكل تام على عمله، يعني يترك مساحة للشك ولمحاولة التطوير. إلى
0: ونشوفوا احنا حتى في تونس يعني الكثير من الشعراء متميزين لكن ما عندهمش مجموعات يعني منشورة،
1: مستغربوا
0: يعني وديما نحفزوهم قلوا منشروا مثلا موجود. لكن ما تجدش الحقيقة منشورات. منذكر مثلا الله يرحمه شكري بوترعة مثلا،
1: شكري بوترعة أظن
0: وبعد
1: عنده
0: تم نشر بعد إلحاح أنا لأني حاضرة على الحكاية، كان فما إلحاح كبير حتى ينشر لكن كان رافض النشر يعني بشكل غريب الله يرحمه، لكن بعد يعني اقتنع وتم نشر. أحمد شكر بن ضيا وغيرهم يعني من الأسماء.
1: أي هو أعتقد يعني ربما أشبهها بالموسيقى، سأخرج بك قليلا من الشعر. في فنانة يعني أعتقد فلسطينية تغني لأم كلثوم بشكل جيد جدا، فعندما قدمت حفل كان الحفل الكامل للأسف لم يكن موفقا. فأعتقد نفس الشيء لو نقيسه بالشعر، أحيانا تكون النصوص موفقة لكن عندما تجمعها في مشروع لا تكون موافقة، والعكس تماما أحيانا يكون مشروع موافق
0: ما بينهاش ربما تيمة مشتركة أو
1: يعني. فأعتقد ضروري جدا أنه عمل أنه يعني إدواردو غاليانو عنده جملة جميلة يقول أنا أفضل لاعب كرة قدم في أحلامي يعني في خيالي. فأحيانا عندما تظل تبقى في هذا وأعتقد أنه خطر كبير جدا هي مسألة المونولوج، أنه تبقى في هذا الحوار الداخلي والذاتي فقط ولا تخرج لتحاور الآخر. وأسوأ شيء أصيبت به الثقافة العربية هذا المونولوج، إذا لم تعد هناك الجدليات أو الحوارات المكشوفة، كل شخص يتحاور مع ذاته فقط. إذن إذا يبقى الكاتب أو الشاعر أو يدور في حول ذاته فللأسف يبقى في جانب كتابة نصوص جميلة ولا يتحول نصه أو إلى إضافة يعني حقيقية للمشهد أو حتى إلى ذاته.
0: نعم. إذن الديوان الثالث والمجموعة الشعرية الثالثة لا بيت لشباك الحفيد، وأنا بالنسبة لي العنوان وحده بيت شعر يعني.
1: أي هو
0: القصيدة مكتملة لأنها تفتح المجال للتأويل يعني مكثفة جدا. لا بيت لشباك الحفيد يعني بالحقيقة يعني وحدها كيف يا ربما اعطتنا هكا فكره كنسبية وخلتنا نشوق باش نعرفوا البقية، لكن حطتنا في الإطار نوعا ما، العنوان حطنا في الإطار.
1: بالضبط بالضبط، هو الأحفاد الذين يبحثون عن بيت في هشاشة هذا العالم المنهار للأسف.
0: الحمد لله عندهم شباك.
1: الحمد لله الشباك على الأقل يدخل منه الضوء. فانطلقت المجموعة هذه من قصيدة علي بن غذاهم، قصيدة بيع عرب، كانت قصيدة مطولة اختصرت منها الكثير. فمن هناك انطلقت في مسائلة هؤلاء الأجداد، هل كانوا فعلا يعني لا يستحقون النقد، لا يستحق الأباء النقد، لا يستحق تاريخنا النقد، لا يستحق الواقع أن نكشفه، ولا تستحق الحروب القديمة والحضارات القديمة
0: هي لا تستحق النقد فقط والمحاسبة
1: تستحق أن ننظر بعيون أخرى لتاريخنا. أيضا قمت بالتشبيك بين هذا التاريخ وبين التاريخ الذاتي البسيط، حتى شخص ينتظر في حافلة غيره. وقسمت الكتاب على ثلاثة أقسام. الأولى قصيدة مطولة المؤسسة في الكتاب لعلي بن غذاهم الذي يتحدث.
0: لماذا اخترت علي بن غذاهم بالذات؟
1: هو لا أدري، جاءت صدفة وكنت أقرأ عن علي بن غذاهم وما تعرض له من مظلمة، ثم وجدت فيه تلك الشخصية الجدلية جدا، هناك من يقول خائن، هناك من يقول ثائر، هناك فأردت أن أستنطقه إنسانيا قبل كل شيء. ربما سقط قليلا في مدحه، لكن هو ليس مدحا لذاته بقدر ما هو استعادة خاصة لصوت الأنثى المغيبة تماما يعني
0: في
1: التاريخ التونسي للأسف الشديد، دورها مغيب. ومن خلاله أردت أن أستنطق ذلك حالة التشرذم التي تؤدي إلى فشل الثورات، ويعني منطقة تركناها من تاريخنا وحولناها فقط إلى مجرد كليشيهات في إما خائن أو ثائر. فهو استنطاق لهذا التاريخ، ووصلت فيه أيضا إلى استنطاق تاريخ الجنود التونسيين من قرطاج إلى الجنود التونسيين الذين شاركوا مع فرنسا في أو أخذتهم فرنسا عنوة
0: لدخول في حرب لم يختاروها
1: أبدا. ومنهم جدي. جدي طبعا كان محاربا من المحاربين القدامى، وربما أثرت فيها حكاية الحرب التي تحدث فيها إلي وفي فترة الطفولة. فحاولت استرجاع هذه التفاصيل دون تمجيد للأجداد، وأيضا دون تلك التهم الجاهزة والملقاة جزافا، هي فقط في محاولة للمراوحة بين التاريخ وبين الواقع اليومي.
0: الواقع نسمع شوية علي بن غذيهم
1: مثلا،
0: باي العرب.
1: باي العرب، أقرأ آخر مقطع في دقيقتين ثلاث دقائق
0: كما تريد.
1: مشيتم بعيدا وكل إلى أهله عاد، صرتم قبائل هابيل ضد قبائل قابيل، وحدي هزمت، أبي نام ما بين أعشابه والبلاد تذوب، ها هي أولى خطواتي تفلت مني، وحدي أبدأ مشي طريق لا أبصره أو أعرفه، لا يمكنني أن أحصي كم من بشر مروا مني، وكم انكسرت روحي فوقي أو من بين يدي، أريد يدي وأن أمشي أبعد، قد يتذكرني أحد غيري. يا خديجة لا تحملي معك اسمي ولا تبحثي عن عظامي، خذي ولدي إلى غد أحفادنا، وكما كان جدي يكور شمس التراب بكفيه، ها إنني معه، شمسي جرس ونحاس هذا الضوء المسموع على أطراف الدنيا، وهو يحط بعيدا قلبي من يرفعه. واختتم النص.
0: جميل جميل. هي قصيدة مطولة.
1: مطولة قصيدة مطولة. تعرف عن سجني.
0: والقصائد كلها يعني أو يعني.
1: لا هي قصيدة واحدة مطولة. البقية ربما بين صفحتين إلى. وفيها مزج بين تقريبا أغلب النصوص هي من قصائد تفعيلة موزونة، لكن هناك نصوص من خارج الوزن. لا أعتقد بذلك الجزم الشكلي.
0: يعني كتبت قصيدة تفعيلة.
1: أغلب الكتاب هو تقريبا 80% قصائد تفعيلة موزون.
0: تعود إلى الموزون
1: في قصائد تفعيلة. فأنا لا أسعى إلى وزنه أو إلى فيكون في تفعيلة. وأحيانا أخرج على التفعيلة يعني بوعي وبمزاج أيضا يعني كل مرة. فهذه المزاوجة بين الأشكال أعتقد مهمة، لأنه تنتهي من تلك التقسيمات. هذا يكتب تفعيلة وهذا يكتب كذا. يا أخي اكتب شعر حتى لو كان.
0: المهم يكون شعر
1: كان
0: جميل
1: أيا كان شكله. نعم.
0: التقسيم اللي قمت به يعني ثلاثة أقسام، هذا كان تقسيم يعني في المواضيع ربما ولا
1: فعلا هو تقسيم في مواضيع. القصيدة الأولى علي بن غذاهم، القصيدة القصائد في القسم الثاني اللي هو سميته أو وسمته بسيد الغرفة، يتحدث يعني يبدأ من الذات، من الذات المنعزلة في غرفتها وصولا إلى الذات في انفتاحها على أشياء كثيرة في العالم، ثم نهاية بسيد الأشياء وسيد الأكوان الحب. فسميت القسم الثالث أعد لي قميصي أيها الحب. فكان إهداء لتجارب في الحب، ليس في ذاتي فقط، تجارب في الحب وإلى الحب. ليس حبا بين امرأة ورجل فقط، هو الحب بصفة عامة، وفي تنويعات على هذا الحب الذي منحته جسدا وروحا وصار يتكلم وأيضا يعارك وغيره. فهذا التقسيم كان مقصودا تقريبا دأبت عليه منذ الكتاب الثاني في هذا التقسيم الثلاثي، أن تكون ثلاثة عوالم تكمل بعضها بعض.
0: نعم. أحيانا يسأل الشاعر لماذا تكتب الشعر، يعني في ربما زمن اليوم الذي فيه الكثير من المادة، يعني من هذا الجهاز الهاتف، من هذا الذكاء الاصطناعي، من هذا الأفلام والمنصات يعني المتعددة، من هذه الأشياء التي تجذب اهتمام يعني الناس وتشتت يعني انتباههم عن القراءة ربما معناتها عن الكتابة أيضا. ما الذي يجعل الشاعر يعني اليوم وشاعر شاب أيضا إنه يكون يواصل
1: يراهن
0: على الشعر ويكتب ويصدر رغم كل المشقات النشر وإلى آخره؟ حتى أنا ينتبني السؤال الذي يقول يعني رغم كل هذه المصاعب إلا أنه شاعر نحسه ورأيي الشخصي يعني حتى في المعرض حسيته مثل البطل. هذا البطل تحدث عليه في ديوانك، يعني لاحظت يعني في أكثر من جناح وقوف الشعراء وكل إحساس يعني والنظرة نظرتهم يعني اللي حقيقة اللي يركز فيها يعني يشعر بنوع من أنا أشعر بكثير من الحزن، ورغم الفرحة بالديوان ورغم الفرحة بهذه الكتب لكن تحس كأنه واقف وحده في مكان فارق.
1: فعلا هو سؤال صعب جدا، لكن سأجيبك على عدة مراحل في بعجالة. يعني ما دام هناك إنسان سيظل هناك شعر، لن يختفي الشعر ما دام هناك إنسان. ربما يتحول شكله، ربما يتغير، لا أدري، لكن الشعر سيظل موجود. والشعر اليوم هو رهان كل الفنون تقريبا، كل الفنون التي تخلو من الشعر تفشل حتما. السينما، الفن التشكيلي، المسرح، كل الفنون التي تخلو من تلك الروح الشعرية والشعرية تفشل حتما. رهاني أنا الخاص قلته، ربما هو يظهر للبعض طوباوي لكن هو رهاني، أن أدافع عن الإنسان فيه بكتابة الشعر. يعني أريد أن أظل إنسانا وأن أنتهي إنسانا، يعني لا كائنا آخر. فأعتقد الشعر بالنسبة إليه هو رهان إنساني قبل كل شيء. أريد أن أفتح ذاتي على ذوات أخرى وأن أدافع عن هذا الإنسان بما استطعت، ربما حتى لو كان الدفاع فاشلا واستمر الظلم إلى غير ذلك. المهم هو هذا الرهان الدفاع عن الإنسان. ثم مسألة أخرى، مسألة غياب الشعر، ستدرين أنها مفتعلة جدا. تحدث كاتب أمريكي عن في مقال نصيرة تختوخ كتبته، أنشأ مجلة إلكترونية ففوجئ أن أكثر المواد التي جاءته شعر. وأنت تلاحظين اليوم بعض الروائيين بعد أن يحقق المجد الروائي يعود يريد أن ينشر الشعر، فكأن الشعر هو إثبات
0: لمقدرة الكاتب أيضا،
1: مقدرته أو مقدرته الكتابية،
0: لكن كل كاتب يقدر أنه يكتب
1: أيضا شعر. هي هو نوع من إثبات تواجده الأدبي، يعني كأنه ما يعني فيه نوع من هذا.
0: لكن في المقابل أيضا كثير من الشعراء
1: ذهبوا
0: إلى الرواية.
1: فعلا كثير من الشعراء ذهبوا إلى الرواية وأبدعوا فيها أيما أبداع الأمانة. وهذا
0: مثل
1: ينفي
0: من وجهة نظر،
1: أنا من أبناء جيلي أتذكر جيدا سفيان رجب، أبدع في الرواية،
0: تحية
1: ليه، فأبدع في كتابة الرواية وطور تجربته. صحيح. وكان جداً قابلا للنقد. أنا أحيانا سفيان يقول ما رأيك إلى غيره. فمهم جدا الشعراء، ليست مسألة الشعراء في حد ذاتهم، الشاعر الذي مثلا يؤلمه أن لا يسمعه أحد فللأسف سيخسر، حتى لو بقيت وحيدا، وهي رسالة إلى الشعراء، حتى لو بقيت تنادي لوحدك فتأكد أنك في نهاية الأمر تدافع عن ذاتك الإنسان، وتدافع عن الإنسان بصفة عامة. لا، ليس مطلوب من الشعر أن يكون جماهيريا ولا نخبويا أبدا، هو لا هو نخبوي ولا هو جماهيري. الشعر يجمع كل التناقضات.
0: لكن ألا ترى في الفترة الأخيرة تناقصت مسألة الجماهيرية؟ يعني في الفترة السابقة عن الكثير من الشعراء يعني عندهم جمهور واسع، درويش، نزار، إلى آخره، يعني سعد يوسف وغيرهم من الأسماء. لكن الآن لا، يعني الآن ربما الجانب هذه الجماهيري ربما غير ما
1: هو. عدة عوامل تعمل على هذا، أولها الجوائز الموجودة للنصوص السردية أكثر من بكثير يعني. ثانيا التوجه إلى السوق التي تتطلب المتعة أكثر من تتطلب أشياء أخرى، ف الناشرون يعني خيروا أن يتجهوا إلى السرد أكثر. ثم فعلا هو الكتاب الشعري أصبح لا يبيع، يعني من سيشتري مجموعة شعرية؟ قلت لك عدة عوامل، منها أيضا عامل النقد. أنت يعني تقرأ تقريبا نشغلك نسبة كبيرة مما ينشر في الشعر لا يرتقي الأمانة إلى أن يكون شعرا أصلا. ومع وسائل التواصل فللأسف الشديد عدة عوامل ساهمت في تراجع تداول الشعر. ولكن دائما الشاعر هو هذا الذي يتحدى حتى حربا كامل بمفرده. صحيح. يعني لا إشكال.
0: لذلك قلت لكن أحسست البطل، يعني حسيته يعني
1: فعلا هو
0: بطل واقف الشعر. يعني يتحدى في كل شيء، في الجمهور، فعلا في دور النشر التي لا تحبذ أحيانا نشر الشعر، في عدم حتى في البرمجات الثقافية غير موجود بكثرة، يعني يتحدى رغم ذلك يصدر ويكتب
1: لأجل.
0: نعم، تحية لكل الشعراء والشاعرات طبعا. فقط حبيت زيد نقول في مع هذا الديوان، انت عندك مشاركه في الصين قريبا،
1: في مهرجان دولي، مهرجان دولي لشعر الشباب، اختارت فيه الصين ان تجمع بين شعراء صينيين وشعراء عرب، وهي مناسبة لفتح نافذة أخرى لواحد من الأحفاد على الشعر التونسي والشعر العربي بصفة عامة. أعتقد ستكون تجربة مهمة،
0: باش تكون يعني مهرجان دولي فيه عديد الدول العربية والأجنبية، وإلا الصين تستضيف
1: هي الصين تستضيف الدول العربية بالأساس. شكون موجود؟ هي تجمع بين الشعراء الصينيين والشعراء العرب. ثم هي فكرة طريفة وجيدة للمهرجان أنه لا يكتفي بقراءة الشعر، بل هناك محاضرات، كل شاعر سيلقي محاضرة.
0: وأنت حول ماذا ستقدم؟
1: عن الشعر بين الأصالة والمستقبل، يعني هو تقريبا ثيمة يعني بين الأصالة، النظرة إلى الجذور، وبين الرؤية المستقبلية.
0: اخترت يعني تونس ولا بشكل عام؟
1: هو بشكل عام كلمة قصيرة يعني ليست مطولة جدا. ف سأتحدث فيها عن الشعر، فيها أمثلة من تونس، فيها أيضا أمثلة عربية. فكما قلت هي دائما الرهان على فتح المجال للشعر التونسي أولا، بشكل أو بالتوازي مع الشعر العربي بصفة عامة.
0: محمد ناصر، يعني فادتك الكتابة الصحفية؟
1: فعلا هي كتابة الصحفية تقرأ على وجهين، هي مقبرة للكثير من الكتاب، لكن بالنسبة إلي أفادتني كثيرا لأنها فتحت عيني على عوالم
0: في الثقافة.
1: فعلا في الثقافة وفي عوالم أخرى، مثلا المسرح والسينما والفن التشكيلي. استفدت جدا من الاطلاع على فنون أخرى وعلى رؤى فنانين آخرين، وأدعو كل الكتاب إلى الاستفادة من فنون أخرى، وكل الفنانين إلى الاستفادة من ما يكتب في الأدب.
0: هو الجميل فيك أنك تحضر للمسرح، تحضر للسينما، تحضر الفن التشكيلي، وهذا الكاتب المفروض
1: ضروري.
0: مش أي الكاتب، أي مبدأ لازم ما يكتفيش باختصاصه، يعني أنه يكون يحضر الاختصاصات الأخرى.
1: أعتقد ضروري جدا الاطلاع والانفتاح على الفنون الأخرى، خاصة اليوم في عالم متشابك. ضروري جدا أن يكون الشاعر أو الكاتب منفتحا أولا، ثم ثانيا وهذا المهم لديه موقف.
0: جميل.
1: موقف مما يحدث ومن من العالم وإلى غير ذلك.
0: نعم جميل، شكرا جزيلا، نورتنا. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى جائزة معرض تونس الدولي للكتاب، جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر عن ديوان لبيت لشباك الحفيد. إن شاء الله مزيد من الدوين. فما ديوان قاعد تحضر فيه؟
1: فما ديوان آخر جديد، يعني خليه مفاجئ، لأنه عنوانه باش يكون مفاجئ جدا. فممكن يكون قريبا بصدد الاشتغال عليه.
0: ما فكرتش في الرواية؟
1: والله هو عندي مجموعة قصصية لم أنشرها، ربما أنشرها، ربما فيها نوع من الطرافة. تجريب، نوع من التجريب، لكن دائما الرهان هو الشعري في الأساس.
0: جميل جميل، نحب اللي يكون هكا شد صحيح.

0: الشخص طبعا.
1: نعم
0: ودام لنا الشعر ودام لنا إيماننا بالإنسان.
1: نعم شكرا جزيلا، نورتنا، ألف مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله مزيد من القصائد ومزيد من المجموعات، وإن شاء الله كل التألق في
0: شكرا.
1: هذا المهرجان الدولي للشعر في الصين قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد أنك مش تكون خير سفير
0: شكرا
1: للشعر التونسي. شكرا جزيلا،
0: شكرا سميح،
1: شكرا،
0: شكرا
1: نسمع نغم ثم نواصل ونستقبل ضيوفنا في هذا الجزء الثاني من المشهد الثقافي.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر. سعيدة جدا في هذا الجزء اللي نستضيف معايا فنانين الحقيقة مش نتحدث معهم على تظاهرة فنية في لافايت في حومتنا. خليني نبدأ بالفنان المخرج المؤطر أيضا مدير فضاء قمرة الثقافي بلافايت حمدي جويني. أهلا وسهلا مرحبا. صباح النور.
1: صباح النور. نتشرف برشا بالاستضافة وأحنا أولاد الإذاعة الثقافية أولاد البرنامج.
0: مرحبا.
1: بالحق ما فماش مرة أنه يكون عنا تظاهرة أو يكون عنا جديد وما نلقاوش الإذاعة الثقافية وبرنامجك بالخصوص يكون موجود معنا.
0: عايشك. يشرفنا هذا وأكيد لأنكم حقيقة تقوموا بعمل نوعي ممتاز ومختلف في نفس الوقت، لأنه ديما نحب المختلف، أنه نكونوا عنا مجموعة من الأنشطة أو مجموعة من الفضاءات، لكن لازم كل فضاء أو كل نشاط عنده خصوصيته، هذا هو اللي يميز يعني ربما نشاط عن نشاط. أنا فرحانة برشا زيدة أني نستضيف المحبوب الجماهير اللي طبعا الممثل الممتاز، الممثل اللي قدم لنا الكثير من الأدوار الهامة في التلفزة في السينما الحقيقة في المسرح، أكيد نتابعوه جمهور واسع ليه، وطبعا سنة زيدة في شهر رمضان في مسلسل الخطيفة ودوره لقى صدى ونجاح كبير محمد الداش.
2: يفضلك مرحبا بكو ويعطيك صحة على الانفيتاسيون. اليوم بكاسكيت أخرى بثوب آخر اللي ما يعرفوش أغلب الناس.
0: أنت مؤطر زيدة
2: أي في التأثير في الديريكسيون ارتستيك في كل ما يخص الفن، ناخد منسربي والماء نسيق ونمسح في أي حاجة عندها في مكان في الفن راو نعمل كل شيء، ما فماش حسابات. وهذا مهرجان فرصة كبيرة الحق فرحان بيها، معناتها استضافني حمدي أنا معه بينسور في الفضاء، ولكن استضافني باش نكون موجود في المهرجان هذايا كمؤثر وزاده وكمدير فني.
0: نعم.
2: وباش نحاولوا اليد في اليد نقدموا حاجه نظيفه مزيانه.
0: جميل. مدير فني لافايت كونتمبورين هذا المهرجان باش ينطلق خلال الايام هذه نهار 7
1: نهار 7 نهار الخميس 7 ينطلق المهرجان الى حدود يوم 10 نهار الاحد، أربع أيام فنية
0: خفيف الضعف. شنو خلينا قبل ما نحكيو على الأيام صعب قبل كل شيء، علاش اخترت محمد باش يكون مدير الفني؟
2: هو شوف
1: الاختيار ما يجيش من فراغ، أنا ومحمد عنا مدة نتعاملوا مع بعضنا من 2018-2019
2: تقريبا
1: من الأيام التاسعة. دونك نتفاهموا برشا في الخدمة، مخي ومخه كيف قولوا نحن ولاد فما تيليباتي بيني وبينه، معناها دونك ما نستحقوش برشا كلام باش نجموا نخلطوا للأهداف متاعنا. وقيمة فنية محمد، معناها نجموش نتجاوزوا هذايا، لانه محمد اكسبيريونس سواء في المسرح في التلفزه في السينما في كل شيء، ف اكسبيريونس زاده في حياتي. دونك خدمنا مع بعضنا برشا حاجات، خدمنا 16 خدمنا في الفضاء السبازي زاد قبل. دونك مانيش باش نجم نلقى شكون نتفاهم معاه او شكون يفهم التوجه الفني اللي ماشي فيه قد محمد الدهش. دونك وبطبيعتها راهو جي ما نتفاهموش، ما نجيش نقول له انا محمد يجي رانا باش نخدموا حاجه وش قولك كان تكون معانا في ليه، نحن نلقاوها ماشيه بطبيعتها. دونك حتى في مهرجان لافايت المعاصر كيف عملنا لما خلقنا مجموعة تخلقت وحدها بليتو. دونك ولقينا حتى ليتاش تقسمت بالعفوية، معناها
0: يعني كل واحد واضح شنو هي المهمة باش يقوم بها. علاش اخترتوا حمدي ومحمد هذا الاسم لافايت المعاصر؟ شنو المقصود به يعني؟
2: لفايت هو
0: اختيار لفايت بتبيع، لكن المعاصر هكا شويه.
2: المعاصر هو ينطبق على اللون اللي باش يتقدم في الـ في الـ في المهرجان هذا. بلوتو الالوان، الالوان باختلافها هي كلها في الفن المعاصر، هي كلها زادة في الاكسبيريمونتال في التجريبي. يعني برشا في المهرجان هذايا فما اعمال باش تولد، وفما اعمال قاعده في طور النمو، وفما اعمال كامله ومسكر. يعني ماناش في الشرط نتاع اعمال كامله ومتكامله وعندها علاقه بال،
0: يعني نقولوا نحن فما اعمال اللي هي مشاريع مازال
2: دي بروجي اون كور، والهدف من المهرجان هو الفكره وليست يعني الفينيسيون نقول انا. هي الفكره باش نبهروا الناس بالافكار الجديده. فما الكامله وفما اللي مازالت اون كور، وفما اللي كيما قلت لك مازالت كي تولدت، وباش يكون برشا اكتشافات بخلاف الوركشوب بطبيعه الحال. مع عمر عباس ان شاء الله باش يكونوا كل يوم فما دانس، والمسرح مفتوح للناس الكل صغار وكبار.
0: يعني المهرجان هذا هو في الرقص
2: اي
0: اساسا يعني اساسا
2: كل شيء موجود.
0: اما كل شيء موجود
2: اي كل شيء موجود كل شيء موجود.
0: هذا يعني التيم هذه اللي اخترتوها انه يكون كما قال محمد، يعني يا اما مشاريع يا اما مشروع مكتمل يا اما عروض. يعني قصدتوا شنو المقصود منها؟ يعني كنت تعطيوا فرصه بالطبيعه نتصور
1: بالضبط. هو بمثابه هو مهرجان المخبر.
0: ايوه
1: دونك هو بمثابه مخبر فني، انه نجربوا فيه، انه نحاولوا ان نخلقوا عروض، نخلقوا دي بيرفورمانس ارتستيك، ان نعاونوا زاد المشاريع اللي في طور التشكيل او في طور الانجاز. فقلنا المهرجان هو جديد فيحيا بالعروض الجديدة والعروض الذاتية اللي تقوم عليها زاد الفضاء. فالفكرة هي فكرة مخبر يجمعوا فيه الفنانين ويصير فيه البرتاج. عادي تلقاني أنا ديريكتور ارتستيك متاع متاع متاع عرض، في نفس الوقت تلقاني في المهرجان، في نفس الوقت تلقاني سينوغراف، ونفس الموضوع زاد محمد، نفس الموضوع زاد وميمة معنا سامح
0: وميمة البحري.
1: وميمة البحري
2: وميمة البحري عندها
1: دونك الكل مانيش مقسمين عروض بقد ما نخزلوا له مهرجان.
0: نعم اي مهرجان هو. والعروض هذه هي اللي موجوده في الفضاء، والا لافتحتوا باب المشاركه
2: ان شاء الله من فمك للسبه. هذا هو الهدف، هو فتحه بخلاف الكولابوراسيون مع خونا صالح حموده.
1: طبعا
2: الهدف هو نخرج به البر، ولكن احنا نحترموا الخطوات. دونك المره هذه باش يكون في الفضاء القمره، في فضاء قمره اسونسيلمون. اما ان شاء الله هذاك هو البروغرام. ان شاء الله
0: والعروض العروض اللي هي تنجم تكون في اماكن اخرى، لكن مش تعرض في المهرجان.
2: طبعا طبعا
0: وصلوكم قديما العرض هكا وصلكم؟
2: فما حاجات تعرضوا ديجا كيما العرض نتاع أميم بحري تعرض في مدينة الثقافة كونكتي، وفما حاجات باش تتعرض لأول مرة كيما قلت لك، وهذيك هي المتعة تسمى، هي بريس دو ريسك، متعة. كما فماش ريسك في حياتنا هكا الفنية، ولا ما فماش مغامرات، ما تمسات الحقيقة. لازم فما مغامرات، لازم فما بريس دو ريسك، نتعرف على عباد جدد يوليوا في نهارين، يوليوا ولاد الاسباس سايي ويحركوا. معناها الحقيقة هذا هو الهدف، هو نحطوا العرس وبعد ان شاء الله نشوفوه حتى على تونس كامله ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انا قبل ما نوصلوا نحكيوا على المهرجان، علاش ما اخترتوش انه اول مهرجان تقوموا به اللي هو في المسرح؟ اخترتوا رقص.
2: كيكا اي
1: هو مش محدد
0: هكا لي. انا كنت متوقع لو انا مش... كنت متوقع باش يكون اول مثلا مهرجان او تظاهر باش يكون في المسرح.
2: علاش خاطر اكسيسيبل
0: اكثر؟ نعرفش هكا دول الفضاء اكثر. ديما الفضاءات اول ما تعمل كي انتم روغتونا شوي.
1: هو شوف هو كان من المبرمج من الاول انه يكون مع اليوم العالمي للرقص، كان نهار 29. فمن بعد تاجل شويه لزخامه المهرجانات والتظاهرات. فقلنا الرقص ماهوش ماخذ حظه كما الفنون الاخرى.
0: نعم.
1: الرقص في تونس قليل وين نسمع تظاهرات رقص. قليل وين نلقاو راقصين ولو احنا عندنا برشا راقصين تونس معناها قليل وين نلقاوهم في الـ في الـ في الواجهه في الـ في الساحه الثقافيه نلقاو بالضبط. فطلعت الفكره انه عندي شكون يجيو للسباس يعملوا في بروفات على عروضهم تاع الرقص. فجات الفكره من غاديك قلت علاش ما نزيدوش نثمنوا الرقص كدوره اولى للمهرجان وتكون وتكون تعطي ان كلان دوي تعطي تحط الرقص اون فالور علاش ليه ما نعاودوش نحييه او نعطيوه قيمته. فهذه الفكره الاساسيه اللي اخترناها باش يكون متجه اكثر للرقص. لكن هذا ما ينفيش اللي زاد عندنا عرض مسرحي عندنا موسيقى عندنا اكسبوزيسيون بانتور وعندنا معرض فنون تشكيليه وعندنا انستالاسيون ارتستيك دونك وعندنا الوركشوب اللي هو يجمع ما بين الرقص والمسرح
2: مع
1: بعض دوس تياترال اللي باش يقودوه الرقص عمر عباس ومحمد الدهش الممثل
0: طبعا نجيو نحكيو عليها زي التفاصيل نحب نعرف رايك في المسألة اللي كنا نحكيو فيها الآن اللي هي الاهتمام بالرقص هذا لأنه محمد أنت كممثل وكيت لاحظ هذا سواء كان مسرح أو غيره وفي المسرح أو غيره نشوفه أنه قد ما نقدمه يعني للرقص شوية يعني نحسه أنه ما فماش اهتمام هو على في برشا نواحي من ناحية التكوين من ناحية المؤسسات اللي لها بالرقص من ناحية القوانين ربما حتى كمعناتها كإداريا هو ما عندوش حاجة مستقلة به زيدا حتى كان نلقاوه موجود في مهرجانات مسرحية نحسوا أنه نوع من يجملوا بهم يعني هاك نزيدوا عرض رقص معناتها مش ما يكونش برمجة يعني كما البرمجة المسرحية مثلا
2: ما هوش في قوة المسرح ممكن شكليا ولا إداريا ما هوش في قوة المسرح أما نأكد لك العدد متاع الراقصين في تونس وقيمة الرقص في تونس وخاصة في العشر سنين اللي فاتوا واللي قبلهم يعني وصل للشيء الانترناسيونال وواجه يعني بلدان كبيرة ومعروفة بالرقص كما ألمانيا كما فرنسا برشا بلدان وبرشا رقصين فما اللي مشي مرجعش
0: فما اللي هو غادي ولا يعلم
2: طبعا خاطر مالوريزمون ما يحسش بقيمته لهنا بون هذايا ما نحبوش ندخلوا فيه احنا الهدف نتاعنا بالحق بالعكس نجبدوا الشباب نتاعنا ويقعد هوني في تونس ويبرفورمي في تونس ويتطور في تونس ونحن نكونوا معاه كإطار ولا حتى اليد معناتها تتمد اليد كي تقول يسمع مهرجان رقص تخيل اي شاب معناتها يموت بالفرح
0: صحيح.
2: انا بيرسونالمون علاقتي بالرقص زاد علاقه كبيره ياسر اما ماهيش في الفساد معناتها تكويني في الرقص المسرحي هو اللي خلاني متشبث اكثر وناخذ برشا يعني امكانيات في التمثيل بعلاقة مباشرة بالرقص المسرح يعني فما علاقة مباشرة كبيرة برشا
0: هو الحلول الآن في المسرح إنه فما هالانفتاح ما عادش كمسرحية يتعدى واحد راقصة كي مثلا هاكا زينا ولا مراوحة كما المراوحة الموسيقية مراوحة راقصة لا ولا ساعة كل عمل فيها شكون مصمم الكوريغرافيا فما راقصين اللي هم ممثلين ولا العكس ممثلين ولا راقصين يعني الحمد لله فما تطور
2: هذا هو المعنى بتاع المهرجان هذا الحقيقة بالضبط انت قلت اللي به الفايدة بالضبط هذا هو المعنى
0: نعم مع هالفكرة هذه الجميلة يعني انكم تظهروا قيمة هالمبدعين هذوما في الرقص الساعة وحتى نزيد نفتح قوس معك حمدي انه فضاء قمرة طبعا فيها نزيد نعرفه به يعني للناس فيها مجموعة من النوادي فيها هو فضاء ثقافي يعني حديث مازال كي تأسس لكن في مجموعة من المبدعين اللي أمنوا مجموعة من النوادي والورشات وغيره ومنهم محمد الدهش
1: بالضبط طبعا فضاء قمرة عنده 8 شهور من اللي تأسس وفيه مجموعة من النوادي وأغلبهم هم نوادي الرقص عندنا عمر العباس عنده عنده نادي رقص معاصر، كذلك عمار التيفي عنده نادي رقص المسرحي، وميمة بحري زاد عندها نادي رقص مسرحي. فلاحظت اللي فما اقبال كبير على الـ على الـ على الرقص، وفما جمهور كبير زاد على الرقص مع النوادي المسرح. مريم بن حسن اللي تقود وتأطر ورشة الكبار، مسرح الكبار، ومحمد الدهش عنده ورشة
2: المسرح الثاني الصعاب.
0: انت هو اختار لك
2: مراهقين.
0: انت اخترت له
1: والله يا ابني انا ومحمد ديما نجيبو بيع
2: انا بيدي مش بعيد عليهم المراهقين، مازلت مراهق.
1: فأي الورشات هذوما هما زادة اللي شجعوني أني نعمل خطوة للمهرجان. المهرجان هو الحق حلمة، نعيش في لفايات وتربينا في لفايات من صغرنا فنيا، لأنه هي الوجهة الأولى عنا باش نجم نقابلوا الفنانين والمبدعين ولي ريفيرانس متاعنا. فبين بين القاوي وبين بين الزناقي وبين المرشي متاع لفايات ولحوم، فإن نشوفوا الفنانين، نشوفوا نقولوا لزيدان متاعنا، نشوفوا كبارات الفن متاعنا موجودين هنا في لفايات. فقلت انا امتدادا للهدايا علاش ما تكونش لفايات سين كبيره فنيه. هذه الحلمه اللي نطمح لها ان شاء الله في دورات قادمه. انا نبدا على قد جرمي وقدر المستطاع اللي نجم نعمله. وبدينا اليوم من فضاء قمره ونطمحوا ان يكون المهرجان اكبر، ونطمح للحلمه الكبيره اللي نحب نعمل المهرجان هذايا تكون فيه دوره تحمل اسم من الأسامي المبدعين الصحفيين الكبار اللي معروفين في في في الساحة الفنية والسينمائية بالأساس، إنه سي خميس الخياطي الله يرحمه.
0: قولوا لفايت، قولوا سي خميس
1: بالضبط. فأنا نحلم ونطمح إنه يكون عندي المهرجان هذا يكون نهار من نهارات يحمل اسمه في دورة من الدورات، ويكون بحجم وقيمة سي خميس الله يرحمه.
0: الله يرحمه ينعمه. وشكرا لك يعني على هذا، وخاصة أنه زاد لفايت هي تجمع فني يعني فيها برشا فنانين. عنا زاد مؤسسات، عنا تجمع سكني زاد كبير برشا، عنا شباب، عنا كليات وغيره يعني زاد موجودين لهنا. فكحي كبير يستحق يعني حقيقة انه الشباب والكبار والأطفال والكل يلقوا ظلتهم في أنشطة ثقافية تشبههم.
1: بالضبط. لفايات لفايات تلم تلم كل شرائح المجتمع، الكل نلقاهم موجودين في لفايات.
2: هي البوابه نتاع سنتر فيه
1: بالضبط.
2: الشعبيه هي البوابه،
1: والناس الكل مع بعضها، والناس الكل يعرفوا بعضهم. يعني بالناس اللي تجي تخدم، بالناس اللي يسكنوا لهنا، بالناس اللي تدخل وتخرج في النهار كهو. دونك انا نقول لفايات راهو ركح كبير. في حكايات كبار ياسر يعرفوه الناس اللي رواد لفايات نقول يعرفوه بكثير. فماذا بين هذا كل نشوفوه نهار
0: فيها مؤسس لذيع يعني التجمع الفني احكينا ذكريات مع الفن والطبع
2: الموسيقى في اللفايات. الكراسي عايتونا بالاسم، الكراسي هم يعرفونا مش هلا عايشة كاملة متاع
1: تاريخ الفن. وتاريخ الفن التونسي راهو تاريخ القريب ما بيع راه موجود فيها في لفايات. لفايات كانت تلم الفنانين الكل، موسيقيين مسرحيين سينمائيين الكل كانت تلم، ومازالت تلم راهو مازالت تلم. قبل يمكن كان عدد السكان اقل من توا، فكانوا يبانوا. اما راهو التوا مازلت تبدا تمشي في الشارع يعرضوك الفنانين، يعمل في قهوه، واللي تلقاه يتمشى ويتلقاه بحذا الاذاعه. فهو مركز، انا بالنسبه لي انا لفايت هي مركز الفن في تونس
0: فعلا، وفي مركز فعلا ثقافي كمفتوح. نشوفوا حتى شركات تتبني في مقاهي في فضاءات
2: سيناريوهات وشركات ومهرجانات والمشاريع المشاريع الكل في القهوة.
0: نعم، إذا لفيت المعاصر محمد إلى جانب الراقصين المبرمجين كيف ما قلت مشاريعهم المختلفة، شو باش يكون يعني البرمجة من سبعة حتى العشرة؟
2: أي تجا فما الموسيقى.
0: أي شكون
2: الموسيقى
0: مثلاً؟
2: ما قلناش عليه، ذوما الطرحة، ذوما الطرحة اسمهم الطرحة. حمزة محسني وحمزة سليتي وثلة من الشباب في يغنيوا في ستيل اللي يقولوا هما المطبوع الحسوس نتاع الجلود والمزود وكذا،
0: الشعبي يعني
2: الشعبي، ولكن ولكن باللمسة الكونتمبوري
0: الجديدة
2: باللمسة
0: المعاصرة
2: بمعناتها دي زونغل اخرين وفيها ميزون سين بطبيعة الحال. الشيء هذا الالات هذوما باش نشوفوه مع الركح بطريقة مختلفة. الناس كل تجي تشوف خاطر جو على الاخر. انا واحد من الناس كي حضرت البروفة رجعت للتسعينات وفوزي بن قمره فوق السطح والدنيا خير، رجعت لطفولتي، رجعت خاطر ريت المزود فما حتى تونسي راه ما يسمعش ينفخ المزود ما يعملش هكا. دونك ما نكذبوش على بعضنا، تهذيب لغة تهذيب ما نحبهاش برشا، ولكن نطلعوا بقواعدو الالات هذوما سيغ سين وهنا نشوفوا مع بعض ويجيو نحكموا مع بعض. فهمت؟
1: والعرض يحمل اسم كريستال.
2: هاي طرحه كريستال هي
1: اش عم نقول تكريم والا لفته للكاتب التونسي جلبير نقاش.
2: هاي هاي
1: فكأنه نحب نذكره زادا
0: بيه جميلة منك يعني حمدي، انت هالإشارات هذوما للصحافة للكتاب لل
1: بتبيع سي لي ريفيرونس نتاعنا نحن منين تكوننا ولا منين ولا شقرينا ولا منين تطورنا. فلازم ديما نذكره ونعاديه للأجيال القادمة وهو امتداد للي سبقنا.
0: نعم باش يكون اذا فما فقرات اخرى غير العروض كيفاش باش تكون؟ يعني باش تكون مثلا مسائيه كيف يعني كيفاش قسمتوها؟
1: هو تقسيم في النهار باش يكون الورشات موجوده مع الانستالاسيون ارتستيك رؤيه بن عاشور، هي اللي باش تقوم بالافتتاح المهرجان بلوحاتها وعن هبلة فنية كما يقولوا فيها الفيديو وفيها التشكيل البنتور فيها السكولتور في إكسبوزيسيون متكاملة
0: يعني
1: على كل
0: يكون
1: الفضاء.
0: هو عرض فن تشكيلي لكن بطريقة أخرى يعني بالفيديو
1: ودائم على طيلة أربع أيام لأنه انستاليسيون مش قاعد موجود في الفضاء
0: من سبعة العشرة
1: بالضبط. والوركشوب ينطلق من اليوم الأول من الساعة 10 صباحا كما قلنا بقيادة تأطير محمد الدهش وعمر عباس.
0: نعم.
1: بعد عنا العرض عرض الطرحة اللي باش يكون موجود في الافتتاح زادة الرسمي للسان نقولوا نحن
0: التوقيت
1: سبعة متاع العشية وعرض راقص اللي سامح المسعودي بتوين اخراج عمار التيفي ميزون سين عمار التيفي هذا النهار الاولاني نهار سبعة نهار ثمانية ونهار الجمعة كيف كل يوم وركشوب العشرة متاع الصباح وبعد عنا بيرفورمانس هو بيس تياترال فيها دانس دونك دانس تياترال انتر دو امبرانت مريم ليمام ويوسف بوغره هذا نهار الجمعه نهار السبت كيف العشاء نتاع الصباح كالعاده الوركشوب ومع السته نتاع العشيه
0: معناتها الورشه هذه والوركشوب هي تلت ايام المهرجان
1: المهرجان
0: من 7 ل 10
1: ونهار السبت عرض مع الستة بتاع العشية عرض أميمة البحري كونكتي ونهار لحد الاختتام بزوز عروض عرض I'm a King لأميمة بحري زادة وبرفورمانس نوارة رنيم الكافي.
0: جميل هذوما الكل العروض الرقصة كلها السبعة
1: كلها السبعة السبعة والستة سبعة والستة ويلقاو البروغرام على صفحة اسباس بوان جامرة على الانستغرام وإلا على الفيسبوك.
0: محمد في الورشة وفي الوركشوب هذا شنو مش تحرص انه تقدم انت؟ بالضبط.
2: باش نحرصوا انا وعمر هو مختص طبعا في الرقص وانا في المسرح ولا في التمثيل، باش نحطوا يعني نحاولوا نوضحوا ونسطروا قيمة الحركة ولا الحركة في اللي هي الباز متاع الدانس في التمثيل. يعني بارشا ناس ما يراوش مش الفرق شنو عكس
0: العلاقة بيناتهم.
2: اي العلاقة ما يراوش العلاقة جستمون. احنا هنا باش نوضحوا العلاقة بالكده بكده بتمارين يعني كومون، وفما تمارين نخدم انا مثلا مسرحيا نخدمه تمارين ومن بعد يخدم هو دانس ومن بعد نفاجئهم بعلاقه اللي دو الحجوز حاجه هذوما، وباش نحاولوا يقدموا حاجه للناس اللي جاوا حتى لاول مره، باش نحاولوا يقدموا حاجه لقدام الجمهور وتكون فرصه كبيره للناس الكل يجاو يعيشوا لحظه مزيانه.
0: يعني مفتوحه للناس كلها،
2: مفتوح جميع الاعمار. انا ما عنديش مشكله، انا حتى يجيني بيبي بالكوشه يبدا يخدم على روحه. اي ما فهم شوف ما عندوش انا الدانس بديت عمري 30 سنه معناتها ما كان الله
0: يعني
2: يحمو.
0: مش كما يقولوا انه انت مثلا ما تنجم تولي راقص كان ما تبداه من الصغرى.
2: لا لا لا هو فما كيما الدانس كلاسيك مثلا نجم تولي يقوم. فهمت. اما الحاجه الباهي في الدانس كونتمبورين اللي هي تقريبا 99% ما تمتثل حتى قاعده. هي تلم لديسيبلين الكل وتخليك تتحرك وتتعامل مع الفضاء وتتعامل مع المعطيات اللي موجوده في الفضاء بطريقه عفويه، ومنها هي تتخلق حركه جديده تكتشف بها روحك، تكتشف بها القوة اللي احنا منش نستعمله فيها برشا الإنسان علميا، ونش عالم أما علميا نستعمله في حد شيء. نفس الحركات نقوم ونحركوا طنجرة نقعد ونقف نفس الحركات. وقت اللي فما آلاف الحركات أخرين احنا نكتشفه، معناه يا حبة ذا يكونوا صغيرات يجيونا، معناه ديزادو يجيونا يكتشفوا رواحهم ويكاناليزيوا الطاقة الرهيبة اللي عندهم في الحاجات اللي تصلح جستو.
0: نعم مهمة جدا مهمة مسألة زيدا. أنا ما عندهاش قواعد، هي فما قواعد معينة في الخطوات، لكن ما هيش فما رقصة واحدة مثلا
2: ولا مجموعة رقصة ولا مجمش قولك ليه غالب.
0: المهم الانسجام. يعني كون فما انسجام بين البدن والموسيقى ربما أو البدن والحكاية مش يحكيها الجسد ذاك ولا حمد
1: دماهي
0: معجيش نعم معناتها يغريك شوية ذي تغريك تشارك فيها.
1: لا أنا عايش فيه. أنا عايش ومش عايش كما يقولوا. أنا عايش في الفن لكني أكثر في الأورجانيزاسيون طبعا. المسؤوليات تحرمك من الفعل الفني، مش من الفعل الفني من ممارسة الفن، لكن ما تحرمكش من الفعل الفني والثقافي بيان سور، وهذا اللي تحتاجه بلادنا في كل الأوقات، ويحتاجه كل الأجيال زادة جيل كبير باش جيل قديم نقولوا نحن ولا كبارتنا باش يفرهدوا على رواحهم كما يقولوا، ولا الجيل الجديد باش يتعلم باش يتغرم باش يحط طاقته الكبيرة في حاجات فنية تدعي للحب والسلام والتعايش الاجتماعي الكل.
0: فما إلى جانب التمثيل والرقص فما زيدا نحسوا فما تركيز منكم هكا على الفن التشكيلي.
1: أكيد ما نجموش نخدموا حاجة على الفن المعاصر وما يكونش التشكيل حاضر هو الأساس بتبيعة
0: حتى في الفلسفة العامة للفضاء يعني زيد
1: بالضبط
0: حاضر يعني.
1: هي من أنواع الفنون اللي كيفاش باش نقول اللي ما عليهاش ضوء كبير. فأنا ديما نحب أني ناصر أو نكون
0: مهمشين
1: مش مهمشين بمنطقة التهميش أما المنسيين شوية نحب لأنه عنا راهو فن تشكيلي كبير ياسر في تونس وعنا دي ريفيرونس كبار على الأخر. أنا أصلي قريت في البازار معناها معهد العالي للفنون الجميلة بتونس فعشت مع الفنانين وعشت مع البانتور والسكولتور والسيراميك وهذا كله فما نجمش نتجاوزه وما نثمنهوش وما نعطيهوش مساحة عرض مساحة لقاء الجمهور. زاد الجمهور لازم يتعرف على شعنا أعمال فنية تشكيلية لأن الجمهور التونسي راه منفتح ويحب يشوف ويحب يمس ويحب يحب يشري زادة الأعمال الفنية الجوفر الارتيستيك التشكيلية. فأما ما يلقاش أما ما يلقاش معنى اليوم اللي جاليري كله تحس بعاد عليه. اليوم المعارض اللي تعملوا للفيرنيساج تكون أكثر أكثر فيها صحبة فماشي للصحبة وإلا الأهل الفن نفسهم اللي فليه أحنا نحب نتوسعوا على الجمهور جمهور العريض. فعلاش ما يكونش إكسبوزيسيون دائما موجودة في مقهى ثقافي؟ علاش ما يكونش كل مهرجان يكون فيه فضاء فضاء عرض للفنون التشكيلية مساحات عرض؟ لأنه والمساحات معناها كي نحكيه على الفنون التشكيلية إنها تتطوع لأي مساحة تكون موجودة فهنا ما تخلقش مشكلة كبيرة. فماذا بينا حتى كل المهرجانات
0: وحتى في الأعمال يعني حتى في الأعمال نحبه إنه يكون موجود بكثرة يعني يكون فما هاللقاء بين الفنون مش قاطعة يعني مثل ما صار الآن بين الموسيقى والرقص. نولي نجم نلقاه وإحنا حتى تعريف بهالفنانين هذه بطريقة غير مباشرة يعني لوحاتهم تكون موجودة مثلا يكون فما تطويع فما هاي القراءة المسرحية لللوحات مثلا او القراءه الراقصه للوحه ينجم نلقاو افكار كبيره هكا ليه
1: محمد بيرسونيلمون حتى في اعمالي التلفزيونيه والا والا السينمائيه لازم ديما يكون موجود الفن التشكيلي لانه هو الاساس يعني الار بلاستيك حتى السينما اللي نعملوا فيه والتصوير
0: الصوره والالوان
1: هو البلاستيك هو مجموعه من الصور هو مجموعه من اللوحات. فالفن التشكيلي هو الاصل من بعد طلعت وراها الفنون الاخرى
0: زيد يفي عذي على
2: تبرميش
0: وانت يقول لي المسرح هو الاصل
2: اول انسان بدا يشد حجر وبدا يضرب فيها على حجر اخر دوك فن تشكيلي عنده الحق
0: صحيح
2: عمل يغزر له من البعيد رفيع في المسرح
0: نعم وحتى التاريخ يعني كنشوفه توا الاثار الموجوده المواقع الاثريه وكل هيك الرسومات على الاثار الفسيفسي وغيره يعني حقيقه هو من الفنون الاولى بطبيعه الحال
2: هي ارتقت بالشعوب الفنون التشكيليه وزاد العروض نقولوا احنا الفنون الحيه هي اللي ارتقت منعت شعوب وهبطت شعوب دونك احنا توا اونانتيري ماناش في اللوكس رانا في تونس توا رانا ماناش في اللوكس بالكل رانا قاعدين معناتها نعملوا في اناليز وميم طون نمنعوا في كل نهار نمنعوا فيه وحده ماناش في كومفور كبير وهاي نخموا شنو نعملوا زعما هكا خير ولا لا هذا احساس سبونتاني في اطار بطبيعه الحال اداري محترم ومنظم اما راهي الفكره راهي سبونتاني معناتها بالنيه اللي هو شنو الفنون اللي كذا كذا احنا وين احنا في لافايت دونك هاي مهرجان يلم هذا وهذا علاش الشروط الزايده علاش الحدود علاش نحطوا حد هيا نحل ونشوف وفعلا حتى الناس اللي جاوا ميسون فير لكل شيء معناتها هذا هو هذاك علاش نحبوا الناس تجي وتتفرج وتشوف باش ما يوصلش خاطر عندنا حكايه التسميات احنا لا هذاك كذا كذا يتسمى هكا والاخر هكا والاخر هكا وتوا مع الانترنت ولا برشا كلام اخر ما نش نفهموا فيه جمل ما نحبش نفهم الكلام هذا فما الظواهر هذوما اللي هو الفنون اللي هو المسرح الرقص السكولتور الشعر فهمت هذا هو هذوما الكل موجودين في المهرجان
1: نقطه مهمه حكى عليها محمد ونحب نزيد نوضحها اكثر انه المهرجان كله متطوعين
2: طبعا
1: كلهم متطوعين من الفنانين اللي بيشاركوا من الاورجانيزاسيون ولا سيرجانيزاتور زاد الموجودين ونحييهم بالمناسبه على عملهم الكبير والبروفيسيونيل مالغري التطوع وميمة ورغي تخدم معنا في خدمة كبيرة ياسر في التنسيق والتنظيم سامح مسعودي زادة كيف كيف وميمة بحري محمد الداهش حمزة كل معنا كل سمية زياني معنا الكل قاعدين يتحركوا بعفوية وتطوع كلي المهرجان مفتوح للناس الكل باش يشارك فيه. زيادة شكر كبير الفضاء مسار صالح حمودة اللي هو البارتنير اللي معانا اللي زيادة وفرنا حاجات لوجيستيك في المهرجان.
0: هو غير انتم عندكم نية زيادة يعني حمدي عندكم نية انكم الفضائيات الثقافية الكل انها تتجمع انكم تقوموا بحاجة بالضبط. مشتركة ان شاء الله او بالضبط. انه حتى في التظاهرات هذه كلكم تكونوا مع بعضكم فيها في اطار الضغط على هالمشاكل اللي يعاني منها او يعانيوا منها الفضاءات ويعاني منها اي ربما يعني اداره لمهرجان معين بالضبط. فتشبيك العلاقات ربما باش تتفاداو هالاشكاليات هذه.
1: اكزاكتومون كخطوه اولى احنا قلنا نبداو المهرجان بالحاجه اللي عندنا واللي نجموا نعملوها اللي هو متوفر عندنا فضاء جمرة. دونك قلنا نبدأ من غاديكا أما الهدف بتاعنا أن نتوسع أكثر يكون المهرجان على كل الفضاءات الثقافية الموجودة في لافايات واللي قرأ من لافايات علاش ليه ما يخرج للشارع علاش ما يخرج للساحات العامة تولي عنا سين بيبليك اون بلانير اكستيريور اكسيسيبل للناس الكل. دونك هكا الفكرة الكبيرة اللي نحن نطمحولها وندعي جميع الفاعلين الثقافيين والمستثمرين في المجال الثقافي
2: يعطيونا ساحة حقوق الإنسان
1: إنهم يعطيونا ساحة حقوق الإنسان
0: بعيدة شوية على
2: لفايت
1: ولا جندارك مسير جندارك
0: غاديك أحلوية وترجعك للتاريخ زيادة وذي يضرب عصفورين بحاجة ربما احنا تويكا نقولوها هكا بطريقة لكن في المستقبل لو كان نشتغلوا عليه نجموا زيادة يعني يعطي نتائج أخرى حتى من خلاله نحافظوا على نحافظوا زيدا حتى نوليوا على المباني هذه والعمارات التاريخية
1: احنا هذايا ان شاء الله برنامجنا
0: قلناها يعني الان هكا كحلمة لكن هو باش يبدا عنده فوائد كبيرة تو مثلا اذا كان هكا مثلا في الساحة هكا ويكون في مكان معين مثلا في الحي باش الناس بطبيعتها تكون منخرطة فيها تزين تحافظ عليك البنايات هو أقل بناية ما أنت مش أقل بناية أكثر بناية 1800 وشوية يعني في شارع الحرية مثلا عنا يعني اللي على سكة المترو كلهم 1912 1911 1910 عنا لنا 30 و29 و26 وإلى آخره يعني مكان كله هو بيدو معلم أثري
1: اكزاكتومون في ديزيدونتيتي مش ايدونتيتي واحدة تونسية فيه ترقى البني الطلياني البني الفرنساوي تشوف فيه الديانات تشوف فيه كل شيء معناها راهو رفايات راهي بلاد وإلا عالم في رقعة جغرافية صغيرة
0: صحيح
1: نحب ندعيو الجمهور انه يكون يساند المهرجان يكون هو المساند الاول للمهرجان لانه المهرجان هذايا راهو قائم بصفر من المليمات
0: بالتطوع
1: كله وحتى الجمهور ماذا بين انه يتطوع ويجي معنا العروض محطوطه معناها عاملينهم باسعار رمزيه جدا هو كمساعده ان نحاولوا نوفروا المينيموم هو شارج صغير معناها ضروري ضروريات صغار ياسر فهذاك علاش ندعي الجمهور انه باش يساند المهرجان ويكون حاضر ويأثر لانه هو الاساس راهو احنا مالنا الا النظم والجمهور هو مولى كل شيء
0: هو راهو تفصيله ومحمد التطوع به اما راهو ما يلزمش يكون عقلي
2: ما تستنسوش بيه
0: هكا ولي
2: شوف هي
1: دور الدوله
0: معناتها احنا برشا
1: رجال الاعمال وليزانفستيسور علاش ليه ما يعاونوش في المجال الثقافي حتى القوانين الموجوده انها مش ما تفرض عليهم اما توفر لهم امتيازات
2: لو امتيازات
0: موجوده لا الامتيازات هما غير ربما مش متشجعين عليها لكن الامتيازات موجوده انه يتنحى لهم الضرائب وهذا
2: معناتها
0: موجوده يعني نطبقوها فقط
2: ما نتصورش كيف احسن
0: نعم ونقبلوا عليها
1: شنو كي نحطوا اليد في اليد نحن الفضائيات الثقافيه والفعاليين الثقافيين كل رانا نجموا نعملوا من غير ما نحتاجوا لحتى حد
0: انت توا يعني حمدي وتونس زاد محمد انك فنان تقوم ب يعني سينما اي الى اخره. عايش اخترت يعني تقوم بفضاء ثقافي رغم كل هالمشاكل اللي فيه يعني.
1: والله كيفاش باش نقولها
0: يعني مشيت للصعيب بمعنى اخر. كنت نجم تقعد مثلا تقعد تقدم افلام مسلسلات و
1: حلمه لانه ديما نقولوا نحن الفنان في تونس بطال بمنطقة قاعد نهار كامل ما في شيء نهار تلعي طول في فيلم ولا في مسلسل وقتها يخدم وما يسخيبوها هكاكا. وحتى الفنان في حد ذاته ساعات يحس روحه ماهوش قاعد يخدم. ما انت قاعد دري المون قاعد فيه كل صباح وتكتب وتفكر وتلوج في مصادر تمويل وتلوج في شركات وللي باش يجي وقت العمل الفعلي اللي هو تورناج ياخذ لك شهر شهرين ثلاثة. اما خدمة كبيرة قبله هذاك الكل. بيصير نحن ما نخدموش برشا في الأماكن الرسمية ومكاتب وبيروات وكذا، فديما نكونوا متواجدين في فضائيات ثقافية موجودين في مقاهي في فهذايا. أنا شخصيا أخلق لي فكرة أنه تقعد فترة من الزمن أنت بطال. في الحقيقة احنا ما ليش بطالة معناها نخدمه في الوقت هذاك. قلت علاش الفضاءات اللي انا نمشي لهم باش نقعد نخدم فيهم علاش ما نكونش انا المؤسس الفضاء هذايا ويولي عمل قار ويخلق زاد
0: فرص وتشغل معك
1: اكزاكتومون يخلق فرص عمل الناس اخرى
0: ويخلق مشاريع
1: اكزاكتومون. احنا تو اليوم في 8 شهور مينيموم فما 7 8 مشاريع
0: ذكرنا بهم لانه قمتم بانشطه مهمه لقاءات.
1: شوف فما الديريكت وفما الانديريكت. معناها الديريكت هو قمنا بانتاج مسرحيه فراي لعمار التيفي وعرضت وقاعده تعرض هو في فضائيات اخرى. كذلك اسسنا معرض فنون تشكيليه. طوع عنا عرض كريستال مع مجموعة الطرحة. ساهمنا انديريكت في وجود مشاريع تخدمت في فضاء قمرة.
0: لقاءات زي شفنا في شهر رمضان.
1: لقاءات في رمضان عروض فنية. لقاءات حول المسرح. لقاءات حول التلفزة والدراما وهذا كل دونك. فما حركية ثقافية تخلقت في الـ في الـ في المنطقة أو ضافت شوية للنهج من أنهج لفايات. فهذا كله في 8 شهور. الحق أنا فرحان برشا باللي صار معناها ومش من حاجات متوقعة. معناها كنت نتوقع إنه اللي وصلنا له توا نعملوه بعد 3-4 سنين كان احنا توا في 8 شهور. الحمد لله
0: هو لأنه الاختيارات يعني مهم جدا تختار الفريق اللي يكون معاك والمواضيع والهكاولي محمد وربما والتوجه نتاعك المشاريع اللي تشتغلها مهم انك تعرف تختار باش تنجح.
2: هو اختيار تشييد يقولوا احنا فضاء ثقافي هو اختيار صعيب ومش الناس كل تمشي له خاطر ماهوش افير ماهوش بزنس. يظهر بزنس اما راهو ماهوش بزنس هاو في الاذاعه على الهواء. راهو ماهوش بزنس راهي حياه عيش. هو يمكن حمدي انا جوابا على سؤالك ديريكتومون هو قال حلم انا اقول لك هي تربيه. هو تربى في الشيء هذا وانا زاد تربيت في الشيء هذا فضاء الارتيست وتشييد ودنيا يعني هي تربيه وبتيت نحب شويه مرميت خاطر نحب نتمتع. فما الناس تتمتع بالحاجه الحاضره وفما الناس تتمتع بالحاجه اللي تتعب عليها فهمت. يمكن هو زاد هو من نوع
0: تكسر مريم هو وانتم بينكم معاه في الحلمه وفي التطوع وفي
2: هذاك هو هذاك هو باش ننجحوا ان شاء الله
0: ويكون خاطر كل قايل يعني محمد قديش نجم تويكا في تونس يعني في الدراما في السينما في المسرح انه يتطوع
2: نجم سان اكزيست با
0: لا لا انت نجم معروف يعني كي تمشي في الشارع يعرفوك نجم يعني
2: هذيك معناها نسلموا على بعض. انا ريت كي يسلم علي واحد من بعيد نمشي ديك نبوسه منه من السنه يقول لي ليه منعرف كان في التلس وين نبوس ونعلق ونقول له هكذا برت بوستي من عندي مش مشكل. هذيك الخدمه وهذه الحياه فوالا هذه الاجابه نتاعي. هذه الحياه اليوميه والاخرى خدمه طبعا فيها من روحي وفيها من تعبي وفيها من نركز ساعات نذوب يقول لي وينك، قلوا عندي
0: برسونال. انت حياتك كل تمثيل.
2: هي ماذاك هي حياتي معناتها، ما اللي نشوفه فيه هذايا واليومي هذايا والتمارين، احنا بيدنا اللي نحن تمارين راهو نتمرنوا على كيفاش تقابل ارتيست اخر، كيفاش تحكي معاه، كيفاش تنظر له، كيفاش هو ينظر لك. ما يزموش يغزر لك ذاك محمد دياش تاع التلفزه، لا لا يا معلم يجي نحكي. فما ما نزيدوا نحفروا اكثر، فهمت؟ ماناش في السوبرفيسي نتاع شنو يتشاف بالعين. احنا رانا غاطسين معاهم وزاد ابل للارتيست الكل اللي عنده حاجه، مثلا كيما الطرح هذوما عرفناهم في المهرجان، عرفناهم في المهرجان وهم موجودين في المهرجان مع خاطر فاجئونا، فهمت؟ المهرجان نتاع مفاجاه، كانت
0: اكتشافات يعني
2: اكتشافات. احنا باش نفاجئوا الناس وباش يكتشفوا معانا ناس محلاهم على الاخر.
0: جميل، يعطيكم الصحه. مهم زاد نعطيو الفرصه للشباب هذوما اللي ما يلقاوش ساعات وين يعبروا على روايحهم وين مشاريع يقدموا مشاريعهم، لانه تعرفوا انه احيانا الدعم، دعم مش كان دوله، حتى دعم الناس ودعم المعنوي، يعطيوه كل لحد معروف ربما ولا حدك
2: قاعه تعرض باش تبرر فيها. ما يمدها لك حد منذ عشرات السنين يعني، واحد الناس مرمت برشا باش نلقى وين تبرر، تلقاش وين تبرف. يلزم بالفلوس، فهمت؟ برش فضائيات بالفلوس، يطلب عليك فلوس. كنت استغربت أنا في فترة من حياتي، استغربت وجاني شوك، معناتها كيفاش؟ قلت هذوما الناس يخدموا في الثقافة، يجي يقول لك، يجيني مثلا أنا مبتدأ يقول لي 700 دينار ولا 800 دينار يا أخي، يحلم ولا
0: ما زال هذا
2: وموجود الشيء تو فتروا.
0: نعم، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. طبعا المهرجان لافايات المعاصر من 7 إلى 10 ماي بطبيعه، مجموعه من العروض كيف ما قلنا والاكتشافات والتجارب وغيره المتنوعه، اللي يحب يتابعها طبعا يلقى كل التفاصيل على صفحه قمره الفضاء الثقافي، ويمكنكم انكم تمشيوا وتناقشوا وتشاركوا وكل شيء من غير شروط.
1: بالضبط، من غير شروط ومن غير شروط ومن غير جواندوات كما يقولوا، باش يجيو يعيشوا معانا المهرجان، خاطر نحنا نعيشوا فيه المهرجان. فماذا بينا انا نتقاسم ونشارك وبارتاج.
2: وليد با موجودين زاد
1: في كل عرض موجود،
0: كل عرض بعد نقاش. جميل جميل، هذه مسألة الحوار والنقاش مهمة جدا يعني. يعطيكم الصحة انكم من البداية يعني رسختوها، لانه ما نجموش نتحدثوا على معناتها عمل فني من غير ما ندخلوا فك الحوار مع الناس، وذاك يطور العمل ويطور الجمهور.
2: طبعا
0: نعم، يعطيكم الصحة. باش نختم معاك محمد، ربما غير مهرجان لفيت المعاصر فما عمل جديد توقعت حدث
2: سينما، فما مع حسام سانس عندنا فيلم ان شاء الله قريب يشوف النور، وانا مشارك في فيلم اغتراب لمدامي اللي مازال كيخرج.
0: شفنا اثار جدل كبير.
2: أي.
0: شنو رايك في الجدل؟ شنو رايك في الجدل؟
2: الجدل هو نجاح، الجدل هو نجاح، هو نقولوا احنا الرجاء. هو الرجاء، احدث رجاء، اي سي تري بيان. هذه فرصه باش فما ناس تعرف اللي فما انواع نتاع سينما. ماهوش سينما صاحبك راجلك هاو، سامحوني استعملت اكزامبل ما نقصد حتى شيء،
0: يعني كوميدي
2: ماشي. فما ناس اكتشفت اي كوميدي تجاري ساهل لا بورتي دو تول موند، واضحه المعاني نتاعو. هذايا سينما يرجك، يخليك تخمم، يخليك تفكر في الوجود، في الانسانيه، في الباهي، في الخايب، في روحك، في حياتك، في المجتمع. دونك في الفيلم من النوع هذا،
0: لكن كان جريء جدا يعني، صدم شويه الناس. انا ما تفرجتش راه، وحسب اراء الناس اللي يقولوا انه كان جريء ربما.
2: ما نعرفش باش نشوف الموضوع هذا. في كلام مثلا، شوف شنو تحبني نقول لك، نفس الكلام موجود في استاد، في الشارع، في الملعب، في تيك توك، في انستغرام، في هذوما الكل. ما يقلقش في السينما ولا يقلق يا اخي، السينما جاي باش يربي الناس ولا ماهوش
0: لكن السينما عمل فني.
2: هو عمل فني طبعا، عمل فني مسكر عليه في صاله باش تجي انت تتقبل، تعيش التجربه بالعمل الفني نتاعك، وتشوف مدى تاثيرها عليك، وتشوف رؤيه ابريتو مهدي هميري راهو شاب، ما نحبه ولا نكره يا اخي. الاعتراف في العالم هذا الكل بيه ولهنا، لا يجي نشوفوا علاش يبالكش يطلع غلط في الاخر، اما يخلي الناس تتفرج
0: وتتناقش
2: معناها هذا
0: ما يلزمش
2: عنفك في النقاش،
0: هو يلزم النقاش في كلمه.
1: نكملوا حوارنا
2: غير عنف
1: في كلمة. نكملوا حوارنا اللي بديناه في
0: في كلمة لأنه الوقت شو رأيك في الجدل في كلمة لأنه ما عادش وقت.
1: هو الجدل نجاح وقول راه فما أنواع أفلام سينمائية وعندنا جماهير كيف كيف دونك فما جماهير اللي تمشي للسينما التجارية السهلة فما جماهير اللي تحب تتفرج في سينما ذات صبغة عالمية ذات سينما دوتور كيما هو يحب يفكر معاه فنتصور اكزيل اللي ما تفرجتش فيه هو من معنى من انواع الفيلم دو فيستيفال وتعدى في مهرجانات كبيره فنقول للجمهور امشيوا وتفرجوا
0: لكن الجمهور
1: بعد احكموا
0: نعم الجمهور اليوم
1: مش جمهور خاطر صار
0: هو عرض مش قبل الاول نفتحه. احنا
1: هو
0: مش
1: عرض عرض قبل الاول
0: نفتحوا النقاش علاش خاصه انه حمتي انه بعد تصريح مهدي لبوابة تونس الجريده او الموقع الالكتروني انه مش يكون هناك عرض خاص اخر يعني ما هوش نفس العرض اللي تقدم الصحفيين والنقاد للجمهور ولهنا يناقش خلينا
1: نفهموا النقطه هذه هي كيعملوا عرض اول للجمهور للصحفيين والنقاد فانه احنا نكرموا نكرموا النقاد والصحفيين انهم باش يجيو بحضنا وانه باش يساعدوا الفيلم هذايا باش يصير ترويجه
0: اي لكن ما نغيروش
1: فنحاولوا كنقاد نحاولوا نكتبوا نقد سينمائي بناء وكصحفيين نحاولوا ندعيوا العباد باش تمشي تتفرج مش نقولوا مش نقولوا لهم ما تمشيوش ما تتفرجوش ما تعملوش انه هو استضافك فانت كون قد الضيافه اللي استضافك
0: بالضبط شكرا حمدي جويني شكرا محمد الدهش الشلبي التوفيق للفايات المعاصر شكرا امين بوبكري مريم مناع ومن امين ميكروفون سميح قزدله بعد قليل زميله فاتن صالحي في الثقافه الصحيه خليكم معنا دائما على موجات اذاعه تونس الثقافيه الى اللقاء
3: مسارات تشكيليه مسارات تشكيلية قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر
4: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقد الرابع من القرن العشرين لكننا اليوم لا نبدأ بلوحة ولا باسم مدرسة ولا بتاريخ معرض نبدأ بسيرة فنان في النصف الأول من القرن العشرين وصل إلى تونس رسام فرنسي سيترك أثرا بارزا في تنظيم الحياة التشكيلية فيها بيير بوشارل تكون بوشار في فرنسا داخل مناخ فني كانت فيه باريس مركزاً للحياة التشكيلية الأوروبية حيث كان الفن مجالاً للحوار والتجريب واختبار حدود التعبير جاء إلى تونس وهو يحمل هذه الخلفية جاء بوصفه فناناً يؤمن بأن للحياة الفنية شروطاً حوار بين الفنانين نقد يتابع الأعمال وسياق ثقافي يعترف بالمغامرة الفنية وعندما اقترب من الوسط التشكيلي في تونس لم يجد فراغا كان هناك رسامون وكان هناك صالون فني وكان هناك جمهور يتابع المعارض لكنه لم يكن راضيا كان يرى في الصالون التونسي فضاء يجمع عددا كبيرا من اللوحات والاجتهادات الفردية لكنه يفتقر إلى رؤية فنية مشتركة وإلى مشروع قادر على تطوير الممارسة التشكيلية لم يكن اعتراضه على الرسم ذاته بل على سقفه كان يعتقد أن الفن يمكن أن يكون أكثر من تصوير مشهد جميل أو استعادة موضوع استشراقي مألوف كان يريد مستوى آخر هنا بدأت تتشكل الفكرة الانتقال من الهواية إلى الاحتراف ومن التجاور بين الرسامين إلى نواة فنية واعية كانت هذه الفكرة مرتبطة بالمناخ الفني الذي عرفته باريس في مطلع القرن العشرين والذي عرف لاحقا باسم مدرسة باريس لكن مدرسة باريس لم تكن مدرسة بالمعنى الأكاديمي بل تسمية أطلقت على مناخ فني مفتوح اجتمع فيه فنانون من بلدان مختلفة يعملون ويتحاورون داخل فضاء ثقافي واحد. هذا المناخ هو الذي ألهم بوشار، لم يكن يفكر في نقل الأساليب الفنية بل في استحضار ديناميكية قائمة على الحوار والتجريب. لكن السؤال الذي نطرحه اليوم هو، عندما نحاول نقل روح مناخ فني من مكان إلى آخر، هل ننقل حريته أم ننقل معاييره؟ قد لا نجد جوابا مباشرا، لكننا نلمس في مساره رغبة واضحة في التغيير. غير أن تونس أنذاك لم تكن باريس، كانت فضاء متعدد الثقافات تتجاور فيه التجارب الأوروبية والمحلية. في هذا المناخ لم يبدأ بوشار بتأسيس مدرسة، بل بدأ بتجميع نواة صغيرة من الفنانين يشتركون في الرغبة نفسها، رفع مستوى الممارسة التشكيلية. من هذه النواة ستظهر لاحقا مجموعة صغيرة ستعرف باسم الأربعة، ومن هنا سيبدأ المشروع الحقيقي. لكن قبل أن نقترب من هذه التجربة، علينا أن نفهم المناخ الفني الذي ألهم الحلم نفسه، ونقصد بذلك مدرسة باريس، وهو ما سنعود إليه في الحلقة القادمة في مسارات تشكيلية.

0: مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.

أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026. وين ما كنتم مرحبا بكم. تحيات محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، مريم مناع في الديجيتال، وعبد اللطيف حجالي في صفحة إذاعة تونس الثقافية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحس اليوم برنامج ثقافتنا الصحية مع استضافتنا الطبية كالعادة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمع ونغم ثم نعود وصل لقائنا المباشر.

0: ضيف البرنامج.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر من برنامج ثقافتنا الصحيه، واذا ما كنتم مرحبا بكم. اليوم نتحدث عن الحرقه، نتحدث على الارتجاع المريء، نتحدث على الحرقه في المعده، وحاضر معنا الدكتوره لميا قليل، استاذه بكليه الطب بتونس ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى محمود الماتري. اهلا وسهلا بك دكتوره، مرحبا.
2: مرحبا حبيب كامل المستمعي ومستمعات لإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك. طبعا حبينا نحكي معك على موضوع مهم، موضوع الحرقة في المعدة كما يقولوا فيها، أو ارتجاع المريء، وعندها عدة تسميات.
2: صحيح، هو ما يسمى بالعامية الجير. احنا نقول
1: الجير بالضبط،
2: الجير بهذا هو اللي هو يعني عبارة عن حريق يحس الإنسان في على مستوى أسفل البلعوم، ويطلع الحريق هذية في الصدر، وينجم يعطي يعني أيضا معه ماء يطلع يحس الإنسان حار وحامض في الفم. هذوما الزوز يعني عوارض اللي هما عادة معناتها نحكي ونقولوا الإنسان عنده مرض الجير.
1: يعني هو مرض يصنف دكتورة،
2: هو مرض كيف إنسان يحس العوارض وإلا يولي تولد عنده مضاعفات من جراء الجير. يعني الإنسان يجم يكون عنده العوارض هذه مرة بعد قديش، مرة في الشهرين في ثلاثة، وفما ناس عندهم العوارض هذه بصفة معناتها دورية وحتى يومية
1: مستمرة.
2: الإنسان مستمر، الإنسان معناتها مقلق ويلزم معناتها يقع العلاج متاعه، خاطر فما جودة الحياة متاعه تتولي ممسوسة، معناتها انعكاس مباشر على جودة الحياة متاعه. أما خليني جست نقولك وأنه هذية العوارض اللي هي معناتها منتشرة ومعروفة عند عامة الناس، الجير، الحرقة اللي يطلع من أسفل البلعوم إلى الصدر، والماء اللي نجم يكون معاه أو وحده يطلع في فم المعدة خاصة في الصباح الإنسان يفيق به. ولكن فما في الآن نفسه عوارض غير منتشرة معروفة معناتها في الجير، غير الجهاز الهضمي، غير عوارض ما تتمسش الجهاز الهضمي مباشرة، منها في التنفس، منها في الأنف والحنجرة، وفي أوجاع الصدر أيضا. فهذوما ناس اللي هما عندهم التهاب مزمن في الحنجرة مثلا، كالناس اللي ساعاتك التحمحيمة اللي الإنسان يحمحم برشا معناتها كأنه عنده حاجة في الجرجومة متاعه ما تحبش تتنحى، وإلا الناس اللي يعملوا معناتها مضاعفات جرثومية دورية في على مستوى الصدر، معناتها جرثومة في الصدر أو كالحساسية المفرطة والربو، يعني الناس أو حتى أوجاع على مستوى الصدر. الناس هذوما الصنف اللي عندهم ينجم يكون عندهم عوارض ما هيش في الجهاز الهضمي، ولكن هي في أجهزة أخرى، قلة تنفسية في الأنف والحنجرة أو حتى في الصدر. ولكن كي الأطباء المختصين بالجهاز متاعهم يقولك ما عندهمش أمراض على مستوى الأنف والحنجرة أو على مستوى الصدر أو على مستوى الجهاز التنفسي، هذوكم يبعثون المريض من بعد في مرحلة ثانية بعد ما استكملوا الكشوفات متاعهم الخاصة بالجهاز متاعهم، يبعثون المريض باش احنا كأطباء معدة نلوجوا فماشي جاير مرض جاير يعني يعطي عوارض غير تيبيك، غير عادية، غير معمول بها ومعروفة، معناتها ما فماش في الجهاز الهضمي، ولكن تعطي عوارض. نفس الشيء هيك الماء اللي يطلع في من أسفل البلعوم ينجم يقلق أيضا كما قلنا الأنف والحنجرة، أو يقلق أيضا الجهاز التنفسي أو حتى الصدر، وتعطي أوجاع تشبه أوجاعة القلب، ولكن أكيد ما هيش أوجاعة القلب.
1: نعم دكتورة، فما ناس يقوموا معناتها تلقاهم برشا مرات في الليل يقول لك عندي جير.
2: صحيح، هذه هادو ما معناتها عامة الناس اللي تشكي من جير هما عندهم هالحريق هذايا اللي قلقهم، خاصة
1: يعني يوصلوا ما
2: بعد
1: يرقدوش
2: الأكل
1: نوم
2: أو في
1: منتظم.
2: الليل. علاش هو في الليل؟ على خاطر أولا حاجة الإنسان ولينا ناكلوا مخر ونمشي نتمد ونرقد، فمش يعرض البلعوم الإفرازات اللي موجودة في المعدة، مش تطلع أسهل بطريقة أسهل على مستوى البلعوم، وتجم حتى كما قلنا تمشي لأجهزة أخرى. ثم يعني كي تاكل مباشرة وتتمد، هذيك هي مشكل كبير، يعني يخلي العوارض تظهر أكثر. فساعات حتى الإنسان يبدأ عنده الحريق في الليل، وحتى ساعات يجيه الشرقة، يعني يتسكر على ينفس ويفيق بالشرقة. معناتها هذوما من الناس اللي نلوجوا لهم مرض الجاير، سواء عندهم الفرقة العادية اللي كنا نحكيو عليها وإلا ما عندهمش، معناتها نلوجوا الجاير اللي ما يعطيش عوارض مباشرة في الجهاز الهضمي، ويعطيها في جهاز التنفسي، ويعطي كل الإنسان اللي يحس روحه يحب يحل الشباك باش يتنفس خاطر تخنق عليه الهواء. فهذا هو معناتها الصورة متشعبة شوية.
1: اي يعني باش نعرفوا تأثير الجير، خاصة انت تحدثت على نقطة مهمة، الأكل في وقت متأخر يأثر
2: بالضبط
1: على التنفس والجهاز الهضمي مباشرة.
2: بالضبط بالضبط،
1: اي
2: يلزمنا
1: خاصة مع
2: نخليه
1: قلة المشي، هو
2: بالضبط
1: مستحسن طبعا يكون العشاء من 7 مساء فأقل يعني.
2: بالضبط، يخليه على الأقل ما بين ساعتين وثلاثة ساعات، ماذا بين 3 ساعات بين العشاء، وقت العشاء ووقت الاستلقاء على الفرش والنوم، باش هكاك تخلي المعدة تخلي لها الوقت باش تقوم بعملية الهضم وتفرغ اللي هو في وسطها، تبعثه للمثرانة، وهكاك تقل إمكانية الارتجاع المريء وما يحصلش المشكلة متاع الجير.
1: نعم. طيب ممكن نحكيه على انعكاسات والمضاعفات اللي تسبب فيها الجير، الحرقة أو ارتجاع المريء على جسد الإنسان، إذا كان خاصة كما قلت أنت فما يجيو حالة من حالة وفما يكون حالة مستمرة على طول اليوم.
2: صحيح، هو مرض شائع الجير، متفاهمين بقى 30% من الناس عنا على قليلة مرة بعد قديش نحسوا بها الحرقة، ولكن هنا فئة من الناس اللي البلعوم متاعهم مش يتقلق من هالحموضة اللي طالعة، حموضة متاع المعدة والإفرازات حتى متاع العصارة الصفراوية يطلعوا في آخر البلعوم. أشنو ينجموا يعملوا؟ ينجموا أولا يعملوا كجروح في أسفل البلعوم، الجروح هذوما مع الوقت يعني إذا كان ما نداويوهمش ينجموا، معناتها بيصير بطريقة مزمنة يخليو أكل أسفل البلعوم يتسد شوية، تولي فما سدد في أسفل البلعوم. إنسان اللي مش فايق بروحه بالعوارض هذه بعد 10 سنوات و15 سنة يولي الماكلة ما عادش تحب تتعدى. فاحنا نعملوا منظار نشوف ونلقاو فما ازداد في اسفل البلعوم، هذه حاله، هذه فرضيه نحس ونشوفوها عند الناس اللي معناتها متقدمين في السن، اللي معناتها عندهم ماضي طويل متاع جاير ما همش لاهيين بيه وما داوي
1: مش قاعدين يتابعوا
2: ما شخصوهش وما عملوش المناظير في وقتهم والكل، نفيقوا به في المرحله هذه سدد. وفما ايضا مرحلة معناتها فما فئة من الناس اللي عندهم الجير وما همش الناس الكل، خليني نقول لك أما موجودة الفئة هذه واللي نشوفوا فيهم اللي الغشاء متاع البلعوم متاعهم في أسفل البلعوم يتبدل من جراء هالاجريسيون هذه متاع الحموضة ومتاع العصارة الصفراوية مدة سنوات، كل يوم كل ليلة فين ما فما أكل ونوم فما استلقاء وفما كل الاجريسيون، تتبدل الغشاء متاع أسفل البلعوم يولي من غشاء عادي متاع بلعوم يولي غشاء متاع مثرانة، احنا نسميوها بالفرنسية ميتابلازي انتستينال، كلمة صعيبة هي، ما هو معناتها بطريقة مبسطة البلعوم يحمي نفسه من الحموضة ومن العصاره الصفراويه يبدل نفسه بنفسه الغشاء من جراء الالتهاب المزمن، يولي مسرنه في اسفل البلعوم. المشكل شنو؟ وانه هكا الغشاء المتبدل هذاك ماهوش في بلاصتو، فهو ماهوش في بلاصتو ينجم مع الوقت مع مرور السنين والسنوات يولي بوادر مرض خايب فيه، ومن بعد يظهر المرض الخايب في اسفل البلعوم. علاش؟ من جراء الجهد، فمعناتها من مرض حميد ما يقلق جودة الحياة مرة بعد قديش نوليه في مرض خايب، في مرض اللي هو معناتها ينجم يخلينا يعرض، معناتها يعرض حياتنا للخطر ودواه صعيب. هذاك علاش نحن معناتها كأطباء معدة نحبذ وأنه الناس اللي تشكي من من هالجير مدة سنوات خاصة وتقدم بهم السن فارقة 50 سنة، الراجل أكثر من المرأة، الإنسان اللي بالسمنة وكرشوة كبير معناتها عنده كل أفراد في الوزن أو مرض السمنة، يعني هذوكم معنيين بالتشخيص بالمنظار، نشوفوا أسفل البلعوم متاعنا شنو حواله، فماشي هالبوادر متاع الغشاء اللي هو متبدل. وإذا كان موجود ناخذ عينات باش نحط النقاط على الحروف، نقول أي الإنسان هذا عنده الميتابلازيا انتستينال هذه، نشوفه فماشي معناتها بداية ظهور مرض سرطاني، أو بطبيعتنا مش نقعدوا ديما نراقبوا.
1: يعني ممكن الجير يتسبب، عافانا وعافيكم الله، في مرض السرطان.
2: بالضبط بالضبط، هذا هو معناتها هو سبب مباشر لظهور نوع من أنواع سرطان البلعوم، مش السرطان كل أنواع متاع السرطان، ومن نوع اللي نجم نفيقوا به قبل ظهور المرض هذا مرض السرطان، ونجم نداويه المرض هذا قبل ما يظهر.
1: هذا طبعا في حالة الكشف المبكر.
2: هذا هو الكشف المبكر، العلاج والمتابعة. هذا علاش معناتها نحن نحب المواطن يكون فايق، ماذا بينا نداوي ورويحنا وجير مع تيجينا مثلا اللي هو عنده فراط في الوزن، هذاك من الناس اللي هو معني بجير أكثر من غيره، وإحنا تبارك الله معناتها السمنة والأفراط في الوزن يعني مشكلة متاع صحة في بلادنا، مع كل ما هو سكري وكل ما هو تشحم في الدم وكل ما هو ضغط في الدم، يعني هذوما الناس هذوما اللي عندهم هالمتلازمة مقاومة الأنسولين، الناس هذوما معنيين أيضا بالجير حتى وكان ما عندهمش ساعات العوارض واضحين. يعني فنحن كي نضعف نحن غير كإنسان هذايا كي باش يضعف وينحك السمنة اللي عنده شوية كيلوات تنقص بطبيعته، العوارض تنقص، والريسك هذايا الخطر متاع أنه تظهر التعقدات اللي كنا نحكي فيها يقل.
1: نعم، وطبعا إذا كان فما ارتجاع المريء أو الجير بكثرة ممكن يتسبب في سرطان القولون مثلا.
2: لا ما هوش ما عندوش
1: علاقة.
2: أيوة. ولكن نفس الفئة المعنية اللي كنا نحكي بها اللي عندها مرض السمنة وإفراط في الوزن وغلظ الدم وتشحم في الدم وتشحم في الكبد وسكري، هالفئة هذه معنية بالجير وبأمراض السرطانية في البلعوم وأيضا في المثرنة الخشينة، والمعنتها يعني نفس الأسباب تعطي معناتها تعقدات مختلفة تجم عند نفس المريض وتجم تكون مختلفة عند الناس أيضا. فمعناتها ديما الإنسان الوقاية سن من العلاج، والإفراط في الوزن والسمنة وما جاورها من سكري وغيره راهو معناتها حالة مرضية عندها انعكاسات عديدة، منها الأمراض الخايبة ومنها في البلعوم، منها وفي في المسرنة أيضا وفي المعسكلة وفي عديد الأجهزة في البدن.
1: نعم فعلا مهم جدا طبعا بالنسبة لطرق العلاج، بالنسبة لتحدثت انت عليهم بطريقة غير مباشرة، ولكن نزيد ونذكر بهم طرق العلاج، وأحسن شيء كما قلت الوقاية خير من العلاج.
2: أكيد هو أولا نوعية الأكل متاعنا ماذا بينا معناتها الوقاية تمر أولا عبر نوعية الأكل متاعنا، كل ما هو مصنع مثلج ملون فيه برشا سكر فيه برشا مصبرات هذو ما نبعدوا عليهم، الفاست فود كل ما هو مصنع وياسر ناكلوا أكل مصنع ومثلج وفي لي بواد دو كونسيرف والكل ماذا بينا ناكلوا الحاجات الطبيعية الحاجات اللي مصنوعة في المنزل. هذا المساج الأولاني باش ما نوصلوش لك المتلازمة المقاومة الأنسولين بما فيها السمنة بما فيها الأمراض اللي كنا نحكيوا عليهم الكل ما نوصلوا لهمش. ثانيا بالنسبة للجير بحد ذاته ماذا بينا الإنسان أكل أكل كيف ما كنا نحكيه بعده الأكل على الاستلقاء والنوم على الفراش معناتها هذه مهم جدا. ثم أيضا نمط الحياة على مستوى المشي على الساقين والحركة مهم جدا، كل وتمشى معناتها مهم، وأنه الإنسان بعد الأكل ما يمشيش يقعد مباشرة، يتحرك في المنزل حول المنزل يمشي يخرج شوية نص ساعة بعد الأكل راهي عندها معناتها
1: فايدة كبيرة،
2: كبيرة على الجهاز الهضمي على القلب على الشرايين على ماهية الإنسان ونفسانيته فتابع بعضه. دونك إذا كان معناتها الجير موجود ونعرف روحي فما أكل نوعية أكل معينة تقلقني، فما شكون قهوة فما شكون قهوة بالحليب فما شكون ياغورت فما شكون الحار فما شكون الحامض، كل واحد يعرف شنو نوع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أنواع الأكل اللي هي تقلقه فيحاول ولا يتجنبها أو معناتها باش ياخذ الدواء إذا كان معناتها صارت الأوجاع ولا الحرقة هذه. كيف ما كل ما هو مدهن وفيها برشا معناتها الزيوت والمقلي والسكريات ينقصوا من معناتها قدرة العضلة متاع أسفل البلعوم في أنها تحمي البلعوم تخلي دونك العضلة محلولة أكثر من إنسان الآخرين، فهذوكم معناتها معنيين باش يبدلوا نوعية الأكل متاعهم. ثم إذا كان فما القلق ناخذ أدوية، الأدوية أنواع زادة هي بيدها، فما أدوية اللي ما تخليش الأسفل البلعوم معرض للارتجاع، يعني أدوية بسيطة موجودة معناتها في الصيدليات حتى من غير معناتها نقولوا احنا أونوتو ميديكاسيون تعاون الإنسان. ثم فما أدوية حريبش ناخذوها معناتها اللي هي تنحي تنقص من حموضة الإفرازات في المعدة، فالجير مش يصير ولكن يولي ما يحرقش على خاطر نحينا له الحموضة.
1: نعم
2: وإحنا ماذا بينا ديما كما قلنا الحاجات بما أنه الجير مرض مزمن ماذا بينا معناتها أقل دواء على بطريقة مزمنة، الدواء نعطيه بطريقة محدودة وقت اللي باش يفهم الإنسان المرض متاعه، ثم يتوخى طرق اللي هي على طويل تنقصه في الوزن وتنظم له ماكلته وتنظم الحركة متاعه باش ما يعودوش القلق ما يعودش يجي. بالنسبة للناس اللي عندهم الغشاء تبدل على مستوى أسفل البلعوم هذوكم ولينا نعطيهم الأدوية من الناس هذوم اللي باش ياخذوا الأدوية على امتداد سنوات طويل باش ما تزيدش يعني التشعب على مستوى نوعية الغشاء.
1: نعم فعلا مهم جدا، وإحنا نقترب دكتورة فرصة معك اليوم من عيد الأضحى والأكل معناتها الخروف ونعرف اللحوم الحمراء أيضا وتأثيرها على الجهاز الهضمي، فرصة معك اليوم تقديم عدة نصائح.
2: أكيد أكيد إحنا كأطباء عنا اللحوم الحمراء هي معناتها عدو متاع الجسم الإنسان بصفة عامة والجهاز الهضمي بصفة خاصة. بصحيح خاطر مشحمة دونك باش تقلق البلعوم هذايا معمول به، ولكن المشكل الكبير والكبير جدا في على مستوى المسرنة الخشينة نعرفوا اليوم أن اللحوم الحمراء بأنواعها وخاصة اللحوم المصنعة وكالسلامي واللي نعطيوه للصغار نتاعنا وكالونجا، هذوكم مواد مثار تعطي سرطان الكولون، وتظهر يظهر هذايا عند الصغار، عند الناس اللي أصغر من 40 و50 سنة. هذايا نوع جديد من أنواع السرطان اللي قاعدين نشوفه فيه في العالم وفي بلادنا أيضا، ومن أسبابه اللحوم الحمراء. ثم أيضا تعطي التشحم في الدم وتشحم في الكبد، ومن أنواع الشحوم كلي يعطي أمراض في الشرايين وأمراض في القلب. ومعناتها هذا وصلنا له، المواطن يعرفه، ولكن ما معناتها ما زالت القناعة ما حصلتش في أن نبدلوا نوعية الأكل متاعنا، نمشيوا للحوم البيضاء من جهة، نمشيوا أيضا للحوت ومعناتها بأنواعه، ونمشيوا للبيض أيضا، خاطر البيض معناتها منافعه كبيرة جدا، خاصة أنك الأبيض متاعه والأصفر أيضا، ولكن الأبيض كله بروتينات اللي وجوه في اللحوم الحمراء والبيضاء موجود أيضا في البيض. فالاعتدال، الاعتدال مش معناتها ما ناكلوش لحوم حمراء مرة في الأسبوع مثالش، ولكن هذا كل يوم لحوم حمراء.
1: الاكثار يولي مقلق
2: هذا هو، ولكن منحس أنه المواطن ما هوش بدرجة من الوعي اللي يتقبل معلومة كي هذه. إن شاء الله مع الوقت ومع معناتها أنتم تعاونون على تبسيط المعلومة وإيصالها بطريقة مبسطة للمواطن، تعاونون في هذا.
1: نعم، نعرف طبعا برشا أكلات تونسية في عيد الأضحى، معناتها يكون فما تنويع على مدة أسبوع في العيد الأضحى، يعني دائما نحاولوا التقليل أكثر ما يمكن من اللحوم الحمراء، وخاصة تتحدث على اللحوم المصنعة كما توا برشا سلامي، ولا فيه برشا أشكال وفيه برشا أنواع، واللي كما قلت يتمدوا كلمجة للأطفال.
2: بالضبط هذا هو. وفي العيد مثلا نجم الإنسان باش ناكل أنا لحوم حمراء في يوم العيد، مش لازم يعني نقعد نمتد أسبوع كامل ناكل فيه، نجم نقصته أنا كان يخليت علوش ناكله على 3 أشهر، لكن النهمة يعني كل يوم كل يوم لحوم حمراء يلزمنا نتعديوها. ما أنت عندك ولا ما عندكش، يلزم الإنسان
1: يتحكم في
2: الكونسوماسيون نتاعو في تناول اللحوم الحمراء. هذا هو.
1: على كل، نتمنوا الصحة والشفاء للجميع، ونتمنوا عيد أضحى مبارك أيضا للجميع، يعني هو في آخر شهر ماي، وإن شاء الله طبعا بالصحة للجميع. وشكرا لك دكتورة لمياء قليل على هذه المداخلة.
2: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تحصل الفائدة، وإن شاء الله عيد مبروك للجميع مسبقا.
1: عايشك، شكرا لك دكتورة لمياء قليل، أستاذة بكلية الطب بتونس ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى محمود الماتري. وكنا نحكي على ارتجاع المني، الحرقة اللي تكون في، هو مرض مزمن كما قالت. نتمنى السلامة للجميع. نسمعوا نغمث ونعود، وصلت قناة المباشر.

رجاح تعود بينا السنين، ندوق تاني الحنين، نعيش تاني حياتنا.

0: ضيف البرنامج.
1: نواصل لقاءنا المباشر في برنامج ثقافتنا الصحية، وحاضرة معنا الآن الدكتورة سونيا معالج، رئيس قسم الأمراض الرئوية. أهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا. دكتورة سونيا، مرحبا بك على موجات الثقافية.
2: أي مرحبا، مرحب بيك ورحب بالمستمعين الكل.
1: عايشك. موضوعنا اليوم حابين نحكيه على انقطاع التنفس أثناء النوم، اللي هو الشخير، والشخير معروف برشا في تونس وموجود برشا. فرصة اليوم باش نحكيه على انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير، وطبعا الأعراض تظهر في النوم واضحة، ولكن ربما نحكيه على الأسباب والتشخيص للشخير.
2: أي فتن effectivement المرض اللي نحكي عليه اليوم هو توقف التنفس المعيق للنوم، بالفرنسية سي لابني دو سومي، اللي من العلامات نتاعو effectivement هو الشخير. بيسمنا نعرفوا اللي راهو مش الناس اللي تشخر الكل عندهم المرض هذا، طبعا بيت تشخر لسبب نتاعو حاجة أخرى، نجم تكون حساسية في الخشمي، نجم يكون لحمات منفوخين، دو حاجات أخرى. دوك هذاك علاش هو من المستحسن الواحد يبدا يشخر مثال شي باشر الطبيب باش اوموا هو يوجهه اسكو سي شخير عنده علاقه بالمرض هذايا، توقف التنفس المعيق بالنوم لابني السمي، والا فما مشكل اخر نجمو نصلحوه. الوغ تنجم تقولي شنو ديجا المرض هذايا فاش يتمثل باش يفهمونا تو المستمعين. المرض هذايا اون فات يجي كيما قلت انت وقت الانسان يبدا راقد، هو فايق ما عنده حتى مشكل، يبدا راقد البلعوم نتاعو البقعة اللي ورا اللسان اللي اسمها فرانكس بالفرنسيه، دونك البلعوم تتسكر وقت اللي هو يبدا يجي يجبد الهواء وقت يمشي يتنفس. داكوغ،
1: نعم.
2: وهذايا كي الواحد قرجومه نتاعو تتسكر بيان سور باش يتيح له الاكسجين، وهذايا باش يتسبب له برشا دي بيرتورباسيون في البدن نتاعو، نتاع طاقة القلب نتاعو، التونسيون نتاعو، برشا حاجات اخرين، سيستم ميتابوليك نتاعو الكل يتفرطع ويتسبب له في مضاعفات تو نحكيو فيهم من بعد. مي سورتو شكون هم العباد اللي يعملوا المشكل هذا، خاطر هذا اون فات مشكل يصير كان وقت الانسان يبدا راقد. للناس اللي عندهم تبدا البقعه الفرانكس البلعوم نتاعها البقعه الاولى للسن تبدا ضيقه ناتورالمون، سواء باسكو مثلا هو فورمة وجهه، فما عباد تلقى التكنونة نتاعهم مؤخرا تالي برشا، والا تلقاها صغيرة ديفلوبمون نتاعها. هذاك علاش سوفون نلقاو في العائلة برشا عباد عندهم المرض هذايا، ولا السمنة خاطر الشحم كيما فما في الكرش وفي قاي اخرين، الشحم تبدا متراكم في الرقبة نتاعو، يخلي البقعة هذيك تبدا ضيقة وقت اللي ضيقة ناتورالمون، وكيجي يرقد بيان سور يصير المشكل. المشكل علاش هو في وقت الليل؟ على خاطر فات احنا كي نتنفسوا الناس الكل الضغط يعلى في البقعه هذيك اللي ورا لساننا في البلعوم تاعنا، وعندنا دي مشكل في الرقبه نتاعنا، هذوكم ديما وقت يشوفوا الضغط طلع هما يبداو يجبدوا باش هكاك البلعوم يقعد ديما محلول والاكسجين اللي نتنفسوه يتعدى. الناس هذوما اللي عندهم كي نرقدوا في الليل تباني مشكل هذوما يرتاحوا معانا، وما عادش فما هذاك شكون اللي يعمل هذيك الكونتراكسيون باش تقعد ديما البلعوم تاعنا محلول وقت نجيو احنا نعملوا الانسبيراسيون، وقت نجيو نجبدوا الهواء. الوغ كي يبدا الانسان عنده الكبر نتاعها الكاليبر نتاع هذيك البقعه هذيك كيما نقولوا احنا تيو، هذاك الكبر نتاعو عادي، فحتى كي نرقدوا حتى لي ميسكل هما يرتاحوا معانا ديما فما اون اكتيفيتي وما تتسكرش البقعه. الناس اللي عندهم بسيف سواء بفورمة وجههم وإلا بالسمنة اللي عندهم دوك البقعة ضيقة ديجا معناتها هما خلقين، فاسي نغمال كيفش يرقدوا دونك المشكل ما بتتسكر فاسي المال البقعة هذيك. الله ما فماش كان السمنة زادة وفورمة الوجه اللي تتسبب زادة في المرض هذايا، فما حاجة أخرين كيما باغزامبل الأمراض يكتسبها الإنسان مع الوقت تسبب له في المرض هذايا، كيما الناس اللي عندهم الغصة ما تخدمش مليح ليبوتيرويدي
1: الغدة الدرقية لهنا تحكي عليها،
2: الغدة الدرقية تيك الصحة تيدا ما تخدمش مليح نجم تتسبب لهم زادة في المرض هذايا. كيف كيف مرض العضلات اللي عندهم لي مالادي نورو ميسكولير كيف كيف ينجموا يتسبب لهم، خاطر ما يمس لي ميسكول نتاعهم دونك ينجم يتسبب لهم في لابني سومي. الوغ فما زاد سبب اخر سورتو عند الصغيرات نلقاه هو اللحمات. كي اللحمات يبداو منفوخين برشا عند الصغيرات يتسبب في لابني سوميدير، يكفي باش تنحي اللحمات باش الصغير يبرا من المرض هذايا. دونك هذوما العلامات اللي نلقاوهم متسببين في المرض هذايا، هذا بالاضافه لعوامل اخرين زاده اللي تزيد تعكر وتسهل ظهور المرض هذايا كيما التدخين. التدخين كيما يعمل التهاب في القصبات الهوائيه نتاع الانسان ويخلي الكبر نتاعهم الكاليبر نتاعهم صغار، كيف كيف الالتهاب باش يكون في ذيك البلعومه نتاعنا فيولي ضيق. فما زاد اللي فيه نتاع الكول، فما عباد يشربوا الكول بصفه منتظمه، بس يشرب الانسان الكول، الكول ينقص فيك الاكتيفيتي معناتها نتاع لي ميسكل اللي يحميونا ضد تسكيره البلعوم هذايا. يعرفوها العباد اللي فما عباد اللي يشرب يقول لك نهار نشرب نشخر برشا في الليل ولا نحس بروحي تخنق في الليل، هما مش فاهمين علاش. فهمت على الوقت هذاك الكول نتاعها اللي يستعملوه هذاك خلى لي ميسكل نتاعهم يضعفوا نهارتها ما يسموش يخدموا خدمتهم كما يفو. دونك هذوما بالنسبه لل
1: يقولوا تحس بالاسترخاء هكا ويحس روحه معناتها يحس بالاسترخاء هكا ويحس روحه مرخوف كما نقولوا غير قادر على الحركه برشا.
2: لا لا لا لا الكول نوع اللي هو بحد ذاته الكول ياثر على الميوسكول في البلعوم يخليه يخدم كونفينابلومون باش يمشي يجبد هذاك باش البلعوم يقعد محلول وقت اللي احنا نجيو نتنفسوا. وراهو يلزمنا نعرفوا حاجه مهمه انه المرض هذا راهو يمس الاعمار الكل، معناتها نجمو نلقاو صغير عمره أشهر عنده المرض هذا والا شخص كبير في العمر حتى 70 سنه ويظهر عنده المرض هذا، معناتها الاعمار الكل
1: معنيه بالمرض.
2: وحاجه اخرى مش كان اللي عنده السمنه برك، دونك نعم. حكيت لك على اسباب خاطر برشا عباد يشوفون حتى اللي يسمعوا به المرض هذا ماشي في باله يجي كان عند الانسان اللي عنده السمنه، نو راه ينجم يكون ضعيف على الاخر هي عنده كما قلت لك عامل من العوامل اللي ذكرتهم باش يسبب له في المرض هذا.
1: نعم نعم، يعني مش فقط اللي عنده وزن زائد والا سمنه راه هو فقط معني بالشخير وانما ايضا حتى يكون شخص
2: كيف بدنا نقبل على العمار الكل فات حتى نحب نوصل باش نحكيو على العلامات كيفاش نعرفوا المرض هذا. احنا خاطر انت قبيله حكيت قبيله قلتها الشخير هذايا الوغ انه هو افكتيفمون الشخير هو علامه مهمه من المرض هذا. فما زوز علامات هما مهمين في المرض هذا، فما علامات ديجا تجي في الليل وفما علامات تجي في النهار. هو صحيح المرض مشكلته وقت النوم، دوك فما علامات وقت النوم وعلامات وقت يبدا فايق الانسان. دوك العلامات وقت النوم واش يرقد في الليل ولا في النهار، فهمت؟ دوك اهم علامه هي الشخير. وفي العلامات اللي يظهر وقت هو فايق اهم علامه هو هذاك النوم المفرط تلقى الانسان وين يجي يرقد ويرقد حتى هو قاعد على كرسي. الوغ نرجع باش نحكي على العلامات اللي يجي وقت الانسان راقد. دوك قلنا الشخير، الشخير انا هو اللي الشخير اللي قلقنا ونقولوا بروبابلومون يكون ناتج متسبب فيه هذايا مرض التوقف التنفس المعيق للنوم. هو الشخير اللي يبدا كل يوم، خاطر ينجم انسان يبدا تاعب والمخده نتاعو مش مليكده بالكدايه باش يشخر مره في الفال، فهمت؟ اما هذا الشخير يبدا يومي يقلق سورتو العباد اللي ترقد بحذاه. فما ناس اللي خاصه يبدا مريض يقعد في معناتها في بيت وشخص اخر في بيت اخرى وهو متقلق من الشخير نتاعو. نتقلقوا زيادة مش خير هذايا ونخافوا منه وقت نلاحظوا الإنسان اللي براقة بحث المريض يلاحظ عليه يبدأ يشخر وبساعات يقف عبارة إنسان ما عادش يتنفس ومن بعد يرجع بقوة لو كان راقة بحثه ويشوفه.
1: ده هنا وقتها نحكي على انقطاع التنفس.
2: يعطيك الصحة. قوم ينجم هو يبدأ راقة في بيت أخرى يسمع كيف شخر ومن بعد يشكر فما الرجوع اللي بقوة بحس قوي. داكو دونك هذيك الرد بينا راهو ينجم يكون علامه من علامات نتاع المرض هذايا. رغم العلامات الاخرين بخلاف الشخير هذوما الناس جينيرالمون تلقى يتشكيو من نومهم الخفيف، قاعد يقول لك في الليل يتيش عليا النوم برشا مرات، كيف كيف الخاصيه نتاعو انه يتيش عليه النوم مي يرجع فيتا خونيه، خاطر فما عبادك اللي عندهم امور نفسيه اللي عنده ديبرسيون تلقى في الليل يتيش عليه النوم في الليل. هذوكم ناس تلقاه يلقى صعوبة باش يرجع يرقد، اللي عندهم توقف التنفس المعيق للنوم، جينيرالمون تلقاه يرجع بسهولة يفيق أما يرجع بسهولة. فما زاد حاجة مهمة التبول. التبول هذا في الليل، احنا نورمالمون الإنسان العادي ينجم يكون مرة في الليل ما أكثرش. دونك اللي يلقى روحه يقوم اكثر من مره في الليل ردوا بينا راه ينجم يكون علامه نتاع المرض هذايا. وهنا نفتح قيس صغير عملية التبول هذه عند في الأعمار الكل دونك كبار وصغار، خاصة عملية عند صغيرات التبول لا إرادي، معناتها تلقاها صغير نحى الكوش نتاعو ولا يتحكم في البولة نتاعو، من بعد يولي ما عادش يتحكم في البولة والأم تقول لك راهو يطير الماء على روحه في الليل وهو راقد ما يفيقش. وإلا كاري ما ينجمش ما تملي هو صغير دونك ما نجمش نحيلو الكوش على خاطر قاعد ديما في العملية التبول هذه اللا إرادي. دوك ردوا بينا راهو الصغيرات هذوكم ينجم يكون كان لوجو من المستحسن تباشر الأم الطبيب باش هكاكا يشوف فماشي هما برشا أسباب بيان سيغ فماشي المرض هذا. علاش أنا ننسيت عليه؟ خاطر هو مرض الدواء نتاعو موجود وهكاكا المشكل يتنحى كومبليتمون.
1: نعم.
2: ألوغ فما زاد الصغير اللي يعمل برشا دي كوشمار يحلم برشا في الليل فهمت هذوما كل دونك نردوا بالنا ينجم يكون علامه من علامات لابني السمي. الوغ توا شنو العلامات اللي يجيونا في النهار ويخليونا زاد نخموا في المرض هذا؟ اول حاجه هذيك الناس اللي يقول لك نقوم الصباح بالسيف نقوم عباره ما رقدتش تقع بيت تشكي من رجيعه في راسها دايوغ برشا يقول لك عندي ميغرين عندي ميغرين على قوه تو سامبلومون عنده هالابني السمي كهو. الناس تقعهم صغيرات بار اكزومبل في المكتب المعلمه تشكي من الانتباه نتاعهم تقعهم مش يركزوا عنده مشكل في الحفظ فما صغيرات تاثر حتى على النتائج الدراسيه نتاعهم. بالنسبه للعبيد الكبار مثلا
1: مش نعرفوا تاثير انقطاع التنفس اثناء النوم
2: على خاطر هو في الليل كي يبدا ما هيك الانقطاعات المستمره في الليل تجي برشا مرات تخليه في النهار ما عادش عنده مشكل في التركيز وفي الحفظ وهذا يخليه بيان سور ما ينجمش ينجح في الدراسه نتاعو على خاطره يفقد التركيز ويفقد معناتها امكانياته نتاع الحفظ كما يلزم. بالنسبه للكبار مثلا في العمر الشيوخ ينجم من العلامات انه تلقاه الشيخ تلقاه ديما يطايح يكون لبس عليه يلاحظوا عليه مثلا الشهر الاخرانيين ولا العوام الاخرانيين ولا ديما يطايح ولا يشكي من الدوخه. فما زادة من العلامات الاخرين الواحد يبدا على اعصابه سواء على اعصابه سواء او كونتخيغ يبدا روتيغي معناتها كي نقولوا احنا مكتئب ديما قاعد وحده في البيت. علامه اخرى زادة هذه السومنولانس نسميوها النوم المفرط اللي يجي في اوقات مش عاديه معناتها مش انسان راقد في فرشه ويرقد هذا انسان على كرسي ينجم يرقد في بيروه ينجم يرقد انسان في خدمته ينجم يرقد على الفولون هو يسوق خاصة يبدا يمشي في اوتوروت ولا مثلا واقف في فروج ويطول بيه اكسيتيرا ينجم يرقد فمع بيت يوصل حتى يحكي مع شكون ويرقد فهمت وهذا كل نجم لا قدر الله فمع بيت تخدم في معامل تستعمل الات مثلا حاده وكل ينجم يتسبب له في حادث على خاطره رقد على الماكينه اللي يخدم بها والا لا قدر الله يعمل حادث سياره. دوك هذوما العلامات اللي يلزمنا ننتبهوا لهم.
1: اي تولي هنا علامات تؤدي الى مؤشر خطير لانه تسبب في
2: مؤشرات خطيره كان
1: انعكاسات اخرى.
2: اي انا نحكيو على المرض هذا على خاطر كان ما نثيقوش به ويتطور في الحده نتاعو باش يولي يتسبب في المشاكل اللي حكينا عليهم الكل. بخلاف المشاكل الصحيه الاخرى نجم تنجر على المرض هذا خاطر تعرف انت وقت الانسان كثير هذيك الخنقة ويتيح الأكسجين في البدن، البدن كله يتفرعس كسوا دقة القلب كسوا التنسيون كسوا الغدد اللي معناتها الهرمونات اللي صنعوا باغ اكزومبل التغيرات اللي عندهم المرض هذا من الصغرى يأثر على النمو نتاعهم خاطر احنا عندنا كل هرمونة نتاع الكرواسون تصير وقت النوم العميق نتاع الإنسان. ما هما ديجا خاصية الناس اللي عندهم المرض هذا يبدا النوم العميق نتاعهم خفي معناتها ناقص برشا في الكميه نتاعو اي دونك هذا تخلي الصغار ذري فات ما تكونش النمو نتاعهم كامل. الوغ من المخالفات الاخرين زادا انه الانسان يعمل مشاكل في القلب وفي الشرايين دونك جينيرالمون تلقى عندهم ينجم يطلع لهم التونسيون يولي عندهم غرد الدم خاصة هنا نبهوا اللي واحد تلقاه يبدا غرد الدم هو في العمار الكل يلزمنا نلوجوا على لابني سومي مي سورتو كان ظهرت التونسيون في عمر صغير تلقاه واحد عمره 30 سنه وطلع له الدم فما برشا امراض هما ينجموا يعملوا التونسيون في عمر صغير مي من الامراض هذوما يلزمنا نخموا زاده في لابني سومي خاصه انه وقت اللي الانسان هذا اللي عنده لابني السوميم الخاصيه نتاعو كي يعمل التونسيون تبدا التونسيون صعيب التحكم فيها. لازم يبقى ياخذ في ثلاثه انواع نتاع دواء نورمالمون يطيح التونسيون وديما التونسيون نتاعو مش مريقله، خاصه يبدا الفاصل نتاعو هذاك ما احنا ديما عندنا العلاقه معناتها الفالور السيستوليك والدياستوليك هذاك اللي قلت الفاصل هذاك الدياستوليك يبدا طالع رغم اللي ياخذ في الدويات والا اش ما جابش تطلع له التونسيون في تافيتا. دونك هذوما مكثرهم يبدا عندهم اثني سمي. هذا بالاضافه ينجموا لا قدر الله يعملوا جلطه في المخ، جلطه في القلب، سوفون يعملوا جلطه في القلب في اللي مش في النهار كيما عامه الناس. السكر ينجم يطلع لهم السكر، السكر نوع اثنين، شحم في الدم خاصه تريغليسيريد. بيان سور هذايا في الحالات الغوزمان ما هماش برشا، الحالات اللي ما يقومش تشخيص المرض بالكدا وتصير خنقات تولي فريمون قويه برشا تنجم تدوم لا قدر الله الخلقه طويل مده طويله اللي تنجم وقتها تسبب حتى لا قدر الله بحياه الانسان. فهمت؟ اوغوزمون هذوما حالات دقيقة ما هماش.
1: نعم نحكيه في دقيقتين على طرق العلاج. العلاج موجود بالنسبة لانقطاع التنفس.
2: العلاج موجود أول حاجة التشخيص ديجا. لكن نلقاو هالعلامات هذا من كل يلزمنا نشخص المرض. وإحنا عندنا في تونس دونك أطباء مكونين في اضطرابات النوم هذوما مقصرهم أطباء صدري الرئة، ما زادة فما أطباء اختصاصات أخرين اللي عاملين قارين الفورماسيون هذه نتاع لابني دو سومي وينجموا يشخصوا المرض هذا خاطر هي أطاري ركبوها للإنسان يبيت يرقد بها باش هكاكا نجمو أن نقولوا الموضوع هذا مرض موجود ولا وشنية الحدة نتاعو باش نجمو نعطيوها العلاج اللي لازم. ألوغ بالنسبة للعلاج أول حاجة يلزمنا نشوفوا كان فما حاجة تداوى نبداو بها كيما مثلا الإنسان السمين يلزمو احنا عاونوه باش يضعف. كان عنده باغزوم كيما قلت لك الغدة التيرويد ما تخدمش مليح دونك لازم يمشي باشر الطبيب وياخذ الدواء وتتعدل الثيرويد بالكدا. دونك هذم بالنسبه كان عنده ساعات فما صغيرات يصيدوا في الصغار هذاك لازم ننتبهوا برشا لصغارنا راهو خاطر انا نقول كي نتلهوا بصغارنا نحميوهم من نهار اخر كي يمشيوا يوليوا كهول باش يبداو في صحه جيده. انه فما صغيرات بدا عندهم دي مالفورماسيون في فمهم هذوكم يداويوهم الصغرى يعملوا دي زاباري سبيسيال اكسيتيرا باش الصغير يطلع فمه تركيبته عاديه وهكيكا ما تسببلوش في الامراض هذيا. نتفاداو الدخان، نتفاداو الكحول خاطر كيما قلنا هذوما يتسببوا في لابني السومي. ان تكون عندنا اوقات منظمه في النوم نتاعنا وفي الفيقه نتاع وفي قيمنا الصباح. فما دويات زاده نبعد نردوا بالنا بس انا قبيله حكيت قلت لك توجد في الاعمار الكل دايوغ لابني السومي هو يتوجد حتى كما قلت لك اللي عمره اشهر حتى للشيخ الكبير والفريكونس نتاعو معناتها الريس باش واحد يعمل مرض هذا تكبر مع العمر نتاعو معناتها اللي عمرهم فوق 60 سنه نسبه كبيره فيهم اكثر من الصغار اللي يعملوا لابنيه سومي مي ويسبب لهم في تفرعيسه في النوم نتاعهم. والمشكله هنا انه برشا عباد يبداو كبار وعايشين مع صغيراتهم اللي عندهم ارتباطاتهم تاع الخدمه نتاعهم اتسيتيرا ماذا بيهم وديهم ياخذوا هكا الدواء اللي يجيب النوم باش يرقد وباش هما ينجموا يرقدوا معناتها بصفه معناتها كونتينيو معناتها ما يقوموش في الليل على خاطر هما نومهم متفرعش بالمرض هذا فيعطيهم هكا الدويات اللي تجيب النوم. ردوا بين الدويات هذوكم ينجموا يعكروا المرضى نتاعهم لانهم هما يخليوا هذوك لي ميسك اللي حكينا عليهم قبيله ما يخدموش كونفينابلوم ويزيدوا
1: نعم.
2: يعكروا العلامات
1: المهم انه
2: ناخذ دويات من راسنا ونهزوا
1: نعم
2: والدينا كي بداو كبار عندهم اضطرابات النوم للطبيب باش هو يقيم الحاله.
1: نعم المهم انه هناك ادويه هناك حلول لهذا المرض اللي هو انقطاع التنفس.
2: هو في تطور راهو في العالم الكل فما تطور كبير قاعد يجي في العلاج نتاع المرض هذايا انقطاع التنفس المعيق للنوم.
1: نعم
2: يقعد الدواء الريفيرونس معناتها هو هذيك الماكي جهاز التنفس اللي يركبه الانسان وقت اللي يرقد كل شوية في الليل والا حتى في القايله.
1: نعم شكرا لك الوقت انتهى. دكتوره سونيا معالج رئيس قسم الامراض الرئويه على مداخلتك في حديثنا على الشخير وعلى انقطاع التنفس اثناء النوم. تحيات محمد امين بوبكري مريم منافي تن الصالحي الى اللقاء.
0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا
0: راديو كولتوريل نقطة بي ان.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
3: أخبار،
0: متابعات،
3: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
5: أهلا وسهلا مستمعين الأوفياء أينما كنتم، أينما يسيلكم صوتنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. موعد جديد من برنامج الثقافة الإيكولوجية. اليوم قررنا باش نحكيه مع الشباب والطلبة عن تظاهرة مهمة جدا من أجل البيئة والمحيط وخاصة التنمية المستدامة. رجعين بعد شوية نسلم على زملائي في التقني، الجانب التقني، من قدام ميكرو وسال كسراوي. رجعين بعد الفاصل.

0: قابل للنقاش.
1: رجعنا لكم جديد متواصلين معكم، تحية لكم مستمعينا الأوفياء وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا في برنامج الثقافة الإيكولوجية. متواصلين معكم كما كل نهار ثلاث، إذا نستقبلوا في فقرة قابل للنقاش زوز من الطلبة في الهندسة في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. عنا زوز طالبات سنة أولى، نبدأ بوسال جندوبي. مرحبا بك.
2: مرحبا ومرحبا بكيفة مستمعينا الكرام.
1: مرحبا. وأيضا موجودة بحذنا شذا بن عبودة، مرحبا بيكم.
3: مرحبا بيك ونشكرك برشا على الاستضافة.
1: باهيت نعرفوا شكون شذا ويسال، قدموا لي رواحكم.
2: باهي دونك جو مي بريزونت، ويسال جندوبي سنة أولى هندسة مدنية في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس.
1: والاختيار نتاعك الأولاني؟
2: كنت نعمل ديجا ليسونس في زاترات، ومن بعديك سي ترافير ان كونكور سبيسيفيك مشيت تقبلت في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس.
1: ممتاز. وانت شذا؟
3: جو مي بريزونت شذا بن عبودة، سنة أولى هندسة مدنية في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. وكيف زميلتي وصال، تعديت بالليسانس انجيني سيفيل في إيزيت رادس، ومن بعد اترافير الكونكور سبيسيفيك تقبلت في لانسيت.
1: نحكيه على يوم الهندسة من أجل مستقبل أكثر استدامة، قدموا لي هذا معناتها هذه التظاهرة، شنو تحكي، شنو الهدف متاحها، شكون يشاركوا فيها، نحكيه عليها بأكثر تفاصيل.

0: التفاصيل. دونك يوم الهندسة من أجل المستقبل الأكثر استدامة هو مبادرة من عند أستاذتنا مدام إنيس بوستة اللي سعت على تنظيم هذا اليوم العلمي بامتياز المتنوع. دونك إن شاء الله اليوم هذا يهدف إلى توعية وتحسيس الطلب المهندسين وإلى أي شخص يهمه موضوع التنمية المستدامة كما نعرفه توا اللي مجال أو التنوع المناخي ويشكل تهديد إلى حياة الإنسان وكذلك صحته بصفة عامة. دونك اي انسان يهمه الموضوع هذا مرحبا بيه. فيه زوز محاور اساسيين
1: اللي هما
0: دونك ان شاء الله باش يكون في الحصه الصباحيه باش يكونوا موجودين معنا دي كونفيرونسيي اللي نقول لهم ميرسي بوكو على الانترفونسيون تاعهم. باش يكونوا معنا من مجال التحكم في الطاقه ممثل عن الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. باش يكونوا معنا من مجال حمايه المحيط ممثل عن الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط وخبراء من مجال الاقتصاد الدولي وراسكالا وفي مجال زيادة احتساب البصمه الكربونيه والمعايير الدوليه اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار. فوالا
1: معناتها هالمحاور هذه اللي تحكينا عليها نجم تفسرها لنا للناس ربما اللي ما عندهاش فكره معناتها دقيقه والا واضحه عن هذه المحاور. شنو فكرتك انت كطالبه؟ وهاني جيتك شذا باش نسالك نفس السؤال. معناتها
2: تحكي على المحور الثاني اللي هي سجا ما حكيتش عليه.
1: احنا انا نحب نعرف معناتها شنو بالضبط يعني لكم هذه المحاور وشنو هي المعاني هذه والمفاهيم هذه كطلبه في الهندسه باش نحاولوا نتوسعوا بعد شويه.
0: دونك التنميه ايش معناها التنميه المستدامه؟ التنميه المستدامه هو انه نلبي احتياجات الانسان في الحاضر من غير ما ان نهلكوا ولا ناثروا سلبا على الاجيال القادمه. ايش معناها نمشيوا للمعنى نتاع الاقتصاد الدوري والرسكله؟ دونك ان نقصوا من استهلاك المصادر الطبيعيه والديشي اللي احنا كانسان نضخموا فيه باستعمالاتنا اليوميه نسعوا ان نعملوا له ريسيكلاج. بالنسبه للبصمه الكربونيه هذا مفهوم اخر. البصمه الكربونيه هو تو سامبلومون البورسونتاج نتاع انتاج نسبه ثاني اكسيد الكربون الانسان مثلا من تنقله من داره المقر خدمته ولا المقر دراسته اترافير باغ اكزومبل لي ترونسبور ولا لي ماتيريال اللي يوتيليزي مثلا في خدمته وهكذا تولينا.
1: بي شذا
2: فيما يخص الجزء الثاني نتاع جورني نتاعنا كانت فما اون كومبيتيسيون entre les étudiants باش عملوا لنا ان جرين تشالنج. هو يجمعوا المعلومات وعلى باز لي دوني هذوما يحسبوا لنا البصمه الكربونيه وهذا الكل يكون موجود في بلاتفورم تكون بازي على دي كود وبالطبيعه باخذ عين الاعتبار المعايير الدوليه للبصمه الكربونيه. وسوغ البلاتفورم هذه باش يعملوا لنا افيشاج على لي ريزولتا اللي لقاوهم وبالطبيعة تكون بازي على الانتليجنس ارتيفيسيل باش يلقاو الحلول حسب البصمة الكربونية اللي لقاوها.
1: كيفاش باش يتم استعمال الذكاء الاصطناعي في العمل على التوصيات والنتائج اللي لقاوهم في البحث نتاعهم؟
2: ما هما باش يعملوا دي ريشيرش قبل باش يشوفوا مثلا البصمه الكربونيه قداش كل ما الريزلت نتاعها قداش معناها تي الريزلت هذه عندها حلول هكا وهكا وهكا. وهما خذوا كمثال المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس نتاعنا حسبوا في وسطها هي البصمه الكربونيه لو جور جي نهارتها. دونك وكان فما دي بري بور لي 3 بروميير جروب اللي ربحوا معنا كتشجيع من المدرسه نتاعنا.
1: معناتها الجوائز للثلاثه ثلاثة فرق
2: لولانية.
1: كل فريق على شنو خدم؟
2: كل فريق هو بيدو جيب البروجي متاعو اما بطبيعة كل فريق عنده حلول اخرين. هذيك علاش لازم الناس الكل تبدأ حاضرة باش نستفيدوا احنا منهم وهما زادة يستفيدوا من المشاركات متاع جروب متاع الجروبات الاخرين.
0: ميم كونتكست ميم سوجي جوست لينوفاسيون
2: والليزيدي
0: والحلول متفرقة على كل جروب.
1: هذا مستنسين تخدموا عليه معناتها في وسط العام
0: اول اديسيون
2: هذه هي اول اديسيون
1: ما عندكمش نادي معناتها تتعاملوا عليه معناتها تجارب كيف هكا؟
2: عندنا نادي الكلوب نتاع لونسيت تاع جيني سيفيل اما ما عملناش قبل البصمه الكربونيه.
1: نحكي على الجرين والبصمه الكربونيه والتنميه المستدامه ما فماش حاجه هكا.
2: هذه بروميير اديسيون ان شاء الله في الفرص القادمين نطوروا منها اكثر الفكره هذه باش تكون في لي زيتيسيون القادمين اكثر متطوره ان شاء الله بقدره ربي.
1: نهار اخر كي توليو مهندسين نتوما ان شاء الله نتوما طلبه نتاع هندسه شنو المهام اللي تقوموا بها بالضبط؟ شنو معناتها مهندس في الجيني سيفيل؟
2: هي الجيني سيفيل كبيرة برشا، تنجم تخدم في برشا حاجات مثلا سواء في لونتربريز كتكون بيلوت دو شانتي كوم انجينيور، تنجم تخدم في بيرو ديتو تعمل لي بلان اي كوفراج دو فونداسيون دو فيراياج، تنجم تعمل دي فيزيت، تنجم تخدم في الكاليتي ان شاء الله بعد 5 ans اكسبيريونس تنجم تولي في بيرو دو كونترول، تمشي تكونترولي الشانتي نتاعك، تكونترولي لي زيتاب لي ترافو الكل بصفه عامه. الحق برشا حاجات هي كبيره فيها في وزاره التجهيز زاده في برشا برشا برشا حاجات.
1: بالنسبه ليك ويسال شنو العلاقه اللي تنجم تكون بين الهندسه في الجيني سيفيل وال وتوسكي جرين والبصمه الكربونيه والبيئه عموما والتنميه المستدامه؟
0: نحن في الهندسه المدنيه من اكثر الحاجات اللي نستعملوهم كوم اليون معناها كي مش حطوا ياجوره مش حطوا معها سيمين باش تلصق ياجوره وياجوره دونك السيمين هذيك على باز معناها يخرج برشا ثاني اكسيد الكربون في مضر بالبيئه نتاعنا واللي هو يساهم برشا في التغير المناخ. دونك انا باغ اكزومبل كانجينيور اون جيني سيفيل دونك نسعى باش اني ننقص من نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي قاعد يخرج فيها اللي قاعد يخرج فيها السيمين باغ اكزومبل. دونك نمشي نستعمل حاجات جديده كما مثلا
1: قاعدين تعرفوا هكا تحاولوا باش تكتشفوا شنو ما هالمواد، معناتها اسكو هما المواد الصديقه للبيئه جايين من الطبيعه اسكو هما مصنوعه كيفاش بالضبط، قاعدين تحاولوا تبربشوا وتفهموا، خلينا نفهموا بعضنا وتعلموا بعض.
0: دونك نحن نحاولوا توا قاعدين في تطور وفي بحوث علميه نحاولوا ان نقصوا لو ماكسيموم بوسيبل من استهلاك الموارد الطبيعيه من لي كارير مثلا نتاع الارجيل الطين نتاع الجيبس، دونك نحاولوا نقصوا منهم لو ماكسيموم بوسيبل باش نخليو للاجيال القادمه المصادر الطبيعيه هذه نتاعنا. دونك نحاولوا فما توا دي تكنيك جدد ان نعملوا اترافير لاندستري هما اللي يصنعونا باغ اكزومبل الغرافي
1: مثلا
0: voilà. باغ اكزومبل فما دي ميكرو كابسول نتاع دي بكتيري يتحلوا في انتيل ماتيريو ولا مثلا في سيمين باش يقاومنا في ريزيستانس، دونك نقصوا من استهلاك ثاني من استهلاك باردون السيمون ولا اكسيتيرا، دونك بليزيور ماتيريو دو جيني سيفيل.
1: شادي نفس السؤال موجه ليك، معناتها كيفاش نجم انت تستغل ربما تكوينك واختصاصك في انه تخدم على الحاجات اللي في علاقه بالبيئه، البنايات الصديقه للبيئه، خاطر العالم الكل تقريبا ماشي نحو التغيرات في طريقه البناء، في المواد المستعمله في البنايات، في لي كومبوزيسيون زيد نتاع المواد هذيا، في الصناعه في حد ذاتها الصناعه قاعده تتبدل باش تكون معناتها اقل معناتها انبعاثات نتاع غازات كربونيه. كيفاش انت معناتها تخمم كطالبه نهار اخر انك انت تستغل قدراتك والتعليم اللي تتعلم فيه والمواد اللي قاعده تقرا فيها ومازلت ثنيه طويله قدامك في مسيرتك الطلابيه نهار اخر في حياتك العمليه والمهنيه؟
2: ان شاء الله بقدرة ربي احنا كدي فيتور انجينيور لازمنا نكونوا واعيين على الاخر لسلامة المحيط نتاعنا، خاطر سي تري امبورطون بالحق باش نكونوا واعيين اللي فما برشا مواد تضر قاعده في المحيط نتاعنا وتضر فينا احنا وتضر في الاجيال زادة القادمه. دونك اترافير زيد دي كور قاعدين تويك نقراو فيهم كما قلت انت، فما دي كور مثلا على بروجي شنو هو اسم البروجي لي بروبليم اللي يتعرض لهم الانجينيور وشنو هي لي سوليوشن اللي قاعد يلقاهم في الكوسوا في الماتريو والا في الكونسيبسيون بيدها، معناها فما برشا دي ماتريو انوفون جدد قاعدين يخرجوا كيما السيمون سيكاتريزون كيما الشوز هذا ولا اكثر معناها متطور، نحاول اني نستعمل حاجات اللي ما تضرش المحيط نتاعي اكثر ان شاء الله.
1: باهي نرجعوا للتظاهره نتاعنا اللي هي تظاهره تتسمى بيئيه تقنيه، منعرفش كيفاش صارت عملية التنظيم، شكون شارك فيها، انتم حاضرين ما شكون أطركم، شكون لهي بيكم، شنو نوين معناتها تكون لي زوبجيكتيف بالضبط معناتها بعد هالتظاهرة هذية، كيفاش قاعدين نوين تستغلوها انتم زادة كطلبة حتى في قرايتكم وفي لي بروجي نتاعكم، نتصور زادة فما ماتيريت اللي في علاقة بالتظاهرة هذية تنجموا تستفيدوا منها حتى على مستوى الأعداد على مستوى البحوث نجموا نهار اخر تولي معناتها سوجي نتاع تخرج، منعرفش كيفاش تخموا تستغلوا هالتظاهرة هذه؟ نبداو بوسال
0: ديجا نحن عندنا ان سوجي بي اف ا بروجي دو فان داني بنيت انا وشادي دونك اللي هو زاد يحكي على لي باتيمون اي انرجي بوزيتيف
1: ايوا
0: اللي هما البنايات على باز معناها يكونوا
2: معناها ديزينيرجي رينوفلاب
0: فوالا صديقه للبيئه دونك كيفاش
1: الطاقات البديله
2: المتجدد
0: دونك كيفاش نقصوا مثلا من استعمال الشوفاج سنترال اللي هو الشوفاج سنترال قاعد يبعث في برشا غازات ثاني اكسيد الكربون فوالا بون شنو الحلول اللي يخليونا نقصوا من استهلاك الشوفاج سنترال في المنازل دي كليماتيزور زاد il suffit معناها استعملنا الشوفاج سنترال ولا كليماتيزور دونك اوتوماتيكمون قاعدين نستهلكوا زاد في الكهرباء في برشا ريسورس معناتها
1: موارد
0: فوالا
1: نفس السؤال موجه ليك
2: اليوم هذا العلمي المفتوح اللي كان موجود في المدرسة متاعنا تعلمت منه برشا حاجات كسوام اللي كونفيرونسيي اللي جاي وقدمونا دي انفورماسيون على كيفاش نعيشوا في محيط نظيف وزادة تعلمت برشا من اللي جروب اللي جاي وحضروا وقدموا يعطيهم ألف صحة نشكرهم برشا على المشاركة متاعهم استفدت منهم برشا كما هم زادة استفادوا وإن شاء الله نستعمل أفكار متاعهم في الحياة الخدمة متاعي إن شاء الله في المستقبل
1: إن شاء الله بيكي نحكيه على التنمية المستدامة كيفاش الهندسة المدنية تشارك ولا تساهم في التنمية المستدامة وتحاول بش ما أنت تستغل الموارد وتبعد على الحاجات الملوثة والطاقة الناضبة وخاصة أنه ما نعرفش إذا كان مهتمين أنتم بالشأن الدولي والجيوسياسي المعارك اللي قاعدة تصير والحروب اللي قاعدة تصير في علاقة بالطاقة في علاقة بالغاز في علاقة بالبترول أسعار البترول المرتفعة صحيح. الغاز اللي فما أزمات في بعض البلدان اللي مش قاعدة تنجم معناتها تنقل الطاقة من منطقة لمنطقة ومضيق هرمز المسكر المهم هذية الكل قاعدين تبعوا فيك طلبة إنكم أنتم تستغلوا هالحاجات هذية المعلومات هذية في أنه طالب هندسة يخترع يكتشف يبدل حاجات قبل أنه هو الحاجات اللي فيها صعوبات في نقلها أو صناعتها أو ناضبة أنه هو يحاول باش يشوف الحل البديل تخموا في الاختراعات في الاكتشافات تدخلوا دي كلوب تتراسلوا مع ناس ربما طلبة كيفكم في معاهد أخرى عاش تخموا في الحاجات هذية ولا لا لأنه اللي نعرفه أنه مهندسين تويسا من أحسن ما فما الاشيال انترناسيونال ومطلوبين برشا
2: توا وليت نخمم فيه الموضوع اتخافيه كيما قالت ويسال قبيل على البي اف ام تاعنا كيفاش اخترنا السوجي هذيك بالحق وقتها وعيت اللي حسيته اللي هو انتريسون وباللي بروجي اللي تفرجت فيهم الكل من زملائي الطلبه الكل الحق فقط اللي فما برشا مظار من المواد اللي نستعملوا فيهم احنا دونك بطبيعه فكري توسع اكثر على الحكايه هذه وان شاء الله ان شاء الله نحاول اني نعرف كيفاش نستعملهم نعرف كيفاش نفكر باش نكون انجينيور باهي
1: انا نحبك تولي انجينيور باهي تي ويسال شوفي ونحبكم ديما تخموا في كيفاش نجم تفيد الانسان البشريه خاطر الهندسه راهي مهنه مش نبيله بركه معناتها كي ترجع للتاريخ نتاع الهندسه والاكتشافات والاختراعات اللي فادت البشريه الكل والناس الكل ف اختياركم اي اختياركم للتخصص هذا انه هو معناتها يكون فما هدف بعيد انك انت تحب توصل له انك انت تحب تحققه انك انت تحب تفيد به الناس انك انت معناتها تخمم في حاجه مختلفه على اللي موجود فالخصوصيه نتاع المهنه نتاعكم خصوصيه ياسر نبيله اختصاص ياسر مزيان وكي نشوفكم توما اللي تسمعوا فينا راكم ماكمش تشوفوا في الوجوه راهو وجوه زيدا مزيانين معناتها يعطيو برشا تفاؤل للانسان معناتها اللي يتمنى انه نهار اخر تكون ديما بلادنا من احسن البلدان وما نحبوش نصدروا فقط معناتها طاقاتنا ولادنا ما نحبوهمش يخرجوا نحبهم يقعدوا في تونس ونحبهم يفيدوا تونس ويفيدوا العالم الكل من هنا من بلادنا ما عادش كي نحاسين
2: بالكلمه
1: اكبر منكم شويه
2: لا الحقيقة أنا ويسال تشاركنا في حاجة مهمة على الأخر اللي احنا محبوش غربة جملة وقلنا اللي بلادنا هي اللي قراتنا ووصلتنا للبوان اللي احنا حابين عليه بعد مش نخدم في بلاد أخرى على خل نعطيها أنا المجهودات متاعي مش نحسنها
1: هذي حكيتو فيه
2: حكينا فيه برشا وقرينا بعضنا في رادس
0: وعنا عم خوجي يونكم إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي وصحكم الحقيقة أنا بدي فرحانة لاستقبلكم لأنه أعطيتوني هكا برشا موجات إيجابية وأنا في حاجة موجات إيجابية. كصحفيين نحن نتبع في الشأن الدولي والمشاكل متاع العالم والحروبات، فكي جيتوا أنتم هكا قدامي تحكيوا على الطموحات والمستقبل وكيفاش تحاولوا أنكم تحسنوا وتستفيدوا وتتعلموا تخدموا تصنعوا تكتشفوا تقراوا، فأعطيتوني برشا موجات إيجابية إن شاء الله تكون وصلت للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. جي نحكي شوية على المؤطرين متاعكم وأساتذتكم اللي أكيد معناتها باش توصلوا أنتم مع هكايا باش تحكيوا بالإيجابية هذية وبالروح هذي، أكيد فما ناس تأثر فيكم وأساتذة وراكم. جي نحكيوا عليهم شوية
0: كبيرة
1: شكونهم ساعة سميهم لي سمينا اللي أمبرسيونون اللي برشا أثروا عليكم في ليزاتولي في البريباراسيون في التحضير، شكون اللي أثروكم شكون تلهوا بيكم؟
0: مدام إنس بوستة نوجه لها تحية كبيرة، مدام لبنى زايدة نوجه لها تحية كبيرة،
2: مدام بسمة زيد الموشي
0: الحقيقة الكل
2: قراتنا تي بي ميكانيك دو سول تريز امبورطون على الاخر للسول نتاعنا
0: لي بروف نتاعنا اللي في زيت راد زيد يعطيهم الف صحة.
2: انا دو جاكم شنو نقول لك اسكو نجم نشكرهم هما
1: اشكر ناس كل
2: خاطرين التوجيه بالانسيت، اما بالحق حتى زيت راد علمتني برشا برشا برشا حاجات وهي اللي حبتني اكثر في الدومين. انا كنت نحب الحقيقة انفورماتيك، كان شوا نتاعي ثاني جيني سيفيل وكيف مشيت لها الحق في زيت راد زدت حبيتها اكثر اتخافيغ لي بروف اللي فيها كل شيء بالحق يعطيهم ألف صحة. وزيد كي دخلت لونسيد زدت حبيتها أكثر لانجينيوري في الجيني سيفيل بالحق يعطيهم ألف صحة. نشكر برشا زيدا مدام إيناس بوستة على المبادرة المزيانة هذه متاحة باش نظمت لنا هاك اليوم العلمي المفتوح اللي كان مميز لنا الكل وإن شاء الله استفادوا منه زملائي الطلبة الكل وحتى زيدا كافة الإطار التعليمي بالمدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس
0: وكافة الإداريين زيدا
2: وكافة الإداريين
1: الناس زيدة. الكل
2: الناس الكل يعطيهم ألف صحة.
1: باهي نحكي معكم شوية في الجزء الأخير من حصتنا على التظاهرة هذية.
2: بالحق لازمنا نحافظوا على المحيط متاعنا هنا احنا وتشوفوا نورمالمون ان شاء الله نشجعوكم احنا كيفاش قاعدين نخموا هكا ونشجع برشا اي زملائي طلب الكل اللي يعرفوا فما ان جورني كيما هكايا والا اون جورني كيما هكايا والا اي حاجه تنجم تفيدهم بعد الانتيغم يمشي ويحضروا ويستفادوا
0: كيما يعملوا دي فورماسيون
2: يدخلوا في لي كلوب يحاولوا يتفتحوا مش كان نقرا كهو ده مش كان تقرا كهو يعني حتى فكرك طوره زيادة كهو ان شاء الله في لي زيتيسيون القادمين من الجورني هذيا نزيدوا نستفيدوا اكثر من من الحكايه هذه الكل
1: ان شاء الله. شكرا لكم يعطيكم الصحة. شادة بن عبودة سنة أولى هندسة مدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ووصال الجندوبي زادة زملاء وبينومات ويقرأوا مع بعضهم إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله مهندسين كبار إن شاء الله ونشوفوا إنجازاتكم تكون في مستوى تطلعاتكم وأحلامكم وطموحاتكم وتكونوا معناتها فخر وسند لبلادكم في المستقبل. يعطيكم الصحة
2: نورتونا. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو على الاستضافة.
1: مرحبا.

0: الثقافة الإيكولوجية.
1: زينا متواصلين معكم في برنامج الثقافة الإيكولوجية، نحكيه على عدد من الباحثين التونسيين بالتعاون مع البنك الوطني للجينات وبدعم من جيت جينوم، ندوة صحفية تمت في مقر البنك الوطني للجينات بتونس للكشف عن التسلسل الجيني الكامل لصنفين قديمين من القمح الصلب في خطوة تهدف إلى تثمين الموروث الجيني الزراعي وتعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي. إذن هذه الندوة مهمة ومهمة جدا. حكينا على الجينات مع البنك، بنك الجينات سابقا، وسنعود لهذا الموضوع في فرص قادمة. نختم حصتنا اليوم الثقافة الإيكولوجية باستراتيجية الغابات والمراعي 2050، وهي رؤية تشاركية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستديمة. نحكيوا عليها أيضا بأكثر تفاصيل في الحصص القادمة. إن شاء الله نكونوا فدناكم في هذه الحصة وأشرنا إلى أهم المستجدات في عالم الإيكولوجيا والبيئة والمحيط والتنمية المستدامة. إلى اللقاء، شكرا لزميلتي سونيا الهدياوي في الإخراج في الإعداد والتقديم، وصال الكسراوي، ملتقنا الأسبوع القادم. شهد عيبه.

0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع ويصال كسراوي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
6: فيلوسوفيا،
8: فيلوسوفيا.
9: Penser, c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
6: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
8: هشام المسعودي،
10: مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية مرة كل أسبوع. هنا هشام المسعودي يحدثكم ويتمنى لكم استماعا جيدا لهذا البرنامج. لاقتراب برنامج امتحان البكالوريا، قررنا أن نخصص على الأقل حصتين أو أكثر لمساعدة تلامذتنا الأعزاء لاجتياز امتحانهم، ولذلك أردنا أن نستدعي من خيرة أساتذة الفلسفة في المعاهد الثانوية ليُنيروننا ولينيروا طلبتنا الأعزاء لفهم الإشكاليات، وخاصة لتبسيطها ولجعلها في متناولهم للقيام لتمكينهم من القيام بامتحاناتهم في ظروف طيبة. ضيفنا اليوم هو صديق عزيز لم ألتقي به منذ سنين طوال، كنا مع بعض في الجامعة التونسية لكنني أخذت طريقا وأخذ طريقا آخر، وشاءت الصدف أن نلتقي. هو الأستاذ محسن الشابي. الأستاذ محسن الشابي هو أستاذ متمرس في تدريس الفلسفة، هو أستاذ مبرز ونعرف ما قيمة التبريز في التكوين الفلسفي، وهو الآن أستاذ في معهد بورقيبة النموذجي بتونس، أي أنه يؤطر ويدرس خيرة تلاميذ تونس، فهو متمكن من هذه المواضيع بطريقة جيدة. أذكر دائما بالاستراتيجية الكبرى لبرنامج فيلوسوفيا، هو أولا أنها تطرح الإشكاليات الفلسفية بعمق، يعني لا وجود لترذيل ولا وجود لتبسيط ممل لهذه الإشكاليات، بل هناك عمق وفي نفس الوقت يجعل ذلك العمق في متناول المستمع العادي، فهو ليس برنامجا مختصا لكنه ليس كذلك برنامجا مرتذلا أو يريد أن يبسط الأمور إلى حد أن تفقد عمقها. مرحبا بك أستاذ محسن الشابي. مرحبا بك.
11: أهلا سي هشام، فرصة طيبة أولا باللقاء بك بعد أكثر من 40 سنة تقريبا، وفي نفس الوقت فرصة طيبة للقاء بتلاميذنا الذين نحاول قدر الإمكان أن نساعدهم على أولا التمرس بالتفكير الفلسفي، لأنه هذا بالنسبة لي أهم من الامتحانات. الفلسفة هي طريقة وجود أكثر منها مجرد معلومات أو أفكار نتعلمها ثم نعيدها، يعني يجب أن نحرر الفلسفة من منطق البضائع إن صح التعبير، أن هناك معلومات نحاول أن نرجعها بأمانة لصاحبها، يعني الأستاذ الذي قدمها. أنا دائما أرفض هذا التعامل مع كل المواد ولكن بشكل خاص مع الفلسفة التي وجدت لكي تعلم البشر عمق التفكير وعمق الوجود وكما قلت سي هشام تجاوز كل الأشكال السطحية والوضاعة إلى غير ذلك. إذن ما سنحاول أن نقوم به هو في نفس الوقت

0: سنين مضت، منذ سنين اخترناها لأن أساتذتنا في التعليم الثانوي بثوا في نفوسنا أو في عقولنا العمق التفكير الفلسفي ومدى جدواه في فهم الإشكاليات الكبرى. فنحن متفقون اتفاقا كاملا، ونرجو أن يفقه طلبتنا والأولياء خاصة يفقه أن درس الفلسفي ليس درسا هكذا يمتحن فيه الطالب أو التلميذ هكذا، بل هو درس يزرع في التلميذ الفكر النقدي والفكر النظري والفكر العملي كذلك. عموما نعرف أن الإشكاليات الكبرى التي تؤثث برنامج الفلسفي إشكاليات متعددة، وهناك فوارق بين برنامج الفلسفة لطلبة العلوم وبرنامج مختلف لطلبة الأدب. نحن سنحاول أن نقوم بمراوحة عبر جولة عبر هذه الإشكاليات، وننطلق أساسا من الإشكالية الأولى أظن أنها التي تشغل الطلبة، هي إشكالية الإنية والغيرية. ونحن لا يجب أن نكون متفلسفين بالفعل لنفهم أن هناك بون بين الأنية والغيرية، لكن هناك علاقة تواصل بين هذا وذاك. فلو سمحت أن نقدم للطلبة الأمور بأشياء بالتبسيط ثم نذهب نحو العمق. فما هو السؤال الأساسي؟ لأننا نعرف أن كما قلتم أن المهم ليس في شحن المعلومات، بل في دخول الإشكالية انطلاقا من سؤالها الأساسي ثم كيفية الإجابة عنها. فما هو الإشكال الأساسي الذي تمثله هذا الثنائي الذي هو الإنية والغيرية؟
1: نعم، ما يطلب من التلميذ عموما هو أن يحول المفاهيم إلى إشكاليات. يعني نلاحظ أن المحور الأول هو محور ينبني على علاقة بين مفهومين، مفهوم الإنية من ناحية ومفهوم الغيرية. فكرة الإنية إذا أردنا أن نبسطها يمكن أن تؤول بمعنيين، إما ما يحدد ماهية الإنسان بشكل عام، عندما نطرح سؤال ما الإنسان أو من هو الإنسان، فإننا نحاول أن نحدد ما به يكون إنسانا وما به يتميز عن غيره من الموجودات. إذن هذا المعنى الأول لعبارة الإنية. عبارة الإنية ابتداء من ديكارت أصبحت تحيل إلى فكرة الأنا وليس الإنسان بشكل عام. يعني هناك انتقال من التفكير في الإنسان بشكل عام إلى التفكير في ما يحدد الأنا، أي ما يجعل الأنا ذات متميزة عن غيرها من الذوات. فأعتقد أن المشكل هو علاقة بين بعدين، الإنسان في مقابل ما هو لا إنساني حيواني أشياء مادية، أو الأناء في مقابل الغير الإنساني يعني ذات الآخر.
0: جميل جدا، وهذه مدخل جميل إلى هذه الإشكالية. يعني أننا إذا أردنا أن نتعقل أو نفهم إشكالية الأنية، هناك على الأقل تمفصل الأول هو أننا ذهبنا من فكر يسأل السؤال حول ماهية الإنسان إلى سؤال آخر مع الحداثة، وذكرتم ديكارت، هو تحولنا من إشكالية الإنسان إلى إشكالية الذات.
1: نعم.
0: مثلا كنا نتصور أن الإنسان هو حيوان لكنه يتميز على الحيوانات بالعقل أو باللغة. فهل يمكن أن نقف بعض الشيء على هذا التحديد الكلاسيكي القديم حول الإنسان؟
1: التحديد الكلاسيكي إذا أردنا أن نبسطه نستطيع أن نسميه التحديد الجوهراني للإنية. لأنه يحدد مفهوم الإنسان انطلاقا من مقاربة ميتافيزيقية تنبني أساسا على التمييز بين النفس والجسد.
0: جميل.
1: يعني هناك مقاربة ميتافيزيقية اشتغلت على مفهوم الإنسان انطلاقا من ثنائية النفس والجسد. فعندما نعود إلى أفلاطون نجده يتحدث عن الجسد باعتباره شيئا وضيعا، ويتحدث عن الجسد باعتباره سجنا أو قبرا للنفس، ويعتبر أن إنيتنا لا تتحقق من خلال وجودنا الجسدي، بل على العكس من ذلك الجسد يعيق إمكانية تحقق الإنية. أي أن الإنسان إذا كان سجين جسده فإنه يفقد قدرته على أن يكون إنسانا وينحط تقريبا إلى المنزلة الحيوانية.
0: فنتذكر مثلا محاورات أفلاطون لما أرسطو يسألونه عن ماهية الإنسان أو ماهية الحب، يقول أن كل هذه المصطلحات الكبرى لا تتعلق بالجسد، فالجسد كأنما هو سجن للنفس ووجب أن يتحرر منها ووجب أن ينظر إلى ما بعد الجسد. فالإنسان يتميز، نفسه تتميز عن جسده. ثم ثانيا هو ككل يتميز عن الحيوانية بشيء من المعقولية أو بالخطاب.

0: ما نسميه الحيوان العق انيمال راسيونال.
1: وي.
0: انيمال راسيونال يعني انه كائن يتكلم ويتعقل في نفس الوقت.
1: نعم، وكأنه في نهاية الامر بالنسبه لافلاطون انسانيتنا تتحقق عبر مقاومه ما هو لا انساني فينا، وهو البعد الحيواني ان صح التعبير، البعد الغرائزي. وفكرة التدرب على الموت عند أفلاطون تفهم داخل هذا الإطار.
0: جميل جدا. فنذكر تلاميذنا الأعزاء أن التحديد الأولي لتبسيط الأشياء ثم لوضعها في إطارها، إشكالية الإنية والغيرية تنطلق من أمرين اثنين. الأمر الأول هو تحديد ماهية الإنسان، ماهيته. فقلنا أن ماهية الإنسان في الفكر القديم أو حتى الوسيط، فكرة الإنسان هي أنها أن الإنسان تحديده ليس في جسديته، ليس في جسده، بل فيما وراء جسديته، أي نفسه. وقلنا أن النفس دائما في خصام، وكأنما هناك خصام بين النفس والجسد. الإنسان تتحقق إنسانيته لما يتحرر من هذا الضغط الذي يفرضه الجسد. فهذا التحديد الأول. ثم الإنسان من جهة أخرى كما قلتم، الإنسان يتحرر كذلك أو يتصدى إلى كل ما هو حيواني فيه، أي الغرائز والأشياء، لكي تتجلى ماهيته كما يجب أن تتجلى. فهذا التحديد الأول. وإذا ذهبنا إلى التحديد الثاني الذي أتى، وستذكرون طلبتنا الأعزاء بالتحديد الثاني، كيف مررنا من إشكالية ماهية الإنسان وحصرت إشكالية الإنسان في إشكالية الذات.
1: نعم، هو عندما نعود إلى كوجيتو ديكارت، عندما يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، نجد أن المسألة أصبحت تتعلق بمفهوم الأنا لا بمفهوم الإنسان. ديكارت لم يقل الإنسان يفكر إذن هو موجود، استعمل صيغة الأنا، وصيغة الأنا تبدو حديثة نوعا ما في الخطاب الفلسفي. يعني عندما ندرس ديكارت نجد من ناحية نوع من القطيعة مع الميتافيزيقا القديمة، ولكن في نفس الوقت نوع من استمرارية هذه الميتافيزيقا في شكل آخر.
0: صحيح.
1: كتاب ديكارت سمي التأملات الميتافيزيقية، إذن ديكارت بقي يقارب المسألة ميتافيزيقيا، لأنه في نهاية الأمر من ناحية أحدث مفهوم الذات أو مفهوم الأنا، ولكنه بقي ميتافيزيقيا بما أنه بقي يحدد الأنا انطلاقا من ثنائية الجوهر المفكر والجوهر الممتد، التي تحيل في نهاية الأمر إلى ثنائية النفس والجسد. فالنفس بالنسبة لديكارت تعريفها هو أنها جوهر مفكر، الجسد حدده كجوهر ممتد وحدده كآلة. إذن بقي في مقاربته لمفهوم الأنا ميتافيزيقيا بما أنه بقي يتحرك داخل ثنائية النفس والجسد، أو ثنائية الجوهر المحدد لإنيتنا، وما هو مرتبط بنا عرضا وليس محددا لجوهرية الإنية. إذن اللحظة الديكارتية كما قلنا هي لحظة فيها من ناحية نوع من القطيعة، ولكن فيها من ناحية أخرى نوع من الاستمرارية.
0: لي فكرة وأعرضها أمامكم لتعقلها بعض الشيء، وهي أن لأول مرة تمكن الإنسان من تحديد ذاته بذاته انطلاقا عن عملية تجريدية وهي عملية الشك، فحدد نفسه كذات. قبل ذلك، قبل ديكارت، كنا نحدد الإنسان على أساس أنه حيوان، فنقول ما الإنسان؟ حيوان لكنه يختص بالسياسي
1: أو عاقل أو ناطق أو لغيره،
0: فجوهره ليس عنده، ليس في ذاته، بل يستمده من الحيوانية. في الأنظمة اللاهوتية الدينية نقول من هو الإنسان؟ الإنسان هو مخلوق من المخلوقات. يعني إذا أردت أن تحدده أسأل الخالق، لأن تحديد الإنسان موجود في خالقه. أما مع ديكارت فكأنما عملية التفكير التي عملية الشك التي تنوي بناء معقولا للعلوم الحديثة بعد الثورة العلمية، فكأنما تلك العملية التجريدية التي بناها الإنسان بنفسه حول التساؤل حول الحقائق الأشياء، الشك حول الموجودات، حول الأحاسيس التي تؤدي من المعرفات، وصل الإنسان هكذا، وصل إلى ذات مقابل موضوعات. فأعتقد أن تحديد الذات، تحديد الذات هو أصبح شيئا أولا إنسانيا بشريا معقولا عبر عملية التعقل. ثم أصبح الذات، الأنا كما قلتم، الذات أو الأنا أصبحت مقابلها هي عالم الأشياء أو عالم الموضوعات. ما رأيك في
1: ما قلته؟ مهم جدا في فهمنا لديكارت، لأنه في نهاية الأمر كما قلت سابقا أنه ديكارت هو في نفس الوقت قطيعة واستمرارية. هذه القطيعة نستطيع أن نعمقها أكثر عندما نشتغل على مفهوم الذات عند ديكارت. الشك نفسه عندما نقرأ الشك الديكارتي يمكن أن نقرأه انطلاقا من سجلين. أولا سجل أستطيع أن أسميه إبسيمولوجي، لأنه ديكارت في نهاية الأمر أراد من خلال الشك أن يجد ما يسميه نقطة الارتكاز الصلبة التي يستطيع انطلاقا منها أن يبني معارف موثوق بها. ديكارت كان يبحث عن ما يسميه نقطة أرخميدية يستطيع انطلاقا منها بناء معارف يقينية موثوق بها، وهذا هو البعد الإبسيمولوجي للشك عند ديكارت. ولكن بالنسبة لي أرى أن شك ديكارت فيه أيضا بعد تحرري،
0: صح،
1: بمعنى كأنه ديكارت عندما يقول بما أننا كنا أطفالا قبل أن نكون راشدين إن صح التعبير، كان يعني بذلك أن الذات كانت مسلوبة من قبل الآخر في نهاية الأمر. الأنا فاقد لإنيته بما أنه منصهر في ما يسميه هايدغر فيما بعد دكتاتورية الهم، يعني السلطة التي يمارسها الآخرون على ذواتنا. إذن ديكارت من خلال الشك أراد أن يستعيد ذاته التي سلبت من قبل الآخرين، لأنه في نهاية الأمر الأنا عندما يكون مجرد نسخة للآخرين يكون أنا زائف. نيتش يقول أنه مجرد أنا لغوي فقط وليس أنا بالمعنى الأنطولوجي الكلمة، يعني ما يجعلني ذاتا متميزة عن غيري من الذوات. لأنه إذا أردنا أن نعرف ماذا نعني بالذات أو بالأنا، هي هذا الكيان الذي يتميز أساسا بفكرة عبر عنها هايدغر بدقة، هي فكرة أصالة الوجود. الأنا ليس مجرد وجود، هو كائن يكون أنا عندما يرتقي إلى مستوى أصالة الوجود.
0: جميل، جميل جدا.
1: وهذا الارتقاء إلى أصالة الوجود يقتضي الشك بما هو فعل تحرري من ما يسميه هايدغر بديكتاتورية الهم.
0: جميل جدا، هذا عميق بالفعل. أننا ذهبنا من ديكارت ولنبين أن هناك تواصل بين فكر ديكارت والفكر ما يسمى ما بعد الحداثي، فكر هايدغر. لكن نريد أن نضع أفكارا واضحة وبسيطة وعميقة في نفس الوقت أمام الطلبة.
1: نعم.
0: الأنية هي اكتشاف ديكارتي محض انطلقت من انطلاقا من عملية الشك.
1: نعم.
0: لها بعد علمي معرفي كي لا نقول إبستيمولوجي، ولها بعد أنطولوجي يعني الذات والغير. الأنا أو ما الذات، أنت روحت بين استعمال المصطلحين. الأنا أو الذات هي أصبحت الآن مقابل الغير. هل فهمتك جيدا؟ يعني كيف مررنا، نريد أن نمر من الأنية إلى المصطلح الثاني الذي هو الغيرية.
1: إذا أردنا أن ندمج فكرة الغيرية نستطيع أن ندمجها أولا بالمنظور الإفلاطوني. الغيرية هي بالنسبة لإفلاطون كل ما يمنع الأنا من أن يحقق أنيته. فالجسد يمكن اعتباره غيرية بما أنه ليس ما يحدد أنيتي. فعبارة الغيرية في نهاية الأمر هي عبارة ليس لها معنى في ذاتها. عندما نقول في العربية الغير أو المغاير نعني فقط ما هو مختلف. لذلك عندما أقول الأنية والغيرية فإن عبارة الغيرية تعني ما هو مغاير للأنية. إذا أردنا أن نعود إلى التدقيق اللغوي للكلمة، ما هو مغاير للأنية يمكن أن يكون إما لا إنساني أو إنساني.

0: عدنا بعد هذا الفصل الغنائي مع الأستاذ محسن الشابي أستاذ الفلسفة في برنامج فيلوسوفيا الذي يهتم كما قلنا هذا الأسبوع بالإشكالات الكبرى التي يتعرض إليها طلبة البكالوريا. فمرحبا بك من جديد أستاذ.
1: أهلا وسهلا.
0: الغيرية هل يمكن أن نعتمد كلمة الآخر أو لا؟
1: مثلا بالنسبة لي أعتبر أن هناك غيرية مثلا لا إنسانية. الطاولة ليست أنا. الأشياء المادية ليست أنا. الحيوان يختلف عن الإنسان. إذن هنا نتحدث عن غيرية لا إنسانية. لكن عندما نحدد الغيرية الإنية انطلاقا من مفهوم الأنا وليس الإنسان يصبح الغير هو غيرية بالنسبة لي. وهنا نميز بين استعمال عبارة الغيرية واستعمال عبارة الغير. الفرنسية ثم فرق بين أوتر وأوتر بي.
0: والآخر مفهوم الآخر.
1: عبارة الآخر يمكن أن سياقيا أن تفهم وفق سياق معين. مثلا عندما أقول الآخر أستطيع أن أعني بذلك كل ما هو مغاير للإنسان. وأستطيع أن أستعمل الآخر لما هو إنساني دون أن يكون أنا. مثلا سارتر عندما يحدد الآخر يقول الآخر هو الأنا الذي ليس أنا. يعني عبارة الآخر يمكن أن تفهم في معنى شامل على أنها كل ما ليس إنساني، ولكن في سياق معين يمكن أن تعني الغير، وعبارة الغير تحيل دائما إلى الآخر الإنسان.
0: نعم. لو سمحت أستاذ لكي نجعل نتصور أن الطلبة أمامنا يريدون ضبط هذه المصطلحات الغزيرة التي عرضتموها، على الأقل أن نذكرهم بنقاط بسيطة. لما يطرح أمامهم أو تطرح أمامهم إشكالية الإنية والغيرية، فما هو المسار المنهجي الذي وجب أو تقترحه عليهم لكي يطرحوا هذه الإشكالية؟ مثلا سؤال ما الإنية والغيرية، فالتمشي الذي يعتمده الطالب، لأن نعرف أن صعوبة الأمر عند الطلبة هي تحرير هذه المشاكل ووضعها بطريقة منهجية ومفصلة. فما هي المنهجية التي تقترحها أو عرض على الأقل عرض المسألة؟
1: إذا أردنا أن نختزل نوعا ما كما قلت هشام دون أن نفقد العمق الضروري للتفكير الفلسفي، يمكن أن أختزل المسألة عموما في مقاربتين. مقاربة تعتبر أن الإنية تحمل حقيقتها داخل ذاتها وأنها لا تحتاج إلى الغيرية لكي تتحدث. مثلا ديكارت نعود إليه في هذه النقطة بالذات يعتبر أن الأنا لا يحتاج إلى كل ما يوجد خارج ذاته لكي يدرك ذاته، فيكفي للأنا أن يفكر في ذاته حتى يدرك كينونته أو ماهيته أو ما يحدد إنيته. لذلك ديكارت عندما شك في وجود جميع الموجودات أثبت وجوده كأنا مفكر، مما يعني أن وعي بوجودي كأنا ليس مشروطا بالغيرية. إذن المستوى الأول في المعالجة هو الإنية التي تستبعد الغيرية والتي تعتبر أن حقيقتها كامنة في ذاتها وأنها لا تحتاج إلى أي غيرية لكي تتعين أو لكي ترتقي إلى مستوى إدراك ماهيتها.
0: أما في المقاربة الكلاسيكية القديمة هي تقريبا نفس الشيء،
1: هو تقريبا
0: أن
1: نفس
0: ماهية الإنسان تتحدد بعزله لكل ما هو حيوان فيه.
1: نعم.
0: فهناك التواصل بين
1: كأنه معناها الإنية سواء عند أفلاطون ولا عند ديكارت بقات ديما تتحدد انطلاقا من جوهر يوجد داخل الإنسان.
0: جميل جدا، جميل جدا. على الأقل يمكننا أن نحوصل هذه الفكرة بهذه الطريقة.
1: نعم.
0: فننصح تلاميذنا الأعزاء عدم التبعثر، عدم ذكر الأفكار هكذا بدون منهج. فسؤال الأنية والغيرية يتمحور عبر على الأقل حقبتين. الحقبة القديمة التي تعتبر أن ماهية الإنسان هي في ذاته ولا تتحقق تلك الماهية إلا متى استبعد أو ناظر أو حرر نفسه من كل هذه العوامل.
1: نعم.
0: الجسد وغيره.
1: بالضبط.
0: والمفهوم الثاني الذي ورد مع الثورة العلمية الذي أصبح فيه الإنسان هو ذات، لكن هذه الذات كذلك لا توجد ولا تكتشف نفسها إلا لما تضع بين معقفين كما يقول هوسيل كل العالم الخارجي والأحاسيس هكذا تبرز الذات. ففي كلتا الحالتين الذات أو الإنسان قديما يتحقق عبر تحرره إما من العالم الخارجي أو من التحديدات التي تسلب منه هذه الهوية.
1: بالضبط.
0: الآن لو سمحت نخرج إلى فاصل قصير
1: نعم.
0: لكي نميز بين المصطلح وغيره.

0: لنمر إلى المصطلح الثاني.
1: هو سي هشام لحظه قبل ما نمشيو للثاني، هذا اعطينا الفولي الاول نتاع المساله اللي هي النيه التي تحمل حقيقتها داخل ذاتها. الوجه الثاني للمشكل هو المقاربات التي لم تقم قطيعه بين النيه والغيريه، واعتبرت ان النيه تتحدد علائقيا ولا تتحدد جوهرانيا.
0: جميل جميل جدا. إذن أستاذ الشابي، ما هي الغيرية وكيف يمكن في الفلسفات الحديثة أن تحدد النية بطريقة علائقية؟ لنا 10 دقائق لكي نبحث في هذا الإشكال.
1: نستطيع أن نقول أن ما تغير في معالجة يعني المشكل هو تجاوز الاعتقاد في أن الإنسان أو الأنا هو كيان يحمل كما قلنا حقيقته داخل ذاته، للتأكيد على أن النية في نهاية الأمر هي علاقة أكثر مما هي جوهر. يعني في نهاية الأمر ما يحدد ذاتي هو مجموع العلاقات التي أقيمها مع ما يوجد خارج ذاتي،
0: ليس بالضرورة الإنسان الآخر كإنسان.
1: نعم.
0: بل
1: حتى علاقتي بالأشياء. ابتداء من هيجل بدأنا نتبين أن الأنا عندما يغير العالم المادي عن طريق العمل يجسد ذاته في الأشياء ويتموضع في العالم الخارجي، فيصبح بإمكانه أن يرى ذاته متجسدة في مرآة منتجته. بهذا المعنى أصبحت الذات عندما تتخارج عن ذاتها وتتجسد في العالم تستطيع أن تكتشف ذاتها من خلال ما أنجزته، لا انطلاقا من جوهر كامن داخل ذاتها. هذه المسألة عمقها أيضا هيجل عندما اعتبر أن الوعي بالذات يشترط فكرة انتزاع اعتراف الآخر بنيتنا. الفينومونولوجيا فيما بعد انبنت على فكرة الأنا بما هو وجود في العالم. être c'est être dans le monde et être dans le monde c'est être avec les autres. في نهاية الأمر لا أستطيع أن أحدد ذاتي إلا من خلال العلاقات التي أقيمها مع الأشياء أو مع الآخرين.
0: فالعالم الخارجي لم يعد حاجزا للنية.
1: نعم.
0: بل أصبحت النية لا تحدد إلا داخل العالم.
1: نعم. النية أصبحت تتحدد انطلاقا من مجموع العلاقات التي تقيمها سواء مع العالم في معناه المادي أو مع العالم الإنساني، يعني مع غيرها من الذوات. وأصبحنا هنا أمام رؤية جديدة لا تقيم قطيعة بين النية والغيرية، بل تعتبر أن النية يمكن أن تتضمن الغيرية بداخلها. فداخل الأنا هناك الغير. مثلا عندما نعود إلى التحليل النفسي الفرويدي، ما يسميه فرويد الأنا الأعلى هو في نهاية الأمر حضور الآخر داخل الأنا في شكل سلطة أو إذن رقابة أخلاقية. إذن لم يعد هناك حاجز أو قطيعة أو مسافة بين النية والغيرية، بما أن النية تتشكل انطلاقا مما هو مغاير لذاتي، ويمكن أن تحمل ذاتي ما ليس ذاتي في مكوناتها الداخلية.
0: جميل جدا. يعني أن العلاقة الثنائية، الثنائيات النية والغيرية، لم يعد هناك فاصل بين النية على جهة والغيرية على جهة أخرى.
1: نعم.
0: وكأنما العلاقة هي علاقة تصادمية.
1: نعم.
0: بل أصبحت العلاقة تكاملية إلى حد أن يمكن أن نقول أن هذه الثنائيات اندثرت.
1: نعم.
0: بطبيعتها.
1: نعم.
0: جميل جدا. فهذا هو الأساس.
1: نعم.
0: نحن انساب الحديث، والحديث عذب معك صديقي.
1: شكرا أستاذ
0: الشابي. انساب بطريقة سلسة.
1: لم نشعر بالزمن،
0: لم نشعر بالوقت الذي يمر بسرعة كبيرة. أطلب منكم لو سمحتم أن نلتقي مرة أخرى الأسبوع القادم لكي نتواصل نبحث في الإشكاليات الأخرى التي تهم طلبة البكالوريا. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ.
1: العفو.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام. هذا هشام المسعودي من إذاعة تونس الثقافية في برنامج فيلسوفيا. نلتقي الأسبوع المقبل لنتعقل بعض الإشكاليات الأخرى ولفهمها، طبعا باستضافة الأستاذ الشابي من جديد. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: جماليات.
7: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
8: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا اليوم، لقاء متجدد من برنامج جماليات مع ضيف جديد في هذه الفترة الرمضانية. وضيفنا اليوم تجشم عن التنقل من مدينة المنستير، وحين نقول مدينة المنستير ونحاول أن نتحدث عن بشائر الفن المعاصر، أكيد سنذكر الصديق والزميل محمد سامي بشير والفنان المتألق. سي محمد، مرحبا بك.
9: مرحبا بك أحلام. مرحبا بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية ومستمعي برنامج جماليات. أسعدت كثيرا بهذه الاستضافة.
8: يعيشك سي سامي، مرحبا بك. بالعكس، أنت تثري ربما هذه المساحة، ونتشرف بلقاء معك اليوم. هذا اللقاء الذي سيحوم حول ربما أهم ما أفادت به تجربتك التشكيلية في مجال الإبداع، نقوله خلينا نقوله الإبداع الفني الراهن، وهي تجربة حقيقة شيقة وتجربة جميلة وتجربة تشرف، لأنها اتسمت بكثير معناها من الجدية والتغير على مستوى الزمن. لأننا حين نقول سامي بشير نقول ذلك الفنان الذي انطلق من تجربة الرسم، وها نحن اليوم نجده في مجالات أخرى، والتجربة تتطور وتنفتح على الفضاء وعلى غيره من المسائل ربما والرؤى التي معناها حادت بالتجربة عن منطلقها الأول. خلينا نقوله إذن البداية ستكون معناها في محاولة التحاور معك حول تجربة الممارسة الفنية التي أصبحت فيها، دعني أقول، منساقا طوعا نحو المعاصرة. سي سامي، نحاول في البداية سي سامي تعريف المستمعات والمستمعين على محمد سامي بشير، لأننا في هذه المساحة عادة ما نترك المجال للفنان ليقدم تجربته ويقدم معناها السيرة الذاتية متاع مسارك التكويني، مسارك الأكاديمي ومسارك الفني ربما.
9: شكرا أحلام. في الحقيقة أنا يعني فنان تشكيلي أصيل مدينة المنستير. تم درست في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس.
8: قبل ذلك سي سامي،
9: قبل ذلك كنت طفلا يانعا وكنت أهوى الرسم، وكنت ما ألبث أن أزور جدي وهو كان مشرفا عن متحف مدينة المنستير بالرباط، وكنت شغوفا بالنظر إلى بعض قطاعه، خصوصا بعض المنمنمات الفارسية والمنمنمات العربية التي كانت معروضة آنذاك.
8: يعني المسألة متخفية، معناها من أصلك سي سامي موجود عندك هذه البذرة وعندك هذه النظرة ربما إلى العالم بطبيعة أخرى. بطبيعتك أنت منذ الطفولة ترعرعت في ثنايا، خليني أقول، أو بين أرجاء متحف الجد.
9: بالفعل كنت أحب كثيرا الرسم ككل الأطفال طبعا، وكنت قد نشأت في فكرة أن أكون يوما ما رساما، وكان الوالد يشجعني على ذلك، وأنا أستغرب إلى الآن موقفه، لأن في تلك الفترة نتحدث يعني في الثمانينات لم يكن من السهل أن نشجع الأطفال ليمارسوا هواياتهم، خصوصا منها الرسم. فكان الوالد ينظر إلى الرسم أو ما أرسمه بعين شغوفة، بنظرة كلها انبهار، ويستقرئ فيما أرسمه أشياء لم أكن حتى أقصدها. فهذه المرحلة الطفولة، مرحلة الطفولة كانت بالنسبة لي مهمة جدا، لأنها فيها شيء من العمق الذي يعاود في كل مرة حضوره فيما أنتجه حتى إلى الآن.
8: أي تأثيرات البيئة والمناخ، ومعناها أكيد باش يكون عندها أثر على التجربة وعلى الفكر وعلى الرؤية وعلى تكوين شخصية الطفل، وخاصة أنك ذكرت أن الوالد كان يشجعك في الثمانينات، لأن الموجة في تلك الفترة ربما هي دراسة العلوم ومناهج العلوم وما إلى ذلك من الطموحات، طموحات الأداء.
9: حقيقة كان ذلك، وتسنى لي أيضا أن أقوم بمعرض في سنوات 84، كان ذلك حين ذلك عمري لا يناهز 12 سنة، في الفترة البورقيبية تقريبا، يعني قبل 84 نتحدث عن 84. فكنت أجمع هذه الرسومات وكنت أهتم بها وأطيرها، وكنت شغوفا حتى أنني تعرفت على البعض من أساتذتي اللاحقين طبعا في المدرسة قبل

0: هذا الانخراط ربما في الساحة الثقافية تحولت إلى بطبيعة الحال مجال لا باسيون بتاعك اللي هو التوجه نحو الفنون الجميلة هكا.
1: بالضبط،
0: أي
1: ولم أكن أرى نفسي في مجال آخر في حقيقة الأمر سوى الفنون الجميلة.
0: بالحق.
1: يعني هذيك هي يعني ديستيني بتاعي، معناتها كنت معناتها قد قررت ذلك، ولا أرى نفسي في اختصاص آخر عدا الرسم والفنون الجميلة التي هي حلمي منذ الطفولة ومنذ النشأة.
0: يعني الدخول كان عن وعي، خليني نقول
1: كان عن وعي وعن رغبة وعن حلم قد راودني منذ النشأة. وفي الحقيقة يعني محطة الفنون الجميلة كان حينها هناك فقط مدرسة واحدة، هي مدرسة الفنون الجميلة بتونس. لم
0: بتونس
1: يكن هناك
0: بيرسادو.
1: بالضبط، لم يكن هناك مدارس أخرى، يعني كان ذلك في فترة لاحقة.
0: أي الفروع الأخرى كلها جت معك.
1: فهذه الفترة بالنسبة لي تعلمت فيها الكثير، وهذا ليس فقط على مستوى التقنيات أو المكاسب التقنية والمعرفية، وأيضا
0: المعرفي
1: الجانب الإنساني والجانب الفكري وأساليب وطرق البحث والفكر والتعامل مع الخامات والمواد. كل ذلك كان منشأه الأول هذه المدرسة، هذه المدرسة التي تاريخها أكيد يعني
0: أكيد المدرسة الأم اللي
1: هي
0: خرجت
1: المدرسة
0: كبار
1: الأم، هي
0: الفنانين
1: المدرسة
0: في
1: الأم.
0: تونس وكانت المنبع معناها، وحتى كيف تقول توا من بعد ظهرت عديد وعديد المدارس والفروع في جهات الجمهورية، لكن تبقى المدرسة الأم عندها خصوصية كوننا احنا نحبوها وكونها في باب سيدي عبد السلام، وكونها معناها حتى الإطار العام متاعها معناها فيها منحوتات، فيها تاريخ يشهد، الجدران تشهد على تاريخ القدماء وكل الذين مروا بها سواء من المدرسين أو الفنانين أو الطلبة الذين أخذوا معناها بعد أبعاد عالمية هكا.
1: بالضبط. وعلاوة على ذلك، فإن معهد الفنون الجميلة هو يعني على خطى قريبة من المدينة العتيقة.
0: أي
1: لكنني أود أن أضيف نقطة مهمة جدا، أنني اشتغلت في الرسم وفي الحفر والطباعة الفنية أيضا على
0: أي
1: موضوع الكتاب والمنمنمات العربية.
0: متى كان ذلك؟ فترة الدراسة
1: فترة
0: بمعهد العنكبة
1: الدراسة
0: هي؟
1: أيضا،
0: أي
1: وكأن هذه المسألة قد طفت على السطح مجددا
0: في
1: في
0: تجربتك
1: تجربة
0: الأخير.
1: أكاديمية، في تجربة جامعية حاولت من خلالها أن أتعرف على خصوصيات فن المنمنمة العربية الإسلامية، ما هو مكوناتها ومؤلفاتها.
0: لتتشارك في الفكر مع أستاذنا سي الحبيب
1: سلاح
0: بيدا اللي
1: البيبي
0: نوجه
1: الذي
0: التحية
1: أثرني
0: من هذا
1: طبعا،
0: المنبر. أي
1: أوجهه التحية من هذا المنبر، فقد أفادني كثيرا في هذا المستوى، لأنه له من المعرفة الشاملة حول هذه المدارس الفنية منذ نشأتها، ابتداء من الواسطي، منمنمات واسطي القرن الثالث عشر، والتي تلازم فن المقامة، وخلافها الكثير من المنمنمات التي ذات طابع فارسي أو ذات طابع هندي وغيرها الكثير. في الحقيقة يعني كان ذلك بابا فتح لي للنظر في هذه التيمة أو هذا الموضوع باختلاف، أي أنني لم أكن منتجا لهذه الصور بقدر ما كنت أحاول توظيفها تشكيليا واستقراء أبعادها، ثم النظر في إمكانية استلهام الفكرة والنظر في عمق هذه المواد التي تنتمي إلى فن الكتاب.
0: أي أكيد سي سامي، وهذا ربما اللي نقوله احنا هنا ديما نقولها، نقول كونه الباكراوند معناها في ذاكرة الفنان وفي ذهنه ديما يرجع إلى ترسبات المعرفية وفي مجال الفنون البصرية إلى الذاكرة البصرية التي انطبعت في ذهنه سواء من خلال كما كنت تذكر في البداية تعايشك داخل أرجاء متحف الجد أو خلال معناها التأثر بهذه المنمنمات، وذي اللي كنا ديما نلاحظوه ونلقاوه

0: في أعمالك وفكل أعمالك اليوم، معناها التي تعرض اليوم من التفاصيل الدقيقة وكل الخربشات حقيقة المتقونة المتقنة التي تم الاشتغال عليها بحنكة وحبكة وحرفية كبيرة. هذه وجهة نظر خاصة، لكن هذا ما كنت أراه أنت اليوم تبوح به. بيدعنا نمر بمال الانطلاق معك في صلب ما تنجز اليوم سي سامي، خاصة ونحن نتحاور حول تجربة الممارسة، خليني نقول الإبداعية التي تقدم، ونلاحظ أنك أصبحت منساقا ونقول طوعا نحو أعمال تتسم بذاك الطابع المعاصر.
1: في الحقيقة هذه التجربة لم تكن نزعة هكذا مجانية،
0: أي تجربة،
1: إنها
0: خليني نوضح ربما المستمعات والمستمعين، تجربتك في السنوات الأخيرة، لأنك في البداية كنت تشتغل كباقي معناها الفنانين، تشتغل في مجال الرسم الفني تحديدا، و في
1: اللوحة
0: السنوات
1: المسندية.
0: اللوحة المسندية، أيوة، في السنوات الأخيرة نقول عندك 10 13 سنة تقريبا، تغيرت التجربة تدريجيا بأحجامها أشكالها طرقها أساليب الأداء كل هذا، لكن معناها كيف انسقت ربما سي سامي نحو هذا التوجه، وشنو القادح الأول أو النقطة شرارة الانطلاق اللي خلتك تتوجه في هذا الاتجاه ربما؟
1: هي الفكرة تبدأ من مساءلة اللوحة في حد ذاتها، هذه اللوحة المسندية التي طالما اعتبرناها كغرض يعرض هكذا بطريقة كلاسيكية وتقليدية، بيد أن الواقع يفرض علينا رؤى جديدة ومتجددة تحاول أن تتجذر مع واقعها ومستلزماته و إيحاءاتي. فكان منطلقي في البداية مع مهرجان قرطاج الفنون المعاصرة، حيث اقترحت مشروعا كان عنوانه
0: 2018 في الدورة
1: في
0: الأولى،
1: الدورة
0: معناها
1: الأولى كان عنوان هذا المشروع كتاب دوائر المرتحلة.
0: أي اللي أنا عندي نسخة منه.
1: فبالفعل انزحت في هذه المرحلة من الرسم منطلقه الأول إلى شيء آخر يوظف الرسم بالطبع، ولكن في نطاق يختلف تماما عن دور العرض وفضاءاته التقليدية. وحاولت من خلالك
0: تحققناش المراحل سي سامي، سنتحدث عن هذه الفضاءات.
1: فمن
0: قلنا من أهم الإشكاليات ربما مساءلة اللوحة،
1: مسألة اللوحة
0: أي
1: اللوحة ف...
0: يعني لا غوميز اون
1: لا
0: كيستيون بتاع هذه اللوحة، ثنائية الأبعاد
1: بالطبع
0: والقماشة
1: بالطبع
0: الفيزيائية العادية.
1: بالطبع. فحتى أني في أبحاثي على مستوى رسالة الدكتوراه تناولت مسألة اللوحة داخل اللوحة وخارجها، والبحث حول مسألة الإطار، وكان ذلك من خلال أعمال شخصية تعتمد على الورق والمواد الورقية والمواد النباتية.
0: وربما هذا اللي خلينا نشوفه في أعمالك الفنية، في لوحاتك، خليني نقول معناها نوع من الخروج من اللوحة، نلقاو الموج مثلا تجسيد الموج، موج البحر، ونلقاو يخرج من اللوحة يتجاوز المساحة
1: المسطحة،
0: المسطحة.
1: وهو كذلك، لأنني أعتبر أن اللوحة لابد أن تخترق الأطر النمطية وأن تخرج من الحدود الضيقة لتخترق الفضاء الخارجي وتحاول اكتشاف أبعاده الجديدة. فإذا كنا نتموقع في لوحة يعني تعيد نفسها بنفس الأسلوب والطريقة، لا يكون في ذلك فكر مجدد في الحقيقة. لابد أن نخترق هذه الرؤى المتقادمة ونحاول أن نكتشف هذه الإمكانيات التي توفرها اللوحة،
0: الإمكانيات الموجودة فينا أو التي توفرها اللوحة أو الاثنين معا سيسم.
1: أظنها الاثنين معا، لأننا عندما نتحدث عن عما ننتجه إنما نحن نتحدث أيضا عما ينبجس في خواطرنا وعما تنطوي عليه ذواتنا من أفكار وآراء وحتى أشياء قد لا نعيها لأول مرة. فاكتشاف هذه الإمكانيات التي تجعل من اللوحة مجال تجريب معاصر، مجال توظيف للخامات والمواد النباتية، والخروج بها من المساحة إلى ثلاثية الأبعاد، هذا في شيء من الاختراق للأطر النمطية، وفي بحث أيضا لهذا التحول، تحول ميتامورفوز، تحول اللوحة، يعني لو تابلو أو ميتامورفوز. ويهمني في هذا الصدد أن أتحدث عن الإنشائية الذاتية، يعني كيف أن هذه اللوحة ليست نتيجة فقط، إنما هي مسار. وهذا المسار،
0: لكن قبل ذلك سي سامي، لو نحاول نحوصل هكا ونلخص، ربما أنت أهم الإشكاليات التي تعرضت إليها في الانسياق طوعا نحو هذا التوجه هو أنك كنت تهدف إلى مساءلة اللوحة، مساءلة الإطار الفيزيائي، الانخراط في مجال التجريب والاشتغال على اللوحة من الداخل وخارج الإطار، هكا تجاوز المساحة المسطحة، اختراق هذه الأطر وهذه النمطية الإبداعية التي صرنا نراها ونشاهدها، ومعنى هذا كان عن طواعية وعن رغبة. لكن في خضم هذا الكل أنت ذكرت توظيف الخامات النباتية، كيف كان ذلك سامي؟
1: هو غريب،
0: حدثنا
1: هو
0: على أسرارك،
1: هي طبعا
0: أسرار الورشة
1: هي أنا أكتشف كما يكتشف غيري الأشياء، لأنني لا أبتدئ العمل بحتميات وآراء مسبقة، إنما أكتشف من خلال توظيف هذه المادات ما تعنيه وما تخفيه وما ترمز إليه. فكان اشتغالي على المواد النباتية انطلاقا من المساحات الورقية، هذه المساحات الورقية مع البانو أن بابي با دو بوا بين ظفرين، هي وأوراق من عجينة الخشب. ثم أن هذه الأوراق هي أوراق ذات حجم مهم، وفي هذه الأوراق هناك ترسيمات وتركيبات انطلاقا من الأغصان. هذه الأغصان متشابكة
0: اللي في فترة اللي خدمت فيها الغاميفيكاسيون هكا
1: الأطروحة. يعني هناك شيء علاقة غريبة تطفو هكذا على السطح، وتأخذني مجددا إلى فترة الطفولة والمنمنمات وفن الكتاب والرسم على المساحة الورقية. فتوظيف هذه المادة الورقية في اللوحات، هذه التنصيبات على شكل لوحات ورقية، وهذه اللوحات الورقية هي تحمل في طياتها تراكيب من أغصان الأشجار، تحملنا إلى عدة أبعاد، منها ما هو ميثولوجي كأسطورة آدم وحواء والشجرة المحرمة.
0: هذا بخصوص الأعمال التي تعرض هكا في شكلها الخارجي، قلت
1: في شكلها الخارجي وكأنها أشجار يعني متجذرة في اللوحة، ولكنها تخترقها في مستويات متعددة، تخترقها من الباطني وعلى مستوى الأطري. ثم إن هناك اشتغال حول هذه المادة التي تسائل كما كنت قد ذكرت فكرة اللوحة. فما هي فكرة اللوحة يا ترى؟ كيف يمكن أن ننظر إليها؟
0: فكرة اللوحة نعود إليها بعد هذا الفصل.
2: نقطة ضوء.
0: في محاولة لتحديد فن الحدث، يعد فن الحدث أو الهابنينج أحد أشكال التعبير الفني التي برزت في أواخر خمسينات القرن العشرين وبداية ستيناته ضمن سياق اتسم بتقاطع الفنون وتداخل ممارساتها. وقد صاغ هذا المصطلح الفنان الأمريكي ألان كابور الذي يعد من أبرز رواد هذه الممارسة الفنية، ومن خلال هذا التوجه الجديد بدأ الفن يبتعد تدريجيا عن مفهوم العمل الفني بوصفه موضوعا ماديا تقليديا قائما بذاته، ليتجه نحو بلورة الحدث الحي والتجربة المعاشة، حيث يتجسد العمل الفني في فعل يتحقق داخل الزمن والفضاء. وفي هذا الإطار يمكن تعبير التعريف لابنينغ بأنه فعل فني عابر أو حدث إبداعي محدد زمنيا ينجز في مكان وزمان معين، وغالبا ما يقوم على إشراك الجمهور في صياغة التجربة الإبداعية والمشاركة الفعلية في تحققها. وعلى خلاف الأشكال الفنية الكلاسيكية التي تقوم على إنتاج عمل مادي دائم وملموس مثل الرسم أو النحت، تمنح تجربة لابنينغ الأولوية للفعل ذاته ولإحياء التجربة الحية. فقد رأى أحد الفنانين أن العمل الفني في العصر الحديث لم يعد موضوعاً للتأمل فحسب، بل أصبح وضعية أو تجربة ينبغي عيشها. ومن هذا المنظور بات الإنجاز الفني مساراً مفتوحاً تتلاشى فيه الحدود الفاصلة بين الفن والحياة اليومية. كما نشأ هذا التوجه في سياق يمكن نعته بأنه اتسم بروح التجريب الفني التي ميزت خاصة ستينات القرن العشرين، كما تأثر في أبعاده النقدية أيضا ببعض حركات الطليعة الفنية مثل حركة فلوكسوس ودادا، اللتين سعتا إلى زعزعة الأشكال الفنية التقليدية وإعادة التفكير في مفهوم العمل الفني ذاته ووظيفته. ومن حيث الأسلوب، يقوم إنشاء الحدث الفني على جملة من المبادئ الجمالية والمفاهيم، ويتمثل أولها في أن الفعل المنجز ذاته هو العمل الفني ذاته. فالفنان لا يقتصر على إنتاج موضوع مادي، بل يعمل على ابتكار وضعية أو سلسلة من الأفعال والحركات المتتابعة والمتتالية ضمن سياق فكري محدد، وغالبا ما تترك هذه الأفعال مفتوحة على الارتجال وعلى عنصر المفاجأة. ويكسب هذا البعد تجربة الهابنينغ طابعا ديناميكيا وتجريبيا يبتعد عن الثبات وعن الشكل النهائي المغلق. ومن جهة أخرى، سعى عديد الفنانون في مجال الإبداع الحدثي إلى تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات الفنية المختلفة، إذ تتقاطع داخل العمل الفني الواحد وسائط وأساليب متعددة مثل الفنون البصرية والتأثيرات الصوتية وتأثيرات الأداء وغيرها من ممارسات الإنشاء الفني. ويسهم هذا التداخل في تقليص المسافات بين اللغة الإبداعية المختلفة، كما يوسع مجال الممارسة الفنية ويفتحها على إمكانيات تعبيرية جديدة. فضلا عن كل هذا، يتميز هذا الشكل الفني بغياب العمل الفني الدائم وبنزوع واضح إلى تقريب الفن من مسارات الحياة اليومية وإدماجه في سياقاتها الملموسة. وقد أسهم لابنينغ في هذا الإطار في ترسيخ تحول مهم في تاريخ الفن المعاصر، حيث لم يعد العمل الفني يقاس بقيمته المادية أو بصفته موضوعا قابلا للامتلاك، بل بقدرته على إنتاج تجربة فكرية وحسية قائمة على الفعل والحدث.
2: نقطة ضوء.
0: نعود إذن مستمعينا مع ضيفنا اليوم الفنان البصري محمد سامي بشير، لنواصل الحوار معه حول فكرة اللوحة وإنشائية اللوحة. سي سامي، لو تواصل حديثك حول هذه العمليات ربما والرؤى الداخلية التي أدت بك إلى قلنا مغايرة موضوع اللوحة في مجالك.
1: إذن كما كنت قد ذكرت، هذه اللوحة التي أصبحت مدار تساؤل لها تاريخيتها أيضا مستنداتها ولها لبناتها، ولا يمكن أن نتحدث هكذا جزافا عن فكرة اللوحة دون ذكر تاريخها. اللوحة هي معناتها نوعا ما invention de la Renaissance، هي نحكي على عصر النهضة، ولكن هذا أني تجاوزته لأنني أعتبر أن في الفنون البصرية هي كالشعر والأدب نوعا ما. هناك بحث عن المعنى الثالث،
0: ما هي؟
1: لا تكون اللغة حية إلا ما كان الشعر والأدب والنثر منتجان للمعنى. وكذلك بالنسبة للفنون البصرية أيضا، لابد أن يكون من خلال اللوحة بحث عن معنى جديد،
0: أي
1: معنى مجدد يتجاوز الأطر الضيقة.
0: أكيد.
1: ومن ثم كان التساؤل حول إمكانية توظيف اللوحة داخل اللوحة وخارجها، باعتبار أن هذه اللوحة لم تعد شيئا أو غرضا جاهزا، إنما هي فضاء يحتوي وينضوي على مساحات متقدمة، مساحات متراكمة، وهذه المساحات المتراكمة والمتقدمة إنما تنطوي عن تاريخ ما، عن فكرة ما، عن شيء سابق للوحة في حد ذاتها. وكأن اللوحة حينما تبتدئ لا تبتدئ من نقطة الصفر، إنما تبتدئ من مساحة بينية، من فضاء بيني ما بين شيء وشيء آخر. في لجة هذا الابتداء ما بين فضائين تبدو اللوحة كمركز تساؤل أيضا، من خلال المادة الورقية التي أوظفها، من خلال هذه الأخشاب التي كنت قد جمعتها، وأنا كنت في تلك المرحلة مقيم في حي الفنون بباريس،
0: لا سيتي ديزار.
1: وكانت في تلك الفترة،
0: في أي سنة سي سامي؟
1: نتحدث عن الألفية الثانية، سنة 2000 تقريبا. وكانت هناك عاصفة كبيرة جدا، هذه العاصفة اقتلعت جزء من الورشة، حتى أنني كنت أتحدث كيف يمكن لهذه اللوحة العاصفة أن تنتج من خلال هذه الشظايا وهذه المواد الخشبية المتناثرة شيئا ذو معنى.
0: يعني نحاول نلخصه هكا سي سامي، كنت حتى تشتغل على الالتقاط لريكوبيراسيون هكا ولا لا؟
1: بالضبط. هذه المواد المبعثرة ثم توظيفها والنظر إليها
0: وإعادة النظر فيها وفي ربما البعد الرمزي والمادي
1: للوحة، خصوصا وأن اللوحة يعني لغويا واصطلاحا من اللوح. وحينما نعود للغة اللاتينية الفرنسية مثلا، فنقول اللوحة تأتي تابلو ديري دو تابولا، تابولا سي بلانش دو بوا. دونك العالم النباتي هو في أصل اللوحة الأول في حقيقة الأمر. وثم إن اللوح والخشب والشجرة، هذه الشجرة هي كائن متعدد المستويات. هناك مستوى أرضي، ثم هناك الجذع، ثم هناك هذه الأغصان التي تعانق السماء كما تعانق أحلام الرسام، يعني أسامي أيضا. فمن خلال هذه المعانقة متعددة الجوانب يمكن أن نكتشف للوحة أبعادا أخرى جديدة. وكما كنت قد ذكرت سالفا، نحن نكتشف من خلال هذه الممارسة، من خلال الإنشائية، المعاني. الأثر الفني ليس وليدا للفنان، إنما هو المبدع هو ابن عمله.
0: أكيد سي سامي، وأنت ابن عملك بامتياز. وهنا خليني ربما نعرج على إحدى الانفتاحات وإحدى معناها الخروقات التي أحدثت، خليني نقول، في مشروعك الإبداعي منذ بدايتك. يعني لا ريكوبيراسيون اشتغلت عليها في محاولة لتحويل معناها اللوحة وإخراجها من إطارها الضيق، هذا من ناحية، ثم خرجت حتى بالإطار الفضائي مرة أخرى. فلا نجد سامي بشير يعرض أعماله داخل فضاء اعتيادي. شفنا عندك تجارب في تجربة البرفورمانس ومحاولات اندماج أو إدماج الفكرة الفنية بأسلوب البرفورمانس في الموقع، سواء الموقع الأثري أو الموقع الخارجي، يعني كأنك خرجت بناء عن تلك القاعة المخصصة للعرض وعن جدران المتاحف، ربما لتلج بناء في تجربة الفضاء الخارجي. لا تحدثنا قليلا سي سامي حول هذا المجال اللي أنت أبدعت فيه، وأنا هنا فما حادثة ربما خليني نذكر بها المستمعات والمستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، اللي هي صارت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات شكل من البرفورمانس، حيث نرى سامي بشير يعرض لوحة، ربما مش يعرض، هو إلتالي يفرش لوحات متاعه على الفضاء الأرضي، ثم ينطلق في مغامرة غامرة ومستجلبة هكا.
1: بالضبط، هي كما كنت قد ذكرت يا أحلام، هي تجربة، وهذه التجربة لها مسارات متعددة، وككل رحلة المسار فيها يحدد معالم التجربة. فمن خلال التجربة التي قمت بها في مركز الدولي بالحمامات، كان عنوانها طريق الياسمين، وهذه التجربة هي متعددة الجوانب. فيها
0: من أين يأتي العنوان سي سامي، ربما طريق الياسمين من رمزية الحمامات؟
1: هي الفكرة كانت في علاقة بالحيثيات البرنامج، لأن هناك شباب مدعوون في هذه الحيثيات، هناك رهان حول هذا الشباب، دعم الشباب المبدع، دعم هؤلاء الناشئة. كنت أنظر لهذه الفكرة كطريق ممهد لهم.
0: يعني هي صارت في إطار مشروع
1: ثقافي. في إطار مشروع ثقافي كامل ومتكامل يوظف الإبداعات الشبابية. فعلاقة العنوان بالعمل هي علاقة جوهرية، ليست مجرد إضافة أو سياق هكذا مفاهيمي اعتباطي، إنما هي تشتغل حول الفكرة في حد ذاتها. كيف يمكن للأثر الفني أن يكون مسارا أو يكون طريقا؟ هذا الطريق أو الذي أسميته طريق الياسمين في حقيقة الأمر هو في تفاعل مع الشباب، لأن هذه التجربة التي هي في نفس الوقت قياسية ولكنها تنصيبية في نفس الوقت، تدعو هذا الشباب للتشارك،
0: ولكنه طريق أيضا جديد لمحمد سامي بشير.
1: وأنا بالضبط أرسم على هذا الطريق، لأنني كما ذكرت
0: ترسم طريقا وترسم على الطريق،
1: أرسم على الطريق. يعني لأن هذه ما يهمني ليس الأثر المنتهي في حد ذاته، لأن العمل المنتهي وكأنه أثر هكذا مضى وانتهى، إنما هذه المرحلية، هذه الإنشائية، هذا الطريق المحتدمي بالصعوبات وبما يتخلله من عناصر مختلفة هو الذي ينشئ الأثر في حد ذاته. إذن اللوحة أصبحت وكأنها أجزاء، وهذه الأجزاء موظفة في الفضاء، وهذا الفضاء يعني بأبعاده المختلفة، ليس فضاء فقط تراثيا أو تاريخيا كما نراه في جانبه المعلمي، وإنما هو أيضا فضاء اجتماعي، لأنني أعتبر أن الفن هو منتج القيمة المجتمعاتية بالأساس. لابد أن يكون الفن منتجا للقيمة الاجتماعية وليس فقط القيمة يعني المادية فقط.
0: واضح، واضح، جميل جدا سي سامي، وانت هنا نجزت ربما على هذه القيمة الاجتماعية، وهذا أكيد، لأنه معناها في إطار الممارسة المتجددة وبحث الفنان والتفكير ربما في أو محاولة صبر أغوار اللوحة أو المسار الإبداعي عامة، هذايا المنتهى متاعه ربما أو الهدف الأوحد متاعه اللي هو ديما البحث عن تجديد الجوانب الاجتماعية ومحاولة معناها إقحام الفئات العامة عامة الفئات في داخل دورة الإبداع. هذا ربما طرح آخر من الأطروحات الفكرية التي يبحث عنها الفنان الواعي والمنغمس حقيقة في معناها جوهر الواقع الاجتماعي، لأن حين نتحدث عن الفن المعاصر ربما من إحدى الميزات متاعه كونه الفنان يكون واعي بما يحدث ويحاول نقل ربما أبعاد جمالية بصيغة دلالية ومنغمسة في المجتمع. بيخلينا هنا سي سامي، وفضلا عن هذا الفضاء الخارجي الذي تشتغل وتشتغل عليه معناها وتعرض فيه أعمالك في بعض الأحيان، نحكي وزاد أيضا من خلال تجربة البرفورمانس هذه اللي تقدمها أحيانا أو عرض أعمالك في مناطق مختلفة والترحال، وهذا طرح آخر ربما يستدعي حصة بأكملها حول هذا الموضوع. خلينا نتحدث ربما على تدخل الجسد، جسد الفنان الذي يصبح أثناء هذه العملية، ونتحدث تحديدا على العملية اللي صارت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات واللي قمت فيها بمعناها إنجاز الأعمال الفنية مباشرة على الفضاء وداخل الفضاء. كان فما حضور لجسد الفنان وشيء من الاستعراض، معناها عملية تفاعلية خلينا نقول ثلاثية بين فكرة الفنان والجسد الذي يستعرض إنشائيته داخل هذه الطريق. ما رأيك سي سامي؟
1: في الحقيقة أنا لم أكن أتصور نفسي أقوم بعرض قياسي
0: هي تأويلات بطبيعة
1: يعني معناتها هي هذه التجربة لم تكن نتاج صدفة. هو العمل في حد ذاته يعني في جوهره استدعاني لأن أقوم بهذا العمل في هذا الإطار في هذا الفضاء بهذه الطريقة، حيث يصبح الجسد في حد ذاته حاضرا مع العمل.
0: أي سي سامي، تعرف منين جات هي الفكرة؟ مثالش خليني ناقشك فيها هنا لأنك ما تنجمش تنفي عليها البعد القياسي، بما أنه الحضور متاعك والتفاعل حتى لغريماس يلدوفيان أكت في الفن هذايا وفي الإنجاز هذايا اللي صار في غير مكانه الاعتيادي، قلنا من ناحية وعرض في غير مكانه الاعتيادي وأنجز في غير مكانه الاعتيادي. يعني أنت شاركت الجمهور في عملية الإنجاز ذاتها. في العادة نخدمه في الورشة، الفنان يخدم في ورشته، لكن أنت خرجت بالورشة ودون أن تشعر هناك تفاعلات جسدية. سي سامي وذي رأي
1: لا صحيح ما ماشي معك، راني باش الإحقاق الحق لا لم آتي بجديد في هذه النقطة، لأنه لاردو لبرفورمانس روا توجور إكزيستي معناتها كان ولا يزال.
0: أي لكن كل تجربة تتجدد مع صاحبها.
1: أي ولكن التجربة هذه عندها خصوصية لأن هي صارت في إطار جائحة كوفيد.
0: بعد الانتهاء منها تقريبا شوية.
1: بعد كل ما يكون فما فتحة ومجال للحركة والتنقل يعني أغتنم الفرصة. هذا من ناحية، ثم من ناحية ثانية كانت هناك مجموعة من العروض. كان هناك عرض لغلادياتور المجالد في المدرج الروماني بالجم تيتزيروس، ثم كان أيضا عرض ثاني في رباط سوسة بعنوان أسترلاب، ثم العرض الثالث وهو في ال قلنا لسنتر انترناسيونال نتاع الحمامات.
0: هذا الثقافي الدولي،
1: المركز الثقافي الدولي بالحمامات، في وعنوينا كما ذكرنا طريق الياسمين. في هذه المراحل الثلاث كان هناك حركة، كان هناك تعبير عن الرغبة من الخروج من هذا الانغلاق الذي فرضته علينا الجائحة.
0: لكن هي تجربة نوماد، خلينا نقول
1: تجربة مرتحلة.
0: هي تجربة مرتحلة من مكان إلى مكان،
1: وخصوصا وكون يعني التفاعل في مكان ما أو يعني صياغة هذه التجربة في مكان ما، إنما هي تتفاعل مع يصبح المكان كأنه عنصر متمم للعمل. فلا نضع هذه الأعمال في فضاء هكذا، لا نضعها، إنما وكأن هذا الفضاء يناديك، وكأن هناك يعني أنا بيل معناتها وكأن هناك منادات، يا كيلكو شوز دو تري بروفون اللي تخليك ان الفضاء هذاك وكأنه يعيط لك. سي اكسترا. وهوني نحب نذكر بالاطار العام نتاع الفكره اللي هو مشروع الرؤى 41 في العشق والفنون.
0: أي هذا اللي حبيتك تجيه سيسامي بعد هذا النغم. نعود معك هذا النغم المهدى لك خصيصا، واللي هو نغم يا مسافر وحدك، بما أنه يحيل على السفر والترحال، ونحن سنواصل حوارنا معك حول تجربة الترحال بالأعمال الفنية.
3: ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي.

0: نعود إذن مستمعينا بعد هذا النغم الذي يذكرنا بالترحال، ونحن نقف ربما على أهم المفاهيم والإشكاليات التي يطرح ضيفنا اليوم، ضيف برنامج جماليات على موجات الإذاعة الثقافية الأستاذ سامي بشير، الذي كان ولازال يشتغل على التجربة في مجال الإبداع الفني المعاصر، دعني أقول تجربة في علاقة بالمتغيرات التي يعيشها الواقع الاجتماعي والثقافي التونسي عامة، تجربة إبداعية خرجت عن المألوف وأخذت معناها ترتحل من مكان إلى مكان، وما زالت تنوي الارتحال. والأستاذ سامي بشير سيحدثنا عن هذا المشروع اللي شنو سميته سي سامي؟
1: الرؤى 41 في العشق والفنون، لي 41 رغار دون لار اي لا باسيون. وفي الحقيقة هذا المشروع كانت نقطة بدايته، قواعد العشق 40 لشمس التبريز. انزحت من هذا الجانب الروحاني إلى جانب التشكيلي البصري، وكانت فكرة الرؤى 41 الرؤى وليست القواعد. ولماذا الرؤى وليست القواعد في حقيقة الأمر؟ لأن الرؤى هو هذا الاختراق،
0: لأن الفن لا يخضع إلى قاعدة.
1: ثم إن القاعدة 41 هي اختراق القاعدة في حد ذاتها، فكان لزاما أن نخترق هذه القاعدة حتى نجدد فيها. من منظوري شخصي كنت أحتاج إلى هذه الرحلة في لحظة الانغلاق،
0: رحلة الروح،
1: رحلة الفكر، رحلة المادة أيضا، رحلة الرسم أيضا، لأنني حينما فكرت في هذا المشروع كانت المحامل كلها دائرية مستلهمة من بؤبؤة العين نوعا ما، لأن هناك فكرة الإبصار.
0: يعني أنت تو حرقت لنا السؤال القادم حول رمزية الدائرة، مش مشكلة.
1: فهذه الدائرة هي مسار دائري، هذه الدائرة لم تكن يوما
0: الحياة،
1: هي لم تكن دائرة مغلقة، هي دوائر مفتوحة،
0: اللامنتهى اللامتناهي، كل
1: هي دوائر متزامنة ومنفتحة وينظر إليها باختلاف. ثم أن هذه الدوائر ينظر إليها من الجهتين، وهي قابلة للتوظيف والتحريك والتركيب وإعادة التركيب
0: وإعادة النظر، اللي مش ينتج عليه إعادة النظر،
1: وكأنها كما نقول بالفرنسية نوعا ما أو بالدرجة بازل، أن بازل الانفيني، يعني وكأنها تركيبة تركب إلى ما لا نهاية له، وكلما ركبناها بطريقة إلا وبدت لنا طرق أخرى وتجسدت لنا إمكانيات أخرى. وهذا الانفتاح على المطلق يحاكي نوعا ما هذه الروحانية التي عبر عليها شمس التبريز في قواعد العشق 40. إذن من خلال هذا اللامتناهي ومن خلال اللامنتهي في حد ذاته، وكأنما هذه اللوحة أصبحت نطاقا مفتوحا لا منتهي، لما يعد يهمني في اللوحة أن تكون منتهية بقدر ما يهمني هذه المسارات المتشعبة، هذه المسارات المتشعبة التي تمكنني من اكتشاف التاريخ والجغرافيا، لتصبح هذه العناصر وكأنها متممة للأثر، وكأنني أشتغل لم أعد زائرا لهذه الفضاءات الإرثية والتراثية، بقدر ما أصبحت وكأنني أشتغل بها ومعها وفيها
0: وأتفاعل معها. لأنك حين تتحدث عن تاريخ الأثر ربما وجغرافيا المكان والإطار المحتضن، وكنت تحدثت قبل ذلك عن هذا الفضاء الذي يناديك، تلك المنادات أو التجاذبية دعني أقول بين سامي بشير وبين الفضاء وبين ما تحتاجه اللوحة، هي حقيقة علاقات متواشجة ومتفاعلة ومتداخلة، وهي في علاقة كما كنا نذكر بهذه معناها ماهيش علاقة تنافر، بين العلاقات تكامل وتقاطع في صيغ متعددة وإلى متناهية. أي سي سامي؟
1: فنذكر مثلا وعلى سبيل المثال تلك التنصيبة التي استحدثتها في فضاء المنشر، والمنشر في الدارجة نتاعنا
0: في العامية التونسية،
1: العامية التونسية
0: اللي ننشر فيه
1: هي ولا والفضاء الذي تصلح فيه السفن.
0: اي
1: فالتفاعل في هذا الفضاء كان غرائبيا نوعا ما.
0: في أي مدينة هذه؟
1: في مدينة المنستير.
0: في المنستير عندنا منشر في بنزرت
1: وفما منشر في وفي سوسة كيف كيف وحتى في تونس. ففضاء إصلاح السفن لم يكن فضاء معتادا للعرض أو عرض اللوحات التشكيلية بالأساس، لأنها مسألة يعني تحيد بنا عن أنماط العرض التقليدية، ولكن لم يكن ذلك الهدف الأساسي في حقيقة الأمر. الذي اجتذبني في هذا الفضاء هي المادة، هذه السفن هي أيضا مطية، هي أيضا وسيلة تنقل، وكأنني في تلك اللحظة سندباد
0: تنوي الرحيل،
1: وكأنني سندباد، وكأنني أستكشف هذه الألوان المتنوعة والمتجانسة والمتنافرة وكأن هذه اللوحات في حد ذاتها سفن تبحر.
0: أي دعني أقولها صراحة سي سامي، والأزرق يطغى على معناها أعمالك، الأزرق بكل تناسلاته سواء الأزرق الداكن أو الأقل معناها قيمة ضوئية أو معناها تناسلات الأزرق ككل، وهذا يطغى على أعمالك منذ سنوات، وما تنجمش تقول ما هيش تأثيرات البحر هك أنت الآن تبوح بهذا التوجه أو الهيام بما تفرزه المناشر البحرية هكا.
1: بالضبط، ثم أنه هذا الأزرق لست متأكدا إن كنت قد اخترته أم هو الذي اختارني في حقيقة الأمر. أجهل سبب اختياري للأزرق، ورغم أنني يعني أجيد الألوان، أتعامل مع الألوان الأخرى يعني وأحب الألوان في حقيقة الأمر، لكن الأزرق يعني هو هذا البحر الممتد أيضا.
0: يعني سي سامي أنت هنا المكان يجذبك والأزرق لا تعلم.
1: Le certain et l'incertain sont le double face de notre connaissance. يعني الأكيد والأكيد لمعرفتنا، فلا يمكن أن نجزم إطلاقا برؤية ما أو بفكرة ما دون أن ننظر في إمكانياتها الأخرى التي يمكن أن تعتريها. ثم إن هذا الأزرق أيضا يماثل أو يجانس نوعا ما هذا البحر في امتداده، وهذه السفن الموزعة هكذا في المنشر، حتى أن من التنصيبات التي استحدثتها في المنشر هناك تنصيبة ذكرتني نوعا ما بسفينة نوح، أسطورة سفينة نوح. غريب جدا، لأننا ما أحوجنا في هذا العصر واليوم للبحث حول النجاة،
0: لإعادة النظر ربما في ما يمكن أن تبحر به معناها خيالاتنا نحو عوالم أخرى. نتصور
1: تعرف في الميثولوجيا أنه الكوران 41 جور متاع الدلوج متاع الطوفان هو اليوم متاع النجاة، يوم النجاة.
0: وما أحوجنا إلى النجاة في رحاب الفن والإبداع وفي رحاب مغامرة التجربة الفنية. سي سامينا خلينا معناها الوقت يداهمنا، نحاول نشوف معاك ربما سؤالنا اللي باش نختموا به في هذه الحصة حول رأيك في معناها خليني أقولها بصراحة تجربة الفن المعاصر في تونس، مش المعاصرة بمعناها الكوني والعالمي، لكن الراهن وأنت تتجشم عن معناها التعلق بهذا الراهن والمعيش. كيف ترى تجربتك سي سامي في هذا الإطار وأنت ابن المنستير وابن الرباط وابن معناها الوسط البيئي خليني نقول إبداعياً؟
1: شكرا أحلام على هذا السؤال الذي أعتبره جد مهم وننتظره دائما. فالمعاصرة حسب رأيي هو أن تكون أنت بوجدانك وثقافتك وانتمائك وكل ما يعتريك، لا أن تكون يعني معاصرا بطريقة مستوردة، أن تكون معاصرا تونسيا بالأساس، وهذا يهمني كثيرا من ناحية. من ناحية ثانية أقر أن هناك العديد من الصعوبات، لأن المشروع الفني يبقى مشروعا هشا يتطلب الدعم ويتطلب الرؤية الشمولية، لأن في غياب ذلك لا يمكن للفنان المبدع أن يسوق لنا منتجاته، ولا يمكن أيضا أن نبني صرحا حقيقيا نتحدث من خلاله عن التجربة المعاصرة. لماذا هذه التجربة مهمة؟ وما يمكن أن تضيف لنا اليوم؟ هي مهمة لأنها تسائل حاضرنا وتتشوف مستقبلنا.
0: لابد جميلة المفارقة هذه بين مساءلة الحاضر والتشوف، أو ربما الطموح إلى آفاق أرحب.
1: هذا أكيد، لأنه دون هذه الرغبة لا يمكن أن نؤسس لمستقبل يكون صالحا لأجيالنا ويبني صار إمكانيات يعني مفيدة.
0: أكيد جدا سي سامي، يبني المستقبل خاصة ونحن نبني بالفن وبالإبداع، وأنت تترحل بنا بين عوالمك من محطة إلى محطة ومن فترة إلى فترة، وما زلت تطالعنا ربما بمشاريع قادمة التي ترنو الخروج نحو أصقاع العالم ومواقع العالم. الحديث معك ذو شجون سي سامي، لكن الوقت يداهمنا، نصل إلى ختام حصتنا اليوم، ونتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الفريق التقني الذي رافقنا. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه القارئ المركزي، ويسعدنا أن نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ فتحي أولاد بوهدة، وهو أستاذ الأدب في جامعة تونس وبالتحديد في كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة 9 أبريل. مرحبا بك يا أستاذ.
3: إذن شكرا لك سي توفيق، ونحن نفيد منك في عرفانياتك وفي برامجك هذه الثقافية.
2: مرحبا بك. ونحن سنتحدث في نظرية أنت تدرسها طبعا مع شيء من التبسيط، وهي نظرية التلقي، وسنرى بعضا من أعلامها معك، ولكن فقط للتقديم أن هذه النظرية التي تعرف بالفرنسية تيوري دو ريسبسيون أو بالإنجليزية ريسبشن ثيوري، أي نظرية التلقي، هي نظرية تقيم دورا مهما للقارئ في فهم النص، علما وأن محاور النص والقارئ والمؤلف هي محاور في كل مرة نجد اتجاها يركز عليها. فالبنيويون ركزوا على النص في ذاته باعتباره بنية مغلقة، بينما ركزت كثير من النظريات على المؤلف، حتى تلك التي قالت إن المؤلف مات فهي أيضا ركزت على المؤلف بشكل سلبي. لكننا في هذه النظرية سوف نرى وجهة أخرى ترجح كفة المتلقي باعتباره هو الفاعل والمركزي في عملية التأويل، وأن أي نص من النصوص يمكن أن يقرأ باختلاف ثقافة القارئ وباختلاف خلفيته وباختلاف رؤاه واعتباراته. هل ما ذكرناه يمكن أن يفي هذه النظرية حقها، أم لك ما تضيف؟ طبعا لك ما تضيف.
3: شكرا لك سي توفيق. يعني القضية الأساسية في هذه النظرية هي هذا التداخل بينها وبين نقد النقد. لماذا؟ لأن الموضوع بينهما هو موضوع واحد.
2: لنبدأ بالتلقي وبعد ذلك نذهب إلى نقد النقد.
3: نعم، لأنه هذا المشكل، التفريق بين التلقي ونقد النقد، هو مشكل أساسي حتى في الأطروحات الجامعية. لماذا؟ لأنه عدم التمييز بين نقد النقد والتلقي يستحيل أن نفهم في غير نطاقه التلقي.
2: نعم. لماذا؟ نحن صفته إزاء جمهور بسيط يريد أن يفهم نظرية التلقي، وربما قد يعسر عليه فهم ما معنى نقد النقد، بمعنى النقد الذي يكون موضوعه بدلا من النصوص أن يكون موضوعه النقد نفسه.
3: نقد نفسه.
2: نعم. لنتكلم عن نظرية التلقي وتبسيطها للسادة المستمعين.
3: باختصار شديد، كل علم عنده موضوع.
2: نعم، وهو كذلك.
3: موضوع التلقي هو النقد وليس النصوص الإبداعية.
2: أي كيف؟
3: كيف؟ يعني أنا ممكن أن أذهب مباشرة إلى قراءة النص الشعري. هذا يتسمى نقد.
2: نعم.
3: لكنني قد أسعى إلى معرفة هذا النص لا مباشرة، ولكن من خلال رد فعل الناقد عليه.
2: نعم.
3: ثم فرق كبير.
2: نعم.
3: معناه
2: فبدلا من أن أنا أقرأ مثلا معلقة امرئ القيس بنفسي وأفهمها بنفسي.
3: نعم.
2: وأستخرج معطيات مثلا من دارة جلجل.
3: نعم.
2: هذه قراءة.
3: هذا نقد.
2: هذا نقد. فإنني أذهب إلى من نقدها، إلى كمال أبي ديب وما قال فيها،
3: وأخلص إلى معرفتها لا منها هي مباشرة،
2: بل من خلال
3: مما قاله عنها أبو ديب.
2: نعم، فهذا هو النقد. النقد.
3: لا، هذا التلقي، هذا هو. لكن نقد النقد، هذه المشكلة. لكن نقد النقد يأخذ أيضا الموضوع نفسه الذي تتولاه جمالية التلقي. موضوعه هو أيضا النقد.
2: نعم.
3: لكن من زاوية نظر أخرى. مختلفة عن التلقي،
2: وهي
3: وما لم نميز بين هذين الأمرين فإن الخلط سيظل.
2: ما هي الآن
3: زاوية النظر نقد النقد،
2: أي
3: فيما تختلف عن التلقي.
2: أيوة نعم، أي
3: نقد
2: بدأنا من ربما من جوهر مشكلة كبرى،
3: وهي مشكلة أساسية،
2: وهي
3: لأن طلابنا دائما وأبدا يبدأون في البحث.
2: نعم
3: و...
2: الآن فهمنا التلقي، نريد التلقي
3: الآن نقد النقد فيما يختلف فيه عن التلقي.
2: لا لا، ما هو وبعد ذلك نتبين الخلاف.
3: التلقي هي معرفة قيمة النص الإبداعي من خلال

0: وهو وولف جانج أيزر.
1: نعم.
0: وهذان درسا في نفس الجامعة الألمانية. الأول عاش بين 1921 يعني يوس و 1997، والثاني عاش بين 1926 تقريبا متقاربان، ولكن مات بعده بعشر سنوات إذ توفي 2007. الحقيقة أننا سنستمع إلى مقطع قصير الآن وفيه حديث عن نظرية التلقي وفيها شيء من التبسيط وفيه أيضا ذكر للعالمين. نستمع إلى هذا المقطع.
2: رحيق اللسان.
3: واليوم سنغوص معا في واحدة من أجمل نظريات النقد الحديث، نظرية التلقي. هل النص هو من يخلق المعنى؟ أم القارئ؟ أم الاثنان معا؟ سؤال بسيط لكنه هز أركان النقد الأدبي في القرن العشرين. بدأت الفكرة سنة 1968 عندما ألقى الناقد الألماني هانز روبرت ياوس محاضرته الشهيرة في جامعة كونستانس، فكان ميلاد مدرسة جديدة تقول: المعنى لا يوجد داخل النص وحده، بل يولد عندما يلتقي النص بالقارئ. ياوس قدم مفهوما جميلا اسمه أفق التوقعات، أي أن القارئ يدخل إلى النص وهو محمل بخبراته وثقافته وما اعتاده من أعمال سابقة، والنص قد يفاجئه أو يصدم هذا الأفق فيحدث التأثير الفني الحقيقي. ثم جاء صديقه وولفغانغ أيزر ليقول: النص ليس مكتملا، فهو يحتوي على فجوات وثغرات، والقارئ هو من يملأها بخياله وتفسيره، ولذلك فكل قراءة هي ولادة جديدة للنص. وليس أي قارئ نقصد، بل ما يسمى بالقارئ الضمني، ذلك الذي يمتلك الأدوات والمعرفة لينتج المعنى ويتفاعل معه بعمق. بهذا أصبحت القراءة فعلا تفاعليا لا يفرط فيه معنى واحد، بل تتعدد التأويلات بتعدد القراء. النص أشبه بلوحة موسيقية، والقارئ هو من يعزفها كل مرة بطريقة مختلفة. دعونا نطبقها سريعا. تخيلوا قصيدة عن الوحدة، قارئ يراها حزنا، وآخر يراها تأملا، وثالث يراها لحظة صفاء مع الذات. النص نفسه لم يتغير، لكن أفق القارئ هو الذي غير المعنى. إذن فالمعادلة بسيطة: النص زائد القارئ زائد الفجوات يساوي ولادة المعنى. في النهاية يا أحبتي، نظرية التلقي تقول لنا: لا أحد يملك الحقيقة المطلقة في القراءة، المعنى يصنع بين النص وعين قارئ يقظ يقرأ بعقله وقلبه معا.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع مبسط في حديث عن بعض الإشكالات، وفيه ذكر لمعطى أن الألماني يوس قد ألقى درسا سنة ألف في المقطع قيل أنه سنة 1968، ولكن في بحثي أنا ولست أدري ما الصحيح أنه ألقاه 1967. هذا درس افتتاحي ذكر فيه أننا ينبغي أن نعيد كتابة تاريخ الأدبي من زاوية القارئ، وأن القارئ يتلقى كل أثر في إطار مرجعيات وقواعد وأجناس موجودة سلفا وبحسب المسافة التي يضعها القارئ بين ما ينتظره من انتماء تلك القراءة إلى جنسها وإلى خلفيتها والبعد أو البون الذي يخرج عنه. هناك رسم هذا المؤسس إذا شئنا يوس فكرة ما يسمى بأفق الانتظار بصفة عامة. يعني هل أنا سأنطلق من سؤال بسيط، هل يمكن أن يكون درس افتتاحي في جامعة عام 1967 أن يكون مؤسسا لنظرية؟
1: بالنسبة إلى النظرية لا يمكن أن تنفلق هكذا في السماء دون أن تكون لها جذور. حتى في تاريخنا، في تاريخ الثقافة الأدبية العربية، كانت مبنية على ردود أفعال أيضا تجاه النص، لكن النظرية تستوي في مبادئ وفي رؤية وفي اتجاه إجرائي بعد طول مدة وبعد اختبار، وبالتالي فإنه يمكن أن

0: يقول أن ياوس كان تتويجا لردود أفعال كانت مبعثرة ومفرقة على النصوص. ما هي القضية الآن؟ القضية الآن هي علاقة ياوس بما أشرت إليه أستاذ توفيق بإزر، لأن في رأيي أن تفهم هذه النظرية وتمثل مبادئها كان دائما وأبدا يقرن فيه ياوس إلى إزر. لماذا؟ لأن إزر كانت له نظرية تسمى نظرية التأثير، جاءت في كتابه لاكت دو ليكتور، فعل القراءة. وياوس وضع أهم مبادئه في كتابه بور إن استيتيك دو لا ريسيبسيون. ما هو وجه
1: من أجل جمالية التلقي؟
0: نعم. وقد ترجمة ممتازة رشيد بن حدو في المغرب.
1: أيوة.
0: ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة عضوية وضرورية، لأن نحن في تونس في العالم العربي يسمونها جمالية التلقي، وقد سماها بعضهم نظرية الاستقبال، ولكننا في تونس نسميها جمالية التقبل. وأنا مع هذه التسمية. لماذا؟ لأن جمالية التقبل إذا اختصرت الحديث فيها عن ياوس فلا يمكن أن نتمثلها تمثلا دقيقا، ولذلك لا بد أن نتمثلها في علاقة بنظرية التأثير التي عند إزر. القضية ما هي؟ القضية هذه قديمة جدا، أي أنت لك علاقة بالنصي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبيعة هذه العلاقة حتى في بلاغتنا نحن العربية القديمة، منذ أن كان النبي غضبياني حكما، ثم مع البديع ابن معتز، ثم مع البلاغة التي أقيمت حول الإعجاز القرآني، كانت تنبني على خصوصية النص. النص يلفتك إليه ويؤثر فيك بخصوصية لغوية. هذه الخصوصية اللغوية هي التي درسها إزر في كتابه لاكت دو ليكتور، وسماها ذخيرة لو ريبرتوار، أي أفق انتظار النص. وهو في الحقيقة ثمة باحث أهم من إزر، لأنه هو الذي مهد له، ولكنهم لا يذكرونه، اللي هو إيكو. خاصة إيكو في كتابه الأثر المفتوح. ما معنى الأثر المفتوح؟ أي أن النص قائم على خصوصية لغوية أساسها الانفتاح ولا تحدد والتعدد الدلالي إلى غير ذلك. ماذا قال؟
1: ولكن أمبرتو إيكو فيما أعلم جاء بعد ذلك.
0: لا، قبل إيزر. هو مهد له.
1: إي لا، من جهة ما كتب، ما هو المصدر الذي يذكر لأمبرتو إيكو في القضية في هذه؟ هو كتابه لكتشر إن فابولا، أي القارئ في الحكاية، وهذا صدر عام 79.
0: لكن الأهم من ذلك الكتاب، الكتب متاع إذا أنت يا شو اسم الكتاب الأساسي
1: أمبرتو إيكو.
0: أنا أمبرتو إيكو الكتاب الأساسي متاعه، هو عنده كتابين أساسيين في القضية هذه، لليميت دو لانتربريتاسيون،
1: حدود التأويل.
0: حدود التأويل أو ضوابط التأويل.
1: متى يعود تاريخه؟
0: والله شوف، أنا سأحكي لك
1: مسألة دائما. نعم. إما أم تكون تاريخية.
0: صحيح. سأذكر لك هذا. والكتاب الثاني هو الأثر المفتوح، وهذا الأثر المفتوح هو محاضرة ألقاها إيكو في أمريكا بمناسبة مؤتمر فلسفي عام 60، ثم حسنه قليلا قليلا وزاده بعض الأمثلة، ثم نشره في كتاب لوفرو فيرد. نعم. الأثر المفتوح.
1: دعنا يعني ربما نتفق في شيء. هناك حينما نتحدث عن نظرية التلقي وأنت تبحث عنها وتقرأ في النقد إلى غير ذلك، ستجد معطيات. أنا مثلا قارئ أجنبي، أنت قارئ في وسط معمعان هذا البحث. باعتباري أنا قارئا أجنبيا، أعود إلى ما استقر، فأجد في أدبيات نظرية التلقي هذين الاسمين بمعنى ياوس وإزر، وأجد حديثا عن الكلية التي درس فيها باعتبارها هي منشأ هذه النظرية، وأجد فيما أجد أن الفرق بين الاثنين، ولكنه فرق ليس فيه انشقاق بين الجزئين وإنما فيه تواصل، أن ياوس تحدث في أفكاره عن لوريزون داتونت أي أفق الانتظار، وتحدث أيضا عن أن القارئ هو مركز في عملية التأويل. ونجد أيضا بالنسبة إلى الشق الآخر ليس فيه تركيز على فكرة لكار استيتيك بمعنى البون، أنا لو سميه عدولا
0: المسافة الجمالية
1: أو المسافة الجمالية، لأن العدول شيء آخر، لكار الأسلوبي هذاك شيء آخر، إنما هنا لكار استيتيك أنت سميته
0: المسافة الجمالية.
1: جميل، المسافة الجمالية التي تفصل بين نص
0: أفق انتظار النص وأفق القارئ.
1: وأفق القارئ يعني أنا مثلا حتى أبسط وأنت تعدل لي ربما هذه الفكرة،
0: التفاصيل عندك أكثر مننا.
1: لا العفو العفو. حتى نبسط مثلا، لأفترض مثلا أنني أكتب في رواية بوليسية مثلا، وهذا الجانب جانب الحكايات الفيكسيون كان مجال اهتمام إيزر ليس مجال اهتمام ياوس. لأفترض أني في رواية بوليسية وأنا أقرأ كثير من الروايات البوليسية، يتكون عندي باعتباري قارئا تتكون عندي خطاطة، هناك الجريمة وهناك الجهل بفاعلها وهنالك كشفها، هذه الخطاطة. وحينما أقرأ رواية بوليسية قد تكسر هذه النمطية وهذه الخطاطة، هذا هو الذي يعني في ما يسمى بالليكار استيتيك. هذا هو.
0: نعم.
1: هذا صحيح.
0: نعم. سمحت تعليق.
1: تفضل لي. لا لا لا تصويب، قل تصويب. لا. لك أن تصوب لأنك أنت مختص وأنا من خارج الدائرة.
0: العفو. بالنسبة إلى ياوس ماذا قال؟ قال إن ما أريد أن أدرسه يتعلق بتحدي لكتابة تاريخ الأدب.
1: أوه كذلك.
0: إيش معناه؟ لأنه في الحقيقة عندما حدد تلك العوامل الثلاثة اللي هي جنس النص والفرق بين اللغة التقريرية واللغة التخيلية والتناص اللي هي العناصر الثلاثة التي أسس بها معنى أفق الانتظار، فماذا فعله في الحقيقة؟ هو ضبط شروط المعرفة بالنسبة إلى المحتمل الأدبي والمحتمل الحجازي. عندما ضبط شروط المعرفة هذه الثلاثة قال يمكن أن نواجه بها واجه بها النقاد النص، ولكن مواقفهم مختلفة. لماذا؟ كما تحدثت أنت منذ حين، أنا عندما أقرأ نصا شعريا أو رواية يمكن أن أغتبط بهذه الرواية، وهو ما سماه ياوس التلقي الإيجابي، فأقول أن هذه الرواية جميلة. ما معنى هذه الرواية جميلة وباهية؟ يعني أشياء عديدة، أهمها أن ما كنت أنتظره وجدته في هذه الرواية، أي المقاييس الجمالية التي هي في ذهني
1: موجود
0: وأريد أن أواجه بها الرواية
1: موجود،
0: فهي موجودة في هذه الحالة.
1: هل أنت تتكلم عن قارئ عادي أو عن ناقد مختص؟
0: دائما وأبدا نحن عندما في التلقي هذه مشكلة. التلقي لا يرتبط بالنقاد فقط، حتى إنسان مثلا أنت وفوق الانتظار متاعه. أنا ربما حتى ننشط المستمعين الكرام قليلا بشيء من المزاح، أنا كنت ماشي للكيف وكان معايا راجل وعنده ولد ومركبين التالي في الكهرباء، ووقت تعدينا نحن على البوتوات هذيك في الوحل. ثم الحاج بن قاسم نسموه نحن
1: مالك الحزين،
0: مالك الحزين، فذلك الطفل بدا يعيط.
1: مالك الحزين يتابعنا بالصدفة.
0: فماذا قال ذلك الطفل؟ قال يا بابا يا بابا هاي الدجاجة. لماذا هو قال دجاجة؟ لأنه في ذهنه كانت دجاجة، ما نجمش يفسر
1: قاسها بما لديه
0: اللي تعملوه أنتم في العرفانية. قاسها بما لديه ماكل.
1: قاسها بالتراس.
0: أفق انتظاره موجود فيه كانت دجاجة. نفس الشيء الناقد أفق الانتظار بتاعه عنده معايير، وقت اللي قرأ الرواية لقاها تنطبق مع معايير فقال هي رواية جيدة.
1: ولكن لو استعملنا هذا المثال الجيد يعني ربما ما ترسخ في أفق انتظار قارئ عادي وليس في أفق انتظار ناقد مختص، القارئ العادي يمكن أن يرى ملك الحزين دجاج، يمكن أن يرى النص لا بهيئته التي ينبغي أن تقال عنها في النقد، بينما الناقد يرى مالك الحزين مالك الحزين والدجاج الدجاج. هذا الفرق
0: طبعا. ولكن المثال اللي جبناه حتى نعلم أن التلقي ليس مربوط بالناقد فقط، ممكن
1: حتى
0: رأي عام متاع ناس في انتخابات في كذا كيف يتلقونك لسلوغون كذا يمكن قصوها، لكن
1: ولكن نحن في الأدب
0: نعم الآن الناقد الذي قال إن هذه الرواية جيدة هذا فيه مشكل. لماذا؟ هل فعلا ان الروايه جيده وليست جيده؟ لانه انت تقرا روايه وتقول جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي في ذهنك، فهذه الروايه عندما حكمت عليها انت بكونها جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي عندك هي في الحقيقه ليست جيده. لماذا؟ لماذا ليست جيده؟ لانك قستها بمعايير تقليديه. لكن ثم ناقد آخر يقول عن نفسي عن رواية أخرى جيدة لأنها تحدت أفق انتظاره، لأن فيها مقاييس ليست عنده، وهو قد حاول أن يتفهمها وأن يتفاعل معها ليكسب مقاييس جديدة من تلك الرواية. فالقول بأن هذا بالحكم النقدي على رواية بأنها جيدة لابد لنا أن ننتبه إلى معنى الجودة، وهنا نجو للمسافة الجمالية التي ذكرتها سي توفيق. يعني المسافة الجمالية عند الناقد الأول هي تساوي صفر، لأن معاييره تساوي معايير الرواية، والثاني وجد فيها عدولا جماليا، فالمسافة بينه وبينها مختلفة، هي تتحداه وتأتي بمقاييس أخرى. نعم. عليه هو أن يستوعبها ويضيفها إلى أفق انتظاره.
1: نعم، حدثتني عن أمبرتو إيكو ونحن سنستمع إلى هذا المقطع، فيه أمبرتو إيكو يتحدث.
2: رحيق اللسان
3: Vous évidemment la littérature et la philosophie médiévale. Vous avez travaillé à la RAI, vous êtes devenu un universitaire renommé et un éditorialiste célèbre et un sémiologue mondialement connu et reconnu. Si vous deviez définir la sémiologie en quelques mots, le pitch, c'est quoi le pitch ?
4: Et si je pouvais l'expliquer en deux mots, j'aurais envoyé un télégramme en lieu d'écrire une dizaine de livres. Oui. Mais disons, une définition pour un dictionnaire, c'est une étude de tous les systèmes de communication. Oui. Donc pas seulement le et les langages, mais
3: tous les systèmes
4: visuels. Voilà, oui. Tout, avec le problème de voir s'il y a des lois qui unifie ces différents systèmes de communication. Une explication un peu plus amusante, c'est parce que nous êtres humains, nous ne sommes presque jamais concernés par ce qui est là. Les animaux sont concernés pour ce qui est là. Nous sommes concernés par, nous avons parlé de la Nouvelle-Guinée, de mon père, toujours de quelque chose qui n'est pas là. Et nous pouvons le faire parce que nous avons cette qualité que, avec un terme un peu technique, j'appellerais la sémiose, cette capacité de parler de quelque chose qui n'est pas là. Ce n'est pas mal comme caractéristique de l'espèce.
3: Oui. Vous avez dit, je suis saisi par la possibilité que le monde n'existe pas et que c'est seulement un produit du langage, justement.
4: Non, je ne crois pas ça. Je crois que le langage façonne fortement la façon dont nous voyons le monde. Mais je crois qu'il y a là un socle dur du monde avec lequel il faut faire le compte.
3: Alors, on ne sait pas où vous en êtes avec Dieu. Parce que vous dites, par exemple, quand on vous interviewe dans Vogue, vous dites « Dieu se cache parce qu'il ne veut pas apparaître dans les pages de Vogue ». Vous dites « Les bibliothèques peuvent prendre la place de Dieu ». Est-ce que vous pensez, comme cet évêque du Moyen-Âge, que l'homme sera un rêve de Dieu, finalement ?
4: Je réponds toujours par...
3: Berkeley, il s'appelait l'évêque.
4: Je réponds toujours par des boutades, parce que je pense que l'argument est trop sérieux pour en traiter dans les médias.
3: Oui, ah oui, d'accord.
4: Je l'ai dit en tant que journaliste, moi-même.
3: Non, ex-journaliste, oui. Alors, ce qui est très bizarre, vous êtes devenu romancier par hasard. Vous aviez écrit en 65 dans un journal français, justement. On en vient à se demander si la critique n'est pas plus importante que le roman, si on ne ferait pas mieux d'écrire un livre de réflexion critique dans lequel... on décrirait la structure de romans déjà existants. Et 15 ans plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre avec un roman qui est un pur hasard au début, parce qu'au début, vous écriviez des essais, oui. Et puis c'est une éditrice qui vous a dit, pour le nom de La Rose, elle demandait des romans policiers à des non-écrivains, et c'est comme ça que vous êtes retrouvé romancier.
4: Vous voyez, lorsque j'ai discuté ma thèse hein, de professeur, le deuxième relateur, qui après a publié la thèse, donc il l'a aimé, mais il m'a dit, vous savez, vous avez raconté dans cette thèse l'histoire de votre recherche, mm-hmm. tandis qu'un savant doit faire la recherche et après raconter le résultat. J'ai reconnu qu'il avait raison et qu'il avait tort. Mm-hmm. Il avait raison, je vais raconter l'histoire de la recherche. Il avait tort, un savant ne doit pas donner le résultat, doit raconter l'histoire de la recherche. Et l'histoire de la recherche, c'est toujours un polar.
3: Ouais.
4: Il y a quelque chose de narratif dans toute recherche. Donc je me suis aperçu que peut-être j'étais toujours narrateur.
3: Oui.
4: Sauf trois essais
3: oui.
4: non narratifs que j'écris qui sont Le nom de la rose, Le pendule de Foucault
3: et L'île du jour d'avant. En tous les cas, Le nom de la rose, c'est 10 millions d'exemplaires vendus. Et vous dites, on me demande souvent comment des romans si complexes ont pu avoir autant de succès. Quand on me demande ça, je suis offensé parce que c'est comme si on me demandait à une femme pourquoi un homme la trouve jolie finalement.
4: Oui, mais vous m'avez piétiné, vous savez tout de moi.
3: Non, malheureusement non, si je savais tout de moi.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في حلقة عن القار المركزي، نستمع إلى حديث من أمبرتو إيكو، وهو إيطالي معروف، وهو سيميائي وناقد وروائي، يعني متعدد الاختصاصات، وذكرنا ذكر ضيفي سي فتحي ولاد بوهدى وقال إن أمبرتو إيكو هو أساس في نظرية التلقي. وكان الرجل أمبرتو إيكو يتحدث في هذا المقطع عن مسائل تتعلق بالسيميائيات، ولا يمكن والحق يقال أن نتحدث عن تلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو. وما وجدته أنا، أنت ذكرت منذ حين أن هناك كتابا آخر في المسألة، ما وجدته أنا أن الكتاب الأساسي في نظرية التلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو هي Lecture in Fabula، وهناك تفريع لهذا العنوان بالإيطالية معناه التعاون التفسيري في السرد. في هذا السياق كيف يمكن أن نتكلم عن مدرسة كونستانس الألمانية التي فيها ياوس وأيزر، وعن نظريات ثابتة مثل أفق التلقي، وهذه العبارة نستعملها حتى في مدارسنا،
0: هاي
1: أفق التلقي، وما سميته أنت بالمسافة الجمالية، وأنا أقول ربما المسافة فيها ديستانس، وإنما هذا إكار، كأنما بون جمالي.
0: حقيقة سي توفيق، هذا هو المصطلح ما مش متاعي
1: لا
0: أنا أكون أمانية
1: لا قداسة المصطلحات، ولكن لو أخذنا
0: يعني
1: أنا لا أعرف
0: من اختراعي
1: لا أنا لا أعرف المصطلح الألماني، ولكن لو انطلقنا من مفهوم إكار استيتيك والترجمة المسافة، هناك فرق ما بين المسافة، أنا أناقش المصطلح ولا أناقش صحيح. المفهوم
0: صحيح.
1: وأناقش ما يمكن أن يسمى بمناسبة المصطلح ربما شكليا للمفهوم. حينما نتكلم عن إكار استيتيك نحن نتكلم عن بون جمالي بين ما ينتظر وما يوجد. أنت تسميه مسافة، وكأن العبارة عبارة مسافة أكثر موضوعية من البون
0: صحيح.
1: والفرق الموجود طبعا، وأنا لا أتدخل في مجالات لا تعنيني، إنما فقط للوجاهة. لو كانت الترجمة الفرنسية صحيحة تنقل الترجمة الألمانية، لا قلت لك أن ربما البون أو البعد
0: هو بالمناسبة، وإن شاء الله أكون معناتها، لأني منذ زمان بعيد قرأت، يبدو لي ثم ملاحظة للمترجم العربي اللي هو رشيد بن حدو، يبدو لي أنه قال أن ياوس مكنه من نسخة كتبها ياوس بالفرنسية، وكلفه بأن عندما طلب منه أن يترجم قال له هاي نسخة فرنسية حتى تكون الأمور دقيقة، وبالتالي فإن رشيد بن حدو لم يترجم مباشرة عن الألمانية، ثم إنه عندما ترجم عن الفرنسية ترجم عن الفرنسية من عند صاحب الأثر نفسه اللي هو صاحب
1: لكن لا هل كان يكتب هل كان يكتب ياوس بالفرنسية أم أنه أم أنه ربما صادق على الترجمة الفرنسية؟ هذا ما مثلا
0: أنا ولذلك وضعت الأمر في الاحتمال، يعني منذ زمان بعيد بقيت هذه الملاحظة في ذهني، يبدو لي حسب ما فهمت، وإن شاء الله حتى كان أخطأت يعذرني السادة المستمعين وتعذرني أنت سي توفيق، ما أظن أن الملاحظة هذه موجودة. أظن فيما فهمته أن رشيد بن حدو يقول بأن ياوس كتب نسخة فرنسية
1: كتبه هو بنفسه.
0: نعم هكذا.
1: ووضعت
0: الأمر في أفق
1: التحديد. ولكن نحن دائما ننطلق.
0: وهو عاد نحن جبناها عليه سي توفيق، جبناها على أن المصطلح اللي ترجمه رشيد بن حدو هي المسافة الجمالية، وأظن حتى سي حسين الواد في أطروحته عن التجربة الجمالية عند المتنبي أظن أيضا الترجمة نفسها أظن استعمل المسافة الجمالية. وعلى كل حال كما تقول أنت تقول العرب لا مشاحة في المصطلحين في العالم، المهم المتصور من المفهوم يكون الناس متفقين عليه.
1: هذا صحيح. نعود إلى ولكن أريد أن أعلق ما دوم تشتغل دائما بالترجمة، دائما الترجمة عن النص الأصل تكون أوفى من الترجمة الوسيطة، يعني إذا اعتبرنا أن النص الألماني هو النص الأصلي فالأفضل أن تكون الترجمة من الألمانية إلى العربي الأفضل.
0: وإذا كان كتبها ياوس بالفرنسية خاصة للترجمة العربية كما يقول بن حدو والأمور به.
1: لا أنا الحقيقة لا أستطيع أن أقدم معطيات ليست فيها لست متأكدا منها.
0: نحن قلنا
1: سي فتحي أنه تعرف أنه شخص إذا كتب كتابه الأول بلغات الألمانية لا أعتقد أنه سيجد وقتا سيكتب الفرنسية، مش مشكلة أما سنتأكد بعد ذلك. مهم بالنسبة إلى إيكو، لديه في هذا السياق شيء من تشريك القارئ في بناء المعنى، ولكن اعتمادا على معطيات سيميائية. أنك حينما تتكلم عن النص أدبي شيء، نص أدبي دائما ينتمي مجاله إلى علامة معينة هي اللغة، وأن القارئ البسيط بالمعنى البسيط أو الناقد هو سيفكك شفرة هذه اللغة وهي العلامة الوحيدة ويصل إلى ما يطلب منه في هذه النظرية. لكن حينما تدخل إلى النص الأدبي باعتباره نصا عالميا فإنك ستتعامل مع العلامات اللغوية والعلامات غير اللغوية، وأنت إزاء كون نظام عالمي هو تحدث عنه هنا في إطار ما يسميه سيميوزيس، فكيف يمكن أن ننتقل من نظرية التلقي مبنية على العلامة اللغوية وعلى الجنس الأدبي إلى نظرية في التلقي متعددة العلامات اللغوية وهي تسبح في فضاء عالمي؟
0: شكرا جزيلا سي توفيق، وأنت تريد سمحت تزعم أنك تريد أن تبسط للجماعة، ولكنك دخلت في أعماق القضية معناتها، لأن هذه قضية
1: يمكن أن ندخل في التفاصيل ونبقى في التبسيط. نعم.
0: بالنسبة إلى ياوس، ماذا يعني بأفق الانتظار إذا وضعناه في مقام التداولية؟ هو لا يعدو أن يكون المقام الخاص بالمتلقي، هذا هو المقام
1: هذا في التأويل كسيف.
0: لا حتى وكتبتها أنا حتى في الأطروحة متاعي وحتى هاي في غيرها هاي، ولا شك في ذلك ونقصت في هذا.
1: لحظة بالله ميسيرش خليك جيد وميسيرش
0: تفضل.
1: كلمة مقام أنت أخذتها من البلاغة،
0: أقول لك ماذا أعني بالمقام.
1: أيوة أي ما لكي نفهم يعني إذا كان أنت أخذتها بالمعنى البلاغي القديم هذا شيء، إذا أنت عندك تفسير لها.
0: نعم أنا عندي تفسير لها،
1: تفسير لها بما يتناسب مع هذه النظرية. شيء آخر تفضل.
0: وهذه ملاحظة جوهرية سي توفيق، هو أنك ذكرت القديم ومعنى المقام في القديم. أنا في ظني أن جميع الباحثين ينبغي لهم أن ينطلقوا من الأرض التي يقفون عليها. لابد لنا أن ننطلق من العصر.
1: هذه ثقافة.
0: هذه ضروري. أنا في مبدئي العلمي هو أنني لا يمكن أن أستجلب الماضي إلا لأفعله من خلال مدور العصر.
1: ماذا يعني؟ هل تجد أن مفهوم المقام البلاغي يمكن أن يبعث من جديد في هذا السياق تماما أو مهذبا أو مغيرا، وما الذي تغير فيه؟
0: نعم، هو بالنسبة إلى المقام البلاغي كتبت حوله أشياء عديدة، وأهم في نظري من كتب عنه هو محمد العمري، كتب مقالا ممتازا عن المقام الشعري عند الجرجاني. باختصار شديد، المقام ما هو؟ المقام هو المكون من العناصر التالية: حال المتكلم، حال المخاطب، علاقة المتكلم بالمخاطب، ظروف القول من زمان ومكان، ومناسبة القول. وأظن أن هذه العناصر بالنسبة إلى التداوليين العرب القدامى مثل الجاحظ ومثل الجرجاني لم تغيب عنهم هذه القضايا في أغلبها.
1: أنت تسميهم تداوليين؟
0: لا، تداوليين معنى مش بالمعنى العصري للتداولية التي ظهرت مع أوركنيو، أظن شكون اللي جاء معناه، ليس بالمعنى العصري، وإنما أقصد التداولية جوهرها هو استعمال المقام لتأويل القضايا. فهم كانوا قد انتبهوا للمقام، وإن احتجنا نحن إلى أن نعدل ونثري آراءهم. لا أقصدهم تداولي على أنهم تداوليون بالمعنى العصري، لا، وإنما على أنهم استفادوا من المقام، لأن جوهر تداوليه المقام فيما أعتقد. استعمال المقام هو جوهر التداولي.
1: الحقيقة التداولية هي تنظر في الكلام،
0: في استعمال الأسلوب في المقام،
1: كيف يتداوله الناس،
0: استعمال الأسلوب في المقام،
1: يتداوله الناس في مقامات مختلفة، في سياقات مختلفة، في وضعيات مختلفة. فإذا كلمة مقام ينبغي أن تجد لها ما يقابلها في هذه النظرية التداولية. يعني هل هي سياق، هل هي وضعية، هل هي، هذا هو المطلوب.
0: أنا يعني أنت ربما تقودنا إلى أن ندقق أكثر. فالسياق ليس هو المقام.
1: نعم.
0: السياق ليس هو المقام، لأن السياق يتعلق بالبنية النصية الداخلية، بينما المقام يتعلق بالظروف التي تؤثر النص حتى تسمح لنا بأن نستدل على المعاني من خلال استعمال الأسلوب في المقام.
1: فإذا أنت ذكرت المقام في سياق الحديث عن هذه المدرسة، مدرسة كونستانس.
0: نعم.
1: استفادوا منها
0: لا شك، لأن أي. المقام، لأن حديثنا الانتظار أي. هو المقام.
1: واضح. حديثنا نحن الآن عن إيكو، ما الذي جدد فيه؟
0: نعم صحيح، وهذا هام جدا. أقدم بعض القضايا الهامة التي جاء بها إيكو. أول شيء، أهم الأشياء، يمكن نقف عند شيئين: مفهوم استعمال النص لوتيليزاسيون دي تكست، ومفهوم ضوابط التأويل. ما معنى لوتيليزاسيون دي تكست؟ يعني نحن حتى، وهذا رأيناه خاصة في مدارسنا الثانوية، عندما يقول لنا الأساتذة لا تحاكي النص ولا تفرض معلوماتك على النص، وهي معادلة صعبة جدا. قال إيكو: لا ينبغي لنا أن نستعمل النص. كيف لا ينبغي لنا أن نستعمل النص؟ لا تستعمل النص إذا أنت أقمت عملك على الاستنتاجات المرتبطة بنظرية التأويل عند بنظرية التأثير عند إيزر، ووضعت الأسلوب في المقام. وهنا نجو ضوابط المقام، لأنك لا يمكن أن تؤول خارج المقام. ما هي ضوابطك حتى لا يقع لنا معنى تأويلات هكذا في المطلق؟ لماذا؟ لأن التأويل ما هو مفهومه؟ وبناه بنية ممتازة جدا. إيش يقول على التأويل؟ يقول: التأويل هو إعادة بناء مقاصد النص بحسب المقام. هو في الكتاب متاعه اللي ميد الانتربريتاسيون مترجمها شو اسمه سعيد بنكرات، يقول العادة، وهو يقصد المقام. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤول أن يعيد بناء مقاصد الناس عليه أن يلتزم بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هي ضوابط المقام بعناصره التي ذكرناها منذ حين.
1: نعم، في المقطع الذي استمعنا إليه قال إيكو إن اللغة تكيف علاقتنا بالحياة. ربما نجد لفكرة المقام ها هنا حضورا، يعني هذه لا تنطبق فقط على الحوار الذي أجراه معه، بل حتى تنطبق على تصوره لكيفية تشريك القارئ أو اعتبار القارئ شريكا في بناء المعنى بالمعنى السيميائي للعبارة. لأن هناك شيء في السيميائية حتى مع شارل بيرس، وهي هذا التداخل بين من يقرأ العلامة المؤول هكذا اسمها تقريبا وبين مضمون العلامة. فكأنما دخل أمبرتو إيكو في ما يسمى بالمؤول بالتأويل، لأنه ليس مجرد قارئ بسيط. أنت حينما وحتى نبسط دائما، أنت حينما تمشي على الشاطئ وتجد أثارا، إذا كانت هذه الأثار أقدام فهو بشر، ولكن لست متأكدا أن القدم التي تراها هي قدم امرأة أو رجل. ربما يدخل هذا في علم قديم بالعلامات، وهو علم الفراسة. فكأن القارئ السيميائي المؤول هو متفرس وليس متأول، لأنه يعيد غائب. القراءة العالمية ربما عند أمبرتو إيكو أن العلامة دائما شيء دال على شيء غائب. والقراءة هي في هذا السياق. سؤال هنا حينما تميز بين قراءتين، قراءة هذه المدرسة مدرسة كونستانس وأنت تدرس أمبرتو إيكو في هذا السياق، لأني أريد أن أعرف كيف يدرس أمبرتو إيكو، لأنه طبق هو في النص الذي ذكرته لك وهو القارئ في الحكاية على نص سردي على رواية اسمها أندرام بيان باريزيان، دراما باريزية جدا. هل تطبقون على النصوص؟
0: سي توفيق، أنا أعتقد أن المعرفة مصدرها الأساسي هي النصوص. جميل. وبالتالي فأنا أدرس في الجامعة إلا النصوص.
1: لا، ما هي هذه النصوص التي يمكن أن تجد بعد خبرتك هذه أنها مجال خصب لدراسة هذه النظرية؟
0: هو دراسة المناهج التأويلية متعلقة بالمحتمل الشعري والمحتمل الروائي. وأنا أدرس الرواية في كلية الأدب 9 أبريل وأدرس الشعر القديم والحديث.
1: ما الفرق بينهما حينما بعد هذه الخبرة أنا أتكلم مع خبير درس هذه النظرية، حينما نطبق نظرية التلقي في الشعر ماذا نجد، وحين نطبقها في الرواية ماذا نجد؟
0: والله سي توفيق، ربما الآن تدريس نحن قلنا اللي موضوع جمالية التلقي هو ما قاله النقاد، ردود أفعال النقاد على الشعر وعلى الرواية باهي. لكن في آخر الحصة لو سمحت ننظر في قضية امتدادات هذه في التدريس. هذه احنا استفدنا منها انا والطلاب بتاعي في تنمية ما يسمى بالتفاعلية، لأن كما كنا نحكي نحن على التأويل وأفق الانتظار وشروط المعرفة، كلها فسحت لنا المجال إلى كيفية التفاعل مع النص، وحاولنا أن نضبط شروطه لنخلص بأخرة من ذلك إلى جماليات النص ومضامينه.
1: نعم، في كلمة مثلا، ما هو البون في قصيدة تمر القيس؟ وأنا أعرف أن كلام هذا سؤال على الطائر كما يقول.
0: نعم، أنت ذكرت شيئا عن تاريخ الأدب من منظور التلقي. إيش معناه؟ معناه نحن مثلا نأخذ قصيدة تمر القيس ولا قصيدة المتنبي ولا غير، وننظر في كيفية تلقيها عبر التاريخ. لننظر المسافات الجمالية طيب. بين آفاق انتظارها.
1: كيف تلقى مثلا الناس كمال أبو قيس؟
0: مثلا نعطيك مثال على كمال أبو ديب
1: ذكرناه.
0: لا بالنسبة إلى الشعر القديم هو من أهم من درسه، حتى نذكر مثال عنده هو إيش قال. هو ذكر هو أفق الانتظار متاعه بنيوي، لكن فيما بعد وجدنا كثير جدا من الدراسات التي استشهدت بامرئ القيس لكن من آفاق انتظار أخرى. ونحن ما كي عندما نريد أن نكتب تاريخ تلقي قصيدة معلقة امرئ القيس سننظر في هذه التلقيات لنعرف مدى تطورها من خلال آفاق انتظار القراء.
1: هل يسعى هل تسعى هذه النظرية إلى أن تجعل من الطالب ناقدا للنقد؟
0: هي تسعى إلى أن تجعل من الطالب أن ينظر في كيفية تلقي، أي في كيفية تأثر، أي في كيفية تفعيل النقاد لنص من النصوص، لتنظر في شروط تلقيه وتحكم عليها، لأن النقاد يختلفون في ماذا؟ في آفاق انتظارهم، أي في شروط التلقي.
1: نعم.
0: في شروط المعرفة الأدبية.
1: لأبسط هذا المعنى كثيرا ولأقول لك أنه مثلا متلقي معاصر، شاب معاصر، ليس في أفق انتظاره أن يعرف ما تحدث عنه امرئ القيس في ذلك الوقت، ولا يعنيه من دارة جلجل، ولا يعنيه من الوقوف على الأطلال، ولا يعنيه من حكمة المتنبي. هل مثل هذا الأفق من الانتظار الذي فيه لا مبالاة بجوهر سياقة النص ما يدفع الطالب إلى أن يجد نفسه في هذه النظرية؟
0: المعرفة الأدبية هي معرفة هامة. لماذا؟ لأن المعرفة الأدبية في نهاية المطاف هي تفاعل جمالي مع الوجود، مع الشاعر يتفاعل جماليا مع الوجود، وأنت تتفاعل مع النص لتقرأ ذلك التفاعل الجمالي. فإذا كان لا يهم هذا الطالب الفن، ولا يهم أن يتعلق بمعنى الكون،
1: بمعنى ما كان في ذهن امرئ القيس والمتنبي عن الكون،
0: عن الكون. فما ولماذا نحن الآن ننظر في الرؤية الجمالية لامرئ القيس عن الكون؟ ولماذا تدوم هذه الرؤية؟ ولماذا لا تقوم كما تقوم القطائع في النظريات العلمية؟ لماذا؟ لأن الناس منذ آدم إلى اليوم شركاء في أمر هام، وهي في القضية الوجودية للكون. كل الشعر في نهاية المطاف حتى في الغزل، فأنت تنظر إلى كيفية النظر إلى الكون روحيا، وهذه مش موجودة حتى في العلم.
1: جميل.
0: ألا يهمك الإنسان؟ ألا يهمك الإنسان؟
1: يهمنا طبعا الإنسان ويهمنا الشعر،
0: الإنسان هذا هو.
1: ولكن أردت أن أحاورك من رؤية أخرى أنا لا أتبناها ولكن يمكن أن تكون موجودة، هو هذا الإدعاء بأنك أن الأجواء القديمة في الشعر القديم وفي الأداب القديمة هي مسائل لا تعني هذا الإنسان المعاصر، وهذا موجود وقد أجبت على ذلك، وكل الشكر لك سي فتحي ولاد بوهدى، وقد حاورتني في سياق هذه النظرية، نظرية التلقي. كل الشكر لك،
0: بارك الله فيك سي توفيق، وإلى موعد آخر حتى خارج هذا الاستوديو إن شاء الله، وبارك الله فيك على هذه الدعوة.
1: كل الشكر لك وكل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في رحيق اللسان. قبل أن نتركهم سوف نقترح عليهم مقطعا لصباح فخري في الروض أنا شفت، هذا من ألحان عمر البطش، وربما فيه شيء من التوشيح الذي قد يحيلنا على نظرية أخرى أو فرع من نظرية التلقي، وهو التلقي الشعري الموسيقي الملحن. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاه في حلقة القادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

يومك افتحيت هزت الجمرة بيدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكوين تكوين يا ناس

النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب

عليكم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: تمام الخامسة مساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى برنامج الصالون الثقافي. اللقاء ينطلق الآن ويتوصل إلى حدود 8 مساء، 3 ساعات من البث المباشر، استضافات متنوعة في هذا اللقاء. بالنسبة للساعة الأولى اليوم سنقدم منتدى الأقلام المبدعة برديف يوم 17 مايو، مش يكون معنا الكاتب نور الدين بن بوبكر منسق المهرجان المنسق المنتدى. ثم بعد ذلك نستضيف الفنانة التشكيلية لطيفة أجلاسي والفنانة التشكيلية علياء الخليفي لتقديم المعرض السنوي ومختلف الأنشطة الجمعية التونسية لعصامي الفن التشكيلي. في حدود 26 دقيقة مداخلة مع الأستاذة لمياء الكعبي منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته 6 معرض المياه من 5 إلى اليوم، انطلق من 5 ويتواصل لغاية 7 مايو الجاري. بعد ذلك مداخلة هاتفية للكاتبة فاطمة حشاد لتقديم إصدارها الخاص بالطفولة، ثم استضافة الكاتب بلقاسم الجدي لتقديم مختلف إصداراته، والحوار سيكون فيه عديد المحاور. في تأمين اللقاء من الجانب التقني أنيس الحميدي، في الأعداد وتقديم فاطمة الرزقي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: الخامسة مساءً و17 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين الصالون الثقافي. كان من المفروض أنه يكون حاضر معنا الآن الأستاذ نور الدين بن بوكر، مش نحكيه على أدب الطفل وتظاهرات ثقافية خاصة بالطفل، هو تو الآن في لجنة تحكيم في مسرح المدارس. بعد شوية أكيد بعد 6:30 يكون حاضر معنا في المباشر. نواصلوا معاكم الصالون الثقافي في انتظار أنه تلتحق بنا الفنانة التشكيلية لطيفة أجلاسي والفنانة التشكيلية أيضا علياء الخليفي. مازلنا مش نسمع الأغاني، نرافقوكم في الطريق، وسعوا بالكم بالكم، نعرفوا تو الضغط مروري، الناس تروح من العمل، وليداتنا يروحوا من المدرسة، برشا ضغط مروري، نعرف اللي هكا مضغوطين شوية، تعب شوية الخدمة نهار كامل. نقول لكم إن شاء الله طريق السلامة، وسعوا بالكم وسيسوا رواحكم في الطريق، واسمعونا عنا جو التونسي زيدا

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
2: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم الصالون الثقافي وأولى استضافاتنا اليوم لجمعية عصامي الفن التشكيلي. علاش باش نحكيو معهم اليوم؟ باش نحكيو على المعرض السنوي اللي انطلق منذ 25 أفريل ومازال متواصل إلى غاية 8 ماي الجاري. كذلك باش نحكيو على اللوحة اللامتناهية. هي على يميني الأستاذة علياء الخليفي، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أهلا،
2: مرحبا
3: بك، عايشك
2: ربي فضلك أستاذة عليا، نورتنا. عندك برشا ما جيتش بحذانا.
3: يمكن مرحبا بكم، شكرا على الدعوة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الثقافية.
2: عايشك الأستاذة لطيفة جلاسي رئيس الجمعية، أهلا وسهلا بك.
4: شكرا فاطمة، ومرحبا بمستمعي إذاعة الثقافية.
2: مرحبا بكم، منورينا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. المعرض السنوي مازال متواصل تقريبا، انا نقول محظوظ المعرض السنوي. علاش نقول لك علاش محظوظ؟ في التوقيت، معناها اختيار الوقت، وهو جاء بالتزامن ايضا مع تظاهره كبيره في بلادنا اللي هو معرض تونس الدولي للكتاب، قراب لبعضهم معناها.
4: اي قراب لبعضهم، وهو المعرض السنوي عاده ديما نحن نختاروا اللي هو يتزامن زاده مع شهر الفنون التشكيليه، شهر افريل، وايضا بالاضافه الى شهر اللباس التقليدي والتراث.
2: اذا
4: شهر التراث فعلا، اذا نحن نختاروا هذا التوقيت، وايضا فصل الربيع في افريل. فصل الربيع
2: نشوف الورد
4: اكيد. المعرض هذا هو معرضنا السنوي. المره هذه ضم اكثر من قرب 78 تحديدا فنان تشكيلي شاركوا فيه بفضاء سوفيني بقرطاج. والمعرض نحن كل سنه الجمعيه التونسيه لعصامي الفن التشكيلي تختار عنوان المعرض نتاعها يعبر ايضا عن تطور تجربتها، يعبر على روح الفن التشكيلي اللي هي في الجمعيه، وايضا اللي تعبر عن الفنانين التشكيليين العصاميين المنخرطين بالجمعيه. هذه السنه اخترنا له عنوان تالق ابداعي. تالق ابداعي، والعام الفارط هو كان حراك ابداعي. نحن نعرفوا اللي السنه الفارطه المعرض حراك ابداعي، خلق حركية فنية تشكيلية في الوسط الفني، وأيضا ديناميكية فنية مجددة. والاختيار السنة تألق إبداعي ربما لأنه تطور التجربة، يعبر أكثر عن النضج، هذا النضج في التجربة الفنية التشكيلية للجمعية. اخترنا له عنوان تألق إبداعي، وهو بطبيعة العنوان هذا يحمل دلالة عميقة، وما يقتصرش الأمر على حركة أو تجريب، لا بالعكس، هو يتجاوزهم باش يعبر عن لحظة نضج.
2: نعم، أعود للأستاذة علياء الخليفي. بالنسبة لمعرض السنوي قلت أنا محظوظ، جاء في شهر التراث، جاء بالتزامن مع معرض تونس الدولي للكتاب قريب من الكرم الكرتاج، قراب لبعضهم، وأكيد الناس نجم هكا تستمتع بالكتب وأيضا بعالم الفن التشكيلي. نحكيه على الإقبال على هذا المعرض ومشاركة متاعك السيدة.
3: عيشك. الإقبال كان كالعادة متاع الفنانين العصاميين وغير العصاميين على المعرض نتاعنا السنوي. بالي شيء، لأن الفنان العصامي ديما عنده نوعية من الإبداع مختلفة، يحب يبرز معناتها لكرياسيون متاعه معناتها بطريقة مختلفة على الطرق الأكاديمية. على ذلك معناتها الفنانين معناتها متوافدين برشا على المعرض، على المعرض متاعنا، وكان متزامن مع معرض الكتاب، وكان معناتها لنا الشرف العظيم اللي في الافتتاح متاع المعرض متاعنا السنوي كنا معناتها افتتحنا زاد المعرض متاعنا بالكتاب للفنانة العصامية فرح جلاسي اللي هي جند من جنود الخفاء اللي تخدم في معنا في الجمعية، وحستنا بتكامل معناتها الفن، معناتها الفن مش كان بالريشة، بالكتابة، بالقلم، بالطرق الإبداع مختلفة.
2: نعم.
3: وكان معناتها كان معناتها الزوار برشا اللي يجي للمعرض نتاع الكرم ويتعدى معناتها للمعرض نتاعنا باش يشوف التنوع الفني والإبداع نتاع الفنانين.
2: مشاركتك أستاذة علي؟
3: مشاركتي كانت بلوحة، أول لوحة معناتها كانت كرياسيون تاعي، ابداء ماهيش متقلده والكل، كانت بطرق تقنيه مختلفه وسميتها لزام ليبر.
2: به لطيفة، نرجع معاك للمعرض والإقبال وفي التزام، قلنا مبروك الفرح مرة أخرى.
4: شكرا.
2: وكانت ضيفتي وكانت فرحانة برشا وشفتها هكا متحمسة وتبعتها ما شاء الله عليها في معرض تونس الدولي للكتاب، وشفنا إقبال وإن شاء الله دائما موفقين للناس الكل. إذن المعرض ونأخذ فكرة على كل حد، كل فنان والعمل الخاص به،
4: أكيد.
2: أم أنه معناها تألق إبداعي؟ هو الإبداع معناها أنواع،
4: هو عادة نحن في المعرض السنوي نترك مساحة كبيرة من الحرية لكل فنان باش يشارك، بيختار الموضوع، يختار التقنية، يختار المدرسة اللي ينتمي إليها، ويختار حتى ماذا سيعبر به عن لوحة في لوحته دون قيود. وهذه من ميزات المعرض السنوي، هذه المساحة الحرة التي نتركها للفنان تخلق نوعا كبير من التنوع ومن الاختلاف، وفي نفس الوقت التكامل، لأن الفن التشكيلي هو امتداد. ما تراه في هذه اللوحة ويعبر عنه الفنان ربما تجد جزءا منه في لوحة أخرى، وهذا هو مميزات المعرض الجامعي. وأيضا نحن من مبادئ الجمعية أيضا الانفتاح عن المجالات الأخرى من الثقافة، من كتابة إلى مسرح إلى غير ذلك. وقد ارتأينا هذه السنة أن يكون الافتتاح متزامن أيضا مع توقيع كتاب ابنتي هي فرح جلاسي. في الحقيقة هي ليست، لأنها هي أولا منخرطة، ثانيا هي عنصر فاعل، هي تقوم بتصميم المعلقات، تصميم بطاقة الدعوة إلى غير ذلك،
2: تصميم من إبداعها،
4: من إبداعها أكيد. وكان المعرض هذا مميز لأن من كانت سهرة الأجواء فنية بالألوان وفنية أيضا بالكتابة، وهذا خلق نوعا من التكامل. وبالإضافة إلى أن الفنانين كان الحضور مميز كما قالت السيدة عليا، هو حتى الأكاديميين والعصاميين كانت هناك مزيج منهم جاءوا للمعرض. وأيضا اللوحات اللي معروضة كانت بحق هي تألق إبداعي.
2: نعم، اللوحات المعروضة تألق إبداعي. أستاذة عليا، شنو هكا التجربة، هذه التجربة الجمعية الفتية هي صحيح عندها ثلاثة سنوات جمعية فتية، لكن بدأت تعمل وتحط خطاها وتاخذ خطاها وتاخذ طريق معناها طريق الإبداع.
3: الجمعية بالحق هي مازلت معناتها كما نقولوا احنا في طريقها، في بداية الطريق، لكن قاعدة معناتها تقدم بخطى ثابتة للي شيء بالمثابرة متاع الفنانين العصاميين، والمثابرة متاعهم جات معناتها بالاحتكاك ببعضهم والتكامل في المعلومات. مثلا كي واحد عنده تقنية خاصة يسأل الاخر كيفاش عمل وزيد يبدع عليها، تلقى الروح الإبداعية وروح المشاركة بيناتهم والتقاسم متاع معناتها العمل الفني حتى بالفكر مش بالريشة.
2: تقاسم العمل الفني بالفكرة، وربما المجموعة الموجودة في الجمعية والتناسق فيما بينها أكيد يسهل فيما بعد العمل الجماعي وتأثيث مثل هذه المعارض وبعد تنجيب اللوحة اللامتناهية. أستاذ
3: الحق الفنانين معناتها المنخرطين في الجمعيه كلهم معناتها مساهمين بكل واحد بالقصد اللي نجم فيه في اللي مد يد المساعده اللي هي جمعيه معناتها مازلت فتيه وصغيره وما عندهاش حتى دعم. احنا الدعم نتاعنا الاساسي هو تكتل الفنانين العصاميين اللي هو قاعد يتكاثر وخاصه في كل معناتها معرض نقوم به ابين معناتها نحطوا لافيش على على الإعلام معناتها في الفيسبوك. ما رأينا إن معناتها الفنانين يتكاثروا بالطلب سواء بالهاتف ولا بالميل ولا يحبوا ينخرطوا. لكن فما حاجة أبار معناتها العصاميين الفنانين فما أكاديميين معناتها يحبوا يشاركوا. قلنا لهم هذي المعرض السنوي راو لنا احنا تحبوا تشاركوا معناتها كضيوف شرف وهذا ما يزيدنا كان شرف وثقة في نفسنا الجمعية.
2: لطيفة هذا قالت ما يزيدنا كان شرف وثقة في الجمعية وما يزيدكم كان ربما إصرارا على تنوع التظاهرات الثقافية الإبداعية اللي خاصة بعصامي الفن التشكيلي. ما عادش ربما تخموا في معرض واحد وإلا معناها اثنين ثلاثة أربعة معارض تحاولوا أنه تكون المعارض متنوعة وخاصة تو جاي الصيف مش نرتاحوا شوية نتصور وبعدين
4: أكيد أنت هي صحيحة. باش نرجع شوية للسؤال الأول لكون الجمعية هي فتية لكن عندها رؤية واضحة.
2: نعم.
4: وعندما تكون عندك رؤية واضحة وهدف واضح أكيد باش يكون الطريق أسهل وأيسر وأقصر وهذا ما كنقول نحن نعملوا عليه. الروح التضامن وأيضا التنوع اللي نحن أصرينا باش تكون في كل معرض وفي كل ليس عمر في كل نشاط ثقافي تقوم به الجمعية هو سر النجاح متاع التظاهرات الثقافية لها. ونحن هذه السنة لم نقتصر على معرض واحد. نحن في هذه السنة قمنا بهذا ثالث معرض سابقه معرضين معرض نساء خارج الإطار احتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة وأيضا المدينة ترسم حكايتها اللي هو المعرض في رمضان خلال شهر رمضان تزامن مع ليلة سليمانية ومدرج في مهرجان المدينة وهذا تعودنا عليه. لكن المرة هذه كان المعرض الأول اللي هو نساء خارج الإطار هو حبينا نعبره عن رؤية زادة واضحة أيضا وأنه جسد المرأة التونسية بكل تجلياتها بنجاحاتها بجهدها اللي تبذل فيه بقمة سعادتها بكل تجليات المرأة التونسية. الصحيح نحن مقبلين على ما على ما فصل الصيف وهو فصل تقل فيه الأنشطة الثقافية نظرا
2: مهرجانات الصيف
4: ونفتح المجال للموسيقى للموسيقى والأجواء الصيفية. لكن نحن ديما عنا مشاريع نعمل عليها. لهذه السنة عنا مشروعين. المشروع الأول هو اللوحة اللامتناهية والمشروع الثاني هو نخطط لنشر الفن التشكيلي التونسي بالروح التونسية خارج حدود تونس.
2: نرجع له بعد شوية هذا الكل اللوحة المتناهية و ربما التعريف بالفن التشكيلي وبالإبداعات التونسية خارج حدود الوطن. أستاذة عالية قلنا منذ قليل أنه روح التضامن بيناتكم بين المجموعة في الجمعية التونسية لعصامي الفن التشكيلي ربما تمهد وتسهل الطريق وأمام المجموعة أنهم يقدموا أكثر. ولطيفة قالت منذ قليل احنا نحب نخرجوا خارج حدود الوطن وهذا نتصور من اهدافكم
3: من اهداف الجمعية او كونه معناتها المعارض نتاعنا ما تنحصرش في العاصمة برك وما تنحصرش في تونس فقط. ماذا بينا تكون معناتها ساعة الاعمال نتاعنا تكون مختلفة ما تختصرش خاصة كان على المعارض. عنا قاعدين نخدموا على مشروع اللي باش يكون غير اللوحة اللامتناهية هو معناتها معرض متزامن مع حدث عالمي مازلنا ما خذيناش الموافقة المبدئية معناتها الأوفيسيال باش يكون فريد من نوعه. الجمعية التونسية لعصامي الفن التشكيلي تحاول ديما تخرج من القالب اللي موجود في الساحة الفنية كان معارض. لا المعرض السنوي يقعد لكن عنا ديما حاجات مختلفة على العادة. باش ان شاء الله ربي يوفقنا. عندنا مشروع زاد غير اللوحه المتناهيه باش يكون على المستوى العالمي ايفينمون انترناسيونال، لكن هو معناتها في العاصمه، وان شاء الله ربي يوفقنا وتكون معناتها البادره الاولى من فنانين العصاميين.
2: انا يعني كي نسمع اخبار نحب نزيد نتاكد منه وناخذ سكوب.
3: احنا ماذا بينا نخليوه في العقل،
2: نخليوه في العقل
4: الاشياء العريضه، الخطوط العريضه نعملوا عليها
3: نعملوها.
4: نحن ما نحبوش نسبق الاحداث خاطر صب هناك كثير من العراقيل وهذاك عادي راهو في كل بصار باش تحقق شيء لابد باش تجد العراقيل. لذلك نحن نفضل ان تكون معناها الرؤيه عندما الرؤيه واضحه وياخذوا الموافقه النهائيه والى غير ذلك نعلن عنها. لكن كما قلت منذ قليل واكد ما قالته عليا، لان من مبادئ الجمعية هي اللامركزية. نحن لا نقتصر في العرض في العاصمة فقط، وقد سبق لنا في الكيف العالي في جربة
2: ناوخيالي
4: في الكيف العالي وهي نديروا لما في جربة أيضا كانت لنا تجربة تجربة جميلة جدا في الهوارية، تجربة جميلة أيضا في المونستير. هذه السنة باعتبار أننا قمنا بثلاثة معارض وأيضا نعمل على هذا المشروع الأول اللي هو اللي باش يكون إنجازه لو حالة متناهية باش يكون إنجازه في آخر هذه السنة الإدارية، وهو مشروع بالحق انطلقنا راهو منه من السنة المفارطة.
2: ما فماش في الجهات
4: لا هذه السنة، لكن المشروع اللوحة اللامتناهية سيجمع لأنه انطلق هو من الكيف ونحن في كل مرة شاركوا فيه من قليبيا من زغوين من جربة من كل
2: ما شنو هي اللوحة؟ مستمع كيف يسمع اللوحة اللامتناهية يقول لك لوحة كبيرة الناس كلها ترسم فيها.
4: هو مشروع فني في الحقيقة، يظهر هو معناها مشروع هو كفعل بسيط لكنه في الظاهر لكنه عميق في دلالاته، يقوم على فلسفة الامتداد. الفلسفة الامتداد هذه كون الفنان ينجز لوحة ثم يترك أثرا، بصمة من بصماته، لمسة من لمساته الفنية في اللوحة التي تليه ليتسلمها الفنان الذي بعده ويضيف إلى تلك اللمسة انطلاق ما كل لمسة هذه من لمسته الفنية للفنان السابق يكون يمتد يواصل من هناك، فتكون هي امتداد لما سبق وأيضا هي
2: تحذير
4: لما بعده. هذه الفلسفة الفنان ويترك أثره، وأيضا هو الأثر الذي تركه الفنان السابق سيكون منطلق، سيكون بداية ليست نهاية بل العكس، هو بداية لكي يواصل العمل انطلاقا منه محافظا في نفس الوقت على تلك البصمة دون لمسها، بل يحاول أن يؤقلم العمل متاعه حتى يكون لها امتداد مع المحافظة على أسلوبه الفردي على رؤيته الفنية. وهكذا تتوالى اللوحات في سلسلة إبداعية كل واحد منها تحمل صدى سابقتها وبصمة صاحبها.
2: نعم، هذه اللوحة المتناهية أستاذة علياء الخليفي، وهذه الفكرة هي فكرة جماعية أم فكرة معناها من نجم يكون اقترحها أحد الأعضاء في الجمعية ووافقوا عليها المجموعة بما أنها فكرة معناها مهمة وكل فنان يترك بصمته في هذه اللوحة؟ قدش فيها معناها شكون المشاركين فيها؟ هل العدد هي لا متناهية ما نعرفوش احنا مازالوا معناها الناس اللي هما منخرطين في الجمعية اما حتى ولا اكاديمي يحب يخدم على روحه يخلي بصمته. أستاذة عليا ثم نرجع لك.
3: المشروع هذايا هو لفنان انطلقنا من الكيف اللي طرح علينا الفكرة نتاعو هذه، وعجبتنا الفكرة وتبنيناها تحت مش معناتها يقع انجازها تحت غطاء الجمعية، خاطر هو الفنان كان نسمح الروحي باش نقول طرح الفكرة هذه على عديد الفنانين اللي معروفين في الشيارات وفي العاصمة، انتقل بالفكرة نتاعو جابها من دول لازي. لكن الفكرة متاعو حتى حد ما قبلها بصدر رحب، كي سمعناه وسمعنا الفكرة متاعو بنينا الفكرة وبدينا في المشروع. واللوحة هذه اللي متناهية هي بطبيعتها اللوحة، كل فنان كي يرسم لوحة اللوحة يقول لك عمرها ما توفى، ما توفاش ديما ترى تحب تزيد فيها لمسة، لكن اللوحة هذه كما قالت الأستاذة لطيفة هي امتداد معناتها تاع تقنيات ومتاع فكرة فنية من فنان إلى فنان حتى جوسكا لانفيني. معناتها ما نعرفوش احنا توا حد الان وصلنا 36 فنان، لكن مش باش تقف اللوحه لهنا تنجم معناتها من بعد 40 بعد 50 بعد ديما. احنا الحاجه الوحيده من هالمنبر هذايا الجمعيه التونسيه تحب تخلد هالفكره هذه وتخليها بصمه تاريخيه للجمعيه التونسيه لعصامي الفن التشكيلي. نداء لشكون يتبرع بفضاء تحب الجمعيه معناتها تحب اللوحات هذوما اللامتناهية في مقر يكون للعمول، خاصة معناتها في بقعة فيها زوار من مختلف الجنسيات من مختلف الخاطر، فيها البيوغرافي متاع الفنان وفيها بصمات الفنانين المتعدين. ماذا بينا ما تتحطش في بقعة وبرا،
0: إن شاء الله
3: تتحط في بقعة معناتها ماذا بيا تتحط في بقعة، ماذا بيها الجمعية معناتها هذه البصمة متاعها.
2: هذا هو أستاذ
4: أي هو كما قلت عليا، هي الفكرة انطلقت من مدينة الكيف من فنان سي عمار بلغيث سأذكر اسمه
2: وتحية
4: ليه أيضا ونوجه له تحية. وقد تبنتها الجمعية، قمنا بخذت وقت لأنها قمنا بالإجراءات القانونية، سجلناها كل الأشياء القانونية من حقوق التبني إلى حقوق الفكرة إلى غير ذلك حتى تكون أمورنا واضحة، ثم انطلقنا في إنجاز المشروع. إلى حد الآن وصلنا 36 فنان، هي قابلة للتوسع وربما سنقوم بعرضها في نهاية السنة، لكن ربما سنواصلها السنة المقبلة نضيف إليها مجموعة أخرى من الفنانين. إلى حد الآن 36 لكن هي قابلة للتوسع، كل فنان حلقة من هذه الحلقة من حلقة هذا المشروع، وهو هو امتداد لسابقه وانفتاح لما بعده. إذن هذا المشروع هو ليست كفكرة فقط، هو يمثل الترابط الفني التشكيلي، فيمكن هو فعل جماعي.
2: نعم،
4: فعل تشكيلي جماعي. لذلك نحن نبحث الآن عن فضاء عمومي سيقع التبرع بهذه اللوحات.
2: نعم.
4: جميعها، ونود لو يكون هذا الفضاء مفتوح حتى يقع عرضها للعموم، وأيضا ستبقى بصمة لكل فنان ساهم في هذا المشروع.
2: يعطيكم الصحة ويعطيه الصحة الأستاذ بلغيث على هذه الفكرة، فكرة مميزة بالحق، وأكيد ستبقى تخلد أسماء الفنانين التشكيليين وأعمالهم، الناس تخدم فيها معناها هكا بقلوبها العباد تخدم فيها
4: بكل روح محبة.
2: نعم، بكل محبة، وكل واحد يعطي ما عنده، والفنان اللي يجي بعده مباشرة يعطي زاده هو البصمة بتاعه. فكرة مميزة، إن شاء الله تلقى الاستحسان وتلقى الفضاء اللي تحبوها عمومي إن شاء الله.
4: إن شاء الله، إن شاء الله. وهي فكرة تتجاوز رأي الفن التشكيلي تتجاوز الفن التشكيلي لكي تعكس زاده أيضا نحن روحنا التونسية الاجتماعية، رينا التضامن متاعنا والامتداد متاعنا والعمل الصعب يمكن أن يتكتل مجموعة فيصبح سهل، وهذا هو الغاية منه، ليس تشكيليا فقط حتى اجتماعيا أيضا.
2: هذا هو، هذا هو. إذن هذه اللوحة المتناهية، اللوحة تقف لطيفة وقت اللي يجي المعرض،
4: يجي المعرض
2: نقدموها وين مش توصل العدد، يوصل حتى 200 3، مش مشكل مفيد،
4: مش مشكل. نحن المهم نحن حددنا موعد في نهاية السنة كجزء أول، أما هي قابلة للتطور، ربما السنة القادمة إن لم نجد فضاء يحتضن هذه مجموعة اللوحات فنبحث نعمل على امتدادها.
2: نعم، فكرة مميزة مثل هذه الأفكار أستاذة عليا الخليفي، اللي بالحق معناها فكرة وتبنيتوها وبديتوا تخدموا فيها، وإن شاء الله تتعرض الفكرة ويتعرض العمل بصفة عامة، اللوحة المتناهية، وأكيد متأكدة أنها ستنال إعجاب يعني الناس والزوار اللي مشي وين مش تكون موجودة اللوحة، أكيد ستنال إعجاب. مثل هذه الأفكار أكيد تستنوا في كل مرة وتتبنوا الأفكار اللي تزيدكم واللي ربما تزيد حاجة وتزيد إشعاع للجمعية.
3: احنا ماذا بينا كما قلت لك تكون معناتها الانشطه نتاعنا مختلفه على الانشطه العاديه، ماذا بينا تخرج من الاوردينير من
4: الروتينيه
3: من الروتينيه معناتها معرض ونعرض فيه اللوحات وبعد يلزمنا معناتها ديما نحاولوا باش نلقاو افكار. وعندنا قلت لك الفكره نتاع المشروع هذا اللي مازلنا ما خديناش الموافقه، وعندنا فكره اخرى زاده هي مواكبه التطور الاعلامي والحضاري مازلنا ندرسوا فيها زاده ان شاء الله تكون في السنه المقبله زادة باش تكون الأولى في من نوعها.
2: جبتوا لي حتى أنا فكرة لطيفة. أنتم تعملوا في المعارض وخارج يعني في المناطق، في معناها ماهوش مخصص في معناها في تونس العاصمة فقط، وأنا ما خرجتوا الكيف مشيتوا الهواري مشيتوا الجربة، وأكيد الفنان التشكيلي فنان يتخيل برشا ويحب معناها البقعة اللي يمشي لها أكيد يخلي البصمة بتاعه. أكيد نتصور لما مشيتوا للكيف وقمتوا بالعرض في الكيف وإلا في جربة وإلا في الهوارية،
4: أي الهوارية
2: رو ثم شكون رسم لوحات، رو ثم خطر عنا تاريخ بلاد، تاريخ جميل جدا في الجهات.
4: اي نحن هذه الزيارات هذه هي زيارات استلهام، يستلهم منها الفنان لأن تونسنا مزينة برشا فيها الكثير من الأشياء الجميلة، ولذلك نحن نقوم دائما بهذه الزيارات. وكما قالت عليا نحن نود الخروج عن القوالب الجاهزة، ليس معرض وضعنا لوحات وكفاء، لا، تونسنا الغنية بمناطقها الجميلة، غنية بتاريخها، غنية بتراثها، قابلة للتجدد وأيضا برؤية فنان تشكيلي يرى الجمال أينما يجد أينما يجده في تونس.
2: عنا برشا مناطق جميلة، عنا برشا تراث اللي الفنان التشكيلي رو بالحق عنده ما يخدم برشا مواضيع، ينجم يطرحهم في لوحاته، ينجم ثم ناس تخصت بالحق تخصت معناها في تراث بلادها، في جمال بلادها، في طبيعة بلادها. مازال مش نوصلوا معاكم أستاذة علي الخليفي وأستاذة لطيفة جلاسي بعد ما نسمع المكتبة الثقافية.
1: مكتبة الثقافية،
0: أهلا بكم. نقترح عليكم اليوم كتاب الكتاب على الباب أو حكايات مرام. الكتاب جماعي صدر عن منشورات بوب ليبرس في 326 صفحة تبرعا لأطفال مرضى السرطان في تونس. ساهم في تأثيث صفحاته 20 كاتبا منهم الحبيب السلمي وأمن الرميلي وشكري المبخوت وأمل مختار. ورد في غلاف الكتاب ما يلي: هل أنتم في انتظارهم؟ نعم هم قادمون، الكتاب على الباب. لكل كاتب منهم قصة ولكل قصة قراء. 20 كاتبا تونسيا يجتمعون من أجل مرام. لم ينسوا هذا الملاك الذي رحل سريعا لكنه ترك خلفه جمعية تجعل كل يوم حياة الأطفال للمرضى أفضل قليلا. ها هم يطرقون الباب حاملين حكاياتهم، هي في الواقع حكايات مرام. هذه الباقي من القصص هي طريقتهم الفريدة للتبرع، ولقد اختاروا أجملها الكتاب على الباب. فافتحوا الصفحة الأولى. تنوعت قصص الكتاب بين النفسي والاجتماعي والخيالي والواقعي، واشترك أغلبها في كون أغلب شخصياتها تصنع خلاصا ما بعد مواجهة الفقر وعجز الجسد وانكسار النفس والملل. تنوعت قصص الكتاب بين النفسي والاجتماعي والخيالي والواقعي، واشترك أغلبها في كون أغلب شخصياتها تصنع خلاصا ما بعد مواجهة الفقر وعجز الجسد وانكسار النفس والملل. فأشد الوضعيات قتامة تتحول إلى شعلة تضيء الدروب، كما أن فضاء السجن يتحول إلى فضاء للحرية والحلم. تناولت الكاتبة إيناس العباسي في قصتها كل الطرق تؤدي إلى روما موضوع الهجرة غير الشرعية، ورغم ما يشوب هذه المغامرة من قتامة ومخاطر الغرق والموت في بحر المتوسط، فإن الكاتبة تفتح نوافذ الأمل. يقول السارد: أعرف بأنني مجرد نملة عالقة في الطابور تحاول التسلل داخل أحد الشقوق، لكني متأكد بأنني في نهاية الأمر ستمكن من العبور بعد ساعات أو ربما بعد أشهر، لا أعرف متى بالضبط سيحدث هذا، لكنها الآن 5 صباحا. تقول الدكتورة ألفا يوسف في تقديم الكتاب: تيمة الأمل قائمة في القصص جميعها، وكلما بلغت الصعوبات والمآسي مبلغا كبيرا ينشأ من رحمها إمكان جديد يفتح للحلم مجالا. هل كان الكتاب على وعي أنهم يرسمون بالكلمات جوهر حكاية مرام؟ أم هل هو لا وعي الحروف تنحت لنفسها حكاياها بما يشير إلى أصل الكتاب فتغدو الكتابة عودا على بدء؟ وما حكاية مرام إن لم تكن حكاية قتامة تحولت نورا، وحكاية خيبة تحولت أملا، وحكاية حزن تحولت فرحا، وحكاية رحيل تحول بقايا سرمديا؟ لا أحد من الكتاب يعرف قراءه، ولا أحد منهم قادر على استبقاء تأثير كتبه في الناس، ولكن هؤلاء الكتاب يعرفون أن بعضا من عواليمه الجوانية التي ارتسمت حبرا على ورق ستساهم في علاج أطفال مرضى السرطان. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: السادسة مساء وخمس دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصلوا معكم الحوار مع الأستاذة عليا الخليفي والأستاذة لطيفة أجلاصي عن الجمعية التونسية لعصامي الفن التشكيلي. حكينا على المشروع اللوحة المتناهية. نرجع لك أستاذة لطيفة، وقفت معك منذ قليل في الحوار، قلنا أنه مهم جدا يعني الفنان التشكيلي لما يزور مكان أكيد تبقى في ذاكرته صور لجمال هذاك المكان، ولأنه جهاتنا في تونس مختلف الجهات ومختلف الولايات ومختلف القرى، فيها تاريخ، فيها تراث جميل يبقى في ذاكرة الفنان، يخليها مثلا الفنان التشكيلي يجسده في لوحة. الكاتب يكتب، ينجم يكتب رواية، ينجم يكتب شعر، كل واحد المسرحي ينجم يعمل عمل مسرحي، معناها لكل فنان مجاله، وانتم في مجال فن التشكيلي هاي الفكرة زيادة أخرى هي.
4: أكيد لا أكيد، وهذا من البديهيات. نحن نعرفوا لتونس بلد صغير لكنه كبير كبير وغني بمواقعه، كل منطقة منه لها عمق تاريخي، لها خصوصية، لها طابع خاص بها يميزها عن المناطق الأخرى، حتى تبدأ منطقة مجاورة لها. نعم. لكن فما الاختلاف الجميل هذاك.
2: نعم.
4: وكل فنان التونسي والفنان التشكيلي عادة عنده عين فنية يرصد هذا الجمال.
2: نعم.
4: يرصد هذا الاختلاف وهذا الاختلاف والتنوع. لذلك نحن دائما حريصين على القيادة القيام بهذه الزيارات اللي نسموها نحن رحلة استلهام. هذه الرحلات التي يستلهم منها الفنان وتكون له زاد ومادة لزاد مادي وزاد معنوي وزاد روحي يجسدها في أعماله الفنية. ونحن أيضا على ذيك ديما حارسين على هذه الزيارات، بالإضافة إلى كوننا نحن لم نقتصر أيضا على تونس فقط، قلنا دائما نفتحه. وكانت عنا السنة الفارطة تجربة كانت ناجحة وغنية جدا جدا عندما زرنا الجزائر الشقيقة، واكتشفنا كم هناك تقارب في الرؤى الفنية بين الفنانين التونسيين والفنانين التشكيليين أيضا. وكانت التاريخ الذي اخترناه هو الذي جمع بين البلدين، وكان أيضا مادة للاستلهام.
2: نعم أستاذة علي الخليفي، هذا التشابه والتقارب بين الرؤى الفنية بين الفنانين التشكيليين، عملية وزارة الجزائر، وقلت أنكم ستعملون على أن تكون الأعمال ومعناها المعارض وغيرها تكون على مستوى وطني وعلى مستوى أكبر، مستوى عربي ومستوى عالمي. نعم تفضل. الفكرة والمشروع، خاصة المشروع قلت بدينا فيه منذ قليل.
3: بدينا في المشروع أول معناتها انطلاقة كانت مع الجزائر الشقيقة، معناتها والفترة كانت متزامنة مع ذكرى 14 أكتوبر و 17 أكتوبر، معناتها ذكرى تاريخية، امتداد تاريخي. 17 و 14 أكتوبر
4: لا 17 أكتوبر بالنسبة للجزائر،
3: للجزائر ونحن
4: ذكرى الأميال، ولكن نحن نحتفل بعيد الجلاء 15 أكتوبر
3: 15 بقول 14 15 عيد الجلاء، سمحني عيد الجلاء 15 أكتوبر إلى 17. كانت معناتها تقارب ثقافي وامتداد في الأفكار
2: في التاريخ
3: معناتها.

0: حتى كما فماش تقارب الثقافات، واحد فما تكامل ياخذ من الثقافه الاخرى ويمزجها لثقافته هو ويعمل شكل اخر مختلف من ثقافات. كيما واحد في التقنيات الفنيه ولا المدارس الفنيه تنجم تستعمل زوز ولا ثلاثه مدارس في لوحه واحده.
1: نعم لطيفه.
2: أكيد أنا أؤكد هذا المبدأ، وقلنا الجمعية دائما تبحث عن التجديد ونحن دائما نعمل على كل ما هو جديد، نسعى لأن بالنسبة اللي في داخل تونس نحن نقول حاجة مقدور عليها، نتنقلوا إلى المكان المعين وننظموا الكل، لكن خارج الوطن حق
1: يلزم برشا وقت ويلزم برشا خدمة
2: مناسبة، لكن نحن حاليا في خطى حثيثة إن شاء الله سيكون لنا معرض جامعي خارج الوطن في خلال شهر جويلية، لذلك ارتأينا هذه المدة للتحضيرات ونحن نسابق الزمن.
1: ما نعرفوش عليه حد شيء وين في بلد أوروبي أو عربي.
2: هو بلد ليس عربي، ليس عربي.
1: نعم في بلد أوروبي. على كل إن شاء الله تعالوا ناخذوا بعض التفاصيل،
2: خلينا
1: بعد ما تتأكدوا.
2: مبدئيا الشهر اتفقنا عليه، لكن بقية الإجراءات ما زالت
1: ما عادش وقت،
2: وليس بسهل باش يخرجوا معك 20 فنان ولا أكثر من 20 فنان، يلزم الإقامة، التنقل، كل هذه التفاصيل الدقيقة يجب ضبطها.
1: على كل إن شاء الله موافقين. ثماش معرض يكون دولي في تونس؟
2: هذا ما نفكر فيه.
1: أي عادة خلينا نبدأ من تونس، نجيبهم استدعوهم وما بعد يستدعوكم يحضروك.
2: أكيد أكيد، وهذا هو نفكر فيه، لأننا وهو معرض إن شاء الله قبل نهاية السنة، هذه السنة، وسيكون أيضا في تونس، ونحن نعمل لكي نجمع فنانين من مختلف البلدان حتى يكون في معرض عالمي بامتياز.
1: نعم.
2: وأنه تكون له الأرضية المناسبة ونهيئ له كل أسباب النجاح.
1: إن شاء الله موافقين. وإن شاء الله نشوفكم ناجحين في مختلف التظاهرات اللي خاصة بمجال الفن التشكيلي في مختلف المعارض. إن شاء الله ربي يوفقهم الكل فريق كامل. ثم هكا ناس شباب انضموا للجمعية عصامية الفن التشكيلي؟
2: أكيد أكيد، نحن الميزة للجمعية التونسية لعصامية الفن التشكيلي هي تجمع جميع الشرائح، أصغر فنان تشكيلي عمره 16 سنة وإلى لا نذكر الأعمار، ما إذا هي تجمع من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة.
1: ربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله موافقين، ونورتونا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج الصالون الثقافي. شكرا ليك أستاذة علي الخليفي.
0: شكرا ليك،
1: نورتنا، عد ديما طل علينا.
2: شكرا
1: شكرا ليك أستاذة لطيفة جلاصي، نورتنا وديما نورتنا ويعطيكم الصحة.
2: شكرا لك، وأدعو الكل من له موهبة أو موهبة فنية تشكيلية يسارع بتنميتها، يسارع باستغلال هذه الموهبة، لأن الله يعطينا موهبة فلا بد أن نرعاها.
1: هذا هو، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. توا السادسة مساء و13 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين الصالون الثقافي.

الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي.

0: السادسة مساء و38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعينا الكرام لقاءنا المباشر الصالون الثقافي. حاضر معنا الأستاذ نور الدين بن أبو بكر للحديث عن آخر المستجدات، باش ناخذوا فكرة على الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس وأيضا ملتقى الأقلام المبدعة. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية أينما يصلهم هذا البث.
0: يعطيك الصحة، باهي أعطينا جديد بالنسبة للملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس، وعندكم برشا جديد الآن وتوزيع جوائز ولجنة تحكيم، وأعطينا هكا شنو آخر الانطباعات زادة.
1: والله كانت يومين، يعني عدينا يومين صحيحة ما فيها إرهاق ياسر، لأن 15 مسرحية تفرجنا عليها، مشروع مسرحية، وتفرجنا على الإلقاء الحكواتي، تقريبا بين الإلقاء والحكواتي أكثر من 35 يعني عمل. ما شاء الله، يعني تنوعت المشاركات، تنوعت المواضيع اللي تعرضوا لها أبنائنا التلاميذ، وكان ملتقى جهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بقصة كان ناجح بأتم معنى الكلمة، وكان عرس يعني مسرحي، عرس ثم زاد جانب آخر الكورال، يعني أنا مش في لجنة تحكيم الكورال ولكن في لجنة تحكيم تقييم الأعمال الركحية.
0: نعم.
1: ما شاء الله، يعني وفى بوعودي هذا الملتقى.
0: يعطيكم الصحة، وأشكر كل القائمين على هذا الملتقى وكل معناها الساهرين على الحقل الثقافي، خاصة في المدارس وخاصة في الحاجات يعني التظاهرات الثقافية الموجهة للطفل، واللي ما شاء الله عليكم سي نور الدين قاعدين تخدموا في خدمة جبارة موجهة للطفل. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
1: هذا واجبنا تجاه هذه البراعم المبدعة، واللي عندهم يعني حب المسرح، حب الإلقاء، حب الحكواتي، حب الكورال، الغناء، العزف، يعني ما هذا واجبنا من ناحيتهم. نحن زادا نشكر زادا ياسر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة، مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المرحلة الابتدائية بقفصة، وكذلك إطارات وأعوان مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة أيضا على احتضانهم هذا الملتقى، والأولياء والمربين والصغيرات الكلية نشكرهم على إنجاح هذا العرس.
0: يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما موفقين، ويعطيكم الصحة على اختياراتكم ورهانكم على الطفل. باهي نمر مباشر. أي تفضل
1: بالنسبة أي هذا النتائج، نحن مش نعطيكم على النتائج،
0: نحن
1: شدتنا النتائج تويك، يعني أنا الفائزين اللي باش يترشحوا باش يمثلوا ولاية قفصة في الملتقى الإقليمي في بداية الموسم القادم.
0: نعم.
1: الدراسة القادم، وإن شاء الله يعني اللي باش يترشحوا منهم باش يوصلوا للوطني. يعني قررت لجنة تقييم ترشيح في الإلقاء أنا تلميذة مرام مبروك من مدرسة نشيو بالقطار ولاية قفصة، وفي القص تم إيلاف مراد ما شاء الله عليها في نهج ميلود ترشحت للوطني، وكذلك يعني الأعمال المسرحية، العمل المسرحي الكامل يعني.
0: نعم.
1: اللي ترشح هو مسرحية نوتر دام دو باري للمدرسة الابتدائية حي الثالجة بالمتلوي، هذا باش يمثل ولاية قفصة في المنتدى في الملتقى الإقليمي.
0: نعم.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يوفقهم، ومبروك اللي ترشحوا، وإن شاء الله دائما يعني تبرزون هالمواهب هذه في مختلف المجالات. يعطيكم الصحة. باهي نمشي مباشرة إلى ملتقى الأقلام المبدعة، هو أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله. مش تختموا به السنة الدراسية؟
1: والله هو الملتقى هذا المنتدى، منتدى الأقلام المبدعة.
0: نعم.
1: هو من المفروض أنه بش يكون يعني لقاء ثلاثي، ولكن تأخرنا نحن في إطلاق الأول لأسباب لوجستية. الندوة الأولى تأخرنا فيها، اللي هي بش تكون إن شاء الله نهار 17، نهار الأحد 17 ماي القادم إن شاء الله، وبش يكون فيها الأديب عباس سليمان لتقديم روايته كم كنت غبيا، واللي هي اللي تتحدث على الإدمان، وعلى اللي هي احدى السلوكات المحفوفه بالمخاطر لدى ابنائنا الصغيرات في السن هذا اليافعين. وستقدم ايضا الاستاذه سميره السحيمي ستقدم مداخله ايضا حول هذا الموضوع الافات افه المخدرات والاسباب والنتائج والحلول التي يجب ان نتخذها للحد من هذه الظاهره لدى شبابنا. وان شاء الله باش يقدموا ابنائي المدرسه الاعداديه النجاح باش يقدموا مشروع مسرحيه على الركح ان شاء الله، يعني انا مأثرهم وباش يقدموها ان شاء الله على ركح دار الثقافه يوسف بن محمد برديف.
0: يعطيكم الصحة أستاذ نور الدين بن بوبكر، إن شاء الله بالتوفيق ليك وللتلامذة في منتدى الأقلام المبدعة، وإن شاء الله ديما مبدعين وديما متألقين وديما ناجحين وديما منورين تونس، وإن شاء الله يكونوا جيل الغد الواعد. يعطيك الصحة سي نور الدين، شكرا ليك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، بارك الله فيك. نواصلوا معاكم مختلف الاستضافات بعد شوي، الأستاذة لميا الكعبي منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، اليوم انطلاقه يتوصل إلى بعد غد الخميس 7 مايو، توا السادسة مساء و44 دقيقة، فصل غنائي ثم نستقبل ضيفتنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنتم في الاستماع إلى الصالون الثقافي اللي مازال برنامج متواصل إلى حدود 8 مساء. في الصالون الثقافي نستضيف منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية الأستاذة لمياء الكعبي. أهلا وسهلا بك أستاذة لمياء.
2: عسلامة، مرحبا بكم، مشكورين على المداخلة.
1: مرحبا بك. إذن على موجات إذاعة تونس الثقافية احنا في صالون ثقافي، ومهم جدا انه نحكي على صالون دولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. انطلق اليوم ويتواصل لغاية 7 مايو. أعطينا فكرة على هذا الصالون بما انه مهم خاصة في مجال المياه والتكنولوجيات مهمة والاختراعات المهمة في مجال المياه. تفضل.
2: دونك احنا اليوم نحكيو على الدورة السادسة بالصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. الصالون تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفي شراكة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. نحكيو على تكنولوجيات احنا. دونك الدورة هذه العنوان نتاعها تكنولوجيا المياه من أجل المستقبل المستدام. دونك هو صالون ولا موعد سنوي.
1: نعم.
2: كما قلت انت هو انطلق اليوم ويكون لغايه يوم 7 مايو.
1: نعم.
2: بمقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. الصالون يجمع كل المتدخلين في قطاع المياه من خبراء، من باحثين، فلاحين، صناعيين، دونك شركات ناشئة، شركات خاصة، مؤسسات حكومية، مؤسسات تمويل، كلهم في نفس الفضاء باش يقدموا الحلول ويقدموا شنو جديد فما في مجال المياه.
1: نعم. العروض معناها كل ما يهم التكنولوجيات المائية، وأيضا هل هناك ندوات أكيد يأمنوها مختصين في هذا المجال؟ لي يعطينا فكرة عليهم أستاذة لمياء، لأنه المستمع
2: انطلقت الندوات اليوم. الحمد لله كانت ندوات ناجحة، تعديت بالقدي وكل شيء.
1: نعم.
2: دونك ندوات ثلاثة أيام اللي هما اليوم وغدوة وفي نهار الخميس اللي هو لسات مايو. دونك في الندوات دايوغ تم افتتاح الندوات اليوم من قبل السيد كاتب الدولة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمكلف بالمياه السيد حمدي الحبايب، هو اللي افتتح الندوات اليوم، وكان قال كلمة في الندوات وعطى بسطة على الوضعية الحالية للموارد المائية وشنو اللي نجمو نقدموه جديد باش نحافظوا الاستراتيجيات الجديدة اللي نجموا نحافظوا بها على الموارد المائية. الحمد لله هو السنة فما معناها نسبة السدود مرتفعة.
1: نعم.
2: وحمد لله معناها فما معناها كيفاش نحكيوا عليها في القطاع الفلاحي اللي هو مثل 80% معناها من استهلاك الموارد المائية.
1: نعم.
2: والقطاع الصناعي وال معناها شرب المياه الشرب وكل.
1: نعم.
2: تتوقعنا كيف على حكينا على لو 2050 على الماء 2050 كيفاش نوظف الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: للمحافظة على الموارد المائية،
1: ترشيد استهلاك المياه. نعم
2: بيان سور. كيفاش تكون الشراكة بين عديد القطاعات، واحنا حاولنا ان نجمع من القطاع العمومي والخاص باش نلقاو حلول للاستراتيجيات المائية وحلول باش نحقوا الأمن المائي ودونك عادل ومستدام.
1: نعم. تفضل أستاذة لمياء.
2: كيف قال هذا؟
1: بالنسبة لترشيد استهلاك الماء وخاصة أثناء توقعات أنه الصيف مش يكون سخون برشا، ولا نعرفوا اللي تضاعف يعني كمية استهلاك المياه، ونعرفوا اللي تونسي يهدر برشا ماء، وأكيد في الندوات هذه وفي اللقاءات اللي تنظموها أستاذة لميا في دائما الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية اللي ينعقد باتحاد التونسي للصناعة، نعم أكيد النقطة هذه مركزين عليها برشا، لأنه في الصيف وإحنا يعطيكم الصحة معناها الصالون توقيت الصالون قريب الصيف قريب فصل الصيف، لأنه يضاعف الاستهلاك المياه.
2: دونك إحنا قلنا يلزمنا نحافظوا على هالثروة المائية، معناها هو صحيح عنا الحمد لله فما ارتفاع في منسوب السدود المياه،
1: اما يلزمنا نستحفظوا عليه بالقد لانه جاينا صيف سخون.
2: من مميزاته هو الصالون هذايا انه فما توعيه على نوعيه كيفاش نجموا نستحفظوا على هالموارد المائيه هذه، شنو الحلول اللي نجموا نستعملوها وننتقلوا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل الميداني، خاطر احنا في السنوات الفارطة كلها كنا نفحص بيسكو فما معناها كنت فما تغيرات مناخية كبيرة،
1: نعم.
2: وكنا نعانيو من شح مائي، دونك كانت فما تشخيص اثناء دونك باش ننتقلوا إلى العمل الميداني. وكيفاش باش يكون العمل الميداني؟ دونك حكينا في هذا كله في المواضيع، وما زلنا باش نحكيو مازال غدوة وبعد غدوة ان شاء الله عندنا ندوات خفين،
1: نعم.
2: ان شاء الله باش يكون فيها عديد المواضيع المهمة.
1: يعطيك الصحة أستاذة لميا الكعبي، منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته السادسة، ومهم جدا على قد ما نحكيو على الموارد المائية والتكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات الخاصة يعني بالمحافظة على المياه الذكاء الاصطناعي وكل ما يهم المياه، لأنه مستقبل الأجيال القادمة هو مستقبلها في المياه وكيفاش تحافظ على المياه في ظل هالتغيرات المناخية. شكرا لك أستاذة لميا.
2: مشكورين، يعطيكم الصحة،
1: يعيشك، بارك الله فيك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. السادسة مساء وتسعة وخمسين دقيقة نواصلوا معكم الصالون الثقافي لا حدود، الثامنة مساء بعد قليل الأستاذة الكاتبة فاطمة حشاد مش تكون ضيفتنا بكتابها الموجه للطفل حكايتي مع قطيط.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: سبع مساء وست دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج الصالون الثقافي. انطلقنا في الساعة الأخيرة من اللقاء، وسعيدة جدا باستضافة الكاتبة فاطمة حشيد. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخت فاطمة، ومرحبا بإذاعة تونس الثقافية، المنبر الثقافي اللي يعنى بالثقافة والمثقفين.
1: يعطيك الصحة فاطمة، مرحبا بك ومبروك الإصدار الجديد.
2: يعيشك يبارك في عمرك، الله يخليك.
1: الإصدار الجديد هو إصدار موجه للأطفال، حكايتي مع قطيط، ونحب نعرف شنو هو حكايات فاطمة مع قطيط.
2: أكيد أكيد، هو في الإهداء حسيت أنا طفلة في ثوب امرأة إلى جميع الأطفال بكل أنحاء العالم، وإلى الذين لا تشيخ أرواحهم أبدا. فحكايتي مع قطيط هي مجموعة قصصية تتكون من 20 أقصوصة، كل أقصوصة بعنوان، والأقصوصات هي خممت في الشريحة، شريحة الأطفال ما قبل الدراسة، اللي في الروضة، اللي يحبوا يسمعوا هكا حكايات فيها عبرة على قد أمخاخهم وعلى قد تفكيرهم يعني.
1: نعم. به شنو نعرفوا على المجموعة، يعني 20 أقصوصة عنوانها حكايتي مع قطيط، هل هي كلها الحكاية مع قطيط وفيها أجزاء، أم يعني المجموعة؟
2: حبيت تقبل كل شيء. تحية لدار ليالي الجيزية للنشر والتوزيع، وعلى رأسها مدام مفيدة بن علي، ومنسقها المايسترو كريم محمدي اللي أمنوا لي اللقاء هذية، وأمنوا لي كذلك يعني تبنوها المجموعة هذية. مجموعة حكايتي مع قطيط، يعني كل أقصوصة بعنوان، كل أقصوصة فيها موضوع، لكن معناها تتجمع كلها في كتاب موحد اللي هو حكاياتي مع قطيط سلسلة يعني.
1: نعم.
2: معناها من ضمن العناوين قطيط والمكوات مثلا، قطيط وكعكة التوت، قطيط والشبح، قطيط في مدينة الملاهي، قطيط وفزاعة حقل، هكا يعني. وفي كل حكاية تم عبرة يعني.
1: نعم.
2: تنسيق الأطفال هذوما باش يتعلموا حاجة، معناها مثلا الحفاظ على أنفسهم من مخاطر الطريق، من حوادث المنزل، بها مبادئ وحكم تتعطى للبراعم الصغيرة هذه، تكون يعني مصدر للمعرفة واكتساب الخبرة والتجربة عن طريق الكلمة البسيطة.
1: نعم.
2: التي تخرج من القلب إلى القلب.
1: نعم. حكايتي مع قطيط، نتصور يعني المجموعة القصصية هذه المتكونة من 20 أقصوصة موجهة لفئة معينة، معناها من الأطفال، لو تعطينا يعني المعدل العمري
2: المعدل العمري.
1: نعم.
2: قلت لك تبدأ من الطفل

0: رهانك فاطمة حشاد على الكتابة الموجهة للطفل، وأنا قاعدة نرى معناها في معناها أسماء كبيرة من الكتاب اللي اتجهوا نحو الكتابات الموجهة للطفل لأن عندها أهمية كبيرة وتأثير كبير.
1: أكيد
0: كتاب الموجه للطفل،
1: أكيد
0: الصغير يحب يقرأه والكبير كيف كيف يشريه لولده ويقرأه.
1: صحيح صحيح صحيح. هوني نقول لك إني نراهن بليار مش مليار في المئة على الكتابة الموجهة للطفل، لأنها أكيد معناها مستحقة في رياض الأطفال وكذلك في المدارس، معناها تدرس وتهدى كجوائز. فالكتابة للطفل هي تأخذ حيز من الكاتب الأديب الشاعر، حيز نفسي قبل أن يكون يعني مادي، لأنه يشعر الكاتب وهو يكتب إلى الطفل بمسؤولية كبيرة، لأنه هناك رسالة. فالمثقف الحقيقي الذي يحس بكينونته ويحس بمسؤوليته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه يحاول الكتابة للطفل بصدق، لأنه بالفعل هناك في الآونة الأخيرة يعني اكتشاف لي سمحني في الكلمة ترهات وانحطاط كبير، يعني في حتى في وزارة الثقافة يعني يثقوا بأنه ثم كتاب تكتب كتابات غير لائقة بالمرة بالطفل والطفولة، وتسعى إلى يعني تهديد نفسية الطفل وتهديد
0: على ماذا تره. نعم اي ما احنا بعد كل البعد طبعا على الكتابات ربما اللي ما تأثرش في الطفولة بتأثير إيجابي، نحبه بتأثير إيجابي، نحبه احنا نكتب حاجات تهم الطفل، تهم اليافع، تهم المراهق. إذا الكتابات انت تراهنين فاطمة، قلت لك على الكتابات الموجهة للطفل، هل يعني مستقبلا تكون متخصصة أكثر في هذا المجال؟
1: هو كتبت لمحالة المرة الفايتة كنت معاك مع
0: نعم.
1: حياة وعبد الشمس، وهي نعم. رواية موجهة لليافعين وفئة الكهول. الكتابة الآن كتبت يعني حكاياتي مع قطيط، وهي يعني منذ تقريبا 5 سنوات المخطوط هذية
0: نعم.
1: موجود. كذلك كتبت المسامع الإذاعية الموجهة للطفل بعنوان مغامرات فادي،
0: نعم.
1: يعني مخطوط وثم برنامج لطباعتها وكذلك تسجيلها صوتيا.
0: نعم.
1: كنت زادة قد معناها سجلت في شكل فيديوهات مصورة حكاياتي مع قطيط، لأني بالفعل أراهن على الكتابة
0: نعم.
1: للطفل، لأنها يعني تعطي المزيد والمزيد لي كتجربة
0: نعم.
1: شخصية.
0: نعم شكرا لك فاطمة حشيد، يعطيك الصحة على كل ما تقدمه للأطفال. أنا نطلب منك المرة الجاية تكون حاضرة معنا في الاستوديو في المباشر،
1: إن شاء الله نكون معاك في المباشر، وتكون زادة لي كتابات مسرحية نوريها لك ونسمعها للسادة المستمعين، لأن كتبت كذلك في مسرح الطفل.
0: نعم شكرا لك فاطمة حشيد، يعطيك الصحة.
1: شكرا جزيل الشكر لكم الكل،
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، توا 7 مساء و14 دقيقة، نسمع الفاصل الغنائي الموالي ثم نواصل السالون الثقافي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: السابعة مساء وثمانية وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل لقاء صالون الثقافي وختامها مسك باستضافة لمبدع تونسي ناشط في المجال الثقافي، هو الأستاذ بلقاسم الجدي من مواليد عقارب بصفاقس، متحصل على الأستاذية في اللغة العربية والأدبها منذ 1987، 30 سنة تدريس في المعاهد الثانوية، ناشط في المجال الثقافي، رئيس جمعية ثقافية فنية جمعية المسرح الحر بعقارب، مؤسس الملتقى الوطني العلمي والأدبي بمدينة عقارب، يقدم مداخلات ومحاضرات في مجالات فكرية وفنية وإبداعية مختلفة، يساهم في تأثيث قراءات شعرية، كاتب في أجناس أدبية مختلفة، له 4 مؤلفات منشورة، روايتين وجع الفولاذ وجع الحديد ومسرحية لامعة ومجموعة شعرية، كذلك له مجموعة من المخطوطات، رواية وجع الطين وهي الضلع الثالث من ثلاثية الوجع ومخطوط روائي آخر. سعيدة جدا باستضافة المبدع، نقول المبدع بلقاسم الجدي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، مساء النور، شكرا جزيلا على هذا التقديم المستفيض. حقيقة إذاعة تونس الثقافية ما فتئت في نهاية المطاف تكشف عن المغمور من الأدباء في الجهات حقيقة، وهذه نقطة تحسب لها. بطبيعة الحال محدثكم كما أشرت إلى ذلك بالقاسم الجدي.
1: جدي أي وين، مش نسألك على اللقب بالضبط، جدي ولا الجدي؟
2: معروف جدي. يعني اللقب جدي.
1: أي معروف، حتى الجدي موجود.
2: موجود.
1: جدي مرحبا بيك أستاذ، وللأمانة أنا قريت أنت بعثت لي على الخاص تقريبا منذ شهر سبتمبر الفارط، للأسف معني ما نجمت نشوف بالحق الرسالة متاعك، كان اليوم مرحبا بيك، البارح تقريبا شفتها، مرحبا بيك ونورت ومنورنا على موجة إذاعة تونس الثقافي.
2: أنا متابع وفيل لبرامج تونس الثقافي وخاصة لبرامجتي التي في الحقيقة تقدم إضافة مهمة، وخاصة التنوع في رسم المشهد الثقافي من خلال مختلف الفنون ومواكبة خاصة المشهد الثقافي في عبر الأمكنة المتعددة والأزمنة المختلفة، واستضافة مبدعين من مختلف الجهات. إذن نرجو أن نقضي معا وقتا شيقا هذه الأمسية التي ربما نهاية المطاف سنتحدث عن جزئين مهمين في إذن هذه المداخلة. جزء يهم
1: إصداراتي،
2: كتاباتي، إصداراتي، وجزء آخر ونحن الآن في وحم البكالوريا، في أنها بدأ الإحرام لامتحان البكالوريا.
1: نعم.
2: وخاصة البكالوريا التجريبية تبدأ غدا.
1: نعم.
2: بالطبع، وأنا حقيقة درست أكثر من 30 سنة بكالوريا آداب.
1: نعم.
2: ومرت بي أجيال نهاية المطاف، وما زلت أواكب إذن هذه البرامج، برامج بطبيعة الحال الرابعة آداب. نشيت أطلق معك بالنسبة إلى الإصدارات، كما أشرت إلى ذلك أنا أكتب في أجناس أدبية مختلفة.
1: نعم.
2: كتبت في المسرح مسرحية لامعة، مسرحية تاريخية اجتماعية تتناول إذن تاريخ تونس في مرحلة الثلاثينات إلى مرحلة 2011 بطبيعة الحال، وكتبت في الشعر كذلك مجموعة شعرية تقدم فشاطئ الفجر ينادي.
1: نعم.
2: كذلك كتبت لي حقيقة مثلث من الأوجاع، وجع الفولاذ، وجع الحديد صدرتا، ووجع الطين ما زالت تحت صدر المطابع لم تصدر بعد.
1: نبدأ بالرواية الأولى، نعطوا للسادة المستمعين فكرة على هذه الرواية، أهم ما كتب فيها. وأنا لماذا اخترت ثلاثية، نسألك هذا السؤال، لماذا اخترت ثلاثية الوجع، وجع الفولاذ، وجع الطين، يعني
2: الرواية
1: وجع الحديد.
2: نعم.
1: قريبة لبعضها العناوين، الفولاذ، الحديد، ومشينا بعد شوية الوجع الطين. أي
2: حقيقة ثمت مسألة تشدني كثيرا، وهذه الأوجاع متباينة تنطلق من الوجع المحلي الذاتي والمحلي إلى الوجع العربي إلى الوجع الوجودي.
1: نعم.
2: رواية وجع الفولاذ تنطلق من القرية، من قرية أنا مدينة عجارب، اللي في نهاية المطاف تحط أخيرا في فترة التسعينات لتصل إلى إذن بغداد. هذه الرواية في نهاية المطاف تسير برأسين ببطلين هما الطرطاوي ونزال، إذن شابان من القرية ينطلق من المقهى يتجه نحو المدينة، مدينة صفاقس، ثم الجنوب التونسي، ومن ثم إلى بطبيعة الحال العراق زمن الحرب مع أمريكا في فترة التسعينات. إذن هذه الرواية فنيا وفي نهاية المطاف الحقيقة هي تقرأ وتكاد لا تحكى، باعتبار أنك إذا تحدثت عن هي تسير برأسين، إذا تحدثت عن بطل وهي تقنية حقيقة فيها مغامرة، لأن عادة الرواية تسير ببطل واحد، تسير ببطلين يلتقيان ويفترقان في نهاية المطاف داخل الرواية، هما كحبال المخاطيف الشبكة، إذن أحيانا يلتقيان وأحيانا يختلفان ولهما تجرب إذن كثيرة أثناء الرواية. بالنسبة إلى رواية وجع الحديد، هذه الرواية هي رواية الحقيقة المفاتيح، مفاتيح الأندلسية والمفاتيح الفلسطينية بطبيعة الحال تلتقي هذه الرواية، بل هي تنطلق من في الحقيقة عائلة في معركة، في معركة الطليان، معركة عمر المختار ضد الطليان في فرنسا. إذن هذه العائلة فيها إذن الزوج والزوجة والبنت، إذن هما يجران تحت النار، من تحت النار كالأب، ويسيران به قليلا، ثم هو لديه جرح نازف يدفنانه في ساقية، تخيلت نفقة الحلوف طبعا، ويمران في اتجاه الجنوب التونسي من جابس إلى صفاقس في اتجاه مدينة اسمها تستور، مدينة في تستور في باجة.
1: وأنا أصيلة تستور. أنا أصيلة تستور، المدينة الأندلسية.
2: خارق العادة، خارق العادة.
1: نعم.
2: لي حكايات مع تستور في الرواية.
1: نعم.
2: هذه الفتاة تتعرف على شاب من تستور أصله أندلسي.
1: نعم.
2: وتعشقه ويعشقه ويتزوجان، ولكن المشكل هو أن الفتاة القادمة من بلاد من طرابلس هي فتاة تحمل في بطنها جنينا اغتصبها أحد الجنود الطليان، بالطبع الأرض والعرض في نفس الوقت في الحال، وفي الحقيقة تتزوج فرات هذا الأندلسي، وهو لا يعلم بطبيعة الحال بهذا الجنين، وتذهب إلى عزيز في تلك الفترة اللي يسمون الهطايا، الفترة هذيك الهطايا بتاع القمح ولا إلى ذلك، عزوز هذه من الفراشيش تعطيها حشائش ترقد ذلك الجنين بطبيعة الحال، وبعد عامين إذن تنجبه، وفي الحقيقة يكبر هذا الطفل، وهو بالطبع ذو عينين خضراوين، وبعد ذلك تنجب فتاة اسمها شيماء. تصبح الرواية تسير في خطين، أبناء شيماء وأبناء إذن الأخضر هذايا. وفي الحقيقة كل سيمثل خط في الواحد يمثل خط في المقاومة الأصيلة، لكن المقاومة التونسية ضد فرنسيس، بينما اللقيط يمثل عميل لفرنسا بطبيعة الحال. وتسير هكذا. ثم بعد ذلك أحد أحفاد شيماء الأصيل يفكر فكرة، وهي أنه يكون جمعية تجمع المفاتيح، مفاتيح الدستور وباجة وغير ذلك من الأندلسيين، يجمع المفاتيح، ومجموعة تذهب كذلك إلى الأندلس تجمع المفاتيح، ثم مجموعة أخرى تجمع مفاتيح الفلسطينيين، مفاتيح العودة. وهذه المفاتيح تجتمع إذن لعملية صهرها، يستخرجون منها شيئين في آخر الرجال. الشيء الأول هو إذن بنادق للمقاومة، والشيء الثاني باب لجامعة علمية بالطبع يستدعون فيها نخبة النخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، وتنتهي الرواية بشأن باب الجامعة والبندقية.
1: نعم، به هذه الرواية
2: وجع الحديد،
1: وجع الحديد،
2: وجع الفولاذ بتبعة الحال، كنا ما زلت تحت المطبعة. قطين هو بالطبع الحلق الإنسان.
1: نعم،
2: هي رواية
1: وجودية. نعم،
2: بتبعة الحال كيف أن الإنسان يبحث عن كيانه، عن ذاته في هذا الوجود وفي منزلته في الوجود في نهاية المطاف، يحاول أن يقوم بجهد معرفة الأنا، من الأنا. إذا قلت الروايات الثلاثة،
1: نعم،
2: من المحلي التونسي إلى القوم العربي إلى الوجود.
1: نعم، هذه الروايات الثلاثة واللي الوجع فيها يعني يتغير من أحداث
2: طبيعي.
1: من أحداث رواية إلى أحداث رواية أخرى، فيها جانب فلسفي، فيها جانب وجودي، فيها جانب اجتماعي، فيها جانب تاريخي، فيها تقريبا متعددة جوانب الروايات. وإصرارك على الوجع الثلاثي، كنت تنجم أستاذ، خاصة معناها قلت وجع الطين فيها بعد وجودي، بعد فلسفي، بعد إنساني، لماذا إصرارك على هذا الوجع، وهذا الوجع الذي ربما دونته في عناوين الروايات الثلاثة؟
2: أخذت من التنهيد ربما تفهمين كثير من الأشياء.
1: نعم، هل أنه واقع الكاتب أو جزء من تجربة الكاتب الاجتماعية الحياتية بصفة عامة، أو ما عاشه الكاتب، أو تجربة قريبة، أو تجربة في التاريخ تكون لها علاقة بالكاتب أثرت عليك، وقلت أنت هك تسمع في التنهيدة؟ اللطف عليك من التنهيدة أستاذ.
2: أنا ما حقيقة، نحن حتى ربما في الجزء الثاني من المداخلة سنتحدث عن أوجاع أخرى، أوجاع المسعودي، وأوجاع صابلة والنوس، وأوجاع الأدب حقيقة هو مأساة أو لا يكون. إذن في نهاية المطاف دائما يصوروا المعاناة، لأن في الحقيقة الأدب الرقيق والأدب الصالونات والأدب في نهاية المطاف القصور لا يبقى. الأدب الخالد هو الذي يرسم جراح الإنسان النفسية، وفي نهاية المطاف يرسم آلامه وأوجاعه. هذا ذاك هو الأدب الخالد، لأننا لو رأينا المتنبي أو المسعدي أو التوحيدي أو غيره من الأدباء، لماذا بقي أدبهم كأنه في نهاية المطاف قيل اليوم؟ لأنهم يرسمون صورة ليس لذوات فقط، هي صورة الإنسان بالألف واللام. الإنسان إذن على كر الدهور يعاني نفس المعاناة، نفس المأساة، من آدم حتى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو يبحث عن ذاته.
1: نعم،
2: بالطبع هذا هو الأدب الحقيقي، دون أن ننسى بالطبع الوجع الوطني، الوجع الإقليمي، الوجع العربي، الوجع العالمي. أكيد في نهاية المطاف ثمة التقاء بين هذه الأوجاع على بالطبع صفحات رواياتي.
1: نعم أستاذ، التقاء للأوجاع على صفحات الرواية وهذه الثلاثية الوجع للأستاذ بلقاسم الجدي، كتبت في عديد الأجناس أستاذ. ربما ما هو متعارف أنه الكاتب يتجه نحو نوعية معينة من الكتابات، لكنك نعم. أنت التجربة متنوعة، وأظن أنها ستتواصل في التنوع أستاذ.
2: السؤال نعم سؤال ممتاز في الحقيقة، يدل على وعي بالإشكالية في الحقيقة، لأن اختلفت الأجناس الأدبية من مسرح ورواية وشعر، فإنها تروي في الحقيقة قصة الإنسان. مهما يكون جنس الأدب الذي تكتب به، إذن هو يلامس جوهر الكيان الفرد، جوهر الإنسان في نهاية المطاف. وبالتالي حتى الكثير من الأدباء لم يعودوا يهتموا كثيرا بالتصنيف الأجناس. إذن الأهم بالنسبة إليهم هو أنه يعالج مشكلة الإنسان.
1: نعم. لما
2: تكتب رواية أو قصة أو أقصوصة أو شعر أو مقال، نهاية المطاف تبقى وسيلة، تلك وسيلة، ولكن الغاية الأساسية هي أنك في نهاية المطاف تشرح ذات الإنسان، كيان الإنسان، وجع الإنسان، معاناة الإنسان.
1: نعم.
2: بقطع النظر عن الوسيلة، هي في الحقيقة ثمة اختلافات في الأجناس الأدبية. حتى عندما أكتب الرواية لا يغيب الإيقاع الشعري في رواياتي في الحقيقة. وعندما أكتب المسرح نفس الشيء. كذلك عندما تكتب مقال، إذن أكيد تعود إلى الجانب القصصي والجانب السردي والجانب الإيقاعي. هي متداخلة في الحقيقة، هي عجينة من الـ من الـ من الأجناس الأدبية تلتقي وتنصهر في كيان واحد اسمه الفن في الحقيقة.
1: نعم كلها تجتمع في كيان الفن. ومش نرجع شوية ربما ما عرف في كتاباتك أستاذ بلقاسم جدي الوجع، أنت كتبت ثلاثية الوجع، ثلاثة روايات عن الوجع، وجع الحديد، وجع الفولاذ، وجع الطين. ما استمعت إليه أيضا من كتابات شعرية فيها نوعا من الوجع، أعمالك المسرحية، كتاباتك المسرحية أظن أن فيها هي أيضا نوع من الوجع الوجودي.
2: أكيد، لكن سيدة فاطمة أريد أن أشير إلى أمر ما. صحيح رواياتي كلها تحتوي على هذا الوجع، لكنها تنفتح بانفتاح فيه تفاؤل، فيه أمل.
1: نعم.
2: لأننا في الحقيقة كما يقول سعد اللونوس، نحن محكومون بالأمل، ثم دائما بصيص من الأمل.
1: نعم.
2: لأن من رحم المعاناة يولد
1: الأمل.
2: لولا الظلام بتدعة الحل ما جاء الفجر. إذن رواياتي في خواتيمها أو المسرحياتي، إذن هي تنفتح انفتاحا،
1: تفتح باب الأمل. نعم
2: نعم أكيد أكيد نعم الأمل لله كما تقول مثلثوه معنا زنتي. حقيقة الأمل هو في نهاية المطاف، لكن الأمل لا يأتي هكذا، بل يأتي بعد إذا إنشأنا مخاز كبير، وبطبيعة الحال عملية إنشأنا معاناة طويلة يأتي الأمل. رواياتي كل حتى خذ مثلا عنوان المجموعة الشعرية تقدم فشاطئ الفجر ينادي.
1: نعم.
2: كذلك العنوان المسرحية لامعة يعني في نهاية المطاف.
1: لامعة. نعم.
2: وجع الطين، وجع الفولاذ، وجع الحديد في النهاية منفتحة متفائلة.
1: نعم.
2: قلت نهاية رواية وجع الحديد مثلا متفائلة باعتبار أن الإنسان العربي إذن له خياران متلازمة، له خياران متلازمان هما العلم والبندقية بتبعة الحال.
1: نعم.
2: لا بندقية دون علم ولا علم دون بندقية، هذا في نهاية المطاف ما أشرت إليه في آخر الرواية.
1: أستاذ بلقاسم الجدي، ما زلنا مواصلين معاك الحوار على موجات إذاعة تونس الثقافية. غدوة البكالوريا البيضاء، الناس كلها هكا التلامذة ثم ضغط، العائلات ثم ضغط، وهي امتحانات معناها آخر السنة، وديما تبقى البكالوريا حاجة كبيرة لدى العائلة التونسية. شنو النجم نقدمه معاك لتلاميذ البكالوريا آداب، خاصة أنه عندك تجربة ما شاء الله معناها تقريبا 30 سنة في تدريس البكالوريا آداب في مادة العربية. تحية ليك ولكل الإطارات التربوية يعني في مختلف المراحل التعليمية.
2: شكرا جزيلا على طرح هذه المسألة، ونحن قاب قوسين وأدنى من امتحانات البكالوريا التجريبية. بالطبع تحية إلى كل المربين، تحية إلى كل الأولياء، تحية إلى كل الأسرة التربوية، تحية إلى كل التلاميذ. حقيقة سيبدأ موسم الحصاد بعد تعب أشهر طويلة في نهاية المطاف. والبكالوريا التجريبية في الحقيقة يجب أن نضعها في حجمها، هي فروض تأليفية، هي فروض تأليفية للثلاثي الثالث. حتى البكالوريا، كلمة البكالوريا المجتمع غولها، جعلها غولا، وهي في الحقيقة إذن 6 أيام كل يوم تجتاز فرض من الفروض. كل يوم في نهاية المطاف تدخل ب معناها نقولوا فورمة جديدة، كل يوم تدخل بطاقة جديدة في نهاية المطاف، واعتبر كل يوم أن ذاك الامتحان هو الذي سيصنع الفرق، لا يهمك في الامتحان الذي اجتزته بالأمس. إذن هكذا في نهاية المطاف يمكن للتلميذ أن ينجح، وتدخل بعقلية أنني سأنجح، لأن سيدة فاطمة هو نصف النجاح الثقة بالنفس والأمور النفسية. تبقى المعلومات عن كيفية توظيف المعلومات، لأن البكالوريا ليست كم، هي كيف. وهنا أضرب مثلا تأخذ مثلا مثال امرأتان، امرأة فقيرة لها من الأساس القليل وتؤسس بيتها تأسيسا رائعا مبهرا، وامرأة ثرية تتكدس لديها بطبيعة الحال، يتكدس لديها الأساس وهي في نهاية المطاف تحتار في تنظيمه.
1: وهذه حقيقة المعلومات اللي يتلقاها التلميذ واللي يعرف كيفاش يتصرف فيها فيما بعد في الامتحان، ويبوبها التبويب المهم واللي يكون في علاقة بمعناها أسئلة الامتحان.
2: أحسنتي، بالضبط. معناها حقيقة والتلميذ يجب عليه أن يستغل الوقت كاملا. عربية 3 ساعات، اخدم 3 ساعات، ثم لا تكتب إلا في صلب المطلوب منك، ليس سرد معلومات، فقد ارتبط بكلمات الموضوع وتوسع فيها وفتكها، واجعل العمل متماسكا مترابطا حتى المصحح إذا يشده خيط في عملك من بداية أول كلمة إلى آخر كلمة. هذا هو العدد من أين يأتي، في تماسك العمل وفي حضور شخصيتك في العمل،
1: وتماسك المعلومات والتماسك الملكات معناها اللي اكتسبها التلميذ، يعرف كيفاش يبوب المعلومة، يعرف خاصة في واحنا موضوعنا هنا اللغة العربية، امتحان العربية اللي هو من اختصاصك 30 سنة من الخبرة في تدريسك لسنوات البكالوريا، وين رجعتني تقريبا زاد 26 سنة لتيلي من خبرة البكالوريا.
2: المعاناة وكالسهر وكالتعب،
1: شنو تنصحهم أستاذ خاصة في امتحان البكالوريا في مادة العربية، الناس اللي مختصة في شعبة الأداب، شنو أهم النصائح، شنو ينجم يخدم في مادة العربية، شنو تنجم تقدم له النصيحة اللي ربما هي ما كانتش عنده، المعلومة اللي ما كانتش عنده اللي تنجم توصلها له، وبهذيك بالمعلومة هذيك يحطها في ذاكرته وينجم يعني ينجح بمعدل مهم في شعبته.
2: صحيح، سؤال مهم باعتبار أن إذن هذه الأشياء التي تقوم بها هي تساهم في نجاحه. إذن بالطبع برنامج العربية في الأداب 5 محاور.
1: نعم،
2: الأدب القديم 3 محاور، والأدب الحديث محوران. الأدب القديم في شعر الحماسة، إذن من خلال المتنبي وأبي التمام وابن هانة، وفيه الجحظ منزع العقلي، وفيه إذن القصة لأن مع بالطبع أبي العلاء المعري شيخ المعري، هذا الأدب القديم.
1: نعم.
2: إذن وبالنسبة للأدب الحديث فيه المسرح والرواية. في المسرحية الرائعة للكاتب السوري سعد اللونوس دخل في مسرح التسييس، إذن مسرح الملحمي، مسرح التغريب، وفي نعم. الرواية الذهنية، إذن رواية حدث أبو هريرة التقال لمحمود النسبي بطبيعة الحال. وهذه الأثار في الحقيقة لو أن التلميذ يتأمل هذه الأثار الخمسة فيها تداخل، فيها في شأن تصادي تأخذ من بعضها. مثلا عندما نتحدث عن الحماسة في العصر العباسي،
1: نعم،
2: الجاحظ أيضا جاء في العصر العباسي، معناها الحماسة ما معنى يعني العاطفة والشعر والقتال العدو كذا، بينما يقابلها العقل عند الجاحظ. قابل هذا يخلي التلميذ يقارن بالاثنين. كذلك في العصر العباسي ماذا فعل سعد اللونوس في المسرحية، مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر؟
1: هل
2: أخذ آخر خليفة عباسي وصور الخلاف بين الخليفة والوزير حول الكرسي؟ إذن وهذه المسرحية مثلها في مقهى، والمقهى فيه زبائن، الزبائن هذوكم هما المواطنون عرب بعد هزيمة 67. معناها كيف أن المواطن العربي في 67 إذن يشاهد ما حدث في إذن عندما في الصراع بين الخليفة والوزير، لأن سعد اللونوس استعمل التراث الصراع بين الخليفة والوزير ليرمز إلى الواقع العربي المتردي والخلافات العربية العربية التي جعلت الكيان الصهيوني بطبيعة الحال يفعل ما يشاء، لأن لأن لأن الرعية قديما والشعب الآن إلى المسرحية يرددون عندما شاهدوا الصراع بين الخليفة واليزيد يرددون فخار كسر بعض. معناها لا نتدخل، لا يهمنا. ماذا وقع في الأخير؟ وقع في الأخير الذين يقولون فخار كسر بعض هم الذين تكسر فخارهم عندما هجم التتار والمغول على بغداد ودمروها وأحرقوها، لأن موقف العوام كان موقفا سلبيا، موقف المتفرج. إذا أنت ظللت تتفرج على وطنك بطبيعة الحال ولم تتدخل ولم تبدي رأيك، في نهاية المطاف أنت ستتحمل يحدث لك في نهاية المطاف ما حدث للرعي، وكذلك ما حدث للمملوك جابر. ماذا فعل المملوك جابر؟ المملوك جابر هذا مملوك يعني عبد من العبيد، بالطبع سمع أن الوزير يريد أن يوصل رسالة إلى بلاد العجم، أي الاستقواب الأجنبي، يرمز له النصر الاستقواب الأجنبي. إذن قال أنا طرق باب الوزير وقال أنا أوصلها إلى بالطبع بلاد العجم، لكن اشترط ثلاثة شروط على إذن بطبيعة الحال الوزير. قال له تعطيني المال والسلطة وتعطيني معشوقتي زمرد. وافق، بأن بغداد في تلك الفترة الخليفة المنافس للوزير إذن أحاط بغداد بالجنود، فكرة جهنمية لهذا.
1: نعم بإيجاز أستاذ، لأنه الوقت تقريبا
2: معناها كتب الرسالة على فروة رأسه لأنطال شعره وذهب، ولكن في آخر الكتابة كتب بطبيعة الحال دون إطالة اقطع رأس صاحب الرسالة وقتل المملوك جابر وجاءت المغول والتتار إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: هذا بالنسبة إلى المسرحية. مشيت يعطيك لمحة صغيرة عن الرواية.
1: نعم بإيجاز، أقل من دقيقة أستاذ.
2: رواية تحدث أبو هريرة التقال هي رواية وبالطبع في إطار التيار الوجودي، بالطبع تتحدث أو هي تهتم بثنائية الأصالة والمعاصرة، باعتبار أن الأصالة من خلال شكل الرواية الحديث الخبر وأثناء الشخصيات والأمثلة، وبالنسبة إلى المضمون هو مضمون وجودي من خلال مغامرة البطل أبو هريرة في نهاية المطاف الذي يؤمن بثنائية الحرية والمسؤولية من أجل نحت ديانه.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلاميذ البكالوريا، غدوة البكالوريا التجريبي، إن شاء الله ربي ينجحهم الناس كله، زادة وليداتنا في مختلف المراحل التعليمية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا
1: لك أستاذ.
2: حقيقة الأريحية التي تتحدثين بها وهذه التلقائية، لأن هذا مهم جدا، هذا يشجع المثقف ويشجع بطبيعة الحال الأديب على بطبيعة الحال مواصلة المشوار. تونس الثقافية مشكورة جدا، ولا سيما إذا برامجك التي تتابعها باستمرار.
1: عايشك، شكرا لك أستاذ بلقاسم جدي، يعطيك الصحة، وإن شاء الله المرة الجاية تكون حاضر بحذنا في الأستوديو. الحوار شيق معك والمعلومات مفيدة، بارك الله فيك، شكرا لك.
2: من حسن أخلاقك.
1: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا لك. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. الثامنة مساء إلا دقيقتين، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي. أجمل تحية أنيس الحميدي، فاطمة الرزقي، تصبحون على محبة، ألتقي بكم قريبا بإذن الله.
0: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي، عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق،
5: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ طارق شامخ. مرحبا بك سي طارق.
6: عسلامة، أهلا بك.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم كنوع من الشهادة الشفوية حول تجربتك الذاتية في محاولات التونسية لتجديد المشروع الاشتراكي، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لك في جزئين بعنوان الكتاب الأول منذ سنة 2025، ولكن في الآونة الأخيرة أصدرت الجزء الثاني، الكتاب الثاني من كتاب رأس المال العلم، نقد الاقتصاد السياسي عن دار نقوش عربية. نتوجه بالتحية إلى صديقنا الأستاذ نصف الشابي الذي نعرف له هذا الشغف بالفكر والتنظير، لأن هذه محاولات تنظير لنقل وجرأة، تتطلب نوع من الجرأة الفكرية على ماركس وما أدراك ما ماركس بالنسبة لليساريين، وأنت اليساري المناضل اليساري. وسنخصص الجزء الأول لمسيرتك الذاتية لنقل للوصول إلى هذه المرحلة التي وجدت فيها نفسك مدفوعا أو مندفعا للإسهام، محاولة الإسهام النظري في نقد ما أسميته نقد الاقتصاد السياسي، ومواكبة ربما مستجدات العولمة والاقتصاد. وسنرى ذلك في الجزء الثاني في أهم المحاور التي تناولها كتابك في جزئيها، الكتاب الأول والكتاب الثاني رأس المال العلم نقد الاقتصاد السياسي. ولكن نذكر أنك طبعا أنت أستاذ في الأصل التربية التقنية، ولكن أيضا فنان تشكيلي مميز له عدة أعمال وإبداعات، وقبل هذا وذاك أنت مناضل أعتقد منذ شبابك، أنت مازلت شبابا ولكن منذ شبابك الأول. وهذا النقد وهذا الكتاب عندما طلعت عليه ذكرني مباشرة بكتاب آخر سبق لي أن قدمته في إطار آخر غير إعلامي، في أعتقد في إحدى الندوات، للأستاذ محمد الكيلاني، ويحمل عنوان نحو تجديد المشروع الاشتراكي. وصادف أنني ما زلت أحتفظ بذلك الكتاب منذ سنوات، أعتقد منذ 2008 تقريبا. وجدت أنه من تقديمك أنت، يعني تقديم الكتاب تقديم طارق شامخ. وفي الشكر، صفحة الشكر أتثبت أحيانا في الإهداءات وصفحة الشكر صفحات الشكر لأنها تحمل دلالات أيضا، وجدت أنه إلى جانب طبعا المرحوم عبد الرزاق الهمامي، ويبدو لي شقيقك توفيق شامخ، والمناضلة أيضا ربح بن إبراهيم، أفردك بسطر خاص بك، شكر خاص، وكأن ذلك الكتاب بعنوان تجربة السوفيتية رأسمالية أم اشتراكية نحو تجديد المشروع الاشتراكي، كأنه كان نتيجة نقاشات خاصة بينكما، أو أنت الذي كنت تقدح فيه بعض الأشياء الفكرية، نقاشات أشار إليها عصف أو شيء من هذا القبيل، عاصفة فكرية. وأفردك بذلك الشكر المتعلق كأنه بإنتاج أو قدح الأفكار أو شيء من هذا القبيل. وعندما طلعت على كتابك الأخير رأس المال العلم نقد الاقتصاد السياسي، وضعته في نفس ربما تلك المحاولات الجريئة لنقل،
6: صحيح،
3: وأعتقد أنك أجرأ سأبين لماذا في الجزء الثاني من هذا اللقاء أجرى لأنك تجرأت على رأس المال وعلى ماركس وليس على تجربة اشتراكية. دائما نقول أن التطبيق أقل من النظرية. أنت توجهت مباشرة إلى
6: النظرية.
3: أم النظريات وأهم كتاب ربما في الماركسية رأس المال. لو سمحت لنبدأ مع مسيرتك أولا، تجربتك الذاتية ومسارك الذاتي بدون تواضع، أهم محطات التي أدت أو قادتك أو آلت بك إلى هذا المشروع أو المساهمة، محاولة المساهمة النظرية في تجديد المشروع الاشتراكي. بدايات التكوين، الوعي السياسي، تشكل الوعي السياسي، التأثيرات، لك الكلمة.
6: شكرا صديقي عادل، وشكرا للإذاعة على الاستضافة هذه. ثاني حاجة معناها بالنسبة للمسيرة نتاعي، بديت معناها مبكرا بالنظر أنه بابا وجدي كذلك هما نقابيين، دونك وانا نحضر للنقاشات الأولى، معناها الناس هذوما تربوا في المدينة في العاصمة. بابا كان أقرب للفكر الحديثي المرجيبي نوعا ما،
3: دستوري يعني
6: نوعا ما، ولكنه تقدمي، معناها عنده أفكار تقدمية في خصوص معناها العمل النقابي، في خصوص معناها حتى الموقف من الفكر الرجعي معناها في وقته هو وقتها، دونك معناها. وكان في نفس الوقت عندي جاري وانا صغير، جاري رسام، دونك لهنا هذه المنابع الأولى علاش أنا في الرسم زيد، وعلاش عندي المواقف معناها أو الانتماء إلى الطبقة العاملة. معناها إحنا في الدار وقت نقوله كلمة اشتراكية مثلا أو ثورة أو طبقة عاملة أو كذا، إحنا معناها نقصده ما نقول معناها حاجة
3: يعني
6: جدية،
3: يعني فما تأثير عائلي واضح.
6: أكيد جدا،
3: تنتمي لعائلة تقدمية، تؤمن
6: نوعا ما معناها بالنسبة لبابا معناها كان عنده مواقف معناها هم ياسر ونير.
3: أنت أصيل العاصمة؟
6: لا أنا أصيل مدينة الدهماني، قرية هي صغيرة معناها في ولاية الكيف. دونك وبابا من المطوية كان يخدم في الواحة، ثم انتقل لتونس وعاش تجربة في شبابه لهنا فمني نقابية وتفتح على ثم وقت اللي انتقل للدهماني بحثا على العمل، هو تعرف على جدي غديك في نفس العمل، وزوز نقابيين كانوا في تونس نقابيين، وهزوا معاهم البذور تاع العمل النقابي في المناطق اللي هما فيها.
3: شنو تعرف على جدك شكون؟
6: جدي خاطره مطوي زيد من مطويه وهم زوز من نفس الجهه، اصيلي نفس الجهه في الدهماني، تعرف في منطقه الدهماني، دونك الغاديك في نفس في ديوان الحبوب يخدموا الزوز.
3: من جدك ومن
6: وابي فهمني، خاف تعرفوا على بعضهم غاديك، وعطاها
3: جدك الأم يعني
6: اي جدي للأم
3: هكذا توضيح مهم.
6: اي جدي للأم حتى من مؤسسين نقابة القناوي،
3: يعني القسم القناوي متاع 1937
6: نعم،
3: والتي أجهضت لأنها كانت مستقلة عن الحزب الدستوري.
6: أيوة
3: وكل فالهدي نويرة وخصصني لحصة مع سيلوت في الشيء
6: ومجدي كلا الضرب فكل المحاولة هذه كانت على الانقلاب في المقر فهمني، دخلوا عليهم بالعصي واحد حكالي على حكاية الكل على كل. دونك معناها مش تشوف معناها في الشباب شنو المحيط نتاعي معناها، وكانت معناها حتى الموقف من الاتحاد السوفيتي بابا كان موقف معناها نير جدا، عاد يقول للناس كيفاش انتم هالحضارة هذية المبنية متاع ناس متمنش بربي ما عندها لأخت لا ما نعرف شنو أخلاقيا معناه ما يجيش راهو.
3: ولكن أنت تأثرت إلى جانب هذا الوسط العائلي ربما النقابي التقدمي ربما الميال إلى الحداثة إلى التجديد، ونحن في صميم تجربتك في محاولات تونسية لتجديد المشروع اشتراكي نظريا نتحدث هنا، وهذا الذي أعجبني في هذا الكتاب الذي سنخصص له جزء ثاني من هذا اللقاء. أنت كطارق شامخ التلميذ الطالب، يعني كيف أتيت إلى تنظيمات لنقل، لأنه كانت هناك حاجة لاحظناها في السبعينات والثمانينات إلى نوع من التنظير، ليس في هذا المستوى، ليس نقد رأس المال طبعا لماركس، ولكن نقد ربما التجارب الآخرين التنظيمات الأخرى مثل ما أشرنا إليه التجربة السوفيتية الماوية الألبانية غيرها الكوبية، وكل تلون بلون أو ينعت بأنه محسوب على تجربة معينة. صحيح. أقصى حالات هي نقد هي مثل هذه التجارب التطبيقية وليس المستوى النظري إلا فيما ندر، مثلا تحديد أعتقد أنها مسألة كانت تهمكم في السبعينات الثمانينات، السؤال الشهير
6: على طبيعة المجتمع،
3: طبيعة المجتمع وعلى ضوء هذه الإجابة تتحدد كيف دخلت في هذا المجال. يعني
6: معناها بعد النشأة في العائلة، معناها وقت لي أنا تلميذ كبرت شوي
3: في الدهماني قلت
6: الدهماني 15-18 سنة كنت عضو في نادي السينما تاع الدهماني وأنا صغير ونسمع في النقاشات.
3: أنت مواليد 1960
6: 60 أيوة
3: يعني منتصفت وإحنا في منتصف السبعينات وبداية الحراك النقابي واليساري
6: أيوة.
3: والسجون تجربة السجون
6: وأفاق
3: العامل التونسي أيوة.
6: في 75-78 دونك هنا بدأت في نادي السينما وكانت الفترة هذه نتاع ناس الغيوان وجيل جلالة عملنا مجموعة نتاع غناء صغيرة من نوع ذاك وتطورت وولت اسمها مجموعة أغاني الحياة خذينا الاسم من ديوان بلقاسم الشابي ومعناها فيها تخت صغير معناها وتلحن في أغاني حتى معين بسيس ومعناها وولى عنا جمهور فهمني؟
3: أنت مكلف بالشعر أم بالعزف أم بالغناء
6: أنا كنت ضابط إيقاع
3: أي.
6: وكنت نكتب محاولات هذه قديمة جدا
3: شعرية
6: شعرية دونك فك الفترة هذيك وقت يولى عنا برشا معناها أنصار للمجموعة الموسيقية في نفس الوقت

0: وزارة التعليم العالي فهمني، بعد في الجامعة في سنة أولى معناها سمعت حاجات معناها توجع وأنا صغيرة، معناها صغيرة معناها ما أخذ الباك معناها صغيرة.
1: انتقلت إلى تونس العاصمة
0: طبيعي جدا، جيت لهنا
1: في أي كلية؟
0: معناها في اللونسيت تاع يعني في وزارة التعليم العالي. قال لي مسؤول يحكي معايا قال لي بالقدي أنت البرة راه معناها نجم نحطوك في الحبس راه.
1: علاش عملت شنو التهمة؟
0: لأنه معناها وقت اللي أنا نقرأ معناها ثم مناشير توزعت وثم إيقافات
1: على ذكر المناشير في نهاية السبعينات الثمانينات، وثم حراك وبعد طبعا ما تعرضت له المنظمة النقابية تعرف 78 وغيرها. في أي تنظيم أنت كنت محسوب على أي تنظيم أو انخرطت في أي؟ لأن هناك تنظيمات مختلفة، هناك الشعلة، هناك فريق العمل التونسي، فما اختلاف كما قلنا في تحديد طبيعة المجتمع نذكر به بعجالة لأنه هذا لأننا في الجزء الثاني سنجنح في مستوى نظري آخر بعيد على هذه الاختلافات التونسية التونسية. أنت في أي تنظيم ويصنف التنظيم اللي تميت له أنت يصنف المجتمع كيف يصنف أو يصف طبيعة المجتمع؟
0: معناها وقت اللي معناها توقفت على التعليم معناها انتقلت باش نقري فهمني، وقتها انخرطت شوي في العمل النقابي عام 82 وجدت أحداث جانفي معناها 84 شاركت فيها معناها بشكل كبير ياسر، وتوقفت 4 أيام في أحداث الخبز.
1: درب صفة فردية تحركت؟
0: لا، ثم حلقات مش منتمية لحد شيء،
1: مستقلة،
0: مستقل.
1: يسار مستقل،
0: يسار معناها مجموعات يسارية وكانت موجودة ياسر راي. احنا نسمعوا كان بالتنظيمات والأحزاب لكن كانت يمكن الثراء تاع التعليم وخلى الناس معناها تكون مجموعات صغيرة
1: كانت. يعني ما انتميتش الأفاق للعمل التونسي؟
0: لا، ما عنديش تجربة من العمل التونسي، أما من بعد وباش نحكي لك
1: في الجامعة
0: في الوقت اللي مشيت نخدم معناها مع الحلقات هذيك، وبعد 3 جان في 84 والمساهمة نتاعي هذيك. وقتها كانت في عام 84 بداية النقاشات لتأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي، دونك لهنا دخلت فك النقاشات حول حلقة الشيوعي. كانت ثم مجلة سرية نظرية معناها تطرح في النقاشات هذيك هاك الحلقات اللي كنا معناها أسسناها في بدون لا تنظيم ولا شيء، انتميت بكلها لتجربة حزب العمال الشيوعي التونسي. دونك من بعد جات المحاكمات عام 92 نتاع الحزب، وانا كنت معناها
1: كنت قيادي
0: فهمني.
1: الى جانب من تذكر من رفاقك في تلك الفتره من الذين حكموا او تم تتبعهم؟
0: احنا مجموعه الكيف دي معروف 12 واحد.
1: من تذكر منهم مثلا؟
0: منصف مازال كيتوفى هذايا فهمني، عندي مجيد الحواشي مازال تو في الدهماني معايا، توفيق زيد اخويا
1: هذا محسوبة كأنها خلية دهماني محسوبة
0: معناها هذه اللجنة الجهوية،
1: اللجنة الجهوية
0: تاع ولاية الكيف.
1: وعلى ذكر أنت حزب العمال هو امتداد لأفاق العمل التونسي في السبعينات، ويحدد أنا ديما يحدد كيف طبيعة المجتمع بالنسبة لي التونسي.
0: بالنسبة لي يحدد طبيعة المجتمع لأنه رأس مالي تابع.
1: والتنظيم الآخر الشعلة؟
0: بالنسبة للشعلة تاع شبه مستعمر شبه إقطاعي،
1: هنا اختلاف جوهر يعني. ماذا تترتب عن الاختلاف في تحديد طبيعة المجتمع؟ تترتب عنها اختلاف المهام الثورية، الأولويات، ماذا بالضبط؟ لكي يفهم جيل توا ربما ما حضرش على الصراعات القوية جدا، هما يسمعوا توا كلمة كيما هكا ربما الشباب وكذا ما يجيش يبالوا انه راه في السبعينات حاجة كبيرة ياسر، هذه
0: حاجة كبيرة
1: تترتب عليها برشا حاجات مش مجرد تحديد طبيعة المجتمع.
0: معناها باش نقول لك المحور هذا تاع طبيعة المجتمع مش صحيحة معناها مش دقيقة. معناها كنت من بداية اتجاهي نحو الماركسية كان الاقتصاد السياسي أو نقد الاقتصاد السياسي هو الأكثر والمحبب عندي أنا. دونك الموضوع اللي تجبت فيه تو تاع طبيعة المجتمع أنا مهتم به أكثر حاجة من وقتها. دونك ردا على سؤالك، تحديد أسلوب الإنتاج في تونس وليس طبيعة المجتمع كلمة مش دقيقة. كان حد أسلوب الإنتاج بمعنى نمط الإنتاج الاقتصاد نتاعنا بما فيه علاقات الانتاج والتوزيع تاع الثروات وكذا، وتحديد البناء الفوقي اللي هو الدوله والقوانين ولا. دونك اذا كان هذا يتفهم بالباهي دونك باش تعرف انت الاتجاه نتاعك منين باش تسير، معناها وين ماشي تقريبا.
1: والتحالفات السياسيه
0: الطبقات اللي موجوده معناها المصالح الكبرى لان هي المحدده في الاخر معناها بالمواقف السياسيه وغيرها.
1: وهذا طبعا على منهج البيان الشيوعي نعرف انه فيه التمشي هذا بعد الحديث على المجتمع كذا يحدد التحالفات والاعداء والخصوم. هذا تقريبا يطبقوه تقريبا اغلب التنظيمات اليساريه. اذا وصلنا لمنتصف الثمانينات

0: ثمانية ثم 92 محاكمة أولى، هذه أول محاكمة 92.
1: ما أنا محاكمة دي
0: قديش قعدت في السجن تجربة سجنية؟
1: من 92 ل 94.
0: في أي سجن؟
1: في معناها درت على سجون، من سجن الكيف من بعد المهدية.
0: مش بعيدة معناها عد همين.
1: لا أنا وقتها نسكن في تونس.
0: في تونس.
1: أما هنا وقتها ما هو مشرف على معناها جهات في الشمال الغربي، معناها في الشدان.
0: في الحقيقة هو معروف الشمال الغربي وحتى رموز كبيرة يعني ينتمون إلى الشمال الغربي في اليسار التونسي.
1: ممكن لأنه الاضطهاد غاديكا اللي ركزوا حتى من وقت الاستعمار وقت الإقطاع. طبعا كان ظروف نقاسية ياسر معناها. كان ظروف.
0: أعتقد حمل همامي أيضا ينتمي.
1: نعم من العروسة ظهر. من الشمال الغربي.
0: والشهيد شكري بالعيد
1: من جندوبة.
0: يعني ربما أهم رموز ربما اليسار بمعنى ليس التقليد اللي نتحدث، وحتى ربما حتى بعض رموز الحزب الشيوعي. طبعا أقدم هو الحزب الشيوعي من تنظيمات اليسار الجديد وجماعة بيرسبكتيف، ثم في السبعينات يعني تنظيم الشعلة وما تفرع عنه يعني. بعد ذلك كان معنا الأستاذ رضا مقني، فهمنا منه أشياء على تنظيم الشعلة وهو المؤرخ
1: معلم تاع أولادي راه نحييه من منبع.
0: إذن أنت كنت أستاذ تربية تقنية في تلك الفترة عندما سجنت؟
1: وقت اللي تسجنت وقتها كنت معناها تفصلت على التعليم بطبيعة الحال. دونك وقتها بعد خرجت من السجن نلقى روحي معناها متفرغ معناها كليا معناها للعمل السياسي.
0: ما رجعش التعليم.
1: بقيت 19 سنة ونص معناها وانا معناها
0: بدون عمل.
1: بدون عمل بطبيعة الحال.
0: بعد الثورة تبتعت بعفو تشريعي.
1: بعفو تشريعي.
0: وعدت للعمل.
1: وعدت للعمل انتي هاي. فهمني؟
0: وتو متقاعد.
1: وتو متقاعد.
0: 2020 تقاعدت يعني ولا حاجة كما هكا واحدة.
1: على كل معناها بعد.
0: أما اشتغلت تقريبا حوالي 10 سنوات.
1: 10 سنوات. ارتحت تقريبا 20.
0: لكن 19 سنة تفرغت فيها للعمل السياسي. والفني ما نساوش انك فنان ايضا. اشرت الى الرسم ولكن نعرف ان لديك حتى في نوع من نحت او نوع من
1: بريكولاج
0: اي تركيب او نوع من هذا التوليفات الفنيه اي لاحظت عندك اعمال مميزه. الى جانب ذلك ما الذي دفعك الان لكي نفهم السيروره الذاتيه كيف آلت بك الى الحاجه الاحساس الشعور ادراك الحاجه الى انتاج مثل هذا الكتاب اللي هو كنذكره راه مازال مواصل. هذا مشروع، هذا مشروع ستار الشامخ، كتاب اول وكتاب ثاني. يبدو لي انت برمج اكثر من كتاب.
1: ايوه
0: قدام برمج.
1: ما نعرفش
0: انا مازال الكتاب الثالث بصد الاعداد.
1: ايوه هنا قاعد نكتب فيه معناها كتاب ثالث.
0: كيف وصلت الى هذه الحاجه؟ ترسخت لديك القناعه بانه لابد من التجديد النظري.
1: معناها مش
0: لا لا
1: بعد نرجعوا كي تحب معناها.
0: لا لا لا واصل.
1: هي مربوط بالتاريخ نتاعي
0: بالضبط.
1: اولا يعني انا مغروم بالجزء هذا من الماركسيه اللي هو نقد الاقتصاد السياسي، مغروم به فهمني. وقريت من بين القلائل اللي يمكن في تونس اللي قراوا رأس المال فهمني، قبل قريته بشكل عاطفي ومبهور بالشيء اللي فيه فهمني. دونك بعد معناها بقيت حتى في تجربتي أنا نعمل في ملخصات الرفاق خاصة الشباب معناها في خصوص تكوين في المسألة هذه بالذات. ما كان عندي التركيز وكان عندي حب ولتو وغرام.
0: ولكن توقفنا في 92 منذ قليل وأنت في حزب العمال، ولكن أعتقد أنك بعد خروج من السجن أنت وسيل كيلاني كأنك من ضمن مجموعة انفصلت عن حزب العمال وعن بزعيمه بقيادة حمل همامي. صار خلاف أعتقد
1: في الأزمة على الحزب عام 94 معناها وقعت مشاكل. دونك نجر عليها أن خروج مجموعة من الرفاق وكوننا حلقة شيوعيين ديمقراطيين هذا عام 2003 فهمني، واللي هي أسفرت لتأسيس الحزب الاشتراكي اليساري
0: ما فينا
1: عام 2006.
0: 2006 أسست الحزب أنت وسيل كيلاني
1: وشكون اسمه ومجموعة من الرفاق
0: مثلا بعض
1: منصف الشريقي توفيق شامخ
0: اللي هو
1: شقيقي فهمني. دونك
0: أصغر منك شقيق.
1: اي أصغرني بعام
0: ولكن لا يقل عنك نشاط سياسي وكذا.
1: ممكن يفوقني خاصة في العمل النقابي وهو معناها ديما بجنبي.
0: هو أستاذ أيضا.
1: هو معلم.
0: معلم.
1: يمكن نعتمد عليه أكثر من أنا عندي أكثر.
0: وكانت ما بيناتكم أول واحد معناها في العائلة أنت ربما بدلت معها تراف النقاش الفكري والنظري وكذا هو شقيق توفيق. قبل محمد الكيلاني وقبل كذا.
1: بل رفيقي وشقيقي وصديق توفيق شامخ.
0: ما بيناتكم قد إيه عمر؟
1: عام غير 30.
0: تقريبا فرد عمر يعني
1: فهمني. دونك معناها هو اللي انا عندي خطر الخيال والاندفاع وهو عنده العقل اكثر.
0: اذا اسسته في 2006 الحزب الاشتراكي
1: أيوة.
0: هكذا
1: أيوة.
0: ومباشرة أشرت منذ قليل إلى كتاب الأستاذ محمد الكيلاني التجربة السوفيتية الرأسمالية مش اشتراكية نحو تجديد الفكر الاشتراكي الذي قدمته أنت ذلك الكتاب بتقديمك أنت، كانوا يعني كان الجانب النظري والجانب الفكري يحظى لديكم بمكانة يعني.
1: طبيعي جدا، ويكون هذا أحد أسرار علاقتي بمحمد الكيلاني.
0: الكي نوجه له التحية.
1: معنى أن الغرام بالنظرية فإن خاطر هي فيها غرام راهو زيد، مثلا ملكة تاع تنظير معناها كل واحد كيفاش،
0: والنقد أيضا،
1: والنقد معناها
0: ليس متاح لما معناها لكل
1: معناها أنت الظروف كيما كنا نحكو تو، الظروف كيفاش تجيب واحد معناها المسار معين، فهمني؟
0: إلى جانب يعني هذه التجربة وتجربة الكيلاني، أذكر بعض الكتيبات دائما اليسار التونسي لديه بعض الكتيبات كذا صغيرة نوعا من الحجم، تاخذ بعد تنظيمي بعد
1: سياسي
0: أكثر منه نظري.
1: صحيح، هذه معنى فيها خلفية نظرية،
0: ولكن فما نذكر مثلا سي حمى الهمامي له كتيبات عديدة.
1: معنى في تونس احنا عنا في المجال السياسي والتنظيمي برشا كتب، لكن في المجال النظري هو الأقل كتب عنا.
0: من تذكر إلى جانب الكيلي يعني جانب تجربتك أنت الأخيرة هذه في مستوى هذا، مستوى لنقول النظري بأتم معنى الكلمة، خطر عندما نتحدث عن نقد الاقتصاد السياسي نتحدث حتى عن تونس، هنا نتحدث على المستوى العالمي، على المستوى إنساني، على المستوى هكذا، ما ليس متعلق حتى بتجربة تونسية. لدينا منذ الستينات مجموعة أفاق ونشرية، هي في الحقيقة أفاق يعني فيها دراسات للواقع الاقتصادي تونسي لمحاولة تطبيق بعض النظريات سواء الماوية أو تروتسكية أو ستاليني أو غيرها على الواقع التونسي. ولكن على المستوى الرجوع إلى الأصل ونقد الأصول الماركسية وغير ذلك هذه نادرة.
1: أولا لأنه معناها هم معذورين الناس هذوم، لأنه ما ثماش عليش، معناها لأنه الإطار اللي حطوا اللي حطوا ماركس واللي طوروا نوعا ما لينين طبعا كافي، معناها ما فماش تطورات نوعية كبيرة. بطبيعة الحال هم يتابعوا التطورات حتى الجزئية، ثم برشا منظرين تابعوا، لكن معناها في العصر نتاعنا تو وذا معناها استباقنا شوية
0: الجزء الثاني،
1: معناها أوبليجي اليوم عندك تطورات. أي واحد اسأل أي واحد طيب يقول لك ويحكي لك هو على التطورات، وفما برشا حتى كلام على انه الماركسيه صحيح تجاوزها العصر،
0: خاصه مع سقوط الاتحاد السوفيتي.
1: صحيح.
0: رجل كثير، لا نتحدث على الاحزاب الشيوعيه المحسوبه على الاتحاد السوفيتي، الاحزاب الشيوعيه بهذا التسميه.
1: ايوه،
0: لا نتحدث عن الشيوعيين بصفه عامه لانه تنظيمات عديده وتيارات عديده، ولكن غيروا اسماء احزابهم. البعض تراجع، البعض دخل في تحالفات ما انزل الله بها من سلطان.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: غريبه نوعا ما، منذ التسعينات تتحدث. يعني رجت الكثير من اليساريين، ولكن البعض تمسك بل ازداد لانه كان ينقد حتى الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه بسنوات.
1: صحيح.
0: فما تيارات وتجارب فكريه وسياسيه في حتى ما فيها في تونس كانوا تنقد المثال السوفيتي هكذا.
1: أكيد أكيد، معناها بالنسبة
0: أنتم كان نموذجكم يقال أو تنعتون بالنموذج في فترة معينة في الثمانينات بالنموذج الألباني. لماذا هل هذا صحيح؟
1: بالنسبة لي أنا خاص
0: في الثمانينات
1: ممكن، وأنا فك الإطار تاع حزب العمال، أما أنا في حل من الحاجة هذه. علاش؟ اللي أنا كنت نقرأ ياسري، حتى كان في وسط تنظيم حزبي اللي هو ينعت بكذا
0: سري وقتها، كان تنظيم سري يعني، وثم التنظيم غير يعني غير قانوني غير معترف به.
1: غير قانوني معناه وما تنجمش تعرف الاختلافات زيادة بين الأعضاء اللي فيه. دونك بالنسبة لي أنا كان ثم نوعا ما من منحبش نحمل صراعات تاريخية قديمة على ظهري أنا.
0: على ذكر الحزب العمال، وأنا شخصيا لم أواكب جيدا ما كتب عن تلك التجربة، لماذا تم اختيار النموذج؟ يقال هل هو صحيح أن كان النموذج الألباني كان يعني يحظى بالتقدير في حزب العمال في بدايته على الأقل؟
1: ما أنا صدقني كي نقول لك أن في حزب العمال ما صحيح، ما أنا ثم بعض المواقف نتاع أنور خوجة في صراعاته ضد معناها الماوية ولا ضد معناها وقاع معناها نجم نقول الالتجاء لها المواقف هذه
0: كان ضد الماوية.
1: ثم صراعات معناها دولية وقتها حول قضايا معينة، لكن بالنسبة للعموم عموم الرفاق في الحزب ما كانش عندنا مرجعية كبيرة.
0: ولكن كنتم ضد الماوية
1: نوعا ما، معناها لأن الكتابة الحزبية الضيقة معناها تعادي، معناها فما نوع من العداء، على خلاف الكتب النظرية اللي هي فيها نوع من التوحيد، خاطر ترتكز
0: الرؤية المشتركة
1: والهادئة معناها أبرد شوي، مش كما الرؤية الحزبية السياسية الضيقة.
0: من في التنظيمات اليسارية حينها سواء في السبعينات أو الثمانينات أو حتى ربما التسعينات كان يعتبر ماويا بالنسبة في التنظيمات، ربما محسوب أكثر على الماوية أو يميل أكثر الماوية؟ حزب العمال فهمنا أنه ضد الماوية حسب ما فهمتم.
1: هم العائلة الوطنية الديمقراطية كلها معنا.
0: الوطن وكذا كانوا أقرب
1: تفرعاته، هم ماويين
0: مواد
1: هم ماويين معنا.
0: أذكر استضفنا في هذا البرنامج هو في الحقيقة أكثر من مرة صديق السيد أحمد الكحلاوي مثلا ونشأة المواد وغير ذلك، يعني كانت فما تأثير ماوي يعني منذ نهاية الستينات في الحقيقة. تعرف الخلاف الكبير الذي شق صفوف يعني اليسار التونسي في نهاية الستينات بارتباطه زاد بقضية فلسطينية واللغة العربية والمسألة
1: عديد القضايا،
0: عديد القضايا.
1: وكانت الخلافات أغلبها سياسية تنظيمية، معناها وما أخذيناش الأمور بهدوء نظري وتأسيسي. ما عندناش في تونس عنا السياسة، عنا التنظيم، عنا الحركة،
0: ولكن يبدو أنه قال ذلك التوجه في يعطي قيمة للأرض أكثر من كربة. ما أنتم تركزون هذا مثلا نرى انعكاسه ربما حتى المستوى النظري أعلى، ولكن الأرض لديها مكانة خاصة ربما في ذلك التيار وحتى الماوية، يعني تعرف حكاية المزارعين الفلاحين ومسألة هذه حتى في التراتبية لنقول الطبقية الأولى ربما تحظى بالنضالية أو القيادة أو شيء من هذا.
1: ممكن العصر متاعنا تو معناه التطور
0: كلهم شيء الفلاح والعامل
1: عصفت بكل الصراعات القديمة
0: الطالب والفلاح والعامل كانت تلك هي والجندي طبعا.
1: أما كان ثم معناها
0: كان تقريبا رباعي هكذا، الطالب والجندي والفلاح والعامل هكذا.
1: كانت نقاشات حماسية وكانت
0: تفتقد ذلك الآن.
1: ياسر
0: ولذلك أغلقت على نفسك سنتين. كم استغرق منك هذا
1: تقريبا
0: الكتاب؟
1: عامين، عام وسبعة أشهر يمكن،
0: من 2022 إلى استغلت الكورونا يعني فترة الكورونا.
1: قبلها كانت فترة نتاع القراية، ومن بداية من قبل أنا نقرأ
0: ملعب المطالعة كل ما يكتب في العالم يعني.
1: أي معناها حول المستجدات، حول الأوضاع الجديدة، حول ما يقال أن يتجاوز الماركسية.
0: سنواصل الحديث في هذا السياق، ولكن فهمت منك أنك ابتعدت فترة معينة على سلكينينيا.
1: إيه معناها بعد
0: استقلت على الحزب الاشتراكي
1: ديما أنا
0: وليت مستقلت
1: مستقل ما ساهمت في الثورة بالقديه فهمني، وفي الثورة معناها فكر المجموعة
0: 2011 يعني
1: أيوة في المجموعة تاع الشبيبة اللي توجد في السونتر فيل كونت حركة عسين، نعرفش كان سمعت بها ولا فهمني، هو مجموعة من الشباب خاصة ثم تنحل لك التجربة هذيك زيادة بعد ما أنا
0: سنة واحدة حركة. سنة واحدة
1: سنة ولا سنتين ومن بعد في الفترة تاع الثورة أصدرت كتيب صغير سميته قضايا الثورة الملحة عام 2011 ووزعته من بين الناس على اللي خذيت نسخة وقتها نوزع فيه الغاز كان قيس سعيد بيدو معناه خذي نسخة منه
0: في 2011
1: وشارك معانا حتى في عملنا اجتماع معناه لمقاطعة الانتخابات.
0: كانت فما حراك كبير تلك الفترة، كان في حقيقة هو كان حراك خارق العادة يعني ينبأ، ولكن تعرف الربيع البعض لا يفهم حتى مصطلح الربيع أنه قديم معنى السرعة أنه حاجة فيسع تطفى كما نقولوا ربيع الشعوب في منتصف القرن 19 يسميه ربيع الشعوب في أوروبا أو برشا ربيع. شنو ربيع هذا الشتاء؟ تسمع أحيانا جهل معناها حتى لدى بعض المحسوبين المثقفين يسمع كلمة ربيع حسبها كلمة أدبية يعني فيها نوار وربيع البرانتوم معنى السرعة حاجة سريعة مشيت على روحها يعني كما نعود. إذن هذيك الكتاب قبل كتابك هذا الذي سنتناوله بنقاش الآن بعد النغم أصدرت كتيب واحد فقط.
1: كتيب واحد.
0: عنوان نذكر بعنوانه.
1: معنا الكتاب ذي اسمه قضايا الثورة الملحة.
0: قضايا الثورة الملحة.
1: معنا كتشوف معنا تو 50 سنة تقريبا من التجربة التنظيمية السياسية من الإيقافات من السجن فهمني. دونك باش عطات.
0: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ طارق شامخ، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية في جزء ثاني هذا اللقاء مع الأستاذ طارق الشامخ حول تجربته الذاتية في محاولات النظرية لنقول والفكرية لتجديد المشروع الاشتراكي استنادا إلى كتاب جديد صدر له على جزئين، كتاب أول بعنوان رأس المال العلم نقد نقد الاقتصاد السياسي، والكتاب الثاني بنفس العنوان طبعا ولكن صدر منفصلين ما بينهما تقريب بضعة أشهر بين 2025 وهالآونة الأخيرة عن دار نقوش عربية. وأردنا أن نفهم مسارك الذاتي في البداية بإيجاز طبعا لم أنت اختصرت المسيرة هي زاخرة منذ نهاية السبعينات وأنت تنشط سياسيا وفكريا لنقل، و ظلت في صفوف حزب العمال ثم أسست ساهمت في تأسيس مع محمد الكيلاني حزب الاشتراكي في 2007 حاشكم هكا 2006 ثم خرجت عنه. وركزت لديك اهتمام خاص بالجانب النظري والفكري حتى أنك تجرأت بين ظفرين على ليس لينين أو التجربة السوفيتية أو التجربة الماوية أو غير ذلك، التطبيقات ما يعرف بالتطبيقات والعيب في التطبيق هذه ما نسمعها، النظرية لباسها ما التطبيق مشكلة. أنت تجرأت على النظرية نفسها، أو محور أساسي أو القلب الماركسية هو يقال أنه كتاب رأس المال، طبعا فما معروفة بالبيان الشيوعي ولكن كان بيان تنظيمي أكثر منه تحليلي بسيط يعني لا يقارن برأس المال، وكتيب صغير وكانه منشور يعني سياسي. ثم نقد أذكر يبدو لي مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي سنة 1857 ورأس المال. هذا رأس المال نعرف أنه صدر بالألمانية، أنت اعتمدت لنقد رأس المال يبدو لي نسخة عربية وهي ترجمت من؟ النسخة التي اعتمدتها من رأس المال تعود إليها دائما، لأن رأس المال نذكر نحن في هذا الكتاب في هذا البرنامج ربما نهتم بشكل خاص بالمراجع. أنت اعتمدت ترجمت فالح عبد الجبار، ولكن هناك أيضا ترجمت فهد هكا كم نقش دار التقدم، ولكن اعتمدت بالأساس المجلد الأول ومجلد الثاني ومجلد الثالث لترجمة فالح عبد الجبار دار الفارابي. هكذا مهم أن نعرف لأنه هذا التدقيق لابد منه. ولكن كتب أخرى لماركس أرى أمامي في المراجع المعتمدة، لمراجع عديدة لكن أهم المراجع التي اعتمدتها في هذا الكتاب، لأن هذا سؤالنا التقليدي نحن المؤرخين، أنت لست مؤرخا ولكن رأس المال هو لا أقول وثيقة تاريخية، هو يعني كتاب تاريخي يعني ربما أهم كتب القرن التاسع عشر بل ربما القرون الأخيرة. أيوة. حرك مجتمعات يعني غير حتى مسار ربما مجتمعات كثيرة. أي مراجع اعتمدت لكتابة أو هذا الكتاب يعني رأس مال العلم؟
1: هو الكتاب معناها مخصص إلى التفاعل والنقد والتوليد من رأس المال. دونك رأس المال في 5 مجلدات متاع كارل ماركس هو اللي كان معناها مركز الاهتمام بالنسبة لي أنا.
0: لكن استعدت بكتب أخرى بي.
1: الكتب الأخرى بطبيعة الحال في الخلفية متاعي أنا، وثم جادلت معهم شوي علاش؟ لأنه كان مش نحل الموضوع متاع الجدل مع مخالفين في الرأي ويعني مش ننتهي. كانت عندي مهمة واضحة ديجا في المقدمة حددتها اللي هي سألتزم بالكتاب هذا، وفي نفس الوقت باش نشوف الجديد في عصري. دونك ثم مراجع اللي تحيني على التكنولوجيات الجديده مثلا، فهمني على معناها.
0: اذا الاشكاليه التي انطلقت منها هي راس المال على ضوء المستجدات في الانتاج في الابتكارات في الاقتصاد في انماط الانتاج، يعني ماذا بقي او ماذا يمكن يعني لراس المال ان يقدم في هذا العصر الذي نحن فيه. هكذا
1: معنى ثم
0: قراءة جديدة لراس المال،
1: ثم
0: قراءة نقدية يعني
1: طبيعي. ثم مراجع هامة ياسر من بعد ماركس تكتبت، وخاصة اللي كتب لينين مثلا تطور رأس مالية في روسيا ولا الامبريالية اعلى مراحل رأس مالية. دونك معناها
0: بالي باش تخص لها كتاب جي
1: ممكن تو نحكي من بعد معناها هذه دي بروجي. الكتب هذه هامة اللي تكتبت لكنها كلها تقريبا في نفس الإطار اللي حكى فيه ماركس بنفس الأدوات والمفاهيم كلهم تقريبا. ثم تطورات على مستوى الاستقطاب العالمي، هذا موضوع الكتاب اللي تسأل فيه عليه الثالث. دونك لكن في الأسس بقى هي نفسها.
0: ولكن أذكر في الخمسينات هناك إسهامات كبيرة في ما يسمى بالتيرمونديست وضد الاستعمار وما بعد الاستعمار والديكولوني، يعني أمريكا اللاتينية سمير أمين، هناك نظرية جديدة حول المركز والأطراف، يعني المركزين أنفسهم ولدوا أنتجوا أشياء جديدة منذ خمسينات القرن الفارط.
1: أيوة صحيح صحيح الكلام هذا، معناها وكانت الكتب هذه مركزة أساسا على الاستقطاب العالمي، بينما ثم مستوى آخر لعلاقات الإنتاج، لأنه معنى الاقتصاد السياسي أو نقد الاقتصاد السياسي يعنى بعلاقات الإنتاج والتوزيع، ثم علاقات إنتاج محلية فهمني، وثم علاقات إنتاج عالمية دولية. دونك معنى في الأسس متاع نقد الاقتصاد السياسي الماركسي ما تغيرتش، معنى والناس ذوما المرجع متاعهم هو رأس المال لكارل ماركس. دونك المشكلة متاعي أنا مشكلتي مشكلة أنا، معنى أن العصر متاعي وقعت فيه تطورات كبيرة ياسر، إلى درجة أن نلقى أن المفاتيح اللي خلاهمنا ماركس لفهم علاقات الإنتاج والتوزيع وأسلوب الإنتاج الرأسمالي غير كافي، ثم حاجات جديدة تمس من نظرية تاع نقد الاقتصاد السياسي الماركسي نفسه.
0: أنت قلت في الصفحة 14 من كتاب الأول من رأس المال للعلم، نقد الاقتصاد السياسي وهو العنوان كاملا لكتابك، تقول هناك في هذا البحث نوعان من الإشكاليات، إشكاليات في التحديدات والمفاهيم، العمل، القيمة، السعر، الصنمية، وأخرى في التغيرات الحاصلة في نوعية رأس المال وأشكاله وحركاته واستحالاته، وبالتالي التغيرات الحاصلة في أسلوب الانتاج الرأسمالي. فعلا أنا لاحظت في هذا الكتاب الأول على الأقل أنك عدت إلى مناقشة يعني مفاهيم جانب ما يعرف بالمثالي، أحيانا ينقد ماركس وكأنه يعني رغم ماديته ولو جماعة الفلسفة ما يحبوش هالتنميط هذا الابتذال، هذا تصنيف الأشخاص هذا مادي وهذا مثالي، رغم ما يحبوهاش المختصين في الفلسفة ما يمنوش بهالتصنيف هذا، ولكن نقال أنه مادية تاريخية وكذا، لكن رغم ذلك منهج كانوا بدأ بالمفاهيم، القيمة، الكذا، قوة العمل، يعني أنت حتى في هذه النقطة ركزت عليها كثيرا، مسألة القيمة والمفاهيم ربما أهم الإضاءات اللي يمكن أن تشير إليها طبعا بدون تفصيل في هذه المسألة متعلقة بالمفاهيم، وخاصة مسألة العمل والقيمة وقوة العمل. يعني أنت عدت حتى الحاجات الدباز، يعني الحاجات الأساسية، يعني
1: معنى علاش رجعت للأسس، لأنه العصر متاعي معنى أحالني معنى ماركس وقت يكتب رأس المال، معنى باش وصل للأسس هذه تاع المفاهيم خذ البضاعة تاع العصر متاعه، دونك وحللك البضاعة متاعه ذيك وبدا يفرق فيها كاين النواة، فهمني، معنى في عصري أنا عندي معناها سلعة أخرى تختلف، السلعة اللي عندي في عصري عندي سلعة كيما الايفون ولا البورتابل، معناها ما خدمهاش خدام، دونك بالنظرية الماركسية ما فيهاش قيمة، وبالتالي معناها وقت طابت للسوق تولي عندها قيمة، دونك هذا إشكال كبير ياسر هذا. دونك من هنا معناها كنت مضطر اضطرار أن نعاود نرجع للأسس هذية اللي تحكي لها أنت نتاع المفاهيم ونتاع
0: القيمة. أنت تقول في صفحة 110 من الكتاب الأول من كتابك، يعني أن تجاوز الإنتاج الرقمي المعاصر، يعني هذا عوض الحديث عن الانتاج الصناعي، يعني ماركس كأنك تقول أنتج أو كتب كتابه الشهير والمرجعي والأساسي في الماركسية رأس المال لتحليل أو نقد الاقتصاد السياسي ولكن تحليل المجتمعات أيضا في إطار رأسمالية صناعية،
1: صحيح.
0: كأننا تجاوزت الرأسمالية هذه المرحلة ما يعرف بالرأسمالية الصناعية، وتقول أن تجاوز انتاج الرقم المعاصر للعمل وبالتالي لقوة العمل في الانتاج يعد ضربا لأساس الرأسمالية، تقول فلم يعد هناك حاجة للرأسمالي بدفع قيمة تبادلية لقاء قوة العمل وهو ما سيزيد في كتلة رأس المال المنتج، ولكن الروبوت الذكي المنتج هو عبارة عن قوة عمل عامة استحوذت على كل عمل وتواصل، يعني وهو ما لم يلاحظه ماركس أنقل عنك، يعني أنت كأنك تعود دائما تقارن بين ما كتبه ماركس في رأس المال وبين الواقع الجديد الذي نعيشه الآن، تعيشه ساحة الإنتاج الرقمي هذا معناها.
1: نعم نعم هذا هو هذا الموضوع متاعي، يعني أن ماركس حكى على الرأس مال الصناعي، دونك تاع عصره هو الرأسمال الصناعي ذا مازال موجود راهو التو، واذا كان ينتفي تنتفي الرأسماليه راهو، دونك لكن في نفس الوقت توجد معناها رأسمال سميته انا رأس المال العلم اللي هو يختلف نوعيا على الرأسمال الصناعي ما عنده يختلف عليه جملة.
0: يعني هو من هذا المفهوم من ابتكارك أنت، يعني ما استعملوهش كلمة رأسمال للعلم يعني هكذا.
1: فما اللي يقولوا رأسمالية معرفية برشة تسميات، لكن التسميات هذه حسب رأيي أنا غير دقيق، لأنه معناها به صحيح أن هي تسميات خرجت بها على على ماركس، لكن بهدى المنهج نتاعو معناها من ما يحس واحد روحه غريب.
0: أنت قل في عصنا يعني يصعب حتى تحديد مفهوم الأجير أو الفرق بين الأجير، يعني تعرف الأجير مهم أيضا في الرأسمالية تحديد الأجر، لأنه العمل يقابله أجر، رأس المال يقابله ربح، والأرض تقابلها أو الريع، والبنوك الفائدة يعني القرض يعني الفائدة. أنت تقول أنه تجاوزنا ربما في بعض الحاجات.
1: طبيعي جدا تجاوزنا برش حاجات يا عادل، تجاوزنا الأرض اللي هي مصدر أم الثروة، فهمني، تجاوزنا العمل اللي هو أبو الثروة، فهمني، ولت معناها لي روبو هما اللي خرجوا في الإنتاج.
0: ولكن هذه الروبوات يصنعها الإنسان
1: بالطبيعة، وبعد عندك روبوات تصنعها الروبوات.
0: أه.
1: يجينا عصر أن نتخلوا جملة واحدة على الإنسان، يبقى مهمة الإنسان هي الإبداع فقط، إبداع فني أو علمي أو غيره. وبالنسبة لكل ما هو إنتاج سيحال على لي روبو.
0: هذا كيف إذن كأنه الرأسمالية تجاوزت إشكالياتها أم بالعكس تخلق في إشكاليات جديدة؟
1: بالعكس، الرأسمالية ما تنجمش تتوجد دون استغلال العمل. دونك القطاعات المشغلة إذا هي في نفس الوقت تدفعها باش تتطور وتهلكها بمنافستها والإسراع في الإنتاج والتوزيع بشكل أنه يسد عليها الأنفاس.
0: ولكن هذا يؤثر في الطبقات أيضا، تعرف أنه حتى العمل السياسي في المفهوم الماركسي يقوم على الطبقي، صراع الطبقي مقولة أساسية في الماركسية.
1: أكيد
0: صراع طبقي، أن التاريخ طبعا ماركس لا يصنف كمؤرخ بالنسبة للمؤرخين المحترفين، أو لكن يصنف ضمن ما يعرف بين ظفرين بفلسفة التاريخ، وتصنف فلسفته وهو فيلسوف ويعتبر هيجلي يساري، يعني في شبابه يصنف ضمن اليسار الهيجلي، وأنه قلب الديالكتيك يقول هو وإنجلس يعني صديقه وشريكه يعني في نضاله في الفكر وغير ذلك، أنه قلب ديالكتيك هيجل كان يمشي على على رأسه أصبح يمشي على قدميه، يعني من مثالية هيجل إلى كذا، لكن هو فيلسوف ولكن تفلسف التاريخ وصنف قسم التاريخ البشري إلى زمن عبودية وإقطاعية هكذا، ما
1: صحيح.
0: وصولا إلى المرحلة المنشودة، مرحلة الاشتراكية أو الشيوعية هكذا، هذا التقسيم هذا الكلاسيكي يعني المجتمعات، تطور المجتمعات. أنت حسب ما فهمت منك بعد الرأسمالية هذه العلم وعلى رأس مال العلم، كيف يبشر، كيف تكون متفائل بمشروع الشراكي أو بالاشتراكية؟
1: معناها ساعة على الصراع الطبقي
0: أي بالضبط على الصراع، يعني أي طبقة هاو بشتر حل الطبقة.
1: أخذر لي معناها كل تطور في أسلوب الإنتاج أي كان رأسمالي ولا غيره معناها تنعكس عليه إعادة تمفصل الطبقات وتوزع الطبقات بشكل مختلف، وبالتالي حتى السير على الطبقي نفسه يختلف، باش يولي يختلف الشكل نتاعو. دونك إذا كان نحن نتبنوا المنهج العلمي يلزمنا نقولوا تقريبا الواقعة كما هي، مش معناها على خاطره فلان قال كذا أنا عندي عصر يختلف. اليوم مثلا الإنتاج الرقمي هذا اللي نحكي عليه هنا، والنمط الإنتاج الرقمي هذا جديد، معناها خلق البطالة، وليست البطالة اللي حكي عليها ماركس، لأنه البطال في عهد ماركس هو جيش الاحتياط لتنمية رأس المال، لأنه الرأس مالية تمر بفترات أزمة تطرد الخدامة وتفر بعد فترات ازدهار تعاود تخدم الخدامة. تو احنا أزمة ولا ازدهار الرأس مالية معاش شغل، دونك معاش جيش الاحتياط لتنمية رأس مال، وشعوبا بأكملها أصبحت مهمشة، دونك ستهمش. صحيح تنجم الرأسمالية تدفع القطاعات
0: مشاهدة. فما اقتصاد غير المهيكل الغير منظم
1: في إطار التهميش،
0: يقال أنه في تونس ربما يوصل ل 40%، حتى في دول متقدمة في فرنسا يقال 10% اقتصاد غير الموازي، يعني
1: في إطار التهميش، فهمني، ثم عديد المظاهر كما تحكي عليها أنت. دونك احنا في وضع جديد نتاع تمفصل وتشكل طبقي مختلف، وبالتالي الصراع الطبقي وذي تفاعل مع سؤالك ولا صراع اجتماعي، لأنه صراع طبقي هو اجتماعي، يعني اجتماعي أكثر منه طبقي أو اجتماعي وطبقي في الآن، لأن الطبقة العاملة مازالت موجودة في العالم، وفي نفس الوقت ثم جماهير عريضة.
0: شنو الفرق بين الاجتماعي والطبقي؟
1: الاجتماعي أوسع، يعني يضم المهمشين هذوم الشعوب المهمشة، فهمني، والطبقي لأنه معناه مرتبط بالطبقة العاملة والكادحين.
0: طبعا أنت أهم عناوين الكتاب الأول قضايا القيمة مقياس ازديادها، مقارنة بين نهضة الرأسمالية الصناعية ونهضة الرأسمالية الرقمية، تحلل الصناعة الآلية الكبيرة والصناعة الرقمية، تجديد الإنتاج والتراكم الموسع، طبعا تحلل أيضا قوة العمل بالتفصيل بكلام يعني يذكرنا بتلك النظريات القديمة. يعني صعب قراءة الكتاب بصراحة، يلزم وقت،
1: فيه صعوبة.
0: أنا وجدت صعوبة كبيرة، التنافس والاهتمام، كل التي الأشياء التي تعرض لها رأس من تغير شكل الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي. هذا نقد للماركسية معروف منذ شامبيتير وغيره منذ الثلاثينات القرن الماضي، بعض الأخطاء يقال من جانب علم الاقتصاد في النظرية الماركسية ثبتت.
1: ثم يعني حتى في عصره هو
0: مثلا شنو ميل الربح إلى الأشياء ذيك،
1: مثلا ميل معدل الربح نحو الهبوط
0: مثلا، ذيك تم نقدها لها قرن ولا أكثر.
1: ثم حتى سعادة ثم أخطاء معناها في ماركس مازال حي من رفاقه وأصدقائه الأكاديميين في الاقتصاد وكذا، وعالجها بكل معناها أريحية.
0: الجزء الثالث من الكتاب الأول تداول رأس المال الصناعي ورأس المال العلم، التداول، مسألة التداول هامة جدا، ها؟ زمن دور رأس المال الصناعي، أدوات التداول، تعرض حتى إلى فائض القيمة، الذهب والفضة وغير ذلك. بالنسبة للكتاب الثاني فقط عناوين لنعرف جدية هذا العمل وعمقه، ولا أعتقد أن الأستاذ مصف الشابي يعني ينشر هذا الكتاب دون إدراك وهو المثقف، ويعني أهمية وجدية هذا العمل. معدل الربح طبعا ما كنا بصدده الآن، ميل معدل الربح نحو الهبوط، تغيرات هذه سعر الكلفة وغير ذلك، تأثير التقلبات العامة في الأجور. الفصل الثاني الربح التجاري ودوار رأس المال التاجر، ثم العلم للتجارة الإلكترونية، ركزت أيضا حتى على التجارة الإلكترونية
1: والزراعة الذكية كذلك.
0: زراعة ذكية، يعني المستجدات كلها كأنها تجاوزت النظرية الأصلية، أو يصعب على النظرية رأس المال كما نعرفه أن يجيب عنها، فما إشكاليات جديدة
1: طبيعي يعني. جدا معنا ماركس كأنه خلينا بواطة وتي متاع كهرباء ميكانيك مثال، وإحنا عنا كهرباء إلكترونيك، معنا عنا كهرباء أخرى صنعوها لروبو. دونك ثم فرق بين
0: يعني
1: المفاتيح اللي خلاها ماركس تصلح للتو في خصوص كل القطاعات المشغلة القديمة كذا، لكن يلزمنا نضيف مفاتيح أخرى فهمني باش نجمو نفهموا بها التطورات في العصر نتاعنا.
0: حتى النقد الإلكتروني تعرف تو النقد الجديد الرقمي هذا عامل حالة، وإحنا مازلنا ما استوعبناش بقديه، فما بلدان تطورت فيه برشا ويستعملوا فيها قضايا الريع، الريع التفاضلي، يعني خاتمة الجزء السادس، ثم تتعرض مسألة الطبقات والمنافسة وسعر الاحتكاري. لابد من العودة للكتاب شخصيا، لا يمكن لي أبدا في بضع دقائق أن أناقشك، لأن كل فكرة فيه تطلب تركيز كبير جدا، ولكن هو الهدف تجديد المشروع الاشتراكي. ما زلت يعني أنت تحاول أن تساهم من موقعك ومن تجربتك الفكرية والنضالية وحتى الفنية، لأن نذكر البعد الفني، لديك أعمال فنية جميلة ومبدع يعني.
1: شكرا.
0: وأنت تركز على الإبداع، هو عنوان كتابك رأس المال للعلم، نقد الاقتصاد السياسي. نعرف أهمية النقد بالنسبة لماركس، كان ينقد ريكاردو وآدم سميث وكل الاقتصاديين الرأسماليين أو الليبراليين كان ينقدهم، وتلك المدرسة النقدية الألمانية بدأت في الحقيقة مع كانت في الفلسفة وأصلها هيجل، ولكن تعمقت مع ماركس. نحن في انتظار إذن الكتاب الثالث، لأنه هذا مشروع على حسب ما فهمت، ولكن هذا المشروع الجزء الأول من هذا اللقاء معك أستاذ طارق الشامخ، يعني أنه المسيرة الذاتية للشخص للإنسان يمكن أن تتطور باتجاه حتى نظري. والبعض يظن أن الإنسان كي يكبر في السن يميل يولي عملي ومادي أكثر، لا بالعكس، أحيانا يتخلى عن كل تلك المشاكل الصغيرة هكذا وتصغر في عين. كلمة أخيرة أستاذ طارق شامخ بخصوص هذا المشروع الفكري الطموح والجريء، لنقل تجرؤ على رأس المال، وما أدراك ما رأس المال في الفكر الماركسي وفي النظريات الماركسية وفي للأحزاب أيضا يسارية.
1: الحاصل معنا أنا أدعو الناس أن تقرأ، ترجع للأسس تاع نقل الاقتصاد السياسي الماركسي، وتقرأ الكتاب هذايا. وكل ما أتمناه أنه يحل نقاش ويرتفع بمستوى النقاش ويجدد الأمل دونك معناها هذا هو الغايه،
0: يعني انطلاق من ازمه انت شعرت بها في مستوى اليسار التونسي،
1: في مستوى يعني اليسار في العالم ممكن،
0: لكن حتى بالنسبه لليسار التونسي ديما نفس الاشكاليات كانت تطرح على توحيد اليسار، الحزب اليساري الكبير، يعني كانك انت تقول مش مساله تنظيميه، هناك مشاكل
1: مساله في الاسس،
0: في الفكر
1: في الفكر وفي الاسس النظريه ثم نقص، معناها ثم عصر تجاوزنا ويلزمنا معناها نكونوا في مستوى العصر.
0: أشكرك جزيل الشكر.
1: خليك يا عادي
0: طارق شامخ، وأتمنى لك التوفيق
1: في
0: تتمة هذا المشروع الفكري رأس المال العلم، نقد الاقتصاد السياسي، صادر في كتاب أول وكتاب ثاني عند دار نقوش عربية، وطبعا نقد من داخل المنظومة. هنا نتحدث عن ماركسي ينقد
1: ماركس بأدوات ماركس.
0: بأدوات ماركس ليس من خارج المنظومة الماركسية، ولكن هي تتيح طبعا بجدليتها وبدعوتها النقدية وبروحها النقدية إلى أن تنقد ذاتها، يعني ماركس نفسه نعرف أنه ينقد نفسه واحد. شكر مجددا أستاذ طارق شامخ، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبك سأل قلبي هيعرف قد ايه حبي. ولو

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: العشرة ودقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. مساء الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على أجنحة الليل، هذا الموعد الليلي الذي يتواصل حتى منتصف الليل. سعادة بأن نشارككم اختياراتنا الغنائية ونشارككم هذه الرحلة عبر الزمن، الزمن الجميل. يؤمن لكم هذا اللقاء تقنيا منصف المرايحي ونزيها الزارعي من أمام ميكروفون استوديو 6. البداية ستكون بإمضاء الملحن والمغني والسينمائي محمد فوزي، سنستمع إليه في أول نغم مال الأمر ماله، هو كلمات فتحي قورة وألحان محمد فوزي.

شو اسمه، واحدة من الأصوات اللي تميزت بصوتها الأوبيرالي القوي واللي جمعت بين الأغاني العاطفية الوطنية وأغاني الأطفال. بدأت دراسة البيانو في البيانو في الكونسرفاتوار هي في سن 10، وتحصلت على الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون بتقدير امتياز. هي الفنانة عفاف راذي ارتبط اسمها بالملحن الكبير بليغ حمدي اللي آمن بموهبتها ولحن لها أغلب أعمالها الناجحة، كما تعاونت مع كمال الطويل وعمار الشريعي، قدمت فيلم اللي يعتبر من الأفلام اللي حققت نجاح، ومولد يا دنيا عام 1976 مع محمود ياسين. شاركت في مسرحيات هامة مثل ياسين ولدي، دنيا البيانولا، أهيا غجر، والمسرحية الأوبيرالية الأرملة الطروب. قدمت مسلسل زمان الحلم الضائع ومسلسل إذاعي بعنوان حبي أنا مع بليغ حمدي. باش نسمعوها في نغمين.

كانت هذه عفاف راضي في على أجنحة الليل. على أجنحة الليل رحلة رافقكم فيها منصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. الختام سيكون مع وردة الجزائرية.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامج غني عصفور. هذا البرنامج اللي نتصفح فيه ورقة جديدة من تاريخ الموسيقى التونسية خلال الثلث الأول من القرن العشرين، وإحنا نراوحوا بين القديم وبين الجديد ونتجولوا عبر ثنايا الموسيقى التونسية، نشوفوها كيفاش كانت كيفاش ولات. اليوم باش نتوقفوا إذن عند بداية القرن العشرين، بالضبط العشرينات منه، وباش نتحدثوا على فنانة كتب عنها الكثيرون، شهرت التونسيين لفترة طويلة رغم قصر عمرها الحقيقي وعمرها الفني، أحدثت جدل في أوساط المثقفين وعامة الناس خلال الفترة اللي كنا نحكيه عليها وحتى بعدها حتى يوم الناس هذا ربما. وتوفيت بكري. هي الفنانة حبيبة مسيكا، تولدت عام 1893 وتوفيت عام 1930. شكون هي حبيبة مسيكا؟ هل عندها إضافات فنية تخلينا نحكيه عليها ونخصو لها البرنامج هذا؟ شنو خصائص صوتها؟ اش أدت من أعمال موسيقية؟ وعلاش حياتها أسالت حبرا كثيرا بين الحقيقة وربما الخيال الشعبي؟ حتى أن الفنانة سلمى بكار أخرجت شريط سينمائي يحمل اسمها ويحمل عنوان آخر هو رقصة النار. هالشريط هذا خصص للسنوات الثلاثة الأخيرة من حياتها. هل تستحق كل هذا بالفعل؟ نجيب عن هذه الأسئلة بعد ما نستمع إلى اختيارنا الأول مما أدته، وهو ختم دير المدام يا ساقي واسقيني بين الألام والشرب يحيني. هو ختم من الملوف التونسي في طبع السكة التونسية، ولو ما نلقاوهش مدرج في النوبة متاع الملوف نوبة السكة. إذن مع هذه المقطوعة الأولى أداء حبيبة مسيكا اللي هي محور حلقتنا هذه من البرنامج، مرحبا بكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هالحلقة جديدة من غني عصفور، اللي قلت في المقدمة أن نخصوها لإحدى الفنانات التونسيات من الطائفة اليهودية اللي كانت تعيش بيننا، هي حبيبة مسيكة. من المرجح أنها تولدت في عائلة يهودية عام 1893 في تستور المدينة المعروفة بجذورها الأندلسية، يعني عدد من سكانها عندهم تقاليد أندلسية لأنهم قبلوا عدد من اللي جاءوا لتونس من الأندلس واستقروا فيها، اختاروا فيها. ومعروفة تستور كذلك بتسامحها وبوجود طائفة من اليهود التوانسة اللي عاشوا طويلا مع التونسيين من ذوي الديانة المسلمة. ونعرفوا أن تستور إلى يوم الناس هذا فيها دار حبيبة مسيكة اللي تحمل اسمها واللي أصبحت دار ثقافة في مدينة تستور. حبيبة مسيكة خالتها مطربة اسمها ليلى سفاز، جابتها من تستور العاصمة واعتنت بها فنيا. حبيبة مسيكة هي صغيرة سمعت الموسيقى في بيت خالتها، حضرت الحفلات اللي كانت تحييها خالتها، وحطت قدام عينيها أنها باش تصبح فنانة كبيرة. كانت تهرب من مدرسة باش تسمع الموسيقى وتشاهد كيفاش الصانعات تغني وترقص. كلمة صانعة قبل كانت ترمز للفنانات اللي أغلبهم يغنيوا ويختموا الغنام تاعهم بشيء من الرقص. كي شافتها خالتها هكا مغرومة شجعتها، وسرعان ما حبيبة مسيكة لفتت الانتباه بمواهبها الفطرية في الغناء وفي التمثيل. شكون اعتنى بها موسيقيا وش قالوا عليها وشنو خصائص صوتها، هذا ما نجاوب عليه كذلك بعد ما نسمعوا اختيارنا الثاني، هو مدحة صوفية تتغنى بأم الزين الجمالية على الباب دارك. المدحة هذه غنتها قبلها لويزا التونسية وبعدها هي ولت مشهورة في تراثنا الصوفي ويتغنوا بيها حتى الفنانين اللي هما مش يعني متخصصين في التراث التونسي. من بين شكون غنى المدحة هذه على باب دارك نذكر زياد غرسة، سونيا مبارك، أمل مثلوثي، حاتم الفرشيشي اللي هو عنده فرقة في المستير متاع معناها متاع مدائح، وأعاد توزيعها محمد علي كمون، وأصبحت من التراث. إذن معها الأغنية هذه على باب دارك أداء حبيبة مسيكة.

سمعنا حبيبة مسيكة في علبة دارك، ربما من ناحية الإيقاعية متاع المدحة هذية فما شوية خلل، وكان مرافقها آلة الأرمونيوم، وعلى الأرجح أن العازف اللي سجل معاها هالمدحة هذه هو محمد القادري، اللي يعتبر من أبرز عازفي البيانو والأرمونيوم، اليوم احنا نقوله أورج هوائي، في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. نرجع للحديث على حبيبة مسيكة اللي قلنا أثارت جدل. علاش؟ لأنها ناس تقول ما عندهاش صوت، اعتمدت على شكلها الخارجي. وفي هذا نحب نستحضر ما كتبوا أحد الصحفيين عليها في عام 1959 في جريدة النداء بتاريخ 5 جانفي بالتحديد 1959، هو الصحفي علي جندوبي. علي جندوبي نذكر اللي هو تولد عام 1902 وتوفى عام 1966، كان ناقد للموسيقى وعصامي التكوين كصحفي، والتحق بالرشيدية منذ تأسيسها، وأصبح هو اللي يكتب على حفلاتها وعلى عروضها، وكذلك تولى مهمة الإدارة متاع الرشيدية. وكان صحفي كتب في جريدة النداء، صحيفة من الصحف اللي كانت رايجة في الخمسينات القرن الماضي، كتب على حبيبة مسيكة سطرين يقول أنها معناها كانوا مستاء، يقول المستمعين والمستمعات معناها ما يسمعوش الصوت بل ينظروا إلى المظهر الخارجي، يقول المستمعون يتأثرون بالجمال أكثر من الصوت ولا يعبؤون بالفن، الرقص الخليع مسيطر على الأذهان أيضا. فعاشت حبيبة مسيكة مع ضعف نبرات صوتها طويلا بجمالها، ونالت مكانة فنية نادرة. هذه شهادة

من أحد الصحفيين النقاد اللي عاشوا الفترة هذيك، اللي ظهر له أن حبيبة مسيكة إذا كان طلعت ولات نجمة مش على خاطر عندها صوت خارق العادة، بل لأنها جميلة ويعني لها حضور ركحي متميز. كل حال احنا ما نشبش ندخل في الجدل، هي ابقات وسجلت عدد من الأغاني في استوانات على استوانات وتركت رصيد، وما نجموش ننكر اللي هي فنانة فرضت نفسها على الوسط الفني. كيفاش تكونت؟ نقولوه بعجالة أن يعني تلقات تكوين متوانسة من خالتها اللي حكينا عليها ليلى سفاز، لكن كذلك اعتنوا بها بعض الموسيقيين المصاروة، منهم حسن بنان، هذا الفنان المصري اللي جاء تونس عام 1914. حسن بنان جاء مع فرقة سلامة حجازي في نفس السنة وساهم في نشر الموسيقى المصرية في تونس، وبقى في بلادنا كيما بقى بعده سيد شطة، ويعني برشا موسيقيين اختاروا باش يستوطنوا في تونس. وربما هالفنان هذا اللي هو حسن بنان هو اللي لقن حبيبة مسيكة عدد من الأغاني المصرية اللي سجلتها على استوانات. من هالأغاني هذية زوروني كل سنة مرة، ألحان سيد درويش، اللي كانت حبيبة مسيكة في برامجها تقدمها في حفلاتها مع الأغاني التونسية. إذا نسمعوا زوروني بصوت حبيبة مسيكة اللي قلت ربما علمها لها حسن بنان المصري.

أهلا وسهلا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في هالحلقة هذه اللي حاولنا باش نلقي فيها بعض الضوء على مسيرة فنانة قلت شغلت الساحة الموسيقية التونسية في بداية يعني في عشرينات القرن العشرين، وكنت نتحدث على التأثيرات اللي معناها ساهمت في تكوين رصيدها. هو المألوف التونسي، هو الموسيقى المشرقية المصرية بالذات اللي حافظتها على حسن بنان كما كنا نسمع توا، هي كذلك موسيقى وألحان قد يكون عملها لها واحد من الملحنين التونسيين من ذوي المعتنقي الديانة اليهودية، هو أشير مزراحي. وهذايا الفنان لحن برشا للتوانسة، خاصة من التوانسة اليهود، وفي ألحانه هناك مسحة طرابلسية مرسكوية. نعرفوا كذلك اللي في بداية القرن العشرين عديد الموسيقيين من الطائفة اليهودية جاءوا لتونس وجابوا معاهم هالمسحة الليبية اللي هي تظهر في النغمات في الإيقاعات. من جملة الأغاني هذه اللي قد يكون لحنها أشير مزراحي، لأنه الاستوانات والتسجيلات لم تكن تحمل أسماء لا صاحب الكلمات ولا صاحب الألحان، لكن احنا نستشف ذلك من طبيعة اللحن اللي هو قلت في نمط ليبي. نسمع توا علتي وهبالي في مقام الصبا اللي مصاحبه بالأورج عزف محمد القادري، وانا قلت محمد القادري انا في وسط الغناية فما شكون يذكر اسمه. ونشير بالنسبة للموسيقيين ان الآلة هذية ما تعزفش مقامات كيما الصبا والسيكا والرست، لانها ما فيهاش ارباع المقامات والدرجات اللي موجودة اليوم في آلة الأورج اللي صنعوها يعني اليابان وطلاين وغيرهم من البلدان. بل كان أورج هوائي ادخل تونس ربما من القرن الثامن عشر والتسع عشر، وهو يعزف المقامات المشرقية بسلم اللي معناها الموسيقى الأوروبية. إذن مع أغنية علتي وهبالي أداء حبيبة مسيكا، وهي أغنية قلت في مقام الصباح.

0: كانت هذه إذن علتي وهبالي اللي مرجح من المرجح أنها من ألحان أشير مزراحي، هو اللي علمها الغناء والعزف على العود كذلك، وكما قلت بعده هو خذاها حسن بنان اللي علمها مختلف الأنماط الغنائية، وسجلت بعضها معاه عام 1926، وسجلت زادة مع خميس ترنان بعناية البشير الرصايسي عام 1928. البشير الرصايسي اللي كان عنده شركة اسمها أم الحسن، وسجلتهم في برلين كما سجل خميس ترنان عدد من أغانيه في أول مسيرته الفنية في برلين. كانت حبيبة مسيكا تقدم حفلاتها في تونس، في الجزائر، في المغرب، في فرنسا، في إيطاليا، ومع يعني مع هذا دخلت ميدان السينما والتمثيل. وقبل ما نتحدث على نشاطها السينمائي نزيد نسمع أغنية من أغانيها اللي هي في مقام الرست، تبدأ بمقدمة شبيهة بالدولاب المصري وكيف كيف ترافق بآلة الأرمونيوم اللي في عود رست ولا قريب لجهركة، باعتبار كما قلت قبل الدرجات اللي تميز الموسيقى العربية مفقودة في الأرمونيوم. والربيع منور هي الأغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت حبيبة مسيكا.
1: جنات بيضافون أنسة حبيبة مسيكا.

0: كانت هذه أغنية الربيع المنور أداء حبيبة مسيكة اللي هي محور حلقتنا اليوم. قبل ما نوصل الحديث على صوتها وأغانيها نتوقف عند نشاط آخر مارسته حبيبة مسيكة اللي هو التمثيل. انخرطت في سلك الممثلات بجمعية الشهامة العربية، قامت بأدوار بالرغم من حادثة عهد التمثيل الذاك، وكان معناها كانت محل إعجاب رواد المسرح. شاركت في تأسيس جمعية الهلال وكانت هي الممثلة متاعها الأولى. انضمت كذلك إلى جمعية التمثيل العربي بعد ما جمعية الهلال مشات، وكانت في صلاح الدين الأميرة الوفية للحب في دور جوليا، وديمونة ضحية المكر في تمثيلية القائد المغربي، ومثلت إذن عديد الأدوار خاصة في رواية اسمها شهداء الوطنية، واللي كانت متأججة بنار الوطنية، وشاركت في تمثيلية الشعب والقيصر ومجنون ليلى، وكان عندها إذن عدة مشاركات مسرحية معناها خلتها تتألق مش كان في الغناء بل كذلك في التمثيل. ونلاحظوا اللي هالصفة هذه أو هال معناها تلقى الفنان ممثل ومغني كان عند أغلب الفنانات في بداية القرن العشرين حتى العام 30 تقريبا، سواء كانوا من التونسيات اليهوديات ولا حتى من التونسيات يعني المسلمات. إذن هذه فكرة على حبيبة مسيكة الممثلة اللي عندها مشاركات عديدة في مسرحيات كثيرة. ونرجع توا لحبيبة مسيكة المغنية، غنات شفنا اللي عدينا توا الملوف، شفناها تغني في الأغاني المصرية اللي علموها لها المصريين، وشفنا الطابع الليبي مع أشير مزراحي، غنات كذلك من الفولكلور أو من الأغنية الشعبية التونسية حبيبي لول اللي هي في طبع رصد الذيل، ومرافقة كالعادة بالعزف على الأرمونيوم اللي نسمع فيه ارتجال على هذه الآلة. إذن حبيبي الأول اللي هي أصبحت أغنية غناوها بعدها برشا من التوانسة ودخلت للتراث الشعبي، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة.
1: منات بيضة فون على الكهرباء ستي حبيبة مسيكة.

نواصل رحلتنا مع حبيبة مسيكة، محور حلقتنا اليوم قلنا اللي هي تجولت في الغناء متاعها بين عدة أنماط اللي كانت سايدة في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين، يعني الملوف، الموسيقى الصوفية، الموسيقى الشعبية التونسية، الموسيقى المرزقوية الليبية. نرجع تو المثال للموسيقى المصرية اللي غناتها وسجلتها على استوانات، ومش وحدها اللي عملت هكا. الوقت هذاك أبرز المغنيات التوانسة سجلوا لشركات بيضافون وبمباروفون وغيرهم اللي كانوا سجلوا للتوانسة وغير التوانسة، سجلوا أغاني مصرية، لأن الأغاني هذه كانت هي اللي معناها طاغية على المستمع التونسي. كنا تحدثنا في حلقة ماضية على الأسباب، زيد هي أخذها حسن بنان المصري واعتنى بها، يعني ما لحن لهاش، قالها غني وحفظها الأغاني المصرية، منها الأغنية اللي مش تسمعوها توا، بلدي يا بلدي يا عزيز عيني، في مقام البياتي. ونسمعوها تبدأ بكيما الدولاب، يعني على الطريقة المصرية، قد يعني تقلد فيها الغناء المصري. إذن بلدي يا بلدي حبيبة مسيكة.

حبيبة مسيكة أغلب الأغاني اللي سجلتها ذات طابع مشرقي ومصري بالتحديد، ربما كما قلت قبل تماشيا مع ما يطلبه الجمهور، الجمهور التونسي اللي كانت نظراته ويعني ماشية للموسيقى المصرية. من الأغاني المصرية اللي غناتها طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، نسمعوها بصوت حبيبة مسيكة وهي في مقام البياتي.

نواصل إذن مع حبيب مسيكا ونصل إلى نهاية المأساوية لحياتها، حيث الأوساط الفنية في تونس والجماهير الشعبية الكل فوجعت، معناها الجماهير مسلمين يهود فوجعت بوفاتها نهار 29 فيفري عام 1930، بعد ما حرقها في فرشها عشيقها اللي تغرم بها غرام كبير ياسر، رفع عليها برشا فلوس وكان يتمنى باش يحوز ودها، اليهودي الياهو بن داود ميموني. بعد ما يئس من الزواج منها وهي قاعدة تتمني فيه كل مرة، وخسر ثروته الكل عليها، هدايا ثمينة، الدار الفاخرة اللي بنها لها في تستور بحذا دار زوجته وأولاده، إذن صارت لها جنازة مشهود فيها في مقبرة برجل في تونس العاصمة، ونثر الصحف التونسية جلها نشرت مراثيها بالفصحى والدارجة. ظلت أميرة الطرب كما كانوا يسميوها، نجمة أسطورية يتألق معناها صوتها، وكانت النجمة بدأت صورتها تتألق ملي كانت صغيرة، وجمعت بين التمثيل والغناء والعزف، وكانت عندها مؤهلات بدنية جسمانية أهلتها باش تكون عندها حضور على الركح لافت، كانت مواكبة للموضة وتختار أمهر العازفين وأظرفهم باش يساحبوها في التسجيل متاعها ولا في يعني حفلاتها، وكانت تستجيب للأذواق لكل تقريب، تأدي الأدوار والمشحات والمونولوج والتقاطيق المصرية، وكذلك تأدي كما سمعنا الموسيقى متاعنا الملوف وغيرها من الأغاني الشعبية. إذن نختم بأغنية في طابع مصري، على سرير النوم دلعني، وشوف الصدف كيفاش يعني هي توفيت في فرشها، وما كانتش تصور أنا تغني في سرير النوم اللي حبيبها دلعها، ولكنها للأسف ماتت يعني في ظروف كما قلنا مأساوية. إذن مع هذه الأغنية اللي نختم بها جولتنا مع حبيبة مسيكا، على سرير النوم دلعني، وهي في مقام البياتي كذلك.

بصرف النظر عن مواهب حبيبة مسيكة. صوتها كان باهي ولا مش باهي ولا أقل، وعلى تقييمه كما جاء على لسان حلي جندوبي ذكرناه في الحلقة هذه، ظلت هالمرأة هذه مثال المرأة المتحررة من خلال أدوار البطولة النسائية والرجالية اللي نجحت فيها بالدارجة بالفصحى بالفرنسوية وبعلاقاتها مع أبرز الشخصيات وخاصة مجموعة عسكر الليل. عسكر الليل هما ناس كانوا يرافقوها في كل حفل، وكذلك تميزت بمواقفها الإنسانية، دورها في شهداء الوطنية كممثلة، وتبرحها للجمعيات الخيرية ما خلاهاش تبعد من انتقاد الصحف المحافظة. عندما ألبس الفن بالسياسة، لكل ذلك كانت حبيبة مسيكة مثال حي عن تونس الفنية في العشرينات من القرن الماضي، تلك السنوات المجنونة بالفن والحياة. ودقيقة حبيبة مسيكة طبعت الفترة هذه بشخصيتها المؤثرة وسيرتها المتحررة وروحها المتضامنة وإبداعها الخالد. إن شاء الله نكون قدمنا بعض الإضاءات عن فنانة تونسية كما قلنا من الأول أثارت الحبر الكثير. نتمنى أنكم قضيتم معنا وقت ممتع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. دمتم في حفظ الله. غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
2: مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية مرة كل أسبوع. هنا هشام مسعودي يحدثكم ويتمنى لكم استماعا جيدا لهذا البرنامج. لاقتراب برنامج امتحان البكالوريا قررنا أن نخصص على الأقل حصتين أو أكثر لمساعدة تلامذتنا الأعزاء لاجتياز امتحانهم، ولذلك أردنا أن نستدعي من خيرة أساتذة الفلسفة في المعاهد الثانوية ليونيروننا ولينيروا طلبتنا الأعزاء لفهم الإشكاليات وخاصة لتبسيطها ولجعلها في متناولهم للقيام لتمكينهم من القيام بامتحاناتهم في ظروف طيبة. ضيفنا اليوم هو صديق عزيز لم ألتقي به منذ سنين طوال، كنا مع بعض في الجامعة التونسية لكنني أخذت طريقا وأخذ طريقا آخر وشاءت الصدف أن نلتقي، هو الأستاذ محسن الشابي. الأستاذ محسن الشابي هو أستاذ متمرس في تدريس الفلسفة، هو أستاذ مبرز ونعرف ما قيمة التبريز في التكوين الفلسفي، وهو الآن أستاذ في معهد بورقيبة النموذجي بتونس، أي أنه يؤطر ويدرس خيرة تلاميذ تونس فهو متمكن من هذه المواضيع بطريقة جيدة. أذكر دائما بالاستراتيجية الكبرى لبرنامج فيلوسوفيا، هو أولا أنها تطرح الإشكاليات الفلسفية بعمق، يعني لا وجود لترذيل ولا وجود لتبسيط ممل لهذه الإشكاليات، بل هناك عمق وفي نفس الوقت يجعل ذلك العمق في متناول المستمع العادي، فهو ليس برنامجا مختصا لكنه ليس كذلك برنامجا مرتذلا أو يريد أن يبسط الأمور إلى حد أن تفقد عمقها. مرحبا بك أستاذ محسن الشابي. مرحبا بك.
3: أهلا سي هشام، فرصة طيبة أولا باللقاء بك بعد أكثر من 40 سنة تقريبا، وفي نفس الوقت فرصة طيبة للقاء بتلاميذنا الذين نحاول قدر الإمكان أن نساعدهم على أولا التمرس بالتفكير الفلسفي، لأنه هذا بالنسبة لي أهم من الامتحانات. الفلسفة هي طريقة وجود أكثر منها مجرد معلومات أو أفكار نتعلمها ثم نعيدها، يعني يجب أن نحرر الفلسفة من منطق البضائع إن صح التعبير، أن هناك معلومات نحاول أن نرجعها بأمانة لصاحبها، يعني الأستاذ الذي قدمها. أنا دائما أرفض هذا التعامل مع كل المواد ولكن بشكل خاص مع الفلسفة التي وجدت لكي تعلم البشر عمق التفكير وعمق الوجود، وكما قلت سي هشام تجاوز كل الأشكال السطحية والوضاعة إلى غير ذلك. إذن ما سنحاول أن نقوم به هو في نفس الوقت هذين البعدين، يعني أن نعمق الإشكاليات وفي نفس الوقت أن نساعد بقدر الإمكان وبما نستطيعه في هذه الحصة المحدودة زمنيا أن نساعد تلاميذنا على تخطي امتحان البكالوريا. وأنا لا أرى قطيعة بين أن نعمق التفكير وأن نتميز في الامتحان، فالامتحان هو أيضا يختبر قدرتنا على الفكر العميق والفكر النقدي.
2: وأنا أتفق معك تماما. نتذكر جيدا أننا لما اخترنا شعبة الفلسفة سنين مضت منذ سنين اخترناها لأن أساتذة